0: الأستاذ ونس الحفيان، أولا لعلمه ثم ثانيا لدماثة أخلاقه ولعلو أخلاقه. الشيء الثالث بالنسبة للأستاذ ونس الحفيان هو أنه أيضا ناشط في المجتمع المدني كما يقال، فهو الكاتب العام لجمعية الصداقة الروسية التونسية أو التونسية الروسية، يعني أنه زيادة على اهتمامه بالأدب واهتمامه بالتدريس واهتمامه بالحضارة الروسية وإشرافه على العديد من الأطروحات الدكتوراه وأطروحات الماجستير في هذا المجال، فهو في نفس الوقت ما زال يربط علاقة مع روسيا، علاقة حميمية مع الجامعات الروسية، وعلاقة حميمية مع الذين تخرجوا من روسيا في ذلك الوقت، وهو إلى حد الآن يحاول جمعهم ويحاول إثراء الفكر انطلاقا منهم. أستاذ ونس الحفيان، شرف لنا وشرف لبرنامج فيلوسوفيا أن يستضيفك ويقول لك مرحبا وأهلا وسهلا بك.
1: شكرا أستاذ هشام، وشكرا لبرنامجك الذي مثل ما تفضلت الآن وذكرت بخطوطه العريضة والتمشي لهذا البرنامج، فهو برنامج ممتاز ويرتقي إلى درجة العمل الفني الكبير. كما أشكرك على الدعوة وعلى الاهتمام بالأدب الروسي، بالفكر الروسي الذي أعتقد أنه هناك، لا أقول تقصير، ولكن هناك نقص كبير في تونس في بالنسبة للمثقفين وبالنسبة حتى للشباب والتلاميذ والطلبة في معرفة أو التعرف على الأدب الروسي، على الفكر الروسي. أقول هذا لأن أعتقد أن الأدب الروسي يتميز بالإضافة إلى كونه عمل ممتاز، عمل فني، هو يحمل فكرا ويحمل يعني تصور للعالم. لذلك نجد أن هذا الأدب منذ ولادته يمكن أن نقول اكتسب العالمية.
0: صحيح.
1: اكتسب العالمية والكونية نظرا لما يحمله من أفكار وما يطرحه من يعني مسائل ومبادئ تهم الإنسانية كافة.
0: سنتحدث عن هذه المجالات واحد بعد الآخر، لكن أردت أستاذ ونس الحفيان أن أتحدث عنك بعض الشيء، لأنك بالفعل أسهمت بطريقة جادة في إشعاع هذا الفكر الروسي في تونس، وأنت الآن حسب ما أتذكر أنك ستحال على التقاعد في آخر السنة، فهذا البرنامج أريده أن يكون بالفعل احتفاء بك واحتفاء بمسيرتك العلمية الزخمة التي أثرت بالفعل بطريقة أساسية. فلذلك أستاذ ونس الحفيان بالفعل وأقول ذلك من أعماق القلب مرحبا بك، ولا وجود لشخص آخر، أكيد هناك أخصائيين في اللغة والأدب الروسية، بس لا وجود لشخص آخر يمكنه أن يعطينا زبدة هذا الفكر وزبدة هذا الأدب، لأننا كما تعتقد، وهنا ينطلق سؤالي الأول أستاذ والناس، ترتبط عادة فكرة الإنسان العامي أن الاتحاد السوفيتي أو روسيا هي أساسا يرتبط مجالها بالسياسة، القطب الآخر المضاد للنزعة الأمريكية، فدائما هذا الجانب السياسي يخفي عنا الجانب الإبداعي ويخفي عنا الجانب الفكري. فهل لك أستاذ أن تقدم لنا بصفة عامة تاريخية أو حسب الأفكار التي دافع عليها الأدب والفكر الروسي أهمية الفكر الأدب الروسي؟ نعرف أسماء كبيرة مثل دوستويفسكي ودولستوي وغيرهم، لكن هناك الأدب الروسي أعمق من ذلك بكثير، وهو له باع في أصلا في تأثيره على الأدب العالمي. فهل لك أن تقدم للمستمع بصفة عامة ومدى علاقة هذا الأدب بالفكر؟ وهذا هو المهم، لأن الأدب كحكايات تروى هو شيء، لكن الأدب كمظلة تحتوي على أو تحتوي داخلها أو تحتها الأفكار الكبرى والأفكار التحررية الكبرى فهو شيء آخر. تفضل أستاذ.
1: شكرا صديقي هشام، لقد فاجأتني حقا بما تفضلت به في اتجاهي يعني، وفي الحقيقة أعتقد أنه من بداية الثمانينات، نهاية السبعينات، تعرفت طبعا شيئا فشيئا على حياة الروسية والأدب الروسي والفكر الروسي، ومثل ما قلت يمكن المطلع والمثقف التونسي عندما تسأله على روسيا ولا الاتحاد السوفيتي، فالأدب دوستويفسكي، تولستوي، ربما غوركي إلى غيرك، لكن مثل ما قلت أنت هذا لا يعني أن هذه الأعلام فقط، هناك أدباء آخرين، هناك فلاسفة آخرين، هناك أيضا من زار، حتى من زار تونس وكتب على تونس من الأدباء، سنتعرض لهم ربما لاحقا. إذا كرونولوجيا إذا كان نرجع إلى الأدب الروسي، فنجد أن في القرن الحادي عشر كانت أول يعني أو ما تبادر ما وصل إلينا مكتوبا وهو في نوعا أدبي هو ما يسمى باللغة الروسية، سأقولها ثم أترجمها، سلوفا بالكو إيغرفي، هي يعني ملحمة حملة إيغور، وهي تذكر يعني بأمجاد الروس في تلك الفترة وبحملة يعني حرب في الحرب التي قاموا بها بصورة أدبية. ثم هناك انخفض ذلك في العصور الوسطى، ثم نعرفوا الغزو التتاري المغولي تقريبا 3 أو 4 قرون. ثم بعد ذلك المهم هو أنه من بداية من القرن 18 ظهر الأدب الروسي من جديد مع بوشكين، الشاعر المعروف بوشكين، مع ليرمونتوف، مع تولستوي، مع غوغول، مع تشيكوف، مع دوستويفسكي إلى غير ذلك. لكن هذا مثل ما قلت لا يخفي أن هناك أدباء آخرين موجودين يعني وكتبوا. الفكرة إذا تحدثنا على الأدب الروسي هو يتميز مثل ما أشرت إلى ذلك في البداية من أنه أدب يحمل فكرا، أنه أدب يحمل مبادئ. لذلك ربما الآن عندما نسأل عن الروسي فيبدو من الوهلة الأولى كأن الروس متخرجين من مدرسة واحدة، كأن كل الشعب درس في مدرسة واحدة يفكر ربما بنفس الطريقة، لكن هذا لا، هذا تفسيره أن الأدب أن الروس يقرؤون كثيرا عن أدابهم، يطلعون كثيرا، ربما حتى في برنامج تعليمية يعني يمر بكل الأدب الروسي كل ما كتب. وأنا أذكر حتى في فترة وجودي في الاتحاد السوفيتي كنت عندما أسافر في المترو تجد كل الركاب تقريبا 80% لا أبالغ في يده كتاب ويقرأ. طوى الآن ربما تغيرت الأمور، أصبحت وسائط أخرى للمعرفة لتعلم كل شيء، الجاجات هذوم وكل، لكن نفس الشيء. أنا أخيرا كنت في موسكو ورأيت أيضا أن الناس كل فيها
0: ممكن يقرؤون، فلهم ولع
1: لذلك من مبادئ مثل الوطن الأم، هذه فكرة يعني روسية عند غوركي واخلي يقول عنده كتاب الأم مات، فيعني الوطن هو فكرة الوطن.
0: لو سمحت أستاذ والناس يعني كما وأنا متفق معك تماما، وأنا متفق معك تماما، لأنه أكيد تولستوي عمالقة الأدب الروسي مثل تولستوي وبوشكين ودوستويفسكي لم يأتوا من عدم هكذا، بل هما متأصلون داخل تاريخ وداخل أدب استقر، ونوعية من الأدب استقرت خلال قرون. وأنت هنا أحلت إلى ملحمة إيغور وممكن بعدها، فعبقرية دوستويفسكي وعبقرية تولستوي هي ليست عبقرية انطلقت من فراغ، بل انطلقت أكيد كما قلتم أنتم من أكيد من تاريخانية أسست لهذا الأدب وأسست لعمقه. وهذا يعني ممكن أن انتباهنا أو اهتمامنا بهؤلاء الأدباء الكبار، وأكيد هم كبار، لا يجب أن يخفي عنا أن الأدب الروسي له جذور مرتبطة بتاريخ هذا الشعب، وكما حلتم أنتم من القرن الحادي عشر ممكن حتى إلى ما قبل الحادي عشر. فلذلك وجب ممكن على الدارسين الآن أن لا ينظروا إلى هؤلاء الأعلام فحسب، بل هؤلاء الأعلام كأنما هم مواصلة إلى أعمال سبقتهم وإلى أعمال أسست لأعمالهم هم ولرواياتهم هم.
1: فعلا فعلا سبق هؤلاء يعني الأعلام الكبيرة فكر روسي في الفلسفة مثلا، فلاسفة الروس في القرن 17 هناك حتى سياسيين نعرف أن مدينة لينينغ

0: غراد أو ما يسمى الآن، رجعت للتسمية القديمة، بطرسبورغ، هي من أسسها بيوتر الأول، والذي كان مطلعا بشكل كبير على الثقافة الغربية،
1: صحيح،
0: من ثقافة في معناها، في
1: تنويرية.
0: المعنى تنويرية وفي المعنى الواسع الشامل، من يعني بناء، من هندسة، من بناء، من كيفية إدارة مثلا الاقتصاد، الزراعة، كل شيء. لذلك هو كان يقول أن بيتربورغ هي نافذة تفتح لروسيا على الغرب.
1: على الغرب.
0: ثم نفس الشيء، وكان اطلاع كبير على الأدب، وخاصة الألماني، خاصة الألماني، الروسيا كانت لها علاقة كبيرة
1: كبير
0: بالأدب
1: ألمانيا.
0: الألماني، ثم الفرنسي، وهذا أسس إلى أو هيئة لظهور أعلام مثل الذين ذكرت. كذلك يمكن أن نقول أن الظروف السياسية القيصرية والفترة الإقطاعية، وأننا لا يجب أن ننكر أن روسيا مرت بفترة يعني صعبة على الروس في النظام الإقطاعي، كان يملكون يعني الأراضي
1: الأراضي،
0: والسلطة والكل، عدد صغير، في حين أن عامة الناس يعيشون عيشة، ممكن نقول عيشة ضنكة يعني. فهذا خلى أو جعل من له فكر نير أن يهتم بالموضوع، ولذلك نجد أن تقريبا الكتاب الكل هم كانوا تعرضوا إلى النفي، مثلا بوشكين، نعم، أو ساندوا السياسيين الذين يعارضون القيصر. فبوشكين مثلا كتب قصيدة في مساندة حركة الديسمبرية، الحركة بتاع عملت احتجاج على القيصر، وجراء ذلك هو نفي 4 سنوات، تم نفيه في القوقاز. وكانت ال4 سنوات هذه، شوف يعني مثل ما يقول، ربما ضارة نافعة، أثرت يعني كتاباته، وتعرف فيها على الشرق،
1: صحيح
0: وأصبح
1: صحيح.
0: تقريبا دوستويفسكي يقول أن بوشكن هو من عرف الشرق والإسلام، وذكر حتى أن الإسلام هو دين عالمي وليس دين يعني لشعوب العالم
1: شباب،
0: كلها.
1: ما يهم هو أنكم تقولون أن بطرسبورغ، قيصر بطرس،
0: بيوتر العالم.
1: هو كان داعيا إلى فلسفة الأنوار، ونحن نادر ما نتعرض إلى هذه الحقبة التنويرية من تاريخ روسيا، لأننا لا نعرف إلا الماركسية اللينينية. أنما كل فلسفة ليست ماركسية لينينية أصبحت فلسفة رجعية ولا تستحق حتى الدراسة. فكأنما الماركسية جاءت وحجبت بعض الشيء. هذا لا يعني أن الماركسية خطأ أو أنها مدانة، يعني أنها حجبت عنا جانبا آخر من الفكر الروسي، ألا وهو أن روسيا مرت بمرحلة تنويرية كبرى، فتحت أبوابها على مصراعيها إلى الفكر التنويري الأوروبي الذي يؤمن بالعقل، والذي يؤمن بالحداثة، والذي أتى لنا بكل مقولات العقل وتطبيق العقل. فكأنما هذا ما تذكروننا به، كأنما تذكروننا أن روسيا ليست الماركسية اللينينية فحسب، بل هي روسيا كذلك فترة تنويرية وانفتاح كبير على الحضارة الأوروبية وغيرها، وهذا مهم جدا ووجب. وهنا ملاحظات إلى طلابنا وإلى كل من يهتمون بهذا الأمر، أن يتعرضوا إلى هذه الحقبة التي وقع نسيانها، خاصة في عهد ستالين. أصبح كل حديث على ما ليس ماركسيا لينينيا أصبح شيئا رجعيا ولا يستحق النظر فيه. فممكن العودة إلى هذه الفلسفة؟
0: طبعا متفق معك تماما في هذه الملاحظة. وحتى تاريخيا، فالفترة الذهبية للأدب الروسي، للفلسفة الروسية، للفكر الروسي، هي ما سبق الماركسية،
1: ما سبق ثورة 17،
0: ما سبق الثورة البولشيفية. هي طبعا هناك كانوا فلاسفة عظام، كانوا حتى في الموسيقى، الإبداعات الفنية في الموسيقى، تشايكوفسكي مثلا، في الفلاسفة، كانت يعني في الفترة السابقة. الفترة الماركسية طبعا إذا طغت السياسة على الفكر يصبح موجه. طبعا روسيا مرت، الأدب الروسي مر بالرومانسية، ثم إلى واقعية، ثم ما يسمى بالواقعية الاشتراكية، التي بدأت مع الثورة، وروادها ماكسيم غوركي طبعا، أستروفسكي، الذي ثم أن هذا هؤلاء الأدباء كانوا ربما عن حسن نية، ربما كانوا يثقون في ذلك ويعتقدون في ذلك أنهم كانوا يريدون أن يساهموا في بناء إنسان جديد، في بناء الفكر الجديد، الإنسان الجديد، الإنسان يعني الاشتراكي، نموذج الإنسان السوفيتي. وأنتجوا طبعا بالرغم من الطابع السياسي لماكسيم غوركي وإنتاجه وخاصة رواية الأم، لكن لا ننفي أن لها جانب يعني جانب واقعي، جانب إبداعي كبير جدا،
1: لكن الجانب الإبداعي ظل ما زال ممكنا مع غوركي.
0: طبعا طبعا مع غوركي ومع آخرين أيضا، مع شعراء، مع آخرين أيضا. ثم الفترة ذيك أيضا ظهر هناك أدباء من لم يكونوا موافقين على هذا التوجه. مثلا أذكر وأنا أشرت قبل ذلك إلى هناك أدباء من زاروا تونس وكتبوا على تونس. إيفان بونين هو متحصل على نوبل للأداب وهاجر من روسيا.
1: نذكر المستمعين باسمه
0: إيفان بونين.
1: إيفان بونين.
0: إيفان بونين. هذا هو عاش في فرنسا.
1: عاش في فرنسا.
0: كان. هو طبعا روسي، كتب بالروسية، تحصل على جائزة نوبل للأداب، هاجر، كان ضد الثورة، هاجر إلى فرنسا وزار تونس من يعني في رحلة من فرنسا.
1: وظل يكتب باللغة الروسية.
0: ظل يكتب بالروسية طبعا. وكذلك أندري بيلوف.
1: أندري بيلوف نفس الشيء زاد ضد الثورة.
0: هو أندري بيلوف لم يكن يعني في معارضته مثل إيفان بونين، لكن زار تونس وكتب على حتى على مدينة قيروان والجنوب التونسي، فيعرف يعني.
1: وكتبه هل هي كتب مترجمة الآن؟ هل يمكن للقارئ أن
0: باللغة لم لا أذكر أن هناك ترجمتها للعربية، لكن حتى في
1: اللغة الفرنسية موجودة.
0: في اللغة الفرنسية موجودة، وحتى في تدريسنا في المعهد العالي للغات بتونس الذي تشرفون على إدارته في برنامج الأدب الروسي، هناك زملاء من يدرسون الأدب ويهتمون بصفة خاصة بالأدباء الرحالة ما يسمى الذين زاروا تونس. طبعاً
1: هاجروا من روسيا.
0: هناك من هاجر واستقر في تونس، وهناك من زار تونس في رحلة فقط وكتب على ذلك.
1: الأستاذ لو سمحت ملاحظة، وأنا أتعلم منكم هنا لأنني بالفعل أنا جاهل
0: بتاريخ.
1: لا أنا بالفعل، لا والله بالفعل صدقا، يعني لاحظت في الصين أخيرا لما زرت الصين وفي علاقتي مع الصينيين كما تعرف، لاحظت أنهم لم يرموا بهذا الإرث الماركسي الليني بل ظلوا محافظين عنه، لكن هناك عودة مكثفة إلى تراثهم القديم مثل كونفوشيوس وغيرهم من الأدباء، فهم لهم ويدفعون مالا كبيرا لكي لإعادة إحياء هذا التراث الصيني العميق. فهل هناك شيء يشابهه في روسيا الآن؟ هل هناك عودة وإعادة إحياء إلى هذه الجوانب المضيئة في الفكر الروسي القديم؟ كونفوشيوس هو عاش في نفس الوقت مع أفلاطون وأرسطو، وإعادة أحياء ومعاهد كونفوشيوس في كل مكان وإعادة ترجمة أعماله، فهل هناك في روسيا نفس الشيء؟ هل هناك عودة أو إعادة أحياء إلى التراث الروسي القديم؟
0: هناك فرق طبعا بين روسيا والصين، مثل ما ذكرتم أن الصين تاريخ ضارب في القدم يعني أكثر بكثير من روسيا. روسيا في القرن العاشر عندما اتحدت القبائل السلافية وكونت ما يسمى بروسيا كييف، العاصمة كييف، ثم بعد ذلك كونوا الإمارات الروسية ودولة روسيا التي نعرفها الآن. لكن رغم أن هذا الفرق، فروسيا منذ البداية أنا أتصور أن هناك تشبث كثير بالانتماء موجود في
1: هذا ما لاحظته.
0: نعم، موجود كثير تشبث بالانتماء،
1: الشعب الروسي العظيم،
0: الشعب بيحسوا بك، لذلك هناك نحوة. إشكالية كبيرة بين يقول القائل هناك العامة يعني من الناس يقول تي روسيا، اسمح لي أنا باش نقولها بالواحد، أنه روسيا تي مو تسيب الأمور وكهو اقتصاديا الغرب هارب بها كما نقولوا بعيد عليها الغرب وكذا وكذا وكذا، لكن الجانب الآخر جانب الفكر، الجانب الإنساني، روسيا تعتقد لي هي في نفس المستوى وتفوق أيضا الفكر الآخر. أنت ولو نذكر هنا سياسيا بوتين في خطابه والذي في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، أنا سمعت الخطاب باللغة الروسية بخطاب بوتين، هو اعتمد تقريبا 70% من مبررات الهجوم على أوكرانيا شيء جانب فكري ثقافي.
1: صحيح.
0: مش سياسي. هو قال أن رجع للتاريخ، أنت سألتني هل هناك عودة إلى التاريخ؟ عودة في حرب يعني. مش أكثر بالطريقة دي. أنه طبعا أنه قال هذا هذه فكرنا، هذه ثقافتنا، هذه أرضنا، هذا روسيين يعيشون في هذه الأماكن، منعت عنهم اللغة الروسية، منعت عنهم الثقافة الروسية، منعت كذا كذا كذا. طبعا سياسة هي طبعا هو جانب سياسي
1: الجانب الثقافي،
0: لكن الجانب الثقافي أنا حتى في أذكر في درس المدرسوها معا نحن في ماجستير التواصل بين الثقافات، بينت للطلبة في وقتها طبعا كيف أن الثقافة مهمة جدا. صح. والثقافة قد تكون في بعض الأحيان أنه حرب كبيرة جدا بمبررات يعني ثقافية، أسباب ثقافية
1: لغوية.
0: نعم
1: نعم، ومهم جدا أن الشخصية الروسية أو الحضارة الروسية هي ليست خطابا سياسيا، بل هي واقع ثقافي وواقع معاش. وأنا زرت روسيا كما تعرفون، وتلاحظوا حتى في تصرفات الشخص الروسي، لكن هذه التصرفات هي منبثقة من إرث ثقافي وإرث حضاري. فلذلك أنا كنت ألح دائما في نقاشاتي معك ومع أسرة اللغة الروسية أنه وجب أن نعود ما قبل الماركسية، تعود أن نقفز قفزة ما وراء الماركسية لنرى ما حجبته هذه النظرية، بالرغم من عظمها وبالرغم من احترامي الشديد لهذا الفكر كما قلت الذي يريد أن يؤسس إلى عدل وإلى مساواة، بل أن نعود إلى ما قبل ونحاول أن نرى عمق هذه الثقافة، ليس عبر دوستويفسكي وتولستوي بل عبر دراسات ممكن في الحكايات في الروايات الروسية. أنا أعرف بروب مثلا، بروب أعتقد بروب ذهب إلى القصص الروسي وأخذ تقريبا 60 قصة وأراد أن يبحث عن هيكل لعام لكل هذه الأقاصيص الحكايات التي تسرد. فهناك أعمال كثيرة، أكيد أننا لو فتحنا أعيننا إلى هذا العمق التاريخي الكبير لوجدنا ثراء لهذه الثقافة. أستاذ والناس، قبل أن نعود إلى، وسأترك لك الكلمة بعد هذا الفصل الغنائي لكي نروح على المستمعين بعض الشيء، فنستمع إلى أغنية من اختيارك ثم نعود بعد هذه الأغنية لأترك لك للحديث في هذا المجال.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله نقول حب

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أرجو أن يكون قد عجبكم هذا الفاصل الغنائي الذي هو من اختيار ضيفنا العزيز الكريم. شكرا أستاذ، أردت أن تعلق بعض الشيء قبل الفاصل.
1: نعم، أردت أن أشير إلى أنك يعني أثرت نقطة مهمة جدا، وهي بالإضافة إلى الأعمال الفنية الكبيرة الترجمت إلى تقريبا العديد من اللغات العالمية، هناك أيضا ما سميته أنت البحث في الأمثال، ربما صح. في الحكايات. أريد أن أقول فقط أن تولستوي، الناس تعرف اللي تولستوي يعني هو الحرب والسلم، أنا كارينينا، الأداب هذه المعروفة، الأعمال المعروفة. فتولستوي له مجموعة قصصية للأطفال، مجموعة كبيرة، واستوحاها أو مش اقتبسها، أخذ فكرتها يعني من الشرق. تولستوي درس اللغة العربية في قازان وعمره 10 سنوات تقريبا، درس اللغة العربية واعتقد الفارسية أو التركية، اعتقد الفارسية، العربية والفارسية، واطلع على ألف ليلة وليلة، اطلع على حكايات شرقية كبيرة، اطلع على كذا، واقتبس منها حكاية صغيرة. هناك يعني مجموعة من القصص الصغيرة التي اقتبسها تولستوي عن الشرق، كان يعرف الشرق يعني بطريقة.
0: هل لك عنوان هذه القصة أم
1: لا؟ هي مجموعة قصص تولستوي التي هي قصص صغيرة، يمكن تكون صفحة ونصف، يمكن تكون صفحتين، يعني قصص صغيرة. وعلى فكرة
0: ممكن سهل ترجمتها، ممكن اقترح على
1: طبعا
0: اقترح على بيت الترجمة،
1: يمكن حتى يعني طلبة ماجستير مثلا تحت إشراف يعني أستاذ
0: يترجمونها.
1: هي قصص، هي ليست صعبة، ليست طويلة، لأن ما تعرف الترجمة تصعب عندما تكون يعني طول القصة، طول العمل، لكن هذه في صفحتين، في 3 صفحات.
0: ونحن
1: يعني
0: في المعهد العالي للغات
1: ممكن يكون
0: نلتزم
1: يمكن أن يكون
0: بنشرها،
1: ويمكن أن يكون مشروع للعمل هذا. فإذا هناك علاقة كبيرة بين الواقع الروسي وخاصة العالم الشرقي. هناك مفكر أستاذ أدب، هو أستاذ أدب ومختص في الثقافة، يقول أن قدر روسيا

0: تكون جسرا بين الشرق والغرب. فتاريخ روسيا اللي سألتني عليه وقلت قبل معنا الماركسية والقانونية طبعا هناك تاريخ كبير. التاريخ هذا هو مزيج من انفتاح اللي قلنا عليه في القرن السابع عشر، القرن الثامن عشر، وخاصة مع تأسيس مدينة بيتربورغ وبطرس وغير ذلك، وأن إيكاترينا الإمبراطورة إيكاترينا اللي كانت لها مثلا على فكرة إيكاترينا هي أمرت أول أريتي قرار بتدريس اللغة العربية في قزان 1725.
1: ليه أستاذ ونس نعود إلى هذا علاقة روسيا بالشرق؟ لا، لأنه مهم جدا، مهم جدا أن نعرف أننا ننتمي إلى هذا الشرق الذي هو روسيا، وروسيا تنتمي إلينا، نحن داخل نفس الكوكب الحضاري. وعلى المستمعين أن يعرفوا، على التونسيين أن يعرفوا أننا علاقتنا مع روسيا ليست علاقة مع خارج ما هو نحن، بل هي علاقة الذات مع نفسها. فهناك جوانب من الفكر الشرقي، من الفكر الروسي، تعيد وتكرر هذا الفكر الشرقي الذي ننتمي إليه، وهذا ما سنعود إليه.
0: نعم، تذكرت المفكر هو ديمتري ليخاتشوف، توفي يعني 2017-2015 ربما، يعني معاصر هو، ويفسر ويحاوصل يعني علاقة روسيا بالعالم الخارجي. يقول هي لا يمكن أن تكون روسيا أخرى، هي جسر بين الشرق والغرب. الشرق قربها، الشرق يعني العامل الجغرافي أولا، العامل الديني. لا، نحن نعرف أن القوقاز التي لها علاقة كبيرة بروسيا، وكانت يعني طول قرون جمهورية القوقاز والجمهورية الإسلامية مثل أوزبكستان، كازاخستان أو أذربيجان وداغستان مثلا، تتارستان، هذه الجمهوريات كلها هي تدين بالإسلام.
1: صح.
0: فالروس يعرفون الإسلام عن قرب،
1: عن قرب،
0: يعرفون الدين الإسلام عن قرب. لا أفاجئكم عندما أقول أن تقريبا رسميا حوالي 25 مليون مسلم في روسيا اليوم، دون هذا دون سكان الجمهورية اللي ذكرتها،
1: الجمهورية
0: اللي يعني روس، ربما يكون خليط أصلا تتار وأسلم كذا. فإذا وأيضا انفتاح على الغرب، هذه روسيا.
1: لو سمحت أستاذ والناس، أردت قبل أن نغلق ملف العمق الحضاري للفكر الروسي أو الحضارة الروسية عموما، أردت أن أذكر أن دراسة الحضارة الروسية لا يجب أن يقتصر على الأدباء الكبار وعلى المفكرين الكبار، بل كما قلتم على الحكايات. الأنثروبولوجيا ما همها؟ همها أن تدرس هكذه الحكايات البسيطة، المعاش اليومي للروسي القديم أو للروسي في العصر الوسيط أو للروسي في العهد التنوير، لنرى وممكن إعادة إحياء ذلك وإدخالها إلى جامعاتنا، لكي نعرف أننا، أن الروسيين ليسوا وحيدون في عالمهم، وحضارتهم ليست منغلقة على ذاتها، ولا نحن وحيدون في هذا العالم، بل هناك تشابه وهناك إمكانية حوار عميقة. فأن نقول الحضارة الروسية لا يعني أن نقول المفكرين الكبار المعروفين، بل كذلك الحضارة الروسية المعاشة في حياة الروسي اليومي. وهنا لو سمحت أريد أن أقول كلمة هكا عابرة، لماذا لا الإذاعة التونسية، إذاعتنا التونسية، لماذا لا تفتح برنامج مثلا في إطار RTCE برنامجا إلى اللغة الروسية، كما برامج للغة الإسبانية، كما برنامج للغة الإنجليزية، أو برنامج آخر للغة الإيطالية؟ لماذا لا تفتح برنامج للغة الروسية، خاصة وأن الكثير من التونسيين درسوا في روسيا، وما زالت كما قلتم هناك جمعية الصداقة الروسية التونسية، وأنا أعرف على الأقل حوالي الكثير من الذين درسوا في روسيا وما زالوا يحملون هذا العشق إلى الفكر الروسي. فممكن برنامج إذاعي أسبوعي ممكن يعاود أن يعيد هذا الزخم الذي عاشته تونس في سنة 80 و70، حيث كان كل المهندسين التونسيين هم آتين من روسيا، كل المتفلسفين هم يتفلسفون عن طريق المفكرين الروسيين. فكانت روسيا هي مركز العالم، خاصة لما كنت أذكر جيدا لما كنت في الجامعة التونسية، كان تقريبا ما ندرسه أساسا يا إما آتي من روسيا أو متشعب بعض التشعبات عن التفكير الروسي. فكل هذا الرونق، كل هذا البريق الذي كانت تتمتع به الفكر الروسي في تونس، وكأنه آفل بدأ يأفل، وضرورة إعادته من جديد هو أهمية، ذو أهمية قصوى حسب رأيي.
0: وأنا متفق معك يعني اتفاق كامل وأضيف أن بقطع النظر على أن هناك جالية كبيرة روسية في تونس، هناك اهتمام، تعرف الجالية نشطة جدا، الروس هم بطبعهم نشيطين جدا في الأمور الثقافية كذلك تونس المطروح عليها الآن هي الفوديفيرسيفي، يعني أنها
1: تعدد
0: وتكون بطريقة متعددة ومختلفة، الشركات، مصادر المعرفة، مصادر التعلم، مصادر كذا. نحن نتحدث على التواصل بين ثقافات، لم نقل تواصل بين ثقافتين، قلنا تواصل بين ثقافات. تونس المطروح عليها أيضا صحيح أنه هو شيء كبير ويحترمون عنه، يحترموننا على ذلك، ونعتبر أن ذلك ساعدنا كثيرا معرفة اللغة الفرنسية ونحن درسناها، وكيف يمكن لنا بدون هذه اللغة أن نتعرف مثلا على أدب روسي، أدب ألماني، أدب إلى غير ذلك. لكن لا ننسى أنه عندما نقرأ شيئا مترجم بلغة
1: ليس نفسه،
0: لا حتى أيضا الذين ترجموا هم يعني ترجموا، اختاروا شيء ما يترجم، كأنهم قرروا لنا أو قالوا لنا يجب أن تقرأ كذا ولا تقرأ كذا، يجب أن تتعرف على كذا ولا تتعرف على كذا. فهو في حد ذات اختيار، بالرغم تقديرنا وإلى عملية الترجمة بصفة عمل الترجمة بصفة عامة، لكن هو تقريبا هو اختيار. لأن احنا مثلا في تونس الأدب الروسي المثقفون اطلعوا عليه، عدد كبير من التوانسة يعرفوا، أنا ربما بحكم مهنتي في تدريس اللغة الروسية، فعندما ألتقي بناس مثقفين مثل سيادتك أو ناس آخرين، سادة زملاء، فيقول لك دوستويفسكي، تولستوي، كذا كذا، فيعرفون هذا. لكن هذا ما اختار الفرنسيون أن يترجموا لنا.
1: جميل جميل جدا.
0: وتركوا، وربما الشيء الذي نبحث عنه نحن والذي تحدثت عنه أنت، الذي يجب أن ننقب عنه ونرفع عنه الغبار هذا الفعلي، هو نحن نحب نعرف شيء ربما، وخاصة في الأدب المعاصر وبعد الماركسية وبعد الوعد، فالغربيين في بصفة عامة هم اختاروا الأداب أو الأعمال التي طبعا تتماشى مع موقفهم السياسي، واهتموا كثيرا حتى في توزيع الجوائز النوبل والجوائز الكبيرة، اختاروا كثيرا ما اختاروا أو الأدباء الذين يعارضون الفكر كذا. فنجد مثلا باسترناك، نجد سولجينيتسن الذين ألهوا تقريبا سولجينيتسن، لأنه نقد كثيرا النظام، نجد بولغاكوف، نجد مثلا العادي، ويوسف بروتسكي، هذم كلهم اهتموا بهم كثيرا الغرب لأنهم هم يتماشون مع
1: أستاذ الناس. وكأنك تقول لي أن وهذه نظرية الاستشراق عند إدوارد سعيد، وكأنما الغرب هو يفرض علينا ما نختاره من حضارات الشرق القديمة أو الأخرى، كأنما هو الذي قدم لنا على طبق من الذهب، طبق لنا، تقدم لنا تولستوي وغيره والمفكرين الجدد، وكأنما هؤلاء يمكن تطبيعهم. أم لكن هناك جانب آخر من الفكر الشرقي الروسي أكيد لا أعرفه أنا، هو يستعصي على الفكر الغربي، ولذلك الغرب لا يرى فيه شرفا لتقديمه. وكأنما كأنك تقول لي الآن وجب على المفكرين التونسيين أو المفكرين العرب عموما أن ينتقوا من تلك الحضارة، وهي متاحة أمامهم داخل اللغة التي يجب أن يتعلمونها، متاحة إليهم، ويجب أن يختاروا اختيارات لا تتماشى ضرورة مع اختيارات الغرب، بل اختيارات هي تنبع من لدنهم، وهذه مهمة أساسية.
0: ملاحظة لو سمحت، أريد أن أستدرك نوعا ما. طبعا التونسيين تعرفوا على الأدب الروسي والفن الروسي كذا ليس فقط عن طريق اللغة الفرنسية بنسبة كبيرة الفرنسية، لكن يجب التنويه بأن إخواننا في الشرق خاصة في العراق سوريا ومصر لبنان هم اهتموا كثيرا بالأدب الروسي، ونحن في المغرب نعتبر يعني في لم نقم بأي شيء في هذا الميدان بالنسبة ما قاموا به المترجمون، ما قام به المترجمون العراقيين والسوريين وخاصة والمصريين الذين ترجموا الكثير من الأدب. ولكن يبقى ديما في المثقفين التوانسة أنه يميلون أكثر ربما حتى من عاش في فرنسا وكذلك بالاطلاع على الأدب باللغة الفرنسية.
1: أستاذ هذا جميل جدا والله العظيم، أنا تستهويني هذه الأشياء. لماذا؟ لأنني كلما أتحدث وتحدثت الأسبوع في الحصص في حصة من الحصص مع الأستاذ خالد حول مدى عمق البحث الذي ينتظرنا ومدى شساعة البحث الذي ينتظرنا، لنقول أنه بالفعل نحن مقصرون في هذا المجال. الشرق العراق وسوريا وغيرهم، وأنا عاينت هذا على كان كثب، أنهم بالفعل يهتموا بهذه المجالات وترجموا ترجمة كبرى، وذلك طبعا ممكن لعلاقتهم مع روسيا، علاقتهم السياسية وانفتاحهم على روسيا في ذلك الوقت، لكن علينا الآن أن نقوم بهذا الأمر. سأعود إلى هذا المجال، وما زلت وكلما نتحدث معك تنفتح الإشكاليات واحدة تلو الأخرى. أستاذ الوقت، أنا استدعيتكم لحصة واحدة لكن الوقت أصبح ضيقا بعض الشيء، أريد أن أخصص أن أستسمح منك لنخصص أسبوعا آخر حلقة أخرى في هذا المجال. لكن قبل أن ننهي هذه الحلقة أريد أن أعرف أولا أستاذ في الفكر الروسي عامة، في الأدب الروسي عامة، هل هناك فكرة سائدة؟ مثلا أريد أن أقول لك مثلا في عصر التنوير في فرنسا الفكرة السائدة هي فكرة العقل، فأصبح كل المفكرون المهتمون بالسياسة بالفلسفة بالأدب أصبحت فكرة العقل هي فكرة مركزية، والمهم هو تهديم سلطة الإله وطرح سلطة جديدة هي سلطة العقل. هل هناك شيء يشابه هذا في الأدب أو في الفكر الروسي؟ هل هناك فكرة رائدة مثلا الإنسان الحرية الكذا؟ لست أدري.
0: طبعا هناك فكرة ما يسمى بالفكرة ليديروس أو الفكرة الروسية، أو هناك من أيضا يسميها بالروح الروسية في كل يعني في الحياة في العمل في التفكير في كذلك. والفكرة الروسية هذه عند مثلا عند دوستويفسكي ظهرت، عند غوميليوف فيلسوف هو، وكذلك
1: يعني ان هدفهم كان ابراز الروح الروسي.
0: يقول الفكره الروسيه هي ماذا؟ لتتقدم روسيا. صار روسيا هي ليست يعني محدوده بالنسبه لهم. الهدف او المطلوب من روسيا ان تنفتح وأن تكون العمل بتاعها كوني. نعم أوكي. أن يكون تأثيرها كوني، لذلك نربط بالسياسة. أنا أعتقد أن الروس في سياستهم يأخذون الكثير من ما جاء في الفكر القرن 19 أو القرن 18، ومثلا بوتين هذا اللي يقول لاتاش ولا لدوفوار بتاع الروسيين توا مش فقط الحديث أو الاهتمام بروسيا داخليا، بل الليديروس أو الفكرة الروسية هي أن روسيا لها تاريخ لها ثقافة. الثقافة هذه يمكن أن تفيد بها العالم، يمكن أن تعرف بها العالم وتخرج عن المحلية، يعني تخرج عن المحلية إلى الكونية. هذه يعني الفكرة الروسية. دوستويفسكي يقول ذلك. على فكرة دوستويفسكي التقى معه بعد يعني ألبير كامو وسارتر ونيتش، ويعتبرون الفكرة يعني هو بغض النظر على النوع الأدبي
1: يعني الجور ليكون المستمع واعيا بهذا الأمر، هل أن الفكر الروسي فيه روحانيات، فيه جانب روحاني وجب سعى هؤلاء المفكرين على إحيائه، أم هل أن فكرة الروح الروسية هي الموضوع بحث هؤلاء المفكرين.
0: عندما نقول الروح مش ما عندهاش مش علاقتها بالروحانية، لا لا مش علاقتها بالروحانية، الروح لأنه هم عندهم
1: الشخصية،
0: الشخصية ربما ذاتية، ربما ذاتية، ربما الإيدنتيتي يعني ذاتية. في روسيا دوشا يعني هي الروح.
1: أوكي.
0: وعندما يقول روسكيا دوشا يعني الروح الروسية، هي مجموعة من الأفكار، مجموعة من المبادئ، مجموعة من كذا، من الأهداف، تطلعات.
1: وجب على المفكرين الروسيين أن يعرفوا بها العالم.
0: نعم، وأن يعمل تقريبا المبدعين المفكرين هم كلهم يسيرون في هذا الاتجاه، في هذا المنحى. هو المحافظة على ثقافة روسيا، التعريف بالخروج من محلية بثقافة روسيا، ويعني هذا هو ما يميز.
1: يعني هو ليس كالغرب مثلا يهتمون بموضوع الذات، بموضوع العقل، بموضوع الحداثة. هم شيء يقولون أن ما لنا أن نقدمه للعالم ليس مصطلحا، بل هو شخصية كاملة، هو كوكب من المصطلحات.
0: نعم،
1: تتقدم
0: هو شخصية كاملة شخصية. وإن لاحظتم فترة الشيوعية وفترة الماركسية ربما أو اللينينية، تقريبا جعلت من الناس يظنوا أن روسيا يعني ضد الروحانيات، ضد الدين، ضد الأخلاق، ضد كذا كانوا فما. لكن في الحقيقة روسيا تعتقد من جملتها أن الفكر الروسي أو الفكرة الروسية الأخلاق هي أساس كل شيء. لاحظوا مرة أخرى، لأني في الحقيقة أهتم بالموضوع هذا وركز وأقارن، فأرى أن بوتين مثلا الآن وخاصة في خلافه مع الغرب هو ربما أخذ ووجد من الثقافة الروسية، من تاريخ روسيا الثقافي، أساس ومرتكز يرتكز عليه لظهر. فهو يتحدث كثيرا عن الثقافة الروسية، يتحدث في فكرة يعني الحلال الأخلاقي ربما بين مواقفين، وفكرة الموجود في الغرب كل شيء. هو يقول لا، العائلة عندنا هي الرجل والمرأة، الصغار يحتاجون إلى تربيتنا، إلى مرافقة أوليائهم، إلى معلميهم، إلى كذا إلى كذا، مش يعني من الروضة برقر ثقافة أخوها وكذا. فهم ضد هذا.
1: يعني وكأنما أنتم تقولون لي أن مثلا المفكرين الروسيين الروس وأدبائهم وشعرائهم، لا نتحدث عن الشعر كثيرا، وكأنما يقولون أن مصطلح الإنسانية هو مصطلح مجرد ما دامت لم تثريه أرواح الشعوب وثراء الحضارات المختلفة. فلروسيا شيء أن تقدمه لهذه الإنسانية، تثري به هذه الإنسانية، وهو شخصيتها، نمط عيشها، نمط تفكيرها، الذي هو كما يمكن أن يقول البعض ليس استعماريا. روسيا لم تستعمر يوما، يقولون أنها استعمرت بولونيا وغيرها، لكنها كانت في إطار فيدرالية، لم تجعل منهم مستعمرة، بل جعلت منهم جزءا من روسيا، من الاتحاد السوفيتي. وكأنما روسيا تقول اسمع، ليس لي فكرة لأقدمها، ليس لي فكرة مجردة لأقدمها، لي فكر لا يمكن لك أن تراه إلا عبر مطالعتك للآثار الكبرى وللحكايات وللروايات التي نهديها للإنسانية، وكأنما هدية لإثراء هذا الفكر البشري. جميل،
0: وكذلك طبعا
1: جميل
0: طبعا
1: جدا طبعا. لأن كنا نعتقد نحن، لأن لما درسنا في الجامعة كان الفكر الماركسي والروسي مهيمنا جدا، وكنا نرى نذهب إلى معرض الكتاب العربي ونشتري كتب لينين كانت بأسواق، وكتب ماركس وكتب غيره طبعا طبعا. وكتب تروتسكي ونقرأها، وكأنما فكرة الحرية هي الفكرة الأساسية، وكأنما فكرة الانعتاق هي الفكرة الأساسية، وكأنما فكرة التصدي للإمبريالية هي الفكرة الأساسية. أنت تقول لي شيئا مختلفا ومهم، وأعتبره صحيح أن روسيا لها أشياء أخرى تقدمها للعالم عبر هذه الأفكار، التحرر والحرية والإنسانية وغيرها. هناك نمط عيش تعايشت فيه الأديان المختلفة، تعايشت فيه شعوب مختلفة، وتعايشت مع بعضها البعض، وهذا النموذج التي تريد روسيا أن تقدمه للعالم.
0: الأفكار الموجودة في نظام الشيوعية والاشتراكية والماركسية هي مثل ما قلت الحرية، المساواة، العدل، أن تكون يعني الاهتمام بالطبقات الضعيفة وكل شيء تقريبا. هذا هو نفس ما دافع عنه بوشكين وتولستوي. تولستوي تعرف هو كان يعني هو لو هو أنه من أعيان القوم مثل ما قلت، ثري جدا، عائلة ثرية جدا. وهناك الآن مثل القرية الصغيرة تسمى باسمه ياسنايا بوليانا، هذه في متابعتش كثير على موسكو بعض الكيلومترات، تسمى لأنه كان يقطن المكان هذا وكانت ملكه، يعني ملك فيها قصر وفيها كذا، لكن تولستوي باهتمامه وبالطبقة الضعيفة اللي كانت ليس لها حظ يعني في الثراء في روسيا، في أتم حياته أنه أخذ أدباش وفر من العائلة ومن المكان ومات في الطريق، لأنه كان رافض البذخ وكذا، وكان يدافع عن الطبقات المسحوقة.
1: أستاذ والناس، الحديث ممتع جدا، وكما طلبت منكم منذ قليل أنا سنضطر إلى القيام بحصة أخرى الأسبوع المقبل، ونتعرض فيه إلى جوانب مهمة كنا مبرمجين ونتعرض فيه إلى جوانب مهمة كنا مبرمجين أن نتعرض لها هذا هذا هذا الأسبوع، مثلا الأدب الروسي والشرق، الإبداع من جهة والفكر من جهة أخرى في الأدب الروسي، مشاكل الترجمة، ترجمة الأدب الروسي، فما زالت الكثير من الأشياء، روسيا والإسلام، روسيا وتبادل الحوار الثقافي،
0: هذا موضوع مهم
1: ومجالها
0: جدا.
1: فأنا الآن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وسنتعرض الأسبوع المقبل لو سمحت أستاذ والناس
0: بكل سر. كذلك مهم جدا الرواية الروسية ولا الأدب الروسي الآن. هناك من ربما من يعتقد أنه مع انتهاء الاتحاد السوفيتي انتهى الأدب، لأنه ليست هناك أعمال ولا كبيرة التي، لكن يجب التعرض إلى ذلك.
1: مستمعينا الكرام، رأيتم أن الموضوع المواضيع تأتي واحدة بعد الأخرى، وشكرا للأستاذ والناس الحفيان أنه قبل أن يكون ضيفنا مرة أخرى للأسبوع المقبل. هنا هشام مسعودي يحييكم، برنامج فيلوسوفيا الذي يبث على إذاعة تونس الثقافية، شكرا لكم، وإلى الملتقى الأسبوع المقبل مع الأستاذ والناس الحفيان، إلى اللقاء.
2: فيلوسوفيا
3: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: Philosophia مع هشام المسعودي.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: وثائق وحقائق.
3: إذاعة تونس الثقافية.
2: وثائق وحقائق. بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
4: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ هاشمي بن فرج. مرحبا بك سيد هاشمي.
5: بيك عايشك، مرحبا بالاستضافة.
4: كيف سأقدمك وأنت الناشط في عديد المجالات، ولكن اليوم سنركز معك وأنت المناضل الحقوقي والسياسي والعضو المؤسس لجمعية بيرسبكتيف العام التونسي للذاكرة والمستقبل، ولكن أيضا رئيس جمعية لينا بن مهني رحمه الله، أيضا عضو مؤسس لفرع تونس لمنظمة العفو الدولية. في الحقيقة أذكر أننا استضفناك في هذا البرنامج في حصة سابقة حول دورك أيضا الثقافي، التعريف حتى بالشيخ إمام وتسجيل له في مصر وغير ذلك، وأيضا استضفنا صديق كريم السمعلي المقيم في كندا وله كتاب عن توفيق جبيل، لكن عن له كتاب مميز عن الشيخ إمام، وأشار إليك ودور التونسيين في التعريف بالشيخ إمام والخروج به من محنته لنقل إلى باريس وغير ذلك، والتسجيل ودور كبير جدا لديك. طبعا أنشطة هامة ثقافية لن تكون اليوم هي محور موضوعنا، ولكن موضوعنا انطلق في الحقيقة السيد هاشمي بن فرج من تدوينة لك ولبعض رفاقك حول تأسيس ذكرى تأسيس منظمة بيرسبكتيف يوم 5 سبتمبر، يعني منذ أيام قليلة ذكرى تأسيسها سنة 1963، ولكن اليوم هو الذي لفت انتباهي ونحن في شهر سبتمبر. الحقيقة استمعت إلى بعض الشهادات الأخرى في نهاية الستينات، المرحوم أذكر صالح الزغيدي مثلا وبعض الإشارات حتى في هذا البرنامج، ولكن البدايات كأننا لم نعطيها حقها. جذور وأسباب نشأة هذا ما يعرف باليسار الجديد، يمكن تصنيفه باليسار الجديد؟
5: صح،
4: لأنه في المقابل، وأذكر أن لديك مع الصحفي المميز محمد اليوسف في حوار مطول مناسبة مئوية الحزب الشيوعي التونسي سنة 2021، كان لديك حوار معه حول سيرتك الذاتية ككل، ولكن اليوم سنقتطع جزءا من هذه السيرة الزاخرة. في الحقيقة ينطلق لنقول من بداية الستينات، من 1960 حتى بداية السبعينات، لن أفوت ذلك ومش شوية، رو 10 سنوات، والجزء الأول ربما نخصصه للسنتين أو ثلاث قبل حتى تأسيس بيرسبكتيف. لنبدأ أستاذ هاشمي بن فرج بالمصادر، ولو أنك اليوم أنت مصدرنا الأساسي كشهادة شفوية، ولكن أراك جئت معك مشكورا معززا ببعض الوثائق. وسؤالي، إذا أردنا الحديث عن بيرسبكتيف، جذورها،

0: سيسها تطورها ماشي كلها. نعرف قصة بيرسبكتيف شهيرة وكان ربما أشهر ما عرف عنها مع الأسف النهايات والانقسامات. لأول مرة أراها أمامي هذه الجريدة. ما الذي جئت ما هي هذه الجريدة؟ أعتقد باللغة الفرنسية هذه. ما هي المصادر التي لدينا ربما والوثائق والأرشيفات التي لدينا؟ انتشرت إلى محضر جلسة تأسيسية، أين نعثر على وثائق متعلقة بيرسبكتيف والأرشيفات المتعلقة بيرسبكتيف؟
1: هو بالمناسبة ماذا بي أنا نهدي هالحصة هذه لصديقنا الكل الكبير حسن الورداني اللي هو تعب شوية في المدة هذه صحيا،
0: ونتمنى له الصحة.
1: والوثيقة هذه اللي بيناتنا توا هو اللي يعطيها لي، والوثيقة محضر جلسة بتاع التأسيس بتاع 63 زاد هو اللي يعطيها لنا
0: حسن الورداني.
1: حسن الورداني اللي هو كان من المؤسسين متاع حتى أول مؤتمر للاتحاد التونسي للطلبة،
0: الاتحاد
1: العام لطلبة تونس في 52، وقتها مازال تلميذ في معهد الليسي بتاع سوسة،
0: معهد سوسة.
1: وقتها اتحاد كان يشمل تلامذة متاع
0: التعليم الثانوي
1: سيكون سيكل، يعني التعليم الثانوي من
0: ليس فقط طلب الجامعيين،
1: ليس فقط طلب الجامعيين. وهو مشى لباريس 59 وقعد غديك مقيم دونك هذاك علاش
0: 1959
1: اي مشى
0: حسن الورداني. تتحدث كمصدر مهم،
1: مصدر مهم من ناحيه الوثائق لانه تقريبا احسن وثائق، اكبر وثائق تاريخيه نتاع الحركه الطلابيه والحركه نتاع اليسار نلقاها عنده.
0: واسم هذه الجريدة التي أمامي الآن ما اسمها؟
1: اسمها ليتيديون تونيزيان اللي هي لسان حال الاتحاد العام لطلبة تونس. العددين اثنين اللي هما جانفي 61 وفيفر 61 ما تلقاهمش في أي بقعة، لأنه مع الأسف
0: حتى في الأرشيف الوطني
1: الأرشيف عطيتهم أنا ما كانوش موجودين، يعني وقت اللي مشيت لسي جلاب
0: سلهادي
1: سلهادي قال لي ما عناش هذوما. ليش؟ لأنه بعد ما خرجوا وقتها الأمين العام تاع الاتحاد خرج خطرهم طبعوا وتحطوا في المبيعات في الأكشاك، خرجوا لمهم.
0: ما اسمه هذا الأمين العام الاتحاد العام طلب تونس؟
1: محمد صياح المرحوم. مع محمد صياح
0: سيصبح قياديا بارزا في الحزب الاشتراكي الدستوري
1: ساحت
0: وحتى وزير طبعا هو.
1: أي.
0: ومؤرخ يعتبر مؤرخ الرسمي لبورقيبة وله كتابات عديدة.
1: أي فعلا لعب دور كبير في،
0: ولكن حينها كان هو أمين عام أو سكرتير يعني الكاتب العام
1: للاتحاد طلبة
0: العام طلبة، وأمر بسحب هذا
1: العدد. واللي كان مكلف بالجريدة هذه هو زميل رفيق اللي كان من مؤسسين متاع برسبكتيف كذلك هو الهاشمي جغام، وهو اللي خذاه العددين هذوما وبعثهم لحسن الورداني اللي قالوا تستحفظ عليهم.
0: أنقذ ما يمكن أنقذ. يعني هذا أمامي عدد 13 فيفري مارس 1960 البري 40 مليم سعرها. عناوين قدامي في الليتيديون تونيزيان في العدد، أنت أمامك عدد آخر، ولكن العدد الأمامي الليتيديون تونيزيان سأسألك ما علاقة الليتيديون تونيزيان الطالب التونسي؟ يعني عنا صديقة متابعة وفية جدا لهذا البرنامج تلومني أحيانا على استعمال بعض الكلمات الفرنسية أنا أو بعض ضيوف لست مسؤولا عن سنة ضيوفي أحيانا، ولكن المجلة هكذا أو الجريدة في الحقيقة 16 صفحة جريدة بيتم معنا الكلمة بالصور وطبعوا حتى بعض الألوان وأورغان ديولوجيات يعني سين حال اتحاد العام طلبة تونس بروبليم دو لا سكولاريزاسيون نفس الإشكالية تقريبا ديما نطرحوها مشاكل أو إشكالية التمدرس، وفيها صورة لبنت صغيرة تعرف منيرة جوني كولير تونيزيان يعني تمدرس البنات الريفيات أو الفتيات كان موضوع معناها استراتيجي مهم جدا للدولة، تشجيع تمدرس كان ضعيف نسبة تمدرس البنات في الأرياف خاصة، ولكن نجحت الدولة عبر السنوات في الصعود به لأن أصبحت في السنوات الأخيرة تمدرس البنات أكثر من الأولاد ونجاحهم تعرفها سيليش تقلبت الحكاية معاش كم بيدر وليزيتيديون. ولكن هنا عنوان يهمنا ليزيتيديون إلى بلانيفيكاسيون الطلبة والتخطيط وكان يتسمى التصميم حينها، عنوان آخر بفرنسية لدي كولونيزاسيون رورال أون تونيزي تفكيك الاستعمار الزراعي في تونس. العناوين اللي عندك أنت في العدد ذاك
1: بور لا بارتيسيباسيون دو لا جونيس à la décolonisation en Tunisie.
2: Et ben تشريك الشباب في تفكيك الاستعمار او بناء الاستعماريه.
1: وثم ارتيكل اسمه ان étudiant tunisien de retour de Cuba.
0: عودة طالب تونسي من كوبا. هذه طالب تونسي عايد من كوبا. نفهم هنا توجهات اشتراكية متاع بداية الستينات
1: تاع الاتحاد يعني.
0: الاتحاد
1: طلبة
0: باهي. وفما زادة سيني اتيديون هنا على السينما الطالب وغير ذلك سنعود إليه. ولكن ما علاقة تفاجأت طبعا. المفروض أن نكون اليوم باش نكون عنا جريدة بيرسبكتيف. هي في الحقيقة التجمع هذايا شو اسمه هو بيرسبكتيف الحقيقة
1: جروب ديتيدي داكسيون سوشاليست مجموعة دراسات وعمل اشتراكي في تونس.
0: ولكن اشتهر باسم جريدة صادرة عنه.
1: وقرر وقتها وفي واحدة الجلسة يقولوا قررنا باش نكونوا مجموعة دراسات وعمل اشتراكي.
0: محضر الجلسة هذا موجود؟
1: موجود وبخط محمد شرفي.
0: محمد شرفي. خط وين صار الجلسة هذه المتعرفة؟
1: صارت في أنتوني في قاعة عطاها لهم المدير متاع إقامة أنتوني اللي هي إقامة يسكنوا فيها الطلبة اللي كانوا في الجامعات الباريسية وقتها. هي ضاحية من ضواحي باريس.
0: وعندك منه نسخة المحضر هذا؟
1: المحضر هذا حسن ورداني مكننا من نسخة منه.
0: لكن الجريدة الأعداد نتاعها المصادر الأخرى اللي تحدثت على بيرسبكتيف إلى جانب الشهادات الشفوية وتم تجميعها. أعتقد عندكم عمل مهم جدا في الجمعية اللي أشرنا ليها لأنها تنشر. ونشوف عندكم جناح خاص بكم في بعض المعارض ما فيها معرض تونس دولي الكتاب
1: ومعرض سوسة.
0: معرض سوسة جمعية بيرسبكتيف العام التونسي الذاكرة المستقبل. عندكم برشا منشورات. ولكن يبدو لي حاولتوا تجمعوا ما أمكن عبر السنوات الأخيرة. هي من 2000 وقتاش تنشط؟ هي من
1: 2013 الجمعية. 2013
0: أسستوها كما قلنا مناسبة صدور العدد الأول من بيرسبكتيف.
1: 50 صدور العدد الأول 2000. من بيرسبكتيف.
0: شنو المصادر مثلا الأخرى نلقاو فيها حاجات على بيرسبكتيف؟
1: لمينا منشورات بيرسبكتيف والعام التونسي بكلها وحطيناها نميريزي وموجودة في الأرشيف الوطني وموجودة في معهد التاريخ المعاصر.
0: معهد العالي تاريخ تونس المعاصر.
1: التاريخ المعاصر وفي المكتبة الوطنية هذوما موجودين.
0: رقمنا
1: وحتى نسخة ورقية عطيناهم لميناهم في نسخة ورقية عطيناهم لهم. إلى جانب مش تلقى لمينا زاد المنشورات.
0: ما عنديش كان بيرسبكتيف الجريدة عندها
1: لي تراكت
0: بروشور
1: ابار لي بروشور ثم لي تراكت زاد هذوك الكل. كل ما هو نشر هذاك لميناه موجود.
0: موجود
1: اما قاعدين نخدموا على حوايج اخرى مش منشوره.
0: مثلا
1: لي تراكت اللي نعملوهم بمناسبه الاحداث مثلا محاضر جلسه
0: اللي يتوزعوا على العباد ولا يتعلقوا في الحيه على الجدران وفي الشارع وكذا.
1: هذاك زاد الكل
0: ملصقات وغير ذلك.
1: اي طبعا. والنقاشات اللي موجوده ماهيش منشوره. ثم نقاشات اللي ما تنشرتش مثلا فيما يخص الجلسات بتاع المجموعات.
0: ولكن فما نذكر اللي كتبوا بعض المذكرات وكذا اشاروا لها طبعا. فما مذكرات تعتبرها مهمه حول منشوره او كتب مثلا تذكر بعض الاشياء.
1: ثم عبد الجليل بكر عمل كتاب هو انطلاقا من
0: صحيح سي عبد الجليل من ابرز من ارخ اليسار التونسي وارخ الافاق. وعنده كتاب ذكر احمر صغير كتاب مهم.
1: هو في البداية التاج متاعه اللي عملها مع علي محجوبي
0: وواصلها. ووجه له التحية أستاذنا عبد الجليل بوقرة اللي أرخ اليسار التونسي بعد الاستقلال خاصة وللأفاق العام التونسي. لنبدأ بجذور أو أسباب نشأة أو تأسيس الدواعي لتأسيس هذا التنظيم لنقل اليساري الجديد. ولدينا حزب شيوعي يعتبر يسار تقليدي منذ 1921 النواة الأولى. أول خلية تقريبا شيوعية في تونس منذ أكثر من 100 سنة توا.
1: تعملت في منزل بورقيبة كانت تجمع فريدي.
0: كان ولكن يعتبر يسار تقليدي. هل يسار الجديد هذايا اللي يتمثلوا بيرسبكتيف في الستينات دواعي تأسيس التنظيم هذا أو الحركة هذه؟
1: الاتحاد من ما اللي تكون كان عنده اتجاه ضد الإمبريالية وضد الاستعمار.
0: أي اتحاد؟
1: اتحاد عام انتخاب تونس
0: يجيت.
1: وكان عنده تشبه يعني الاستقلالية بالنسبة للحزب اللي هو من المؤسسين متاعو راهو. لكن مع الأسف الحزب دخل في
2: حزب الدستوري طبعا.
1: حزب الدستوري اللي هو من المؤسسين بتاع الاتحاد الطلبة مثلا نلقوه في تعيين عبد المجيد شاكر ولو كاتب عام للمنظمة بينما هو موش حتى مؤتمر هذه ديجا وقت
2: في مش مؤتمر
1: اي رغم اللي هو ما كانش مؤتمر كان هو ثالث كاتب عام للاتحاد العام لطلبة التونسي
2: بعد هذا الاختراق
1: لا لا قبل والاولاني مصطفى عبد السلام الثاني معلى والثالث سي عبد المجيد شاكر وهذاك ما كانش حتى مؤتمر يعني ما فرضوه فرض الدستور من فوق ما غير حتى شيء ذاك اول اختراق للاتحاد من طرف الحزب ثم غضب الرئيس بورقيبة ضد أمين العام تاع الاتحاد مع انتخاب حافظ ترميز اللي هو وقع بعد عبد المجيد شاكر
2: هذه بعد الاستقلال
1: بعد عبد المجيد شاكر وقع انتخاب حافظ ترميز اللي كان كما نقول احنا جواب للشيء اللي صار في المؤتمر اللي قبله
2: كان عن توجه استقلالي يعني
1: اي استقلالي وثم في 61 بعد
2: 1961
1: وقت وقع اغتيال باتريس لومبا الاتحاد ككل يعني الهيئه الاداريه نتاع الاتحاد اللي كان يرأسها محمد صياح قرروا باش يقوموا ب اجتماع يندوا بمقتل باتريس لومبا والجريدة هذه اللي جبتها
2: تحكي
1: كيفاش هالشيء هذا يقع كيفاش الهيئة الإدارية قررت القرار هذا ما رعى الطلبة متاع الاتحاد وأنه نهار اللي باش يقع الحدث هذا تقابل من طرف البوليس ومن طرف أعضاء من الحزب الدستوري اللي هما كانوا ينتميوا بالمناسبة لحاجة أخرى كانت موجودة في الطلبة كونها الحزب اسمه بيرو ناسيونال دي زيديون دي سوريا نعرف سمعت بيه هذا كان موجود صلب الاتحاد
2: المكتب الناسيونال بيرو ناسيونال
1: هم
2: يستعملوا كلمة قومي قبل ما يقولوش وطني المكتب القومي
1: للطلبة الدستوريين يعني اللي هما معناها ولو هما في الاتحاد ما هما كانوا تسادر قبل كل شيء هما اللي فسدوا الاجتماع هذا وقع اعتقال عضو من أعضاء الهيئة المدير للاتحاد اللي هو بالقاسم الشابي المرحوم وتلقى في العدد اللي الثانية اللي جبته تلقى تفاصيل الأحداث اللي صارت يعني هوني حبيت نوري وأنه ثم نزعة استقلالية بالنسبة للحزب ثم نجيو لمؤتمر الكاف اللي هو وقع انتخاب المؤتمرين هوني مش نرجع لك حاجة أخرى ما حكيناش عليها يمكن قبل وقت اللي وقع انتخاب خاطر الفرع متاع باريس اللي تبع الاتحاد كان ديما مسيطرين عليه اليسار الطلابي ومرتين الهيئة تحل المكتب ويقع انتخاب مكتب جديد والمكتب الجديد كيف
2: يساري
1: وقت اللي جاءوا الانتخابات باش يحضروا المؤتمر جات الهيئة الإدارية ممثلة في عبد الحي الشويقة أشرفت على الانتخابات في موسيني بعد الانتخاب هز صندوق الاقتراع وهرب به لتونس وخرجوا النتائج في جريدة الأكسيون اللي بكله متستر
2: تم تغيير نتائج
1: تم تغيير نتائج في مؤتمر الكاف هذايا دوك الطلبة اللي في باريس جاو باش يندوا بالشيء هذا
2: وقتاش نذكروا قلنا مؤتمر الكيف هذا الاتحاد العام
1: 63
2: 1963
1: في اوت
2: انت حاضر فيها
1: انا كنت حاضر فيه
2: كملاحظ انا اتذكر بالجريده اللي اشرنا لها ليتيديون تونيزيان الطالب التونسي مثلا العدد هذايا كان تصدر هنا المقر نتاعو نهج اسبانيا مقر الاتحاد العام طلب تونس 11 نهج اسبانيا ديريكتور بالقاسم الشابي مش كان قومي بالقاسم الشابي؟
1: لا، حزب الشيوعي.
2: حزب الشيوعي
1: الوحيد من الشوابيه اللي هو من
2: الحزب الشيوعي، خاطر في العاده اغلبهم قوميين.
1: اغلبهم
2: مسعود ولا حتى نجيب كان الشابي، وكانوا في
1: معناها
2: كان بعثي وسكرتير دو ريداكسيون، يعني في الرئيس اللي نقل هيئة التحرير، سكرتير تحرير هاشم يشغى اللي اشرت اليه،
1: من المؤسسين نتاع مجموعه بيرسبكتيف زادك
2: هاشم يشغى. اذا كاني فهمت انه حركة بيرسبكتيف لعب فيها الطلبة الذين كانوا يرومون استقلالية الاتحاد العام الطلابي، يعني الاتحاد العام طلب تونس عن الحزب الحاكم اللي كان ولا منذ 1962 بداية 1963 مع حال حضر الحزب الشيوعي، خاصة في جانفي 1963 أصبح الحزب الواحد، يعني لدينا فعليا منظومة الحزب الواحد بعد حضر تلك المؤامرة وما يعرف بالمؤامرة وحالة انقلابية في ديسمبر 62. 1963 قلنا مؤتمر الكيف حسب ما فهمت،
1: اللي هو ياخو قرار بطرد طلبة اللي كانوا من اليسار.
2: ما نسميهم، شكون هالطلبة اللي تم نسموهم شكونهم؟ اللي
1: هاشم جغام، حكمي الشماري، حسن ورداني ما جاش وقتها في المؤتمر بتاع الكاف لأنه كان موجود في باريس، نور الدين بن خضر، العربي بوقرة اللي هو كان الأمين العام تاع فرع باريس للاتحاد العام الطلبة، زاد أستاذ العربي بوقرة معروف يعني، وقع طرد اليسار كلهم للأعضاء اللي كانوا جاوا باش يندوا بالشيء اللي صار في انتخاب المؤتمرين، وقع قرار بطردهم من الاتحاد. وثم حاجة ثانية برشا الناس يمكن ما يعرفوهاش، وقع صدور لاشار دو ليتيديون اللي هي تقول وأنه الطالب التونسي عضو من الوحدة الوطنية،
2: ميثاق الطالب،
1: ميثاق الطالب اللي هو ينص على تقول احنا
2: الوحدة العضوية او
1: الوحدة العضوية بتاع الطلبة بالنسبة لل
2: بالنسبة للمنظمات الكل كيما اتحاد عام تونس الشغل وكيما
1: نفس الشيء.
2: هذه في مؤتمر الكيف تم
1: في مؤتمر
2: اقراره
1: في
2: قبل مؤتمر بنزرت في 64
1: اي قبل،
2: لانه
1: قبل.
2: في حقيقه مؤتمر بنزرت كانه رسخ اللي بدا ينجز فعلا، يعني تم تنفيذ حتى الشعب المهنيه وغير ذلك، تعرف هي قبل 64 موجوده ولكن تم اقرارها في المؤتمر، يعني تم اقر ما تم. اذا بعد ذلك
1: طردهم
2: رجعوا لفرنسا،
1: كي رجعوا لفرنسا لقاو انهم مطرودين ما عندهمش حق باش ينصبوا صلب الاتحاد. بدات اجتماعات بشويه بشويه حتى 2000 اضفات للاجتماع اللي حكيت عليه في المدونه نتاعي اللي وقع في سبتمبر 63.
2: سبتمبر 1963
1: يعني
2: 5 سبتمبر
1: 1963
2: يمكن اعتباره اجتماع تأسيسي
1: اعتبار، وهذاك بالمجد اللي كان نقطة الانطلاق متاع الحركة اليسارية
2: الجديدة
1: الجديدة
2: اليسار الجديد. إذن 5 سبتمبر 1963 بباريس المجموعة المطرودة من صلب الاتحاد العام طلبة تونس في مؤتمر الكيف، قلنا وقفنا شهر تقريبا مؤتمر الكيف
1: في أوت
2: في أوت 1963، بعد شهر أو أقل من شهر عادوا إلى باريس واجتمعوا بمن لم يلتحق بمؤتمر كيف موجودين في باريس كما أشرت لهم، واجتماع أنتم سميتوا أسماء تقريب فيها عدد في المحضر هذي مصحين فيه أو موجودين فيه، نذكر بهم في التأسيس اللي نقول اجتماع تأسيسي، فما التحق بهم أسماء أخرى، ولكن هل الاجتماع بتاع 5 سبتمبر اللي بعث أو انطلاق الفعلي لحركة بيرسبكتيف، شكون الأسماء؟
1: أسماء ثم محمد شرفي،
2: أي
1: ثم نور الدين بخضر، ثم خميس شماري، ثم الهاشم جغام، ثم حسن ورداني، ثم الصادق براهم، وثم عبد الحميد مزغني.
2: هذوما كما نقولوا في أول اجتماع،
1: في أول اجتماع.
2: وصدى ذلك الاجتماع، ماذا حدث بعد ذلك الاجتماع؟ ماذا قرروا فيه أيضا؟
1: قرروا تكوين مجموعة جياس اللي قلت لك عليها، مجموعة دراسات وعمل اشتراكي تونسي، وقرروا باش ينشروا جريدة اسمها أفاق بيرسبكتيف.
2: وصدر فعلا
1: وصدر أول نمر في ديسمبر 63، وكان صدور أول عدد من جريدة بيرسبكتيف
2: في باريس.
1: في باريس، وكان يجونا بعض الأعداد لتونس، أنا وقتها كنت في الجامعة في تونس.
2: تدرس في جامعة
1: ندرس في جامعة تونس في جامعة العلوم، وكنا ثم نقولوا احنا نواة يسار موجودة في مدرسة الترشيح العليا للمعلمين.
2: مدرسة المعلمين العليا؟
1: اي المعلمين العليا اللي كانوا مقيمين في مقر 9 أفريل الآن. وكنا إمكانيات باش نجموا نجتمعوا حول هالجريدة اللي كانت جينا من باريس.
2: تناقشوا حولها؟
1: نناقشوا مواضيع اللي فيها وكل شيء ونعطي رأينا فيها.
2: وكان فما أعضاء من الحزب الشيوعي؟
1: كان فيها أعضاء من الحزب الشيوعي، جنويدي عبد الجواد مثلا كان معنا في الاجتماعات هذية. وكان نقاش ده مع برشا أعضاء من مجموعات أخرى، التروتسكيين مثلا، فيهم بعض التروتسكيين اللي قروا باش يلتحقوا بالحزب، كما منجي حميدة اللي بعد
2: حزب اشتراكي دستوري حزب الحاكم،
1: اي كما منجي حميدة اللي بعد شد وزير صحة، كما عز الدين مبارك اللي هو أول واحد من التروتسكيين اللي التحق بالحزب.
2: هذا يسمعه أونتريزم،
1: يسميه الأونتريزم. وقع نقاش احنا في
2: دخول داخل منظومة الحكم، يعني
1: اي منظومة الحكم باش نبدلوه من الداخل،
2: باش نقولوش تسلل،
1: خصوصا وقت اللي بدات التجربة بتاع التعاضد، يعني ظهر وانه ثم امكانية باش نجموا نبدلوا الاتجاهات بتاع الحزب،
2: كأنه نوع من المساندة النقدية
1: او مساندة النقدية بالفعل.
2: ولكن اعترف ان حتى الحزب الشيوعي التونسي صحيح تم حضره في 1963 بداية 1963، ولكن كان أيضا يتوخى نوع من هذه المساندة النقدية. صح. من الغريب أن يتغير اسم الحزب وتوجهاته من الحزب الحر، كان معنى الليبرالة، حتى برشا ينساو الحزب بالفرنسية في بدايته كان يسمى بارتي ليبرال دستوريا، يعني حزب معنى هذا الليبرالي الحر بهذا المعنى. يتحول حزب اشتراكي، ثم نجد اليسار يعارض بشدة حسب رواية رواها لي ورواها في كتب وغير ذلك وشهادات الأستاذ أحمد بن صالح رحمه الله، أنه كان فما معارضة شديدة لتوجهات الحزب وفي الستينات خاصة من طرف اليسار الجديد وحركة بيرسبكتيف أساسا.
1: يظهر لي ثم تصحيح، ما كناش مواجهة ضد التوجهات، كنت نقول وإحنا نقد لطريقة
2: تسير
1: الموضوع هذا، يعني ما كناش نقبلوا باش يقع قمع الفلاحين اللي كانوا يعبروا على غضبهم من ناحية الطريقة، لا من ناحية الطريقة اللي استعملها النظام باش اجبرهم باش يكون التعاضديات،
2: كانوا نوع من افتكاك الاراضي يعني.
1: طبعا لما تشوف احمد بن صالح تحكي لك على مكنين، انا اقول لك كانوا في مكنين،
2: نذكر انك اصيل مكنين،
1: انا اصيل مكنين
2: مواليد 1941.
1: نعم، في مكنين كانت عندنا معاصر تقليديه، وبن صالح فرض باش يسكرهم باش عمل معصرة عصرية كبيرة ياسر، وأول معصرة عصرية جات في تونس وتكونت في تونس وقعت في المكنين بعد غلق المعاصر التقليدية الكل
2: في مسقط راسه، يعني
1: في مسقط راسه يعني.
2: تشتركين في التحية إلى المكنين وهيل المكنين. عدد الأولى أنت شرت العدد الأول من جريدة نقول جريدة ومجلة،
1: مجلة
2: بيرسبكتيف تصدر باريس عن هالتجمع الدراسات والعمل الاشتراكي هذا، يعني مواضيعها يعني كانت بالأساس
1: مواضيعها هي كما تشوف المواضيع متاع الاتحاد، تلقاه يحكي على الفلاحة، تلقاه يحكي على نفس الأشياء اللي كانت موجودة في مخص جريدة الطالب التونسي، تلقاها هي بيدة مواصلة في مجلة أفاق،
2: ومعناها تناول المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،
1: الوضع في البلاد
2: والدولي أيضا، والتوجهات الدولية كانت تبرز، مثلا يميلون في تلك المجموعة في البدايات على الأقل، هي نوع ما هي كانت ما هيش حزب شيوعي، كانت لم تكن مع الاتحاد السوفيتي، لها رؤية نقدية طبعا
1: فعل.
2: رؤية نوضح هنا، اليسار الجديد بمعنى أنه كان عندنا حزب شيوعي تونسي تنظيم كحركة، كانت أول خلية أو نواة، واستضفنا الأستاذ حبيب فازدغلي وكان هو المنسق للمئوية 2021، مئوية الحزب الشيوعي أو الشيوعية في تونس، كان هو يمثل نوعا ما اليسار التقليدي، وكان محسوب على الاتحاد السوفيتي، وكان وقتها طبعا فما صراع البارد، الحرب الباردة وكذا، والاتحاد السوفيتي يمثل معسكر الشراكي. أنتم في بيرسبكتيف أو مجموعة بيرسبكتيف، أنت لم تكن معهم في البدايات، ستلتحق في وقتاش ستلتحق سي الهاشمي؟
1: في أوت 64،
2: أوت 1964 التحقت ببيرسبكتيف.
1: أي
2: هل كان التوجهات الدولية كانت أقرب لمن؟
0: طبعا هل ما دمكم مكمش مع الحزب الشيوعي والمنظمه الشيوعيه السوفيتيه؟
1: احنا معناها اللي مش موافقين بالحزب الشيوعي، وانه كان ديما عنده نقولوا احنا علاقه عضويه مع الحزب الفرنساوي. يعني علاقة عضوية متينة كبيرة.
0: بارتي كومونيست فرنسي.
1: مع بارتي كومونيست فرنسي دايور، حتى معناها الطلبة الشيوعيين عندهم حظوظ موجودة، خاطر كان عنده حضور كبير الحزب الشيوعي الفرنساوي في المجتمع.
0: خاصة بعد الحرب العالمية الثانية. وتصدى في المقاومة بروز في المقاومة النازية وغير ذلك.
1: على المستوى. كنا عنا انتقاد لشيء هذا، وكانوا ما كانوش يقبلوا باش احنا ننتقدوا السياسه التونسيه.

0: منهم وقت الرفاق نتاع باريس قالوا نحبوا القياده نتاع الحركه تدخل تولي في تونس، وقرروا باش يروحوا لتونس.
1: اللي هما
0: نور الدين بن خضر، محمد الشرفي، حسين بواندي، احمد السماوي، هذم كل في السنه هذيك خرجوا دخلوا لتونس
1: 1964
0: بعد مؤتمر مستير اللي بتاع الاتحاد اللي قاع في مستير، واللي على اثره قاع مؤتمر في شراحل خاص بمجموعة برسبكتيف.
1: هكا مؤتمر شراحل؟
0: مؤتمر شراحل قاع في أوتر.
1: وين شراحل هذه؟
0: شراحل تابعة للمكنين، هي قرية في لحية تتبع.
1: كنت حاضر؟
0: أنا من اللي حضروها.
1: في الهيئة التنظيمية.
0: أي.
1: في تنظيم يعني.
0: في التنظيم تاع أنا من المكنين طبعا، معايا المرحوم أحمد بن صالح، مش الوزير أحمد بن صالح اللي كان في مدرسة الترشيح العليا.
1: توفى في الفترة الأخيرة.
0: الله يرحمه. وكان معنا أستاذ في قروا أنه القيادة الوطنية متاع الحركة مش تولي في تونس، وعينوا قيادة مزدوجة بين من الأعضاء اللي يروحوا وأعضاء اللي كانوا موجودين في تونس. الثلاث أعضاء من العباد اللي يروحوا كانوا محمد شرفي ونور الدين بن خضر وحسين بواندي، والثلاث أعضاء اللي كانوا من تونس هما محمد رقية والهاشم بن فرج، أستاذ في الإيكونومي
1: غاب عنك اسمه الآن،
0: أي توضيع،
1: ولكن هاشم بن فرج موجود في الهيئة الجديدة.
0: في الهيئة الجديدة
1: قيادة جماعية، فمش رئيس
0: أو لا مثلاً رئيس بعض.
1: قيادة جماعية، ما يميز قيادة. حركة برسبكتيف أنه عندها قيادة جماعية، ولكن فما أسماء تبرز كما سنرى بعد قليل، أنه مثلا نور الدين بن خضر كان بارز مثلا، كان مؤثر هكذا. سنواصل الحديث في هذا السياق أستاذ هشام مفرج، ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا عودة.
0: تفضل.

0: جواز السفر.
1: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، وضيفنا اليوم الأستاذ هاشم مفرج، وموضوع لقائنا في شهادة شفوية لضيفنا حول تأسيس أو نشأة حركة بيرسبكتيف، حركة أفاق العام التونسي وتطورها. فهمنا أن الإشكال حول كان استقلالية اتحاد العام طلبة تونس كان سبب رئيسي في تشكل هذا التنظيم. لنقول أنه من 1960 بدأت المشاكل، أما طرد بعض الطلبة من المنظمة، منظمة طلابية نقصد، وفرع باريس لنقول أو الاتحاد العام طلبة تونس لعب دور في تأسيس حركة بيرسبكتيف. فهمنا وتوقفنا عند تمر شراحل هكذا، شراحل لعبت في دور، وتم إقرار القيادة المزدوجة نقول بين التونسي المقيمين في تونس أو الطلبة في تونس وطلبة فرع باريس، وتشكل تقريب هيئة قيادية بستة أسماء، منهم أنت سيادتك سي الهاشمي في 1964. ولكن أول عدد كما قلنا من بيرسبكتيف اصدر في ديسمبر 1963، وأول اجتماع تأسيسي في سبتمبر 5 سبتمبر 1963 في باريس. في باريس، وين تقريبا المكان في باريس؟
2: في ضاحية أنتوني اللي هي إقامة للطلبة في التعليم العالي في بصفة عامة، مش خاصة بالتونسيين.
1: بعد مؤتمر شرح في قرب المكنين، كيف تطورت الأمور بالنسبة لهذا التنظيم، وكيف تعاملت السلطة؟ ربما هي كانت تتابع ربما الوضع، لم تكن غائبة عن نشاطكم، يعني ربما كانت تتابع يعني بقلق ربما، لأن فما نوع من المعارضة لتوجهات الدولة رغم توجهاتها.
2: هو من بدايات سنة 65 بدأت بعض
1: مناوشات
2: يعني وقع استدعاء للشرطة لأحمد سماوي ونوردي بخضر، لأنه شافوا وأنه بعض ديكولية يجيوا من باريس،
1: طرود باريدية فيها مناشير ربما فيها جريدة.
2: أي لا جريدة وقتها ما زالت ماشي.
1: أي ما كانش تجي لتونس الجريدة بيرسبكتيف؟
2: لا كانت تجي طبعا
1: بعدين. تقريبا تطبع في كم وانت نعرف مختص بعد باش تهتم انت بمسألة الطبع، باش تولي انت المسؤول على الجريدة في الناحية هذه على الأقل. تقريبا قديش نسخة كانت بيرسبكتيف؟
2: كنا نعملوا بين 500 و 1000 نسخة، كنا نوزعوها برشا في باريس طبعا وفي الجامعات اللي موجودة في فرنسا وفي بروكسل وفي
1: يعني.
2: وحتى في السويد.
1: حتى في السويد
2: يعني على المناسبة نشكر صديقنا اللي موجود في السويد نور الدين الشطي اللي مازال على قيد الحياة، كان من جملتها بعض من الأعداد يخرجها باللغة السويدية،
1: يترجمها
2: باللغة السويدية ويطبعها في الجامعة غادي يعني
1: نوردين شطي. والأعداد اللي توصل تونس تقريبا كيفاش تتوزع فقط في الفروع الجامعية؟ ما هي جامعة صغيرة، كانت تونس الجامعة التونسية كانت ناشئة يعني بداية في الستينات، ما كانش فما برشا فروع وبرشا، كانت بالأساس
2: لا وقتها تكونت الفاكولتي دي ميديسين، تكون
1: كل الطب
2: معناها ولات جامعة كبيرة، مش كيما كانوا فاكولتي ليتر فاكولتي، ولات جامعة كبيرة وفيها الفروع الكل يعني.
1: تقريبا كم من عدد يوصل تونس من نسخة؟
2: والله مرة أنا وصلت عديت منهم 200 نسخة 250 نسخة
1: بأي
2: والظروف. والله ثم الطريقة كانت توصل بعد، كان عندنا واحد يشتغل في بريد المطار، مع الأسف بعد وقع
1: إيقافه
2: طبعا في الستينات
1: في محاكمة، هذه يعني
2: في محاكمة 68
1: 1968 الشهيرة.
2: أي الشهيرة. ثم طريقة أخرى كنت أنا نستعملها، وأنه كانت اليونيف عندها
1: شكون اليونيف؟
2: اتحاد الطلبة الفرنساويين اللي كانت عندنا علاقة وطيدة معاهم، كان عندهم تابع الاتحاد ميتيال التعاضدية للطلبة
1: التعاونية،
2: وكانوا يبعثوا الطلبة متاعهم يتعدوا بمضيف في بيربي في برص صدرية، وعن طريقهم هما كنت نبعث أعداد
1: أصدقائك الفرنسيين. هذو
2: أصدقائي الفرنسيين
1: انت وقتها في باريس التحقت في باريس انت رغم انك هنا في مؤتمر شراح قلنا كنت من الهيئه القياديه الجديده ولكن وقتاش التحقت بباريس؟
2: في اكتوبر 65 وقتها القياده هذه نحكي لك عليها قرروا باش يبعثوني انا لباريس باش نكون انا مسؤول على الجريده لانه فكر السنه هذيك 64 65 وقعوا بعض مناوشات بين فرع باريس للحركه والقياده في تونس.
1: لماذا سبب هذا
2: الاسباب يعني في فيما يخص
1: اولى بوادر الخلافات يعني صلب الحركه
2: اولى بوادر الخلافات لانه ثم اعضاء من المؤسسين
1: نسميوها
2: المرحوم قميش الشمري اساسا كان يعتبر نفسه قيادي ولهذا عنده إمكانية باش يبدل من بعض المواضيع اللي تبعثهم للقيادة
1: مقالات يعني
2: مقالات
1: اللي جيوا من تونس كي هو في فرنسا يصلح كانوا يصلح
2: يعتبر نفسه هو القيادي
1: هيئة التحرير يعني جريد يتدخل في المقال وهذا ما عجبش مع تونس
2: ما عجبش مع تونس وهذاك علاش قروا باش يبعثوني انا ونولي انا مسؤول على الشيء هذاك اذا لزم اذا كان فرع باريس نتاع نتاع المجموعه مش موافق نكون خدمتي مستقله علي على الفرع يعني كيف اللي نقولوا احنا
1: كم كانت تصدر يعني بطريقه دوريتها يعني شهريه اسبوعيه نصف شهر سداسيه
2: هي في البدايه كانت
1: او مجله
2: كل مجله بيرسبكتيف هي كانت تصدر حتى الجانفي 66 كانت تصدر كمجله
1: كمجال
2: وبدلناها من جانفي
1: ثلاثيه شهريه شنو
2: كل شهرين تقريبا
1: كل شهرين
2: جانفي 67 ولات جريده
1: ما عادش مجله
2: ولات ما عادش مجله على خاطر
1: الفرق ما بيناتهم مجله
2: الفرق
1: في
2: وانه معناها كما جريده هذه اللي نخرجوا فيها بينما مجله كانت مجله كما جون افريك كانت كما فهمتش
1: وكانت مقالات دسمه يعني مقالات
2: مقالات دسمه ولا تحكي على اللي يصير في الجامعه لأنه ما يخفش عليك وأنه منذ دخول القيادة في تونس ولا أثر متاع وجود حركة بيرسبكتيف بين طلبة التونسيين اللي موجودين في الجامعة ولا
1: ملموس
2: ملموس وكانت أول محاكمة وقعت في ديسمبر 66
1: مش 68 أول محاكمة
2: لا ديسمبر 66 اللي وقع إيقاف طلبة وحاكموهم لكن بعد المحاكمة وقتها برقيبة قرر باش يبعثهم يعملوا الجيش
1: بأي تهمة؟
2: لا تهمة وأنه ثم تحرك وقع على خلف إيقاف طلبة وقع شجار بينهم وبين قائد الحافلة متاع نقل تونس هو هز وقتها كيف
1: مش في علاقة هذا بيرسبكتيف معناها ممكن نجم يكون طلب عاديين طلب عاديين
2: طلب عاديين لكن وقتها وقعت تحركات في الجامعة
1: مساندة ليهم
2: مساندة يعني. ليهم
1: وبرسبكتيف
2: لعب الدور كبير من جملة خميس الشماري خاطر
1: في تونس
2: بما أنه خميس الشماري اقتل أنا مشيت لباريس
1: هو جيل تونس
2: هو جيل تونس يعني هو في أكتوبر
1: وش كان يقرأ وقتها أنت تقرأ في علوم وهو وش يقرأ
2: سيونس بو
1: علوم سياسية
2: علوم سياسية
1: سمينا قبيلة الشر في حقوق أكيد
2: الشر في حقوق ولكن وقتها رجعت
1: مبارز
2: في تونس وقعد في تونس هذاك روح في تونس وقعد في تونس
1: والسماوي سميت السماوي مثلا
2: السماوي روح هو كان جيوغراف
1: اختصاص جيوغراف ونور الدين بن خضر
2: نور الدين بن خضر ما كملش قرايته
1: اي لكن شنو كان يقرا مثلا في فرنسا
2: سيونس بو كيف
1: زاد علوم سياسية
2: علوم سياسية
1: وسي جغام اللي اشرنا له حتى ترأس
2: محامي
1: حقوق يعني
2: حقوق
1: هاشمي جغام 66 أول محاكمة نتيجة مساندة طلبة تم إيقاف
2: أي.
1: ديسمبر ولكن محاكمة شهيرة كانت في مارس على ما أعتقد أو التحركات الشهيرة مارس 1968
2: هي تحركات بدأت في 68 في 67 ديجا
1: بعد الهزيمة متاع
2: بعد هزيمة
1: 5 جوان
2: 5 جوان
1: النكسة
2: النكسة وقعت محاكمة واحد من الطلبة متاع الحركة اللي هو ولو هو كان زيتوني محمد بن جنات المرحوم محمد بن جنات وقت محاكمته على انه هو المسؤول على اللي صار في الاحداث في الحي لفايات
1: تهاجم هنا في كان ضيفنا سيد طاهر بالخوجه وزير داخليه
2: أيه.
1: وقتها ممكن مدير امن لانه البيجي قال السبسي رحمه الله كان وقتها وزير الداخلية ولكن مدير الأمن، وكان ضيفنا في البرنامج هذا في الشهادة الشفوية، وحكى على البيع نتاع الكنيسة، الكنيسة اليهودية والتهاجم عليه، ولكن أيضا على متاجر يهودية، يعني نوع من لا معاداة أو لا سمية
2: شيء. لكن مش طلب اللي قاموا بالشيء هذا.
1: من قام؟
2: قاموا هذا
1: خرج على محمد بن جنات بالذات تضحك.
2: هو بعد الأحداث اللي صارت في الشرق الأوسط كان تحرك طلابي أمام سفارة إنجلترا، وقع حتى إشعال حريق.
1: قل باب بحر يعني.
2: إيه في باب بحر. كانت في باب وقدام بحر. مركز الأمريكان الثقافي.
1: الأمريكي.
2: وكان محمد بن جنات خذا ألقى كلمة يندد بالعضوين هذاك.
1: طلع فوق سيارة.
2: أيوه وندد بالعضوين.
1: وكان هو عضو في بيرسبكتيف محمد بن جنات.
2: طبعاً طبعاً. كان هو مع الهاشمي ترودي، الاثنين كانوا زوج أعضاء معنا.
1: الشيخ هاشمي ترودي سيبرز بعد في كصحفي مميز وكاتب مميز.
2: الحزب الدستوري ظهر له باش يعمل اجتماع يندد بالعدوان خاصة المعارض أليتو ولا مدينة ثقافة. كان غديك موجود المعرض. خرجوا من الاجتماع ذاك ومشوا لفايات مقابل تيركتمو، وقتها وقع تهجم بتاع الدستوريين على المتاجر بتاع اليهود وعلى الكنيسة.
1: طبعا هذه رواية شفوية
2: رواية شفوية موثقة من تلفزة إيطالية.
1: إذن
2: هذا موثق من
1: تلفزة بالنسبة للمستمع ذات الثقافية وبرنامج هذا يهتم بالتاريخ، رأوا بالنسبة للمؤرخين دائما الشهادة الشفوية عندها قيمة معينة علمية وكذا بالمقارنة مع وثائق أخرى وكذا، ولكن نأخذها بالتنسيب. هذه شهادة عضو في بيرسبكتيف اسمه الهاشمي بن فرج، ضيفنا اليوم وضيف مميز في الحقيقة، وكان عضو يعني بارز. وقد نسمع ربما من واحد دستوري مناضل دستوري مزحي أو مطهر بالخوجة بيدو اللي كان ضيفنا،
2: ربما اللي هو كان مدير أمن،
1: ربما فيرسيو أخرى يعني للأحداث. نفس الحدث يمكن أن ينظر إليه من عدة زوايا ومواقع وإيديولوجيا وغيره. نعود إلى بعد محاكمة محمد بن جنات، يعني كانت مناسبة لتحرك كبير.
2: لا لكن هو النظام حب يلبس محمد بن جنات مسؤولية اللي صار في الأحداث.
1: قديش تحاكم؟
2: 20 سنة شغل أشغل شاقة. بينما هو ساق عنده ساق خشبية.
1: ورد فعلكم بالنسبة
2: رد فعنا كان تكوين في مؤتمر جابس، تكوين لجنة مساند بن جنات.
1: شو مؤتمر جابس؟
2: مؤتمر بتاع اتحاد الطلبة. المؤتمر هذا قرر باش يمكن مش معنا المؤتمر اللي قرر معنا في بمناسبة انعقاد المؤتمر، قرروا باش يكونوا لجنة لمساندة بن جنات اللي هي بتكون من إبراهيم رزق الله والهاشمي ترودي من طرف برسبكتيف، ومن صادق من صالح الزغيدي وعضو ثاني من الحزب الشيوعي، هم اللي كونوا أول لجنة للدفاع.
1: وكنتوا تحضروا في مؤتمرات الاتحاد، مش تم طردكم كبرسبكتيف؟
2: لا ولنا عنا دور كبير في تأثير على العمل في الاتحاد، يعني الوجهة متاع حضور الدستوري في وسط الجامعة تبدل تماما.
1: ولكن كانوا هم ممسكين بالمنظمة،
2: ممسكين في مخص الانتخابات كانوا ديما
1: كان أمين عام في 67-68 متاع الطلبة اتحاد الطلبة
2: عبد العزيز غشام.
1: عبد العزيز غشام. وتطور الأمور بعد ذلك، فما صدر كراس أصفر شهير لعب دور كبير في بداية خلاف، وجود خلافات حقيقية داخل البرسك. ما قصة الكراس الأصفر في وقت صدر هالكراس الأصفر هذا؟
2: بعد الأحداث بتاع
1: 67.
2: بعد الأحداث بتاع 67.
1: ومن كتب هذا هذه البروشير هذا جون سمى الكراس الأصفر هذا؟
2: كتبها قيادي من الحركة.
1: وهم؟
2: وهم
1: نور الدين بخضر.
2: نور الدين بخضر ورشيد باللونة اللي هو كان عروبي بالمناسبة يعني، وشارك معهم جيلبير نقاش.
1: بالأساس شيد بلالونة رجل بالنقاش ونور الدين بخضر
2: بأساس أنه
1: وكان كانوا كراس هذا ضد التوجه العروبي.
2: لا استنى، والنقاش هذا راه كان حتى مثلا أنا كنت في باريس جاب حداي محمد شرفي في ديسمبر 67 وعمره ولا أبدأ اعتراضه على الشيء.
1: وقتها صدر الكراس الأصفر هذا
2: صدر بعد الإيقافات اللي صارت في 68. أنا وقت لوقت الإيقافات في 68 وقتها خذيت قرار باش نخرج وننشر.
1: شكون من تم إيقافه في 68 مارس تقصد؟ مارس
2: 68 اللي وقعت إيقافات بعد الأحداث اللي صارت في الجامعة. في مارس 68 اللي هما كانوا بمناسبة احتجاج المحاكمة استئناف المحاكمة بتاع بن جنات.
1: وفما زيارة بتاع حد ربما
2: هي قبل الوقت
1: وقت
2: أحداث من نوفمبر ثم جانفي، لكن الاجتماعات بتاع مارس كانت بمناسبة استئناف محاكمة بن جنات.
1: والقرص الأصفر صدر في 68 أو 67؟
2: 68 أنا خطر نشرته بعد الإغلاق.
1: وليس تسمى قرص أصفر بروشير؟
2: لأنه الغلاف بتاعه كان أصفر.
1: أنت صدرته معناه أنت المسؤول على الحكاية.
2: أي أنا مسؤول عليه.
1: أنت عطيته اللون بتاعه. ولكن الكونتينيو حسب فهمت نور الدين بالخضر رشيد باللونة
2: جيلبير نقاش.
1: جيلبير نقاش توجه
2: يشارك في النقاش هذا.
1: توجه هذا ظاهرة كانوا ضد العروبة وضد القضية كانوا الفلسطينية، وكأنه أيضا حتى فما دعوات الكتابة بالدارجة وحتى الأحرف اللاتينية. واستمعت إلى بعض حواراتك السابقة كنت أنت حتى معاهم، يعني أنت في مع هذا التوجه.
2: هي لكن زاد باش تفهم علاش وقع النقاش هذا، لأنه أنت يمكن ما تعرفش اللي عملنا نشرية في قبل في 67 نشرية على الاشتراكية في الدول العربية، وحضرنا في مؤتمر وقع في الجزائر وبعثنا ممثل عنا المرحوم محمد الشابي اللي هو كان عضو في المجموعة متاعنا باش حضر سير السوسياليزم العربي. يعني كان عنا كنا نعتقد اللي ثم وحدة بتاع الشعوب عربية تنجم تجيب الحراج، لكن الأحداث اللي صارت في جوان خلبتنا مخرج سيرتو وقت اللي شفنا
1: رجة صارت رجة
2: صارت رجة نفسية كبيرة
1: كما المتقفين العرب الكل.
2: من المتقفين العرب
1: كانوا الدنيا مع الغالب، يعني فقط
2: مش بالغالب
1: هزيمة كانوا فماش مبادئ ولا قناعة، فقط هزيمة عسكرية تخلي جزء كبير من نخبة تلفظ أو تدير وانت رأس وانت عرب.
2: وانت يا شيخ إمام ونجم وقتش دوره بعد النكسة نفس الشيء
1: صحيح. رجة معني
2: رجة كبيرة في في في مقص الدول العربية.
1: وشكون جاء ضدكم يعني في التوجه هذاك؟
2: لا شعنا في شيء، احنا شنو قلنا؟ قلنا الهلام تاع الوحدة العربية ما عنده حتى اساس مصح.
1: إذن
2: إذن ثم ما ثماش ناس عرب،
1: لا لا وجود لأمة عربية،
2: لا وجود لأمة عربية، ثم أمة تونسية أمة مصرية أمة جزائرية ينسجيت. وزدنا وقلنا ثم أمة فلسطينية بينما كانت فلسطين موجودة جزء من الأمة العربية. ونهيك بأنه
1: تم اتهامكم بالتطبيع حينها؟
2: لا ما وقعش اتهامنا، اتهامنا بالصهيونية مش بالتطبيع، أكثر من التطبيع بالصهيونية،
1: تواطأ مع الصهيونية تهمة كبيرة. ولكن في وسط التنظيم اختانا من خارج تنظيم القوميين ربما وتوجهات أخرى، لكن داخل التنظيم شكون كان ضد التوجه هذا؟
2: اللي كانوا ضد التوجه
1: في وقتها هي في وقتها
2: هي في مخص باريس، ما نحكيش في تونس ما صارش. اللي صار هو في باريس ثم بعض أعضاء من الشباب اللي هوني مع الأسف يلزمني نعطي معلومة، واحد من تروتسكيين اللي ما حبش يلتحق ولكن قاعد ديما يخرج في مجلة في باريس اسمه النضال اسمه الهادي كمون، اغتنم من الفرصة هذيك باش يجلب لي ثلاثة أعضاء من الشباب تاع برسبكتيف.
1: وهما
2: هما فتحي ثابت، فتح ثابت اللي يعني بعد تلقاوه صحافي في في لوتون، وزوج يونس ثابت كان تعرفهاش شاعرة معروفة، واحد يقولوا له آخر الأندلسي، والثالث محمد ميمون الأندلسي من عرش.
1: خرجوا يعني هذوما
2: من خرجوا دخلوا مع الهادي كمون وعملوا جريدة النضال.
1: هذا مكهو
2: هذاك هو في في في باريس هذاك اللي صار،
1: ذاك اللي صار في
2: هذاك اللي صار، ما تمش حد اخر خرج.
1: المحاكمه نتاع مارس اللي سبقت الربيع كانوا يقال ربيع تونس سبق ربيع فرنسا والربيع العالمي ثوره الشباب، يكون ارتبط بالثوره المويه ثوره ثقافيه وغير ذلك في نفس الفتره تقريبا. ما هل اثر ثلاثه سميته فما توجه ماوي جديد داخل المنظمه؟
2: هو ثم حدث كبير صار في العالم أجمع، في العالم أجمع في اليسار بصفة عامة، هي الثورة الثقافية اللي كانت في الصين
1: ماو تسي تونغ، يعني
2: ماو تسي تونغ والثورة الريفولوشن كولتيرال والكتاب الأحمر وما. وكانت سفارة الصين في تونس كانت تمول في
1: المنشورات
2: هذه، وكانت توصل للأعضاء بتاع مجموعاتنا ومجموعاتنا يعني يحب بيطلعوا عليها، لأنه طبعا من ثقافات اللي يدرسوها في في المجموعات متاعنا، ثم كتب لينين، ثم كتب مارس، ثم كتب ماو، يعني ما معناه في الشيء.
1: لكن التوجه الماوي بدأ يظهر
2: في البدايته وهذاك علاش يقولوا أن البروشير جاية من التوجه الماوي.
1: إذا الكراس الأصفر طبعا الشهادة هذه
2: نكمل لك عاد هوري
1: مجتزئة، لأنه الحديث ما زلنا ما كملناش على بيرسبكتيف في السنوات على الأقل حتى الستينات، ولذلك تعيدنا أستاذ هشمي فرج بجزء ثاني لهذا الحوار، لأنه مش ممكن نعطيه حق بيرسبكتيف ونعطيه حق شهادة شفوية مميزة الأستاذ هشمي مفرج في حصة واحدة. تعيدنا بحصة أخرى لمواصلة الحديث عن نشأة بيرسبكتيف وتطورها وخلافاتها، بعد ذلك سنصل للخلافات وغير ذلك ومنشقة وما نتج عنها، لأنه فما تنظيمات ستخرج بيرسبكتيف. أشكرك جزيل الشكر أستاذ هشمي مفرج، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا لحسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
0: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألون ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. في هذه الحصة سوف نتحدث عن الرثاء، ولكن سنتحدث عن رثاء النفس، أن الشاعر وهو حي يرثي نفسه. مرحبا بك أستاذة هجر طرابلسي في هذه الحلقة. لا نريدها أن تكون حزينة، على الأقل من يرثي نفسه وهو حي عنده الحق باش يتنفس ويتكلم ويصف نفسه كما يتخيلها.
3: نعم، مرحبا بك أستاذنا، مرحبا بالسادة المستمعين. نعم، رثاء النفس غرض جدير بالدراسة وبالتعمق، وتعودنا أن نرثي غيرنا
2: لأننا أحياء.
3: نعم، لأننا أحياء. نعم،
2: يعني ننتظر من يموت ثم
3: نعم.
2: يرثى.
3: نعم، هذا هو،
2: هذا في الشعر.
3: هذا في الشعر طبعا. هذا في الشعر.
2: لم نعد نرثي اليوم.
3: نعم،
2: إلا نادرا.
3: إلا نادرا. نعم. رثاء النفس أراه شعرا جديرا بالقراءة وجديرا بالدرس، حتى باعتباره يعبر عن معان قد تغيب عن الآخر.
2: نعم،
3: ويعبر بأكثر عمق عن هذه المعاناة التي تتصل بصراع الإنسان مع الزمن إن شئنا، ومع حياته بتجاربها وبجميع مراحلها.
2: وهو كذلك نريد أن نشير هنا إلى دراسة موجودة، بعض الدراسات في السياق. عثرت وأنا أعد هذه الحصة على دراسة عنوانها رثاء النفس عند أبي العتاهية. في هذه الحصة لن نتكلم عن أبي العتاهية، ولكن هذا البحث تحدث عنه، فقط أخذنا منها هذه الدراسة لندى سعاد النشار وهي مصرية. هذا المقطع الذي استوقفني في رثاء أبي العتاهية يقول: وكأن القوم قد قاموا فقالوا: أدركوه، سائلوه، كلموه، حركوه، لقنوه، فإذا استيأس منه القوم قالوا: أحرقوه. استمع إلى المقطع المعين.
4: امرؤ القيس واصفا الموت: أجارتنا إن الخطوبة نوب، وإني مقيم ما أقام عسيب. أجارتنا إنا غريبان ها هنا، وكل غريب للغريب نسيب. فإن تصلينا فالقرابة بيننا، وإن تصرمينا فالغريب غريب. أجارتنا ما فات ليس يؤوب، وما هو آت في الزمان قريب. وليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من وارى التراب غريب. هذا شعر عظيم يصف فيه امرؤ القيس حاله بعدما رأى وهو يمشي في الصحراء قبرا، فسأل: قبر من هذا؟ قالوا: قبر امرأة رومية من بلاد الروم. فجعل يرثي نفسه وحاله بعدما شعر بالسم في الجسد، فبدأ ينادي على المرأة في القبر ويقول: أجارتنا إن الخطوبة نوب، وإني مقيم ما أقام عسيب. وعسيب اسم جبل هناك. إني مقيم ما أقام عسيب. أجارتنا إنا غريبان ها هنا، وكل غريب للغريب نسيب. فإن تصلينا فالقرابة بيننا، أنا وأنت سنكون موتى، أنت قد مت وأنا سألحقك الآن. فإن تصلين فالقرابة بيننا، وإن تصرمين فالغريب غريب. أجارتنا ما فات ليس يؤوب، وما هو آت في الزمان قريب. وليس غريبا من تناءت أي تباعدت دياره، ولكن من وارى التراب غريب.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى امرئ القيس وهو يسمى بأبي الشعراء، امرئ القيس بن حجر الكندي، عاش توفي في 540 ميلادي تقريبا، كانت تفصل ربما بينه وبين انبعاث الإسلام، ربما أقل من قرن، لم يكن بعيدا عصر الإسلام. القصيدة التي كنا نستمع إليها بصوت من يلقيها تقول: أجارتنا إن الخطوبة تنوب، وإني مقيم ما أقام عسيب. أجارتنا إنا غريبان هاهنا، وكل غريب للغريب نسيب. فأن تصلينا فالقرابة بيننا، وأن تصرمينا فالغريب غريب. أجارتنا ما فات ليس يؤوب، وما هو آت في الزمان قريب. وليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من وارى التراب غريب. إلى حد الآن لا يوجد كلام عن رثاء النفس، ولكن يعتبر بعض الشعراء أن هذا ربما داخل في التمهيد لرثاء النفس واستحضار الموت. ما علاقة رثاء النفس باستحضار الموت؟ نحن دائما نستحضر الموت،
3: نعم،
2: ودائما من منا من لم يتمثل في ذهنه أنه ميت ذات مرة. ما الفرق بين حدث استحضارنا العادي للموت في مرحلة أو مراحل من حياتنا، وحدث أنك تستوقف عند تلك اللحظة وترى نفسك ميتا، أطل الله في عمرك، وترثي نفسك بقصيدة؟ هل أن ذلك يمثل رثاء النفس؟ هل هو يمثل لحظة توقف جليلة عند من يعتبر الأمر عابرا؟ هذا كأنما يعمل بوز ويأتي بالمعاني ويأتي بالصور ويتصور نفسه ميت ويتوقف عند تلك اللحظة وينتج كلاما. لماذا هذه الاحتفالية، احتفالية الميت الذي لم يمت؟ لماذا يحتفي هذا الرجل الذي مشروع ميت بموته قبل أن يكون؟
3: أراها إن شئنا لحظة تقييم، لحظة يعيد فيها إن شئنا رؤية تجربته في الحياة من زاوية أخرى. يعني من مات،
2: من مات مات، ومن فات فات،
3: نعم. وكل ما هو آت آت
2: كما يقول السجع القديم.
3: نعم. إذن هو يستحضر مراحل حياته، هذه المراحل فيها ما هو راض عنه، وفيها ومنها إن شئنا ما هو يراه أقل قيمة أو ما هو غير راض عنها. إذن أرى أن هي لحظة وعي، هي لحظة ولادة جديدة أكثر من كونها لحظة موت أو انغماس في الموت. هي قراءة جديدة لحياته، لكل المراحل التي مر بها، لهذا الزيد كما قلنا سابقا الذي جمعه في كيسه أثناء سفره عبر مراحل الحياة. إذن الاحتفالية إن شئنا هي التي تؤكد أن الشاعر يتحدث عن ولادة جديدة، عن رؤية جديدة، عن مفهوم جديد للحياة أكثر من كونه يرثي نفسه.
2: الموت في بعض التصورات هو مأساة،
3: نعم،
2: ولكنها مأساة من مات له ميت، أما من مات فليست له الفرصة كي يشعر بالمأساة أو غير المأساة،
3: طبعاً.
2: يعني ليست مسألة. هل يريد الشاعر الذي يرثي نفسه أن يعيش المأساة التي لن يعيشها؟
3: إن شئنا يمكن أن ينظر إلى الأمر من هذا الباب، يعني من هذه الزاوية. هي مأساة لا يعيشها الميت، يعيشها الحي، يعيشها المقربون من الميت. ولكن الشاعر هنا بإعادة النظر في مسيرته الحياتية، بإعادة إن شئنا تقييم حياته، بإعادة يعني هي انبعاث جديد للمعاني المتصلة بالموت والتي نراها أكثر اتصالا هنا بالحياة.
2: نعم.
3: في إطار هذا التقييم أو إعادة التقييم للحياة.
2: هناك قصائد معروفة في هذا السياق، وهي من بينها قصيدة مالك ابن الريب. هذا الرجل هو توفي 56 هجري، شاعر من فتيان العرب وظرفائهم وأدبائهم، عرف بفروسيته، وأنا أخذ هذه المعطيات من بعض المواقع. المهم أنه رسمي وأصيب ببعض الإصابات الحربية، وهو حسب الأخبار طبعا هو في حالة أنه سيسلم الروح، وقال هذه القصيدة التي سنستمع إليها بصوت عهدي محمود.
5: هذه قصيدة ارتجلها شاعرها في ظل حضور ثقيل للموت. مالك بن الريب شاعر أموي عرف بوسامته وفروسيته وشدة بأسه، وكان قد احترف قطع الطريق زمنا إلى أن لقيه القائد الأموي سعيد بن عثمان بن عفان، وأقنعه بالقتال تحت راية الدولة الأموية في واحدة من ولاياتها البعيدة. ويقول الرواة إن مالكا قد تعرض للدغة حية في طريق عودته وأحس دنو الموت، فكتب هذه القصيدة التي يستهلها بالحنين إلى وادي الغضا، ملعب صباه وموطن أهله. يقول مالك بن الريب: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بجنب الغضا، أزجل قلاص النواجية، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا، وليت الغضا يوم ارتحلنا تقاصرت بطول الغضا حتى أرى من ورائي. لقد كان في أهل الغضا لودن الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانيا. ألم ترني بعت الضلالة بالهدى، وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا، وأصبحت في أرض الأعادي بعدما أراني عن أرض الأعادي نائيا. تذكرت من يبكي علي، فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا، وأشخر محبوك يجر عنانه إلى الماء، لم يترك له الموت ساقيا، يقاد ذليلا بعدما مات ربه، يباع ببخس بعدما كان غاليا، ولكن بأكناف السمينة نسوة، عزيز عليهن العشية مابيا، صريع على أيدي الرجال بقفرة، يسوون لحدي حيث حم قضائيا، ولما تراءت عند مرو منيتي وخل بها جسمي وحانت وفاتيا، أقول لأصحاب ارفعوني، فإنه يقر بعيني أن سهيل بداليا. فيا صاحبي رحلي دنا الموت، فانزلا برابية، إني مقيم لياليا، أقيم علي اليوم أو بعض ليلة، ولا تعجلاني قد تبين شانيا، وقوما إذا ما استل روحي، فهيئا لي السدر والأكفان عند فنائيا، وخطا بأطراف الأسنة مضجعي، وردا على عيني فضل ردائيا، ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا، خذاني فجراني بثوبي إليكما، فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا، وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا لدى الهيجة إلى من دعانيا، وقد كنت صبارا على القرن في الوغى ثقيلا على الأعداء عضبا لسانيا، وقد كنت محمودا لدى الزاد والقرى، وعن شتمي ابن العم والجار وانيا.
0: رحيق اللسان.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى إلقاء لقصيدة مالك بن الريب التي مطلعها ألا ليت شعري هل أبيتين ليلة بوادي الغضا أزجي القلاص النواجية. وهي من القصائد التي تقال إنها الأشهر في رثاء النفس. سنتوقف عند هذه القصيدة وهي مطولة عند بعض المعاني. يقول في في في في طالع بيته يتذكر وادي الغذاء ويعيدها: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الغذاء أزجي القلاص النواجية، فليت الغذاء لم يقطع الركب عرضه، وليت الغذاء ماشى الركاب ليالية، لقد كان في أهل الغذاء لو دنا الغذاء مزارا، ولكن الغذاء ليس دانية. يعيد في أكثر من مرة تسمية المكان الذي عاش فيه.
3: نعم.
2: هذا التكرار مبالغ فيه، حتى لكأنه من هذيان المحموم، لأن المحموم حين يكون في صورة من صور الحمى فإنه يعيد ذكرى من يحب، وبدلا من أن يذكر محبوبا يذكر مكانا. هل المكان يشدنا إلى الحياة حتى يعيد هذا الرجل الذي يحتضر يعيد ذكره بهذه الكمية؟
3: نعم، في الحقيقة المكان هو الحياة، ونحن عندما ننظر في الشعر الجاهلي ونرى في الوقفة الطللية خاصة نرى الشاعر يشكو هم فراق المكان، ونرى هاجس المكان يسكن الشاعر لدرجة يرى يبين لنا من خلال الشعر أن الغياب عن المكان يساوي غياب الحياة بالنسبة له، وهذا ما نراه الآن في هذه القصيدة.
2: نعم.
3: هذا ما يعبر عنه
2: الشعر. في حياتنا اليوم في بعض الأحيان، أطل الله عمر السادة المستمعين، في بعض الأحيان يحدث أن يتوفى شخص وهو يسكن مدة طويلة في مكان ما.
3: نعم.
2: عقود، وبعد ذلك يعني يحدث أن تسأل أين سيدفن.
3: نعم.
2: صار سؤال أين سيدفن سؤالا مشروعا.
3: نعم.
2: لأن هناك من يختار.
3: نعم.
2: أن يدفن في المكان الذي ولد فيه. وانتقل عنه
3: منذ سنوات. نعم.
2: فالمكان هنا وادي الغضا.
3: نعم.
2: وليكن أي مكان تريده النفس أن تدفن فيها. اليوم يمكن أن يدفن المرء في المكان الذي تمنى أن يدفن فيه.
3: نعم.
2: ولكن مأساة هذا الرجل أنه سيموت حيث المكان الذي لم يشتهي أن يدفن فيه.
3: نعم.
2: هل اختيار الحي اليوم لمدفنه لمكانه ولوصيته جزء ربما من رغبة لدى الحي في أن يختلط جسمه الذي سيذهب هباء بالتراب الذي يحبه؟ هل حب الإنسان للتراب أكثر من حب البشر؟
3: نعم، في الحقيقة هذه العودة إن شئنا التي يرغب فيها الشاعر ويرغب فيها الإنسان، هذه العودة إلى المكان الذي يمثل بالنسبة له الحياة، فإن شئنا تدخل في إطار هذا الصراع مع الموت الذي يعرف الإنسان وهو مقتنع ومدرك أنه صراع عبثي، يعني لا يمكن أن نصارع الموت، لا يمكن أن نتغلب عن الموت، ولكن التمسك بالمكان الذي عشنا فيه الحياة التي نحبها هو شكل من أشكال التمسك بالحياة ومواجهة الموت.
2: نعم.
0: رحيق اللسان.
2: يقول: إن الله يرجعني من الغزو ولا أرى، وإن قل مالي طالبا ما ورائي، لن أطلب ما كنت أطلب وأنا حي. الزهد في متاع الدنيا في لحظة

0: إنك لن تعود. ما قيمة رثاء الحي لنفسه حينما يتفكر الجملة التي تكهن فيها من يحبه خالصا أنه لا يعود؟
1: أراه يدخل في إطار هذه اللوعة، هذا الحزن، رأيناه يترفع عن كل ما وهبته الحياة له من ماديات، ولكنه في النهاية ما الأثر الذي بقي راسخا في ذهنه؟ هو هذه الجملة،
0: عبارة التوديع.
1: نعم، عبارة التوديع، هذا الرابط الدموي العاطفي بينه وبين ابنته هو الذي أثر فيه.
0: لم يقل سفرك، سفارك.
1: نعم،
0: وأنت تنطق هذه الكلمة.
1: نعم،
0: كأنما النفس وهو يخرج.
1: نعم،
0: كأنما سيخرج ولن يعود. سفارك.
1: نعم،
0: هذا تاركي. نفقد النفس. لا أبا لي. امتداد النفس كأنما فيه رغبة في أن يعيش هذا الشاعر وهو حي، ويقول الشعر نفسه من جديد الذي كان لا يعده.
1: نعم،
0: شيئا عاديا.
1: نعم، وقد يدخل هذه المقاطع إن شئنا الطويلة التي تحتاج إلى نفس طويل قد تعبر كذلك عن هذه المجاهدة والمكابدة في التمسك بالحياة في آخر لحظاتها.
0: فإن أنجو من بابي خراسان لا أعد، هو فاتح.
1: نعم،
0: مشال خراسان، مشال خرج من الشام فاتحا ذهب إلى. فإن أنجو من بابي خراسان، باب الدخول وباب الخروج.
1: نعم،
0: لا أعد إليهما وإن منيتموني الأماني. ولماذا أفتح؟ ولماذا أذهب؟ ولماذا أبتعد عن وادي الغضا؟ ولماذا أبتعد عن ابنتي؟
1: نعم،
0: من ينظرون إلى النص من جهة أخرى أنه فاتح وكذا، هذه لحظة ضعف نفسية. صحيح هو جاء فاتح،
1: نعم،
0: ولكنه الآن يكتشف صدق نفسه لأنه سيغادر. فإن أنجو من بابي خراسان لا أعد إليها وإن منيتمون الأمانية، فلله دري يوم أترك طائعا بنية بأعلى الرقمتين ومالية، ودر الظباء السانحات عشية يخبرن أني هالك من وراء. معناها إن أنتم أخبرتم عني أنني مت، وإن أنتم نقلتم الخبر إلى أهلي أنا هنا في خراسان، فلله درك. إنما مجرد نقل الخبر لمن فارقه هذا أنا شيء عظيم. ثم يذكر الذباء، ذباء بالمعنى الحقيقي طبعا هنا. ولله در ودر الرجال الشاهدين تفتكي بأمر ألا يقصر من وثاقي، ودر الهوى من حيث يدعو صحابتي، ودر لجاجتي ودر انتهائي. كأنه يذكر الحدث البسيط ذكرنا منذ حين مع الشعر اليومي.
1: نعم،
0: رثاء النفس كأنما يجعلك تعيش التفاصيل البسيطة وكأنها ذات قيمة.
1: نعم،
0: وكأن فلسفة في هذا الرثاء تقول لك، توقفك عند أن التفاصيل البسيطة، مثلا أنا وأنت نجلس هنا في الاستديو، هذا التفصيل بسيط نتحدث عن، يقول لك الراثي اغنم بهذه التفاصيل، فإن لحظة الموت حتى هذه التفاصيل لن تجدها. كنت أقول هنا أن رثاء النفس ليس كالرثاء
1: طبعاً.
0: أن الرثاء العادي فيه خصال الميت.
1: نعم،
0: وهي خصال موضوعية، لكن هنا مدام الراث يتحدث عن نفسه.
1: نعم،
0: فإنه لا يعنيه الكون إلا من جهة علاقته الذاتية.
1: نعم،
0: به. هل إن الرثاء رثاء النفس يبرز أن الرثاء العادي هو غرض موضوعي صنع للآخرين حتى وإن بكى فيه الشاعر وناح واك، فإنها إذا شئنا لحظات لا قيمة لها بالنسبة إلى لحظات رثاء النفس.
1: نعم، رثاء النفس بهذه الذاتية، بسمة الذاتية التي يتصل بها اتصالا كبيرا يخرج عن الرثاء العادي. الرثاء العادي تأبين وتفجع، هذا هو. بالنسبة لرثاء النفس نرى الشاعر منغمسا في تفاصيل قريبة من ذات الإنسان، قريبة من نفسه، قد تبدو للوهلة الأولى تفاصيل ليست ذات أهمية، ولكن مثلا هنا عندما تحدث عن

0: خبر الموت وانتشار خبر الموت وتفجع الأهل نراه قد خرج عن ذلك التفجع، عن صورة التفجع العادية وما يمكن أن يبديه أهل الميت من أسى ومن حزن، ليتحدث عن حزنه، هو يتحدث عن تفاعل مع الحدث يخرج من القالب المتعارف عليه إلى معان أسمى بإنسانية أعمق وبرؤية جديدة.
1: هذه المرأة الحبيبة تحذر هنا.
0: نعم.
1: إذا مت فاعتادي القبور وسلمي على الرمس، أسقيتي السحاب الغوادية، الحب والعاطفة والكذا. الحب في رثاء النفس هو أن تكون الحبيبة وفية لزيارة القبر. على الرمس أسقيت السحاب الغوادية على جدث قبر، على جدث قد جرت الريح فوقه، كأنه يصف هو لوط، على جدث كأنه يتحسس مرور الريح على القبر. التراب.
0: نعم.
1: على التراب. ترابا كسحق المرنباني هابية، رهينة أحجار وترب تضمنت قرارتها مني العظام البوالي. صحيح انتهى. مات وبات القبر يضم العظام البوالية. فيا صاحبا إما عرضت، أنا جيت بالصدفة، فبلغا بني مازن والريب أن لا تلاقي.
0: النهاية.
1: الوداع.
0: نعم.
1: والوداع الصامت ليس كالوداع الذي يحمله خبر من أن فلان ابن هذه المنطقة، ابن هذه القبيلة، مات وانتهى. نستمع إلى هذا المقطع الموالي.
2: رحيق اللسان.
3: ومن أبلغ المرثيات حزنا ومرارة كانت مرثية المعتمد بن عباد لنفسه. وقف المعتمد على أطلال ملكه المسلوب وسلطانه المنكوب في أغمات بالمغرب الأقصى، وقد دفن أمجاد حبه وحياته وزهوة فتوته وصباه مع اعتماد الرميكية، وبقي حبيس فقده كل شيء، أولاده الذين قتلهم المرابطون، وملكه الذي نزعوه منه، وحب حياته التي دفنها خلال سني محنة الأسر والفقر، وهو يرى بناته يغزلن الصوف ليبعنه ويتقوتون بثمنه، فما أقسى نهايات الملوك. قبر الغريب سقاك الرائح الغادي، حقا ظفرت بأشلاء ابن عبادي، بالحلم بالعلم بالنعمة إذا اتصلت، بالخصب إن أجدبوا بالري للصادي، بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا، بالموت أحمر بالطرغامة العادي، بالدهر في نقم، بالبحر في نعم، بالبدر في ظلم، بالصدر في النادي. نعم هو الحق حاباني به قدر، من السماء فوافاني لميعادي، ولم أكن قبل ذاك النعش أعلمه أن الجبال تهادى فوق أعوادي. كفاك فارفق بما استودعت من كرم، رواك كل قطوب البرق رحادي، ولا تزل صلوات الله دائمة على دفينك لا تحصى بتعدادي. كان الصاحب ابن عباد يقول بدأ الشعر بملك وختم بملك، ويعني بذلك

0: أو ينال من كبريائه، وهو القائل: ومهري لا يمس الأرض زهوا، كأن ترابها قطب النبال، كأن الخيل تعرف من عليها، ففي بعض على بعض تعالي. علينا أن نعاود كل يوم رخيصا عنده المهج الغوالي، فإن عشنا ذخرناها لأخرى، وإن متنا فموتات الرجال. فخاطب ابنته الباكية قائلا: أبنيتي لا تجزعي، كل الأنام إلى ذهابي. أبنيتي صبرا جميلا للجليل من المصاب. نوحي علي بحسرة من خلف سترك والحجاب. قولي إذا ناديتني وعييت عن رد الجواب: زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب.
1: رحيق اللسان.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى قطعة أخرى من مأساة أخرى، وهو المعتمد بن عباد.
3: نعم،
2: معتمد بن عباد هذا عظيم، عاش بين 431 و1040 بينسير في الأندلس الموافق ل 400، وتوفي 488 1095، ثالث وآخر ملوك بني عباد على إشبيلية.
3: نعم،
2: سيفي إشبيلية، وأحد أبرز ملوك الطوائف في الأندلس. تولى الحكم خلفا لوالده المعتضد بالله، هو أيضا معروف، فقاد دولة بني عباد إلى أوج قوتها، إذ ضم إليها قرطبة وبلنسية ومرسية وغيرها من المدن، حتى أصبحت إشبيلية أقوى ملوك الطوائف. لكن في المسيحيون ومملكة قشتالة المسيحية جعلته يسقط أسيرا وينفى في المغرب الأقصى في أغمات، وفيها قال يرثي نفسه. لا يدرس معتمد بن عباد؟
3: لا،
2: كان يدرس لما سابقة. هو شاعر عظيم وحكايته مأساوية. يقول: قبر الغريب سقاك الرائح الغادي، ظفرت بأشلاء ابن عباد. نحن القصيدة الأخرى متاع مالك ابن الريب تركناه وهو يسرد وفاته.
3: نعم،
2: إلى أن وصل أشلاء هذا الرجل يبدأ بقبر الغريب. هل سيدة طرابلسي، هل إذا أعدنا معنى وجدناه في أكثر من قصيدة، هل يمكن أن نعتبر هذا المعنى معنى قارا في غرض أو في معنى شعري؟
3: نعم، قد يتحول إلى إن شئنا معنى رئيسي، أو إن شئنا مركزي تتمحور المعاني. يعني نتحدث عن قبر الغريب، هذه الغربة،
2: وحتى مالك ابن الري.
3: نعم،
2: تقريبا نفس المعنى.
3: نفس المعنى. نعم. يعني هي
2: الموت.
3: نعم،
2: الموت الذي سيأتي، ماذا تضيف إليه الغربة؟
3: الغربة أراها موتا قبل الموت.
2: نعم،
3: هذا هو. هذا البعد عن المكان، فراق المكان الذي يعني الحياة بالنسبة للشاعري، فراقه عن هذا المكان هو موت. بعده عن المكان موت.
2: نعم،
3: ملامح الحياة التي يراها أساس الوجود يفتقدها في المكان الذي عاش فيه والذي نفي فيه. يعني في النهاية عاش حالة موت قبل الموت المادي الحقيقي.
2: نعم، يقول: بالحلم بالعلم بالنعمة إذا اتصلت، بالخصب إن أجدبوا، بالري للصادي، بالطاعن الضاري بالرامي إذا اقتتلوا، بالموت أحمر بالضرغامة العادي، بالدهر في نقم، بالبحر في نعم، بالبدر في ظلم، بالصدر في النادي. نعم، هو الحق وافاني به قدر من السماء، فوافاني لمعادي، ولم أكن قبل ذاك النعش أعلمه، أن الجبال تهادى فوق أعوادي. كفاك فارفق

0: بما استودعت من كرم، رواك كل قطوب البرق رعادي. يبكي أخاه الذي غيبت وابله تحت الصفيح بدمع رائح غادي. وأنا تعمدت أن أقرأ حتى أبرز هذا النوع كأنه من الإنشاد الملحمي، يمكن أن يترجمه المخرج إلى نوع من الموسيقى التي تبدو رتيبة ثم يتعالى الصوت حتى يصبح انفجارا. هو صوت النفس الداخلي. بما الفرق بين قصيدة ابن الريب السابقة وهذه القصيدة؟
1: نعم.
0: بما في الإيقاع؟
1: نعم.
0: قصيدة الأخرى هادئة،
1: سكون. نعم.
0: وكأن الموت يأتي مخاتل، بينما هذا الموت يمشي في ركاب الملوك. حتى رثاء النفس يختلف بين ملك يرثي نفسه وإنسان عادي.
1: نعم.
0: يرثي نفسه.
1: نعم.
0: هل أن تجربتنا في الحياة هي التي تجعل أسلوبنا في رثاء النفس يختلف؟
1: نهاية الرثاء غرض من الأغراض الشعرية التي يقول فيها الشاعر بما يتناسب مع رؤيته للحياة، مع مكانته في الحياة، مع إن شئنا نظرته للعلاقة بالموت. الشاعر هنا نراه يصارع الموت، لذلك كان الإيقاع إن شئنا معاضدا للمعنى. في القصيدة السابقة كنا نرى الشاعر مستسلما للموت، يوصف هذا الموت توصيفا طبعا عاطفيا معنويا، ويتحدث عن جملة من المبادئ والقيم التي كان استخلصها من حياته، والتي إن شئنا دعم شعوره بقرب الموت هذه المبادئ. الآن نراه في صراع، نرى شاعرا يصارع الموت، نرى شاعرا منذ البداية بدأ بالقبر وبقبر الغريب. يعني منذ البداية صراعه مع الموت كان مفتتحا لقصيدته، وكان الإيقاع معاضدا لهذا الصراع ومؤكدا على طبيعة نظرة هذا الشاعر إلى العلاقة بالموت.
0: من الشعراء الذين أيضا رثوا أنفسهم أبو فراس الحمداني.
1: نعم.
0: كان هو أيضا يمدح سيف الدولة، نحن نعرف. نعم. أنه المتنبي هو من يمدح، ولكن نعم. أيضا شاعر أكبر، كان أكبر من أبي الطيب.
1: نعم، متنبي.
0: بل أنه كان أقرب إليه ومتمكن من كفالته ومن أسرته. وأن هذا الشاعر نشأة ملوك أيضا، يشبه المعتمد بن عباد، لأنه نعم. نشأ في بلاط الحمدانيين في حلب، وتلقى علوم الأدب والفروسية والفخر، ولكن أسر، طبعا حرر في هذا الأسر الذي لم يكن بعيدا عن تاريخ وفاته. أنه أسر أسرين، آخر أسر كان له عام 962 ميلادي، وهو توفي عام 968. يقول مخاطبا ابنته: أبنيتي لا تحزني، كل الأنام إلى ذهابي. هذه جملة
1: نعم
0: معروفة
1: طبعا
0: في الخطاب الديني.
1: نعم.
0: وما لاحظناه في السابق بالنسبة إلى المعتمد بن عباد وإلى مالك بن الريب، لا حديث للوقع الديني.
1: نعم.
0: هناك وقع نفسي يسيطر على.
1: نعم.
0: هذا الرجل أدخل المعاني الدينية، سنرى لماذا. أبنيتي صبرا جميلا للجليل من المصاب، نوحي علي بحسرة من خلف سترك والحجاب. لماذا هذا الستر وماذا هذا الحجاب؟
1: نعم.
0: كأنما هالة الموت وقداسة الموت.
1: نعم.
0: جعلته يذهب باتجاه المتزهد المتعبد.
1: نعم.
0: المنصاع إلى التقاليد، حتى إنه يجعل ابنته لا تلك التي تجعل رأسها مكشوفا وتنتف الشعر، وإنما امرأة.
1: نعم.
0: متدينة رصينة.
1: نعم.
0: ومن خلف حجاب، أن من سيبكيه رجال وهي من خلف. ما رأيك في هذا الجو؟
1: هو أراه وقار الموت ارتباطا بالبلاط، وارتباطا بطبيعة هذا الراثي. يعني كما
0: معناها كأنه رثاء مودرنيزي. معناها نحن اليوم ما تعرفي الناس انا انتمي لثقافة بدوية
1: نعم،
0: ولكني اعرف الثقافة الاخرى. الحقيقة في ثقافة الموت هناك ثقافة حضارية، ثقافة المدينة، بكاء، لبس اسود، اوركستراسيون توتال،
1: نعم،
0: هدوء، نجم تجي لكن الثقافة الأخرى رأي أقول أنا أنتمي إليها مش معناها.
1: نعم.
0: الثقافة الأخرى هي ثقافة مشبعة باستعمال الصوت وباستعمال الحزن وإبرازه. هذا الشاعر اختار ثقافة الحضرية فهدوء.
1: نعم.
0: أبكي أوكي، ولكن حافظي على قوانين الأخلاقية وعلى الفصل بين الرجال والنساء وعلى معناها لباسك إلى غير ذلك. معناه كأنه يختار لنفسه ميتة متحذرة تناسبها بكائية متحذرة.
1: نعم، بين شقي علي الجيب يا ابنة مالك، وبين هذه الدعوة في هذه القصيدة إلى هذا الموت أو إلى طقوس الموت بمثل هذا الوقار، هذا هو ارتباط واضح ب إن شئنا المرجعية الثقافية الحضارية التي ينتمي إليها كلا الشاعرين.
0: قولي إذا ناديتني وعيت عن رد الجواب.
1: نعم،
0: طبعا أنت حينما تنادي حيا لست جبت كما يقول الشاعر، لكن لا حياة لمن تنادي.
1: لمن تنادي
0: هو أيضا ثقافة هذه يعود فيها. قولي إذا ناديتني وعيت عن رد الجواب، زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب.
1: نعم،
0: هذه بيت معروف حد
1: طبعا.
0: هو يصف نفسه ولكن ما هوش مدح، ليس فخر.
1: نعم.
0: ليس رثاء، إنما هو رثاء ابنته وهي تقول والدي مات شابا ولم يتمتع بشبابي. ألورك هو بنته فيش متمتعش بالشباب. بالنسبة إلى الشباب في الرثاء ما قيمته؟
1: أراه هنا يتمسك، يعني ابنته تمثل وسيلته في التواصل مع الحياة عندما استحالت الحياة بالنسبة إليه، هي امتداد له. فصوت الابن هنا هو شكل من أشكال مواجهة الشاعر لهاجس الموت الذي يراه قد جاء حتميا وصار أمرا مفروضا واقعا. إذا هنا هذا الشباب أو ذكر الشباب أو الابنة كشاب في حد ذاتها هي شكل من أشكال التمرد على هذا الموت الذي لم يخطئ الشاعر للأسف.
0: أنا أعتقد أنه الحديث حديث بنت عن أبيها.
1: نعم،
0: نحن في تونس الشباب يقولوا يسموا في عصري على الأقل يسمي والده شايب.
1: شايب.
0: تصوري أنت بنية شابة تتخيل أباها الذي مات شابا،
1: شابا
0: ولكن لم يمتع بالشباب. هل الحياة حينما تأتي بعد الشباب شيء؟ هل الموت حينما يأتي بعد الشباب شيء؟ وحينما وهذا موجود، وحينما يدرك الموت الشباب كأنها مأساة مضاعفة.
1: نعم.
0: هل أن العمر الذي يقال عنه إنه قصف في استعارات كثيرة، هل أن قيمة الموت من قيمة الشباب إن تخطاه من عاش؟ سلك عادي الموت، يصبح الموت عادي حدثنا ذي، وإن لم يتخطى عمر الزهور فإن المأساة الحقيقية. هل الموت أموات في تصور الناس؟
1: نعم، الموت أنواع وأموات. عندما يعيش الإنسان لفترة طويلة من الموضوعي من المعقول من المتعارف عليه أن الموت يقترب باقتراب أو إن شئنا بطول العمر. كلما طال عمر الإنسان كلما تدرج نحو الموت، ولكن فترة الشباب هي فترة حياة أو بداية حياة. لذلك نرى أن الشاب عندما يموت شابا أو عندما يموت في عمر لا نتصور أن الموت قد اقترب منه في ذلك العمر، فهي تعد فاجعة كبرى. لذلك أرى الشاعر من الأسباب التي جعلته يلتجئ إلى ابنته هو هذا المبدأ أو هذه الفكرة.
0: طبعا نحن لا نريد في هذه الحصة أن نجعل الناس يحزنون، أطال الله عمر الجميع، ولكن نحن نتكلم عن أغراض. هناك قصيدة ذائعة الصيت لابن زريق، وهو أبو الحسن علي بن زريق البغدادي، توفي عام نحو 420 هجري. هذا الشاعر عراقي وترك بغداد، ترك زوجته التي يحبها وسافر إلى بغداد باش يحسن وضعه، يخدم، ولكن لا وضعه تحسن، ترك بغداد إلى الأندلس.
1: نعم.
0: لا وضعه تحسن ولا هو استطاع أن يعود، ما عندوش حتى تذكرة الطيارة باش يرجع، ومات بعيدا.
1: نعم.
0: هذه القصيدة معروفة من روائع الشعر العربي، وتقول يتحدث على زوجته التي تركها، وهي من القصائد القليلة التي فيها عشق الزوجة. لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه. قالت له ودي ما تسافرش.
1: نعم.
0: قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في نصحه حدا أضر به، من حيث قدرت أن النصح ينفعه. هي نصحته قالت له لا تسافر، لكن هو سافر،
1: أصر. نعم.
0: يقول لها نصح هذا حينما سافرت، هذا النصح كان بمثابة الكلام الذي يعاد في ذهني دائما.
1: نعم.
0: من حيث أردت نصحي أنت جعلت ذلك الكلام ثابتا في الرأس، يعيش معي، يجعلني في كل لحظة يا ليتني
1: لم أسافر.
0: انتصحت.
1: نعم.
0: قد كان مضطلعا بالخطب يحمله، فضيقت بخطوب الدهر أضلعه. ماوش ليس فقط يعني حين كان ربما يشكو الفقر هناك، بعد السفر صار يحمل هذه الخطوب. يكفيه من لوعة التشتيت أن له من النوى كل يوم ما يروعه، ما آب من سفر إلا وأزعجه رأي إلى سفر بالعزم يزمعه، كأنما هو في حل ومرتحل موكل بقضاء الله يذرعه، إذا الزمان أراه في الرحيل غنا، إلى غير ذلك. طبعا هذه القصيدة يريد أن يصف أن الرحلة التي فصلت استودع الله في بغداد لقمرا بالكرخ في فلك الأزرار مطلعه، هذه قصيدة شهيرة. هل ربما في حياتنا إن فارقنا شخص هو متشبث بنا، هل يمثل ذلك موت أولي هو سبب في رثاء النفس؟
1: طبعا هو هذا الشخص الذي نتشبث به إن شئنا يمثل ميزانا، يمثل إن شئنا توازنا، بفراقه نفتقد ذلك التوازن، وتختل الحياة أو رؤيتنا للحياة في غياب ذلك الشخص، خاصة وإن كنا نحن من اختار الابتعاد عن ذلك الشخص، كما هو الحال بالنسبة لهذه القصيدة. فإن شئنا هو موت جزء أساسي من الذات بفراق هذا الشخص الذي يعني لنا الكثير، وهذا ما يفصح عنه الشعر.
0: بصفة عامة ننظر إلى هذا المعنى، يعني لو خيرتي أنت هل تدرسين هذا للشباب؟
1: وفي الحقيقة هذا لا يتناسب مع السياق الذي يعيشه الشباب اليوم، والذين يرغبون في الهجرة لبناء المستقبل وللجنة الموعودة كما يرونها. فلن يستمع إلي أي تلميذ ولن يقتنع بهذه القصيدة أي واحد منهم للأسف. طبعا
0: كل الشكر لك سيدة هاجر طرابلسي، رافقتيني في هذا الغرض الذي أردنا أن نتوقف عنده، لأنه من المعاني النادرة ولكن طبعا رثاء النفس موجود
1: طبعا طبعا
0: حتى في كلامنا اليومي الشومي.
1: نعم. نمارسه نعم يوميا.
0: العبارات موجودة
1: طبعا طبعا.
0: وأحيانا يدعو المرء على نفسه بالموت في الكلام حتى.
1: نعم.
0: يكون، ولكن أن يكون معنى شعريا.
1: نعم.
0: فيه هذا الضرب من الانسياب ومن ربما من تصور لحظة أخرى. هذا الذي أردنا أن نبرزه. نعم. في هذه الحلقة. شكرا لك سيدة هاجر.
1: شكرا يا
0: عيشك. سنترك السادة المستمعين مع أراك عصية الدمع شيمتك الصبر، وهي بفراس الحمداني، ولكن بصوت آخر غير الصوت الذي نستمع إليه دائما، وهو ليمني اسمه أيوب الطرش. هذه القصيدة غنتها أم كلثوم، ولكن سنستمع إليها بصوت آخر. كل الشكر للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحصة، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: مسموه مسموه مسموه حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
6: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: القلم وما أدراك ما القلم، هو البداية والمنطلق، به تشكلت الحضارات وتعاقبت، فهو منشئها وسبب تطورها، وهو علامتها المضيئة وآيتها البينة، وهو أثرها الباقي الذي لا يزول. للقلم تاريخ، بل هو التاريخ، وله قداسة، بل هو القداسة، وللقلم سلطة، بل هو السلطة ذاتها. أصل طبيعته مفارقة، هي أن يفنى لكي يكون. فمن خصائص القلم في معاجم اللغة أن يبرى، أي أن يقطع منه شيء بعد شيء بمبرات أو سكين، لذلك سمي قلما، لأنه قلم مرة بعد مرة، ومن هذا قيل قلمت أظفاري. هذا ما جاء في لسان ابن منظور. فأعجب بالقلم أداة تنتهي وتتلاشى، لكن أثرها باق كالوشم في ظاهر اليد، كما قال الشاعر الجاهلي طرف ابن العبد. هكذا يضمن القلم بقاءه بما نسميه خطاً أو كتابة، حتى إن أكله البري والتهمته المبرات أو قطعه السكين تقطيعاً.

لكتب عشان حطير مكتوبي كلمات كلمات لكتب عشان

0: قطر الندى.
1: إن تاريخ القلم من تاريخ الإنسان والإنسانية، بل من تاريخ خلق العالم ونشأة الوجود. ففي التراث الديني الإسلامي ما يشير إلى أن القلم من أول ما خلق المولى عز وجل في صلة بالقضاء والقدر وتحديد المصائر والمآلات. وتشير بعض المراجع إلى حديث الترمذي الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف.

هكذا يكتسي القلم ما يكتسي من معاني القداسة، زادها تثبيتا وتأصيلا أن ذكره قد اقترن ببداية ما نزل من الوحي الرباني، إذ قال جل جلاله في مستهل سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

ومن قداسة القلم أن الله العلي القدير سمى سورة من سور القرآن باسمه وأقسم به في مطلعها إذ قال: نون والقلم وما يسطرون.

0: ربك لك.
1: قطر الندى،
2: قطر الندى.
3: يرتبط القلم في التاريخ البشري بظهور الكتابة تلبية لحاجة الإنسان إلى التعبير والتواصل، وامتدادا لملكة النطق والكلام التي أودعها الله فيه. وفي بعض مراجع التاريخ القديم إشارة إلى أن الإنسان البدائي قد استعمل إصبعه للكتابة، يغمسه في الدم ويرسم به ما يرسم من الصور والأشكال على الصخور وجدران الكهوف.

ظهر قلم الكتابة في عهد السومريين في الألفية الرابعة قبل الميلاد، حين اصطنعوا عوداً من الخشب يكتبون به على لوح من الطين اللزج يتم تجفيفه بعد ذلك. ثم تتالت الحضارات مع المصريين القدامى والكنعانيين واليونان والرومان والعرب المسلمين وغيرهم وصولاً إلى العصور الحديثة، فتطورت الأقلام مادة وشكلاً وتنوعت، وساهمت كل حضارة في تطويرها وتنويعها. ما من قلم إلا ومعه حبر، منه يستمد نسخه وبه يسيل مداده على الورق أو على ما يشبه الورق من جلد وغيره. هكذا كان الأمر قبل اكتشاف الأقلام الحديثة. وفي بعض الشروح اللغوية أن المداد وهو الحبر سمي كذلك لأنه يمد القلم، أي يعينه على المد. والصينيون هم أول من اخترع الحبر الذي سمي صينيا نسبة إليهم.

0: قطر الندى.
1: لقد تفنن العرب المسلمون كما تفنن غيرهم من أهل الحضارات الأخرى في صناعة الأقلام وتنويع مادتها وأشكالها بحسب ما كانوا يرغبون فيه من أوجه استعمالها. يقال إن أنواع الأقلام عند العرب المسلمين بلغ 12 نوعاً، منها القلم الجليل الذي ظهر في أواخر العهد الأموي وبداية العهد العباسي، وكان يستعمل في الكتابة في المحاريب وعلى أبواب المساجد وجدران القصور ومثلها، وهو ما يعرف الآن بالخط الجلي لأنه مكتوب بالقلم الجليل أكبر الأقلام وأوضحها. ومن الأقلام المعروفة عند العرب المسلمين قلم الطومار، وكان يتخذ لتوقيع الخلفاء على التقاليد والمكاتبات وللكتابة إلى السلاطين والعظماء. أما قلم مختصر الطومار وبين ثلثي الطومار فكان يستعمل في كتابة اعتماد الوزراء وفي كتابة السجلات المصونة، وكان قلم الثلثين مستعملاً للكتابة من الخلفاء إلى العمال والأمراء، وكان القلم المدور الصغير يعتمد في كتابة التفاتر ونقل الحديث والشعر. أما قلم العهود فهو لكتابة العهود والبيعات، وكان قلم الرقاع يستعمل في ديوان الإنشاء، وقلم الثلث يصطنع في كتابة عناوين الكتب وأوائل القرآن الكريم وتقسيمات أجزاء الكتب وكتابة اللافتات على الدكاكين، وكان الكتاب ينسخون مؤلفاتهم بقلم النسخ وقلم الرقعة والقلم الفارسي. ولكل قلم من الأقلام المشار إليها أو من غيرها يوجد ثقيل وخفيف وأوسط، وكانت صناعة القلم عند العرب المسلمين صناعة رائجة تتوارثها الأجيال. هذه هي بعض جوانب رحلة القلم عبر العصور، منذ الكتابة بالإصبع المغموس في دم الحيوان

مع الإنسان البدائي حتى العصور المتأخرة، وإنما هي رحلة تدوين لقصة الإنسان في التاريخ والعالم، وتصوير لأعماله وأفعاله، وتثبيت لمآثره وإنجازاته. وقد كان اختراع قلم المعدن واكتشاف القلم الجاف بعده، ثم ابتكار القلم الإلكتروني، أحداثاً تاريخية بارزة شكلت علامات دالة على تقدم الإنسان، مثلما أكدت حرصه الغريزي على أن يكون له أثر بعده.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى
2: للقلم وزنه وثقله وفعله النافذ وقراره الحاسم وأثره العميق البعيد. فالقلم سلطة أو لا يكون، أنواعه تدل عليه كما رأينا. هو سلطة صاحب السلطان وأداته الناجعة، به ينفذ أوامره ونواهيه وبه يمضي أحكامه. والقلم مرقى صاحبه إلى السلطة، قائما على ديوان الإنشاء أو وزيرا للقلم، فإذا صاحب القلم من ذوي الجاه والسلطان. بالقلم تبرم العهود وتمضى الاتفاقيات، وبه تشن الحروب وتنتهي، وبه تكون البيعة وتتم ولاية العهد وتسند الإمارة والولاية. إن القلم في تاريخ الإنسان قرين الدول ونشأتها وتطورها وزوالها، وهو الشاهد على حياة الشعوب والأمم، يشارك في ذلك كله ويدون الأخبار والأحداث ويحفظها من النسيان. يظل القلم سلطة حتى إن كان بعيدا عن دائرة السلطة ولعبة السلطة ورهانات السلطة وصراعها. هو سلطة كاتب اتخذ من قلمه وسيلة للتعبير، وهو سلطة مبدع يصوغ ما يصوغ من المعاني والدلالات ويشكل ما يشكل من المشاهد والصور، وهو سلطة أهل الإعلام، سموا فرسان القلم لأن قلمهم بمثابة السيف الذي به يكشفون الواقع ويفضحون عيوبه ويحاربون آفاته، حتى تم اعتبارهم سلطة رابعة.

0: قطر الندى.
1: قيلت في القلم أقوال كثيرة منقولة مأثورة، منها قول بعض أدباء الأندلس: ما أعجب شأن القلم، يشرب ظلمة وينشر نورا. ومنها قول ابن المقفع: القلم بريد القلب، يخبر بالخبر وينظر بلا نظر. أما عمرو بن مسعدة فقال: الأقلام مطايا الفطن. وقال الخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشيد: لله در القلم، كيف يحوك وشي المملكة. تحدث الشعراء عن القلم فوصفوه ومجدوه ورأوا فيه عنوان رفعة وفخار. ألم يقل المتنبي في بيته المشهور: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. وقال أبو تمام يصف القلم واستعماله: له ريقه طل، ولكن وقعها بآثاره في الشرق والغرب وابل. فصيح إذا استنطقته وهو راكب، وأعجم إن خاطبته وهو راجل. إذا استغزر الذهن الذكية وأقبلت أعاليه في القرطاس وهي سوافل. وقد رفدته الخنصران وسددت ثلاث نواحيه الأنامل. رأيت جليلا شأنه وهو مرهف ظنا، وسمينا وهو ناحل. هكذا صور أبو تمام القلم في لحظة الكتابة، ورأى في الحبر النازل منه ماء مطر فيه الخير والعطاء الغزير شرقا وغربا، كما صوره بين الأنامل وهي تمسك به، ثم شخصه أروع تشخيص. قال شاعر آخر في بيان مكانة القلم وشرفه: كفى قلم الكتابة عزا ورفعة مدى الدهر، أن الله أقسم بالقلم.

0: قطر الندى.
1: احتفى كثير من الكتاب العرب في العصر الحديث بالقلم، واتخذوه عنوانا لبعض ما ألفوا وصنفوا، كأنهم أرادوا من ذلك أن يجعلوه تاجا على كتبهم أو قلادة يوشونها به.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري

وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم. إذا

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: يا صباح النور، يا صباح الورد والفل والياسمين، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم موجتنا، موجت إذاعة تونس الثقافية. انطلق هذا اللقاء معكم الآن 6:10 هنا من استوديو ناظم الهاني بيا الإذاعة الثقافية، لقاءنا اللي يتواصل حتى 9 متاع الصباح اليوم. سهير كما العادة ترافقني بداية تقول لي هكا وهكا. سهير لا لا، نبدأ بكل طاقتنا. سهير زين معنا كما العادة اليوم من أمام الأجهزة التقنية، منورة كما العادة بكل طاقتها. لقنا تعودتوا حنا الفرجاني معكم من أمام الميكروفون كما كنا نهار ربع ونهار جمعة، تعودتوا معنا أنه بمختلف الفقرات اللي تلقاهم في لقائتنا. بعد شوية نعطيكم فكرة على أحوال الطقس وأخبار الصباح، بعدها نكونوا على موعد أحنا وياكم مع كوكتيل خاص بي السيدة فيروز. إثر ذلك ناخذوا فكرة على أبرز الأحداث اللي وقعت في مثل هذا اليوم في 16 سبتمبر وبقيت فوق النسيان. في ساعتنا الثانية لليوم نقرأوا عناوين الصحف الثقافية تحديدا على الشبكة الإلكترونية. في همزة وغمزة اليوم باش نحكي على عودة أصالة نصري، العودة اللي عندها تويكة مدة وإحنا نسمع بعودة أصالة نصري لسوريا. العودة هذه صارت، أصالة نصري الآن في سوريا في دمشق تحديدا، نتحضر لحفلها الأول في سوريا بعد 15 سنة من الغياب. غدوة 17 سبتمبر الحفلة الأولى للفنانة أصالة نصري في سوريا. أجواء هالحفلة هذه اللي أكيد ماهيش متعديش يعني، والحديث على هالحفلة ما تعديش مرور الكرام، ولكن فما جدل كبير اليوم في سوريا حول هذا الحفل. علاش وكيفاش وكل التفاصيل تلقاها معنا في همزة وغمزة. السيدة راضية الوحيشي تكون حاضرة معنا في الموعد مع استدامة. ثم كالعادة نقترح عليكم كتاب وإصدار جديد. وظيفتنا اليوم باش نحكيه معها كذلك على المطالعة، وتحديدا على مسابقة أوفى، المسابقة الوطنية لأوفى المطالعين. تكون حاضرة معنا السيدة ليلى سلمي مديرة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب. هذه فكرة صغيرة على محتويات لقنا لهذا اليوم من أغاني الحياة، ولكن البداية باش تكون مع مسعود كرتش وطلع البدر علينا. إن شاء الله نهاركم زين، طريق السلامة للجميع، الضحكة الابتسامة تبدأوا بها نهاركم، فماشي من هيك مهما كانت الصعوبات مهما كانت الظروف، لازم تكون الابتسامة دائما حاضرة، هي اللي تعطينا الطاقة اللي نجمو ان نحلو بها البيبان الكل. يلا مسعود كرتش، صار نهاركم زين.

0: بعد قليل تستمعون إلى في حضرة سيدة الصباح. أغاني الحياة.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: طقسنا لليوم مستمعينا الأعزاء يتميز بظهور سحب تكون عابرة على أغلب مناطق البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع إمكانية لنزول الأمطار المتفرقة. تهب الرياح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة إلى معتدلة، فيما يكون البحر قليل الاضطراب. عامة من المنتظر أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف، تتراوح الدرجات القصوى بين 29 وبين 34 درجة، وتكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية، بينما تصل ل 36 درجة بالجنوب الغربي. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الأربعاء 16 سبتمبر. نواصل لقانا مع مستجدات الشأن الثقافي وطنيا عربيا وعالميا.
3: أخبار الصباح.
2: تعلن الهيئة المديرة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع الذي ينظمه المسرح الوطني التونسي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية عن انعقاد الدورة الرابعة لجوائز الإبداع المسرحي في الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2026، وفتح باب الترشح للمشاركة كالآتي: أن يكون الهيكل المنتج محترفا، أن يكون العرض مرشح لي المشاركة من بين الانتاجات الجديدة، وتم تقديم العرض الأول بعد غلق باب الترشح للدورة الثالثة. تنتظم عروض المسابقة بقاعة الفن الرابع وفضاء التياترو، ويتم تحديد فضاء العرض للأعمال المختارة المشاري للمشاركة حصريا من طرف هيئة التنظيم وفقا للمتطلبات التقنية ومتطلبات البرمجة. وأكثر تفاصيل على صفحة وزارة الشؤون الثقافية وكذلك على صفحة المسرح الوطني التونسي.
3: أخبار الصباح.
2: أقيم حفل الدورة 78 من جوائز الإيمي في ليلة احتفت بأبرز الأعمال التلفزيونية ونجومها، وبحضور مجموعة من صنع الدراما والكوميديا والمسلسلات المحدودة والبرامج التلفزيونية. وقدمت الممثلة والمخرجة ماريسكا هارغيتاي الحفل الذي جمع بين المنافسة على الجوائز والاحتفاء بمحطات بارزة في تاريخ الشاشة الصغيرة، مثل مرور 30 سنة على مسلسل بافي قاتلة مصاصي الدماء، وتكريم مسلسلات ممثلات مسلسل ملائكة تشارلي. وتعد جوائز الجرامي التي تمنحها أكاديمية التلفزيون وفنون وعلوم التلفزيون واحدة من أهم الجوائز في صناعة الترفيه، وهي المعادل التلفزيوني لجوائز الأوسكار السينمائية، وتشمل فئاتها الأساسية أفضل مسلسل درامي، أفضل مسلسل كوميديا، أفضل مسلسل محدود أو أنثولوجيا، إلى جانب جوائز التمثيل والكتابة والإخراج وبرامج التلفزيون الواقع والمنوعات.
3: أخبار الصباح.
2: دائما مع الإيمي، ومسلسل ويدوز باي يسجل رقما قياسيا لأكبر عدد من جوائز الإيمي يحصده مسلسل كوميدي في عام واحد، بعدما نال 14 جائزة خلال حفلات الدورة 78، متجاوزا The Studio اللي حقق 13 جائزة العام الماضي، وحصد العمل 6 جوائز في الحفل المتلفز و8 في الحفل الثاني من حفلات الجائزة، بينما أفضل مسلسل بينها أفضل مسلسل كوميدي، كما أصبح بطله ماثيو ريس أول ممثل يفوز بجائزتي إيمي عن أدائين رئيسيين في عام واحد.
3: أخبار الصباح.
2: دعا عمدة مدينة ديربورن الأمريكية عبد الله حمود مغني الراب ماكليمور إلى إحياء حفل مجاني في المدينة بعد استبعاده من المواعيد المتبقية لجولة المغني البريطاني إد شيران في الولايات المتحدة الأمريكية إثر هتافه فلسطين حرة وانتقاده الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ووجه حمود الدعوة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قائلا: إذا كانوا لا يريدونك أن تقدم عروضك في مدنهم فسنسعد باستضافتك في ديربورن، قبل أن يضيف في منشور لاحق: سنجعله حفلا مجانيا. وجاءت دعوة حمود بعد ساعات من إعادة ماكليمور استبعاده من 8 حفلات كان مقررا أن يشارك فيها ضمن الجولة الأمريكية للفنان إد شيران الذي تستأنف عروضها في 19 سبتمبر بمدينة فيلادلفيا قبل أن تنتقل إلى مدن أمريكية أخرى بينها أتلانتا وأنديانابوليس وشارلوت وغيرها من المدن.
3: أخبار الصباح.
2: تستضيف مدينة اسطنبول الورشة الدولية للنشر الإسلامي خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 سبتمبر بمشاركة أكثر من 200 ناشر من 67 دولة. وينظم الورشة الاتحاد الدولي لناشري الكتب الإسلامية بدعم من رئاسة الشؤون الدينية التركية ووزارة الثقافة والسياحة والوكالة التركية للتعاون والتنسيق، فيما تستضيف فعاليتها جامعة صباح الدين زعيم باسطنبول. وتجمع الورشة دور النشر والمؤسسات والمتخصصين العاملين في مجال النشر الإسلامي لبحث تطوير التعاون الدولي في قطاع النشر وزيادة أنشطة حقوق التأليف والترجمة وتنفيذ مشاريع مشتركة وتعزيز تمثيل النشر الإسلامي على المستوى العالمي. ويشارك في الورشة ممثلون عن دور النشر والجامعات ومنظمات المجتمع المدني وموزعي الكتب والمكتبات ووكالات حقوق التأليف واتحادات الكتاب والهيئات المهنية للناشرين في عدد من الدول. كما يدعم الورشة أكثر من 30 مؤسسة ومنظمة دولية بينها جامعة تركيا الدولية للعلوم والتكنولوجيا الإسلامية والجامعة الإسلامية في ماليزيا والجامعة الإسلامية في باكستان والاتحاد الدولي للمدارس الإسلامية ومعرض الكويت للكتاب الإسلامي.
3: أخبار الصباح.
2: أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية ممثلة في إدارة البحوث والدراسات الإسلامية كتابها الأول ضمن سلسلة بلسان عربي مبين، والذي يحمل عنوان: العربية آفاق الحاضر واستشراف المستقبل نحو إعادة البناء الثقافي وإحياء مقومات الهوية. ويوثق الإصدار أعمال الندوة العلمية الفكرية الأولى في هذه السلسلة التي عقدت في نوفمبر 2025 بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمختصين. كانت هذه جولتنا مستمعينا في مستجدات الشأن الثقافي تونسيا عربيا وعالميا. ابقوا معنا، هذا موعدنا اليوم القار مع سيدة الصباح مع السيدة فيروز.

0: السماء.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: فوق النسيان.
3: يصبح الورد والفل والياسمين. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم موجتنا وديما الراديو معدل على تونس الثقافية اللي تلقاو فيها كل مستجدات الشأن الثقافي. يلا هي تخلينا مع بعضنا ناخذ فكرة على أبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم وبقيت فوق النسيان.
2: فوق النسيان.
3: كما اليوم مستمعينا في 16 سبتمبر نرجع بكم لسنة 1966 في التاريخ هذا بالذات تم تدشين دار أوبرا متروبوليتان بمركز لينكولن في مانهاتن. ودار الأوبرا متروبوليتان اللي كما قلت ما موجودة في نيويورك هي اللي تم تدشينها كما اليوم من عام 1966. ولكن هي النسخة الأولانية من هذا الصرح وضع في 23 أكتوبر 1883 وجاء بعد حريق اللي صار عام 1892 واللي أثر عليها بشكل كبير. تم ترميمها وأعيد فتح أبوابها عام 1966 في مثل هذا اليوم. دار أوبرا متروبوليتان بمركز لينكولن وتم تدشين هذية بعرض أنتوان وكليوباترا لسامويل برنار وتتسع القاعة 4000 متفرج. يعتبر ستارها المنسوج من الحرير أكبر ستار في العالم. عرفت دار الأوبرا ببثها الإذاعي المباشر منذ 25 سبتمبر 1931 بعرض هانسل وغريتل. وكانت شركة تكساكو تقوم بإعادة بث عروض مساء السبت واستمرت على ذلك إلى سنة 2004. وهذه الدار تعتبر من أهم وأكبر دور الأوبرا في العالم. أوبرا متروبوليتان لهذه الدار تم تدشينها بعد الحريق اللي تعرضته عام 1966 في مثل هذا اليوم في 16 سبتمبر. دار أوبرا متروبوليتان بمركز لينكولن بمنهاتن. هذه من أبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم وبقيت فوق النسيان. من بين الأسماء كذلك اللي نذكرها اليوم عمر المختار المجاهد. عمر المختار الملقب بشيخ الشهداء وبأسد الصحراء وهو قائد أدوار السنوسية في ليبيا وأحد أشهر المقاومين العرب والمسلمين واللي حارب الطليان وإلا كما كانوا كما يذكرهم وإلا الإيطاليين من كان عمره 53 سنة لأكثر من 20 عام في عدد كبير من المعارك إلى أن تم القبض عليه من طرف الجنود الإيطاليين وأجريت له محاكمة سورية انتهت بإصدار حكم بإعدامه شنقا. الحكم ذي اللي نفذت فيه هذه العقوبة على الرغم من أنه كبير في السن وكان مريض كان يبلغ وقتها 73 سنة. إعدام عمر المختار كان في مثل هذا اليوم في 16 سبتمبر من سنة 1900 1930. هذه أبرز الأحداث والأسماء اللي ذكرنا بهم هذا اليوم 16 سبتمبر. يلا هيت خلينا نوصل معكم هذا اللقاء مع الأنغام مع التونسي تحديدا سيدة عليا. نبقى مع هذه الأجواء. أعمل معروف هكا تغنينا سيدة عليا. بعد شوية يكون الموعد مع مكتبة الثقافية وعادل القادري يقدم لنا اليوم إصدار جذور الاستعمار الصهيوني لفلسطين.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس، فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
3: لغة العالم،
4: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
12: مكتبة الثقافية،
13: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان جذور الاستعمار الصهيوني بفلسطين، وهو من تأليف المؤرخ التونسي علي المحجوبي، وقد صدر في 196 صفحة عن دار سيريس للنشر والمعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر ضمن سلسلة مراجع سنة 1990. وتضمن هذا الكتاب 6 فصول، أضيف إليها ملحق وثائق غطت تقريبا نصف صفحات الكتاب لفترة تمتد من 1897، تاريخ تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية، إلى انتصاب الكيان الصهيوني بفلسطين سنة 1948. وتمحور الفصل الأول حول الوضع بفلسطين والأطماع الإمبريالية فيها أواخر العهد العثماني، حيث ذكر المؤلف بأن فلسطين كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية، ولكن لم تكن لها وحدة إدارية، بل كانت منقسمة إلى 3 سناجق، هي سنجق القدس الذي كان يشمل معظم أجزاء فلسطين، وسنجقا عكا ونابلس. كما تطرق المؤلف إلى الأزمة الاقتصادية بالبلدان الرأسمالية والبحث عن حلول لها، وإلى الأهمية الاستراتيجية والدينية لفلسطين، وذلك في ظل تدهور الدولة العثمانية الموصوفة بالرجل المريض الذي كانت القوى الأوروبية ولا سيما بريطانيا وفرنسا تعمل على تقاسم تركته، خصوصا ولاياته العربية، حتى إلى الأمر خلال الحرب العالمية الأولى إلى اتفاقية سيكس بيكو سنة 1916. أما الفصل الثاني من الكتاب فاهتم فيه علي المحجوبي بدراسة الأطماع الصهيونية في فلسطين، بدءا بالجذور التاريخية الحركة الصهيونية التي أرجعها إلى الإمبريالية كسياسة توسعية استعمارية، وإلى ظهور اللاسامية أو معاداة سامية الدينية والاقتصادية والسياسية في أوروبا. بحث في نشوء الحركة الصهيونية مبرزا بالخصوص السياسة اللاسامية بروسيا القيصرية وتأسيس جمعية عشاق صهيون سنة 1882، وقضية دريفوس بفرنسا التي واكبها وتأثر بها كمراسل صحفي تيودور هيرتسل المجري اليهودي الذي اعتنق الفكرة الصهيونية ليؤلف كتابه الدولة اليهودية سنة 1896، ويلعب دورا بارزا في تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية المنبثقة عن المؤتمر الصهيوني الأول. ولعل من أبرز مقرراته أن غاية الصهيونية هي خلق وطن للشعب اليهودي بفلسطين، والعمل على استعمار فلسطين بواسطة المزارعين والحرفيين والعمال اليهود، وتنظيم الجاليات اليهودية في مختلف البلدان عبر جمعيات صهيونية تابعة للمنظمة الصهيونية العالمية، وتغذية الوعي القومي لدى اليهود لتيسير هجرتهم إلى فلسطين، وكسب ثقة الدول الكبرى حتى توافق على تنفيذ أهداف الصهيونية. وتلك هي الشروط الملائمة لتأسيس الدولة اليهودية في منظور هيرتسل الذي توقع فترة 50 عاما لتحقيقها، وهو ما تم فعلا مع الأسف. وفي نفس السياق أشار الكاتب إلى الأدوات الصهيونية لاستعمار فلسطين، ولا سيما منها النشاط الاستيطاني من خلال تشكيل لجنة الاستعمار التي أقرها المؤتمر الصهيوني الثاني في 1898، وإنشاء المصرف الاستعماري اليهودي ليكون الأداة المالية للمنظمة الصهيونية. وأحدث المؤتمر الصهيوني الخامس في 1901 الصندوق القومي اليهودي لشراء الأراضي وتدعيم الاستعمار الزراعي الصهيوني لفلسطين. ووضح المؤلف أن ركائز العقيدة الصهيونية قامت على العرق بدعوى تزعم وجود رابط قومي يجمع بين اليهود المنتشرين عبر العالم، وهذا لا أساس له علميا. كما حاولت الاستناد إلى التاريخ القديم وإن لم يكن اليهود السكان الأصليين لفلسطين. واعتمدت الحركة الصهيونية كذلك على الدين لتبرهن وجود أمة يهودية. وفي الفصل الثالث من الكتاب اهتم المؤلف سؤال بدراسة مراحل استيطان الصهيوني بفلسطين قبل وعد بلفور سنة 1917، ثم في ظل الانتداب البريطاني، وخصص الفصل الرابع لإبراز العلاقة بين الصهيونية والإمبريالية والاستعمار، معتبرا أن طبيعة الحركة الصهيونية أنها حركة استعمارية، مفندا بذلك مزاعم الصهاينة بأن حركتهم اشتراكية. وتمحور الفصل الخامس من الكتاب حول المقاومة الفلسطينية للاستيطان الصهيوني والانتداب البريطاني، مبرزا التناقضات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنهما كإفقار الفلسطينيين. وبين بروز الوعي الوطني العربي بفلسطين في نطاق الحركة القومية العربية التي تبلورت في بداية القرن العشرين، كما ذكر الكاتب بنكث بريطانيا العظمى لعهدها مع العرب واستقلالهم ووحدتهم ضد الدولة العثمانية وخداعها لهم، وألمح إلى أن ركود المقاومة الفلسطينية بين 1922 و 1929 لم يمنع عودة احتدادها وقيام الثورة الفلسطينية الكبرى من 1936 إلى 1939 لمواجهة نمو هجرة اليهود إلى فلسطين وتأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن المقاومة الفلسطينية دفعت الحكومة البريطانية لتوضيح موقفها من النزاع العربي الصهيوني والإعلان عنه في شكل كتاب أبيض 3 مرات. أما الفصل السادس والأخير من الكتاب فقد خصصه المؤلف للحرب العالمية الثانية وقيام الدولة الصهيونية بفلسطين، وتطرق خلاله إلى تغير تكتيك الحركة الصهيونية ومواجهتها للسياسة البريطانية بفلسطين وتبديل تحالفاتها باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من مؤتمر بلتيمور سنة 1942. كما قدم المؤلف نبذة حول الحرب العربية الصهيونية الأولى التي اندلعت مباشرة إثر الإعلان عن قيام دولة إسرائيل في 15 مايو 1948، بعد رفض الشعب الفلسطيني والدول العربية لقرار الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود. وحرص الكاتب على تفسير أسباب الهزيمة العربية التي سميت النكبة. وخلص الأستاذ علي المحجوبي في خاتمة كتابه المرجعي الموسوم بجذور الاستعمار الصهيوني بفلسطين إلى أن اللاسامية قد خدمت الحركة الصهيونية وأضرت بالقضية الفلسطينية، ولذلك ليس من صالح الوطنيين العرب وفق تعبيره الخلط بين الصهيونية واليهودية، أي بين العداء لحركة سياسية استعمارية وعنصرية وبين العداء المطلق لليهود. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
12: مكتبة الثقافية.
10: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
6: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
1: أغاني الحياة.

0: سيدي علي ريح وصلنا لسبعة وخمستاشن دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. الله يتخلينا نواصل هذا اللقاء ونقوم بجولة في عدد من العناوين الثقافية في الصحف الإلكترونية التونسية والعربية.
1: الثقافة 24.
0: مع صحافة وعناوين الصحف الثقافية، البداية مع جريدة الشروق اللي نقرأ فيها في افتتاح المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بولاية سوسة، مسرحية للأطفال بخلفية سياسية ومعرض يوثق الحركة المسرحية. رضوان شبيل هكا نقرأ له على صفحات جريدة الشروق. فتح يوم السبت ستار الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح لدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية سوسة بتنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالتعاون مع مركز الفنون الدرامية والروحية بسوسة. أكثر تفاصيل أكيد تلقاوها على صفحات جريدة الشروق تحت عنوان في افتتاح المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بولاية سوسة، مسرحية للأطفال بخلفية سياسية ومعرض يوثق لي الحركة المسرحية. هذا بين العناوين اللي نقراهم في جريدة الشروق. هذا بالإضافة إلى عنوان آخر، مارسيل خليفة يرثي الدكتور محمد القرفي. رحل محمد القرفي المايسترو المؤلف الموسيقي التونسي، رن اسمه في أذني أول مرة في باكر زياراتي لتونس، علق من حينها اسمه في رأسي، وقد حضر الصغير في تفتيق على غد أبكر، التقيت به قائدا لفرقة مدينة تونس للموسيقى في مجموعة من العروض التي تبنت القضايا العادلة. هذا جزء مما نقراه تحت عنوان مارسيل خليفة يرثي الدكتور محمد القرفي على صفحات جريدة الشروق.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: بوابة تونس في ركنها الثقافي نقرأ غزة 13 أول فيلم روائي طويل يصور داخل القطاع منذ أكثر من عقد. يشهد مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته 51 العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني غزة 13 للمخرج حسام أبودان. في حضور يلفت الانتباه إلى تجربة سينمائية خرجت من قلب قطاع غزة وسط الحرب وصورت بالكامل داخل القطاع بمشاركة ممثلين وفنيين فلسطينيين. وتدور أحداث الفيلم سنة 2025 حول رغد الفتاة التي تبلغ 13 من عمرها والتي تفقد منزلها وعددا من أفراد أسرتها إثر قصف عنيف. بقية التفاصيل تقرأها على صفحات بوابة تونس اللي تكتب أيضا سيناريست بريطاني يحذر من استخدام زملائه الذكاء الاصطناعي للغش. هذا وعديد العناوين الثقافية الأخرى على صفحات بوابة تونس.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: الصباح نيوز في ركنها فنون نقرأ يارا في قرطاج، صوت يهزم التوقعات ويكسب الرهان الجماهيري. وليد عبدالله يكتب على صفحات الصباح نيوز في سهرة استثنائية احتضنها المسرح الأثري بقرطاج، نجحت الفنانة اللبنانية يارا في كسب رهان الحضور والأداء مقدمة حفلا راقيا ومتنوعا حظى بإجماع جماهيري لافت في ليلة غصت خلالها مدارج المسرح بي الجمهور من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل الحفل تقرأها على صفحات صباح النيوز بقلم وليد عبد اللوي تحت عنوان يارا في قرطاج، صوت يهزم التوقعات ويكسب الرهان.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: جريدة المغرب نقرأ في ركنها الثقافي ثقافة وفنون، مهرجان جربة ميوزيك لاند 2026، الجزيرة التونسية ترسخ مكانتها كعاصمة صيفية للموسيقى الإلكترونية في المتوسط. وتستعد جزيرة جربة التونسية لاستعادة بريقها الموسيقي العالمي مع عودة التظاهر الأبرز جربة ميوزيك لاند في دورتها 11 حول هذه التظاهرة، تقرأوا أكثر تفاصيل على صفحات جريدة المغرب.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: إلى صحف العربية الآن، وتحديدا جريدة الشرق اللي نقرأ في ركنها الثقافي في تورنتو. إدوارد سعيد يروي حكايته بصوته بعد أكثر من عقدين على رحيله، بقلم محمد عبد الجليل، في عرض العالمي الأول ضمن الدورة 51 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي. أعاد الفيلم الوثائقي إدوارد سعيد المفكر والناقد الفلسطيني إدوارد سعيد إلى الشاشة بعد أكثر من عقدين على وفاته، من خلال تسجيلات ومحاضراته وظهوره التلفزيوني وأفلام عائلية نادرة، في عمل اختارت مخرجته مايكن بيرد ألا تستعيد بأصوات معاصرة لتفسير أفكاره، وأن تترك لسعيد مهمة رواية حكايته بنفسه. بقية التفاصيل على صفحات الشرق.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: إلى القدس العربي الآن، في ركنها الثقافي، 1000 سينمائي إسرائيلي يتضامنون مع مخرجي فيلم نازا الموثق لمجازر غزة. هكذا نقرأ على صفحات القدس العربي. وقع أكثر من 1000 سينمائي إسرائيلي عريضة لدعم زميلهم يوفال إبراهام ورشيل شور مخرجي فيلم نازا، عقب الجدال المثار حوله واتهامه بتشويه صورة إسرائيل دوليا وفق إعلام عبري. ونازا فيلم وثائقي يفضح جرائم إسرائيل خلال الإبادة الجماعية اللي ارتكبتها تل أبيب في قطاع غزة منذ عام 2023، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة 83 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي في إيطاليا. بقية التفاصيل على صفحات القدس العربي.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: نختم هذه الجولة بالشرق الأوسط، وفي ركن ثقافة وفنون نقرأ لماذا يكتب بعض الروائيين كثيرا ويتأخر آخرون. هكا نقرأ هذا التساؤل تطرحه أنيسة مخالدي حين أصدرت إيميلي نوتومب روايتها الجديدة مراهقة الببغاء في شهر أوت الماضي. كانت تحتفل بصدور روايتها 35 منذ نظافة القاتل سنة 1992، غير أن المفارقة الأهم في تجربتها لا تكمن في الرقم وحده، بل في تصريحها وسائل الإعلام بأنها تكتب نحو 3 روايات سنويا. تفاصيل تقرأها تحت عنوان لماذا يكتب بعض الروائيين كثيرا ويتأخر آخرون، لأنيسة مخالدي، تقرأها على صفحات الشرق الأوسط. هذه كانت جولتنا مستمعينا في عدد من العناوين الثقافية في الصحافة الإلكترونية سواء كان وطنيا أو عربيا. يلا بقوا معنا، عبير نعمة تغنينا هالأسمر اللون. احنا نرجع لكم بعد شوي، نعود نذكركم بأحوال الطقس ومستجدات الساحة وشأن الثقافي. بقوا معنا هذا الصباح، شان نهاركم زين.

0: بيبقى ناس هكا غنت ان اليوم صباحة برنامة توصلنا لسبعة واحد وثلاثين دقيقة وإحنا نصبحوا على أجمل وأحلى ناس من اللي قاعدين بحثنا لهنا في استوديو اللي يسمعوا فينا أكيد. يلا إن شاء الله نهاركم زين، طريق السلامة لكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تسمعوا في إذاعة تونس الثقافية. يلا نذكركم من جديد بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقسنا لليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026.

0: أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. يلا نواصل معكم على الأخبار ومستجدات الشأن الثقافي.
1: أخبار الصباح.
0: تعلن الهيئة المديرة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع لنظم المسرح الوطني التونسي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية على انعقاد الدورة الرابعة لجوائز الإبداع المسرحي في الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2026، وقد فتح باب الترشح للمشاركة، وتفاصيلها تلقاها على صفحات المسرح الوطني التونسي وكذلك على صفحة وزارة الشؤون الثقافية.
1: أخبار الصباح.
0: أقيم حفل الدور 78 من جوائز الإيمي في حفلة احتفت بأبرز الأعمال التلفزيونية ونجومها وبحضور مجموعة من صناع الدراما والكوميديا والمسلسلات المحدودة والبرامج التلفزيونية، وقدمت الممثلة والمخرجة ماريسكا هارغيتاي الحفل اللي جمع بين المنافسة على الجوائز والاحتفاء بمحطات بارزة في تاريخ الشاشة الصغيرة، مثل مرور 30 سنة على مسلسل بافي قاتلة مصاصي الدماء، وكذلك تكريم لممثلات مسلسل ملائكة تشارلي. وتعد جوائز الإيمي اللي تمنحها أكاديمية التلفزيون وفنون وعلوم التلفزيون واحدة من أهم الجوائز في صناعة الترفيه، وهي المعادل التلفزيوني لجوائز أوسكار الأوسكار السينمائية، وتشمل فئاتها الأساسية أفضل مسلسل درامي، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل مسلسل محدود أو أنثولوجيا، إلى جانب جوائز التمثيل والكتابة والإخراج وبرامج تلفزيون الواقع والمنوعات.
1: أخبار الصباح.
0: مسلسل ويدوز باي سجل رقم قياسي لأكبر عدد من جوائز الإيمي، يحظى مسلسل كوميدي في عام واحد بعد ما نال 14 جائزة خلال حفلات الدورة 78، متجاوزا ذا ستوديو اللي حقق 13 جائزة العام الماضي، وحصد العمل 6 جوائز في الحفل المتلفز و8 في الحفل الثاني من حفلات الجائزة، بينها أفضل مسلسل كوميدي كما أصبح بطله ماثيو ريس أول ممثل يفوز بجائزتي إيمي على أدائين رئيسيين في عام واحد.
1: أخبار الصباح.
0: دعا عمدة مدينة ديربورن الأمريكية عبدالله حمود مغني راب ماكليمور إلى إحياء حفل مجاني في المدينة بعد استبعاده من المواعيد المتبقية لجولة المغني البريطاني إد شيران في الولايات المتحدة الأمريكية إثر هتافه فلسطين حرة وانتقاد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ووجه حمود دعوة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، يقول إذا كانوا لا يريدونك أن تقدم عروضك في مدنهم فسنس سعد باستضافتك في ديربورن، قبل أن يضيف في منشور لاحق سنجعله حفلا مجانيا. وجاءت هذه الدعوة بعد ساعات من إعلان ماكليمور استبعاده من 8 حفلات كان مقررا أن يشارك فيها ضمن الجولة الأمريكية لإد شيران اللي تستأنف عروضها في 19 سبتمبر بمدينة فيلادلفيا قبل ما تنتقل إلى مدن أمريكية أخرى.
1: أخبار الصباح.
0: تستضيف مدينة اسطنبول الورشة الدولية للنشر الإسلامي خلال الفترة الممتدة من 25-27 سبتمبر بمشاركة أكثر من 200 ناشر من 67 دولة. وينظم الورشة الاتحاد الدولي لناشري الكتب الإسلامية بدعم رئاسة الشؤون الدينية التركية ووزارة الثقافة والسياحة، وتستضيف فعاليتها جامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، وتجمع الورشة دور النشر والمؤسسات والمختصين العاملين في مجال النشر الإسلامي لبحث تطوير التعاون الدولي في قطاع النشر وزيادة أنشطة حقوق التأليف والترجمة وتنفيذ مشاريع مشتركة وتعزيز تمثيل النشر الإسلامي على المستوى العالمي. ويشارك في الورشة ممثلون عن دور نشر وجامعات ومنظمات المجتمع المدني وموزعي الكتب والمكتبات ووكالات حقوق التأليف واتحادات الكتاب والهيئات المهنية للناشرين في عدد من الدول.
1: أخبار الصباح.
0: أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية

0: مماثلة في إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، كتابها الأول ضمن سلسلة بلسان عربي مبين، والذي يحمل عنوان العربية آفاق الحاضر واستشراف المستقبل نحو إعادة البناء الثقافي وإحياء مقومات الهوية. ويوثق الإصدار أعمال الندوة العلمية الفكرية الأولى في هذه السلسلة بجامع الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمختصين. كانت هذه جولتنا مستمعينا،
1: أخبار الصباح.
0: كانت هذه جولتنا مستمعينا في أبرز المستجدات الخاصة بشأن الثقافي وطنيا وعالميا وعربيا. نبقوا معنا، لقانا متواصل معاكم، مش نسمعوا ميحانة بصوت نعمة الله قاسيق، بعدها نكونوا على موعد مع عودة الفنانة أصالة نصري لسوريا، العودة اللي تجي بعد 15 سنة من الغياب. يلا ابقوا معنا، صباحنا متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية معكم أكيد.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
1: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
1: أرخبيل المسرح،
7: عربي أنا،
8: عربي أنا،
9: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
10: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاما،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعينا.

0: جورج وسوف سبت الدنيا عشانك تقولي غنيتي يا سهير ونهديه لك الغنية ذي ونهديها للناس الكل اللي يحبوا جورج وسوف. 57 دقيقة اقعدوا معنا، هذا موعدنا مع همزة وغمزة.
1: همزة وغمزة
0: في همزة وغمزة اليوم باش نحكي وعلى عودة الفنانة السورية أصالة نصري لسوريا وعودتها كذلك لإحياء الحفلات في سوريا. العودة هذية اللي ما مرتش مرور الكرام، ما مرتش دون جدل اللي رافق هذه العودة قبل حتى ما تصير بأسابيع عديدة من وقت تم الإعلان على موعد الحفل، حفل الفنانة أصالة نصرية في سوريا. أصالة نصري اللي ترجع لسوريا بعد غياب طويل نسبيا تقريبا 15 سنة. أصالة نصري كانت خارج سوريا، والفترة هذه اللي وخروجها من سوريا، ولو أنه كان فما أسباب فنية وغيره، ولكن السبب الأصلي لأنها كانت ضد نظام بشار الأسد، وعودتها طبعا تجي بعد سقوطه، ولكن بعد فترة حضرت فيها أصالة نصري عودتها. هذه الكل نهيت نحكيه عليه بالتفاصيل. أصالة نصري اللي كما قلت تستعد لإحياء حفل في دمشق يوم غد 17 سبتمبر 2026 في صالة الفيحاء تحت عنوان عودة الأصالة بعد غياب عن المسارح السورية الدام أكثر من 15 سنة. وكانت أكدت وزارة الثقافة السورية رعايتها لهذه هي الفعالية، فيما أعلنت الجهة المنظمة استمرار التحضيرات ونفاذ التذاكر لتبدو العودة في جانب منها مناسبة فنية كبيرة لاستعادة الصلة بين الفنانة أصالة نصري وبين جمهورها في بلادها. وكانت أصالة عبرت على شوقها إلى دمشق جمهورها السوري، واعتبرت الحفل فرصة للقاء بعد سنوات من الغياب. إلا أنه هذه هي العودة ما مرتش باعتبارها عدث فني عادي، سرعان ما تحولت إلى موضوع سجال واسع تجاوز شخص الفنانة ومواقفها السياسية السابقة، ليطال سؤال هل أصبحت إقامة الحفلات الغنائية في سوريا نفسها موضع خلاف حول مشروعيتها وحدودها في المجال العام. شهدت دمشق تمزيق لملصقات الحفل وظهر الدعوات إلى إلغائه. استند بعضها صراحة إلى اعتبار الغناء والحفلات من المعاصي، كما انتقد دعاة وشخصية دينية إقامة الفعالية وطالبوا بمراجعة تنظيم الأنشطة الفنية العامة انطلاقا من تصور ديني واجتماعي، يرون أنه ينبغي أن يوجه طبيعة الفعاليات المسموح بها. وأشار التقارير إلى أن الداعية محمد خير ذهبي المرتبط بحملة ارتداء النقاب في سوريا كان من أبرز المنتقدين للحفل، فيما وصف داعية عبد الرزاق المهدي في سوريا الفعالية باعتبارات دينية رافضة، وتسائل على جدوى إقامة مثل هذه الأنشطة في مرحلة تمر بها البلاد، كما نقل التقارير على وجود بيان منسوب إلى ملتقى دعاة الشام يطالب بإلغاء الحفل باعتبار أن المهرجانات الغنائية لا تتناسب في نظر الموقعين عليه مع القيم الدينية والاجتماعية اللي يسعون إلى ترسيخها في سوريا. هات خلينا نسمعوا إكستري صغير من روبورتاج تعمل في قناة سوريا الجديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، واللي صبرت بعض الآراء سواء كان المؤيدة أو المعارضة لإقامة هذا الحفل الغنائي في سوريا.
2: الغناء بشكل عام ضده أنا،
3: يعني ضد أنه تصير حفلة أصالة بالشارع.
2: أبدا ضده أبدا قولا واحدا، شوف انه الغناء حرام.
4: ليه؟ انه هي حرام تغني يعني؟
1: هلا يوم عاد يموت طفل من الجوع مو حرام؟ وقت عم تفوت هلا على المشافي عالم وهي هذا اللي منهوب وهذا اللي مسلوب وهذا اللي مقتول وما عارفانين مين اللي قتله ومين اللي سلبه، هذا مو حرام؟ وقفت بس على الغنى حرام؟ يوم عم يوقف واحد بده ربطة خبز لاولاده ما له حرام؟ عيشه كلها اللي عايشينها نحن حرام.
4: يعني الفن اخر شيء بيتطلبه البلد هلا حاليا، مع احترامي للجميع، يعني انا عم بحكي رايي الشخصي، بيقولوا العالم لقمة ببطن جائع هي اهم بكثير من انك بس تروح تغني غنية على الراديو.
5: بالنسبه لسوريا يعني فيك تعمل اللي بدك اياه، فيك تروح تحضر حفل، فيك تروح على المسجد، فيك كذا، فبعتقد الموضوع هو حريه شخصيه،
6: مخير بين الشغلتين. انا بروح احضر اذا كان عندي الامكانيه، يعني باب الترفيه. اما انه بما انه في عالم عم تحكي حرام وهيك، لكل واحد انه بالاخير يعني عنده راي.
7: والفن يعني موجود من وقت الله خلق الطبيعه وخلق الانسان، هذا فن اسمه، والإنسان حر.
4: الفن يعتبره آخر أولوياتي بالنسبة إلي شخصياً، يعني حتى تبني بلد. يعني في عندك كتير شغلات أهم، مثلاً تعليم، بنية تحتية، بدنا نحكي بالشرع. يعني ما بدي جامل، يعني ما بدي حط مكياج على الحكي وقول لك إنه والله إنه الأغاني حلال وكذا، مو هذا الحكي، يعني الشرع واضح فيه. يعني
0: هذا جانب من الجدل، وهذه بعض الآراء اللي كانت عرضتهم قناة سوريا الجديدة على شبكة التواصل الاجتماعي. الفنانة أصالة نصري هي من أبرز الفنانات أو الفنانين السوريين اللي أعلنوا دعمهم للثورة السورية في 2011، ومواقفها السياسية خلتها تغادر سوريا وتغيب على مسارحها، وهو ما يمنح عودتها بعد سياسي ورمزي. لكن الاعتراضات الحالية تكشف على طبقة أخرى من النقاش تتعلق بموقع الفن والغناء في التصور الديني للمجال العام في سوريا. بالنسبة إلى الجهات الرافضة، لا يبدو أن المشكلة الأساسية هي هوية أصالة أو تاريخها السياسي إذا كانت معاه أو ضد النظام، بل الأساس هو إقامة حفل غنائي في حد ذاته بما يتضمنه من موسيقى وغناء واجتماع جماهيري واحتفاء علني بالفن. أما بالنسبة للمدافعين على الحفل، فإن الاعتراض الديني لا ينبغي أن يتحول إلى سلطة تمنع الآخرين من ممارسة نشاط فني مرخص أو حضور فعالية لا يرغب المعترضون في المشاركة فيها. وهنا ينتقل النقاش من حرية الفنان إلى حرية الجمهور أيضا، حرية من يريد الغناء، وحرية من يريد الاستماع، وحرية من يختار عدم الحضور ضمن إطار قانوني يحمي الجميع. تزداد حساسية المسألة بالنظر إلى السياق السياسي والاجتماعي اللي تجي فيه هذه العودة. ربط التقارير بين الجدل حول حفل أصالة واعتراضات سابقة رافقت فعاليات فنية في سوريا بعد سقوط بشار الأسد، من بينها حفلات في معرض دمشق الدولي، ما يشير إلى أن النقاش ماهوش حادثة بمفردها، بل جزء من سجال أوسع حول شكل الحياة الثقافية في المرحلة الجديدة في سوريا. كما برزت وفق تقارير إعلامية مواقف متباينة داخل المجال الرسمي نفسه، فوزارة الثقافة السورية أكدت رعايتها للحفل، في حين أشير إلى دعم مديرية ثقافة لبيان ينتقد نمطا من الفعاليات العامة ويدعو إلى مراجعة سياسات الترخيص والتنظيم. وما تكتفيش هذه الوقائع وحدها لإثبات وجود موقف موحد داخل مؤسسات الدولة في سوريا، لكنها تكشف على تباين في التصورات حول وظيفة الثقافة وحدودها. من هنا يطرح الحدث سؤال أوسع حول طبيعة النظام الثقافي اللي يتشكل في سوريا بعد التحول السياسي. هل أنه البلاد تتجه إلى إعادة بناء المجال العام على أساس تعددي يسمح بتنوع الأذواق والممارسات الفنية، أم أنه بعض التيارات الدينية والاجتماعية تسعى إلى فرض تصورها الخاص لما ينبغي أن يكون متاحا في الفضاء العام؟ وفي هالسياق هذه من المهم التمييز بين الخلفية الإسلامية أو المحافظة لبعض بعض القوى والتيارات المؤثرة في المشهد السوري الحالي، وبين إصدار حكم شامل على النظام السوري برمته. المصادر اللي تناولت حفل أصالة توثق اعتراضات ذات خطاب سلفي وديني متشدد، لكنها ما تكفيش وحدها لإثبات أن جميع المؤسسات والسلطة تتبنى الموقف نفسه، باعتبار أنه أساساً الحفل هذية هو برعاية وزارة الثقافة في سوريا، وهو موقف رسمي مختلف على موقف الجهات المطالبة بالإلغاء. الحفل هذايا اللي جاي معاه جدل كبير اجتماعي وثقافي، لأنه الحفلات أكيد ما هيش مجرد عروض للترفيه، هي فضاءات للقاء الجماعي لاستعادة الذاكرة، للتعبير على الانتماء، لإعادة بناء الحياة العامة بعد سنوات الحرب والانقسام. ومن هالزاوية ذي يمكن لنا أن نقرأ هذه هي العودة، عودة أصالة، بوصفها محاولة لاستعادة علاقة فنية وكانت انقطعت لمدة طويلة. اليوم هذا بالإضافة، هذا الكل بالإضافة إلى الجدل القائم أساسا حول من مع النظام ومن ضد النظام، ومن كان ضد النظام، ضد نظام الأسد الآن هو مع النظام، النظام الجديد في سوريا، ومن كان مع نظام الأسد هو اليوم ضد. الجدل في سوريا أصبح في الطاقة، في الساحة الفنية أصبح أيضا في تصنيف الفنانين والمثقفين في سوريا، من مع النظام ومن ضد النظام، وهذه سواء كان مع نظام الأسد ويتواصل الآن مع مع نظام أحمد الشاع. يلا، هذا ما ينفيش أنه الفنانة أصالة نصري وعودتها تجي بعد مدة طويلة من سقوط النظام الأسد، ما كانتش عودتها مباشرة بعد سقوط النظام، لا، جيت بعد فترة طويلة عدت فيها نفسها ألبوم أصالة نصري للعودة وإعدادها لألبوم الألبوم السوري، هكا سميته، اللي يضم 14 غنية تراثية، كل غنية هي على محافظة من محافظات سوريا. الألبوم هذية اللي كما قلت يضم 14 أغنية بش يكونوا موجودين في حفل أصالة نصري يوم غد 17 سبتمبر في دمشق. احنا باش نسمعوا منهم بعض الاغاني، باش نسمعوا الاغنيه رجعت اصاله على الشام، الاغنيه الترند في الفتره هذه. يلا هي، خلينا نقعد مع اصاله.
8: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
9: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
8: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
9: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
8: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
9: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
8: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
9: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
8: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
9: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
8: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
9: فكونوا في الموعد.
10: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
11: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
12: تونس، فيلوسوفيا،
11: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
13: لغة العالم،
14: عيون الكلام،
15: على صعيد الرفض،
11: جرائد من العالم،
16: حديث السينما،
17: أرخبيل المسرح،
18: عربي أنا، عربي أنا،
9: الثقافة الإيكولوجية،
11: محاضرات فكرية،
19: وثائق وحقائق،
11: أنغام من كل مكان،
16: مدارات،
11: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
16: 20 عاماً
11: من الإبداع،
16: من الحوار،
11: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
16: في تونس والعالم.
11: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
16: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

ايدي واحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي ورهان العمر اللي

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: استدامة. مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء، وصلقانا معكم اليوم على موجات اذاعه تونس الثقافيه مع استدامه، وسعداء ان نستقبل السيده رضيه الوحيشي المختصه في الاعلام البيئي. صباح الخير. صباح النور سيده رضيه.
3: صباح الخير. صباح الخير للتوانسه الكل، ونحب ربي نهني كل التوانسه بالعوده المدرسيه.
2: نعم، نهنيو التلامذه ونهنيو الاولياء كذلك، لانه العوده اليوم هما زاده.
3: نعم، والمشرفين والناس اللي خدمت على روحها. والحمد لله البارحه تعديت لبس.
2: نعم، تحيه اليوم ان شاء الله تكون سنه موفقه للجميع. اليوم باش نحكي سيده رضيه الوحيش على اليوم العالمي لحمايه طبقه الاوزون. مش نحكيه على طبقة الأوزون، واللي لطالما حكينا على لسنوات مضت على الثقب في طبقة الأوزون، واللي يبدو أن المعطيات قاعدة تتغير بالنسبة له.
3: فعلا هو علاش أنا ساعة نحب نذكر اللي كونه طبق المسألة وقضية طبقة الأوزون خذيت برشا كما نقولوا احنا برامج وخذت حظها خاصة في مسألة تبسيط المعلومة، في مسألة زادة المتابعة للنضالات اللي تمت. قبل كل شيء معناتها احنا هيت نحاولوا معناتها شو نقولوا خاصة بالنسبة للي يسمعوا فينا وكل، علاش اليوم العالمي لطبقة الأوزون اللي هو تقرر يعني يوم 16 سبتمبر. بي هو التاريخ في حد ذاته هو يعني المجهودات الدولية بدأت من 1987 مع بروتوكول موريال، ولكن يعني اللي كانت أهم إنجازة اللي هو انطلاقة معناتها كانت هي من سنة يعني 1995. أنا نتفكر هذيك أول ما بدأت معناتها ليست احتفالات وإنما كان معناتها تتويج للمجهودات العالمية اللي هما كما نقولوا احنا ركزوا على استراتيجية هامة لحماية طبقة الأوزون.
2: تحديدا تم التوقيع عليه على او الاحتفال، بداية الاحتفال بهذا اليوم 16 سبتمبر 1987. في تاريخ هذية وقعت أكثر من 190 دولة على بروتوكول موريال.
3: نعم. أما أنا اللي نتفكر فيها 95 يعني تونس كانت بالحق السنة هذيك كانت سنة دولية بها. نرجع بربي حاجة واحدة نحب نذكر اللي طبقة الأوزون راي هي ذلك الدرع الواقي الطبيعي للأرض. نعم. يعني احنا ساعات نقولوا شنو، ساعات يقولك ثقب الأوزون كاين يرى فيها معناتها حاجة هكا مادية معناتها هكا كما نقولوا احنا ثقب موجود في السحاب ولا في السماء. لا، هي الثقب هو كما نقولوا احنا انهيار الطبقة هذية اللي هي تمتص جزء كبير من أشعة الفوق البنفسجية اللي هي الضارة والقادمة خاصة من الشمس، واللي هي تساعد حاجة المهمة هي تساعد على حماية الإنسان، حماية النظم البيئية، الحيوانات والنباتات. ساعات احنا نقولوا هاي قالوا لي طبقة الأوزون سيئة معناتها تعافت، لا، هي في طريقها إلى التعافي، وهذا بفضل مجهودات كبيرة. وثم توقع معناتها كبير اللي يقولك معناتها دوليا من هنا 2040 يمكن ياسر نقوله أنه هناك يعني تعافي شامل. نعم. يعني للمسألة المسألة المهمة. به أنا زيدا نرجع المسألة طبقة الأوزون علاش تضرت، خاطر ساعات نسألوا ونخلطوا ما بين طبقة الأوزون وما بين التغيرات المناخية. لا، كل قضية وحدها، وكل قضية كانت عندها معناتها ظرفيتها وأسبابها. لكن ديما نرجع لكون المعطى المشترك ما بين طبقة الأوزون وما بين التغيرات المناخية يعني وسرعة التأثير هي الأنشطة البشرية. ديما نرجع ونذكروا أنه معناتها التضرر طبقة الأوزون كان نتيجة نشاط بشري يعني تسبب في هذه المشكلة البيئية، خاصة في استعمال، وهناك العديد يعني من الصناعات، خاصة الصناعات المختلفة، الصناعات التحويلية، أكل ساعات يقول المبيدات المستعملة، النوع من الغازات اللي هي تستعمل خاصة نحن في آلات التبريد وغيرها. لكن اليوم وقت اللي تضافرت الجهود، هذا اللي يلزم المساج تتعدى، اللي كون وقت اللي تضافرت الجهود باش غيروا نوعا ما في بعض الصناعات التحويلية. هناك بعض مثلا المواد الكيميائية اللي تمنعت منعا باتا من استعمالها في سواء كان في كافة أنحاء معناتها بلدان العالم. والمهم في ذلك اللي كونه هذا بروتوكول التعاون عاون ياسر في مسألة دعم البحث العلمي، دعم معناتها المجهودات الدولية في مجال يعني حماية هذه الطبقة. وديما نرجع الحاجة المهمة ديما الدرسنا هو كونه راهو العمل البيئي راهو عمل مشترك، راهو عمل تعاون، راهو عمل تضامن، ماهوش واحد وحده ما ينجم يعمل حتى شيء، لكن وقت اللي تتضافر الجهود النجم نوصلوا النتيجة. يعني هذا الدرس اللي أعطاته مسألة يعني حماية طبقة الأوزون في كافة أنحاء العالم.
2: نعم، هذا مهم ياسر الرسالة هذية. نعم. أنه رأى وقت اللي أنه رأى مش كلام ويهز الريح، لا، وقت اللي ضافرت الجهود فعليا لحماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي اللي تم العمل عليه من إنتاج المواد المؤثرة على الطبقة رينا وشهدنا التحسن الملحوظ اللي صار، معناتها الثقب هذا قاعد يلتئم. نعم. الموجود اللي توجد على طبقة الأوزون هذه حاجة أكيد من المسائل المهمة اليوم. نعم. نعود نذكره لطبقة الأوزون عندها أهمية خاصة لأنها هي الغلاف اللي يحمي فينا اليوم من أشعة الشمس، من عديد. نعم. المسائل ذيك علاش اليوم الحديث على طبقة الأوزون هو مدخل للحديث على عديد المسائل الأخرى. اليوم. نعم. اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون واليوم العالمي اللي نعاود كل مرة نرجع نذكر به بأهمية هذه الطبقة. نحب نرجع. نعم. بك سيدة راضي لوحيشي للشأن الوطني تحديدا للحديث على ما ذكرته المنسقة الوطنية بوزارة البيئة سيدة نسرين قديري في وسائل الإعلام على مشروع صفر نفايات.
3: نعم.
2: المشروع هذية حبينا نرجع نذكر به وخاصة على مدى واقعية هذا المشروع. صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث بتونس الكبرى، المشروع هذية اللي كانت انطلقت فيه وزارة البيئة وشركائها خلال شهر جويليا الماضي، وباش يتواصل على امتداد 5 سنوات ويندرج في إطار مفهوم صفر نفايات اللي تم تكريسه من طرف منظومة الأمم المتحدة، ويهدف للتقليص من النفايات والعمل على رسكلتها وإعادة استعمالها لتفادي التأثير السلبي لها بجميع أنواعها وخاصة منها النفايات الكيميائية والبلاستيكية والعضوية. المشروع هذا اللي يهم تونس والصين وسيراليون وتركيا والأوروغواي، ويهدف لخلق بنية اقتصادية متناغمة أساسها تدوير النفايات وتثمينها لمساعدة المجتمعات في مقاومة التلوث وتدهور التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية. صفر نفايات، الاسم الشعار في حد ذاته جلب الانتباه. هل اليوم فعلا ممكن المسألة هذه ولا احنا نحط سقف عالي باش نجم نوصل النتيجة مرضية؟
3: هو انت ذكرت اللي كونه ثم فيها برش البرنامج هو مع برش اطراف.
2: نعم.
3: معناتها 5 دول مانيش باش نقول هو السقف تحط عليه معناتها كيما نقولوا احنا على الخمسه دول. ثم دول تنجم توصل معناتها بطريقه بسيطه جدا تطبق القانون وتنجم توصل لصفر نفايات. انا باش نكون اكثر واقعيه في تونس. الاكثر واقعيه اذا كان البرنامج هذا صفر نفايات باش يعتمد باش ياخذ كيما نقولوا احنا بروتوتيب، هو اللي باش ياخذ منطقه تونس الكبرى.
2: تونس الكبرى ولكن في انتظار باش يتم تعميمه على باقي ولايات الجمهوريه.
3: لكن الانطلاق باش يكون مع منطقه تونس الكبرى.
2: نعم.
3: احنا والله باش نكونوا متفائلين، خلينا نشوفوا معناتها على مستوى منطقه تونس الكبرى شنو اللي نجموا ينجموا يعملوا. لكن للساهرين على المشروع هذايا وتطبيق هذا المشروع، لانه برشا مشاريع تعملت. انا نتفكر المشروع نتاع فرز النفايات نتاع حي الخضره في بلديه حي الخضره ما قعدش لليوم حتى باش يتم احيائه ما فماش. يعني ثم مشاريع تنطلق وبسقف عالي جدا، ولكن معناتها تجي الظروف وما معناتها وتنسيق انت مع الظروف.
2: نعم. مشروع حي اللي تعمل هو تصنيف النفايات،
3: النفايات فرز النفايات ثلاثة. نعم. معناتها حاويات، كل حاوية باش تحط فيها باش تحط فيها خضرة
2: البلاستيك ولا الزجاجة.
3: ما نشحتش. وعلاش ما نشحتش؟ معناتها عملنا تقييم لمحالة، لأنه سمع برشا تحديات. بالضبط احنا حطينا سقف عالي اللي هو صفر نفايات. انا نحب نكون متفائلة، بالحق نحب نكون متفائلة، لكن ما فما حتى بوادر اللي هي باش تخليني أنا مثلا نجم نعلن نقول أي نجم ونخلطوا صفر صفر نفايات.
2: على كل حال هو المشروع مازال في بدايته،
3: يعطيك
2: الصحة
3: مازال في بدايته. لكن أنا شنو اللي ننصح؟ ننصح كان ثم حاجة باش تتخدم على مستوى المواطن. راهو صفر نفايات ما غير بغض النظر على تطبيق القانون على المواطن وعلى الناس اللي تلوح في النفايات نتاعها في كل بلاصة. بلديات تلوح في النفايات نتاعها في المناطق الرطبة، في الغابات، في الأودية، في معناتها على شطوتنا كي تمشي ساعات بقايا معناتها مستشفيات و معناتها مراكز نتاع تصفية الدم تلقاها ملوحة في جهة من جهات معناتها في نظام من الأنظمة البيئية. نعم. إذا ما كانتش أنا مشيت وشفتها على الشط معناتها ملوحين.
2: نعم.
3: واحد يعني أنا إيش نقول؟ نقول صحيح احنا عملنا راهو الدياجنوستيك موجودة وكل شيء موجود والمعطيات الكل عنده وين الثغرة. ان شاء الله بالحق نخلطوا معناتها صفر صفر نفايات. هما يظهر لي باش يبداو بالمرسى، خاطر في بالي بهذايا معناتها اللي كونهم باش يبداو منطقه المرسى، واللي هما حتى عملوا المشروع نتاع التثمين معناتها النفايات. علاش ليه معناتها ما تكونش بالحق بروتوتيب ونجم معناتها بقيه تمشي عليها بقيه المدن وغيره. لكن حل ثم حل مؤسسات قبل هو البلديات ودور البلديات.
2: نعم.
3: راك اليوم ما تنجم تحكي على صفر نفايات إلا ما يكون عندك مسألة هيكلية اللي هي دور البلديات واستقلالية البلديات في التعامل مع يعني هذه الأزمة اللي هي أزمة وطنية.
2: نعم، شكرا لك سيدة رضيا لوحيش المختصة في الإعلام البيئي. اليوم شكرا. اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون. للناس اللي يسمعوا فينا
3: حبيت نذكر اللي احنا صغار وقتها نتفكر احنا صغار وقولوا طبقة الأوزون طبقة الأوزون، وقديش في المدرسة أحكينا عليها. ولليوم مثلا صغار معني تتذكر شنو كانت أهم قضية هي طبقة الأوزون.
2: نعم، هذيك علاش انا حبيت نقول سيدة رضي اليوحيشي مهم جدا انه الناس اللي سمعتنا تويكا ماذا بها كان بالنسبه لاطفالها تحكي لهم قول لهم شنو هو طبقة الأوزون، شنو الأهمية متاحة، هل المعلومات هذية بالتراكم متاحة هي في الأخر اللي تخلق الوعي البيئي. هذيك علاش المسألة هذية مسألة مهمة جدا. شكرا لك مرة أخرى سيدة رضي لوحيش المختصة في الإعلام البيئي. 8:26 بعد شوية باش نحكيو على الدورة 34 للمسابقة الوطنية لأوفى المطالعين. مهمة المسابقة هذه والتظاهرة هذه. تكون حاضرة معنا السيدة ليلى السلمي مديرة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب. قوموا معنا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: ضيف الصباح.
2: وين ما كنتم مستمعين، مرحبا بكم وشكرا لاختياركم موجات إذاعة تونس الثقافية. تواصل لقانا مع استضافتنا لهذا الصباح ومواكبتنا لمختلف التظاهرات الثقافية في بلادنا، وسعادة جدا اليوم أنه نتحدث على مسألة وتظاهرة مهمة. اليوم نحكي على المسابقة الوطنية لأوفى المتابعين أو أوفى المطالعين، وتكون حاضرة معنا سيدة ليلى السلمي مديرة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب. معها باش نتحدثوا على الدورة 34 لهذه المسابقة. صباح الخير، صباح النور سيدة ليلى.
3: صباح الخير عسامة، شكرا استضافة عايشة.
2: مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا اليوم. هي تقبل كل شيء للناس اللي يسمعوا فينا الآن، نعطيهم فكرة على هذه هي المسابقة، المسابقة الوطنية لأوفى المطالعين.
3: في الحقيقة المسابقة الوطنية لأوفى المطالعين في دورتها 34 بعنوان سنة 2025.
2: نعم.
3: هي مسابقة معناها عادة راسخة في البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة اللي دأبت إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية على تنظيمها كل سنة. هي مسابقة ومعناها تنافس بين رواد المكتبات العمومية في عملية الخدمة الأساسية اللي تمثل من أهم الخدمات اللي تسديها المكتبات العمومية اللي هي الإعارة. وعلى امتداد السنة يتم يعني تنافس بين المكتبات على اختيار أوفى المطالعين اللي هما أكثر المطالعين اللي استعاروا كتب وقاموا معناها بمطالعتها.
2: نعم، هذه الفكرة العامة لهذه المسابقة، المسابقة الوطنية لأوفى المطالعين. اليوم هي دورة 34، المسابقة هذه هي عن

0: أصبحت تقليد راسخ. يعني اليوم في المشهد الثقافي التونسي شنو تمثل هذه الدورة تحديدا، وشنو المؤشرات اللي تقدمهم؟
1: هو الهدف الأساسي من المسابقة هذه في الحقيقة هو معناها الحث على ارتياد المكتبات العمومية وترسيخ عادة المطالعة داخل معناها الأسرة التونسية. كما قلت معناها هي تشمل ثلاثة فئات، فئة الأطفال وفئة اليافعين والشباب وفئة الكهول، يعني كل الفئات العمرية اللي هم يعني مشتركين في المكتبات العمومية تشملهم المسابقة هذه. معناها في السنوات الأخيرة تم تركيز كذلك على مشاركة العائلة، وهذا معناها اللي قاعدين نحاولوا نعملوا فيه في مختلف المسابقات اللي ننظموها خلال السنة، كون العائلة تولي هي معناها شريك. يعني عنا توا في المسابقة عائلات فائزة اللي مشتركة في المكتبة بكل أفرادها، يعني تكون الأم وأولادها أو الأب وأولاده، ومعناها يطالعوا مع بعضهم ومشاركوا في المسابقة مع بعضهم. كيف المسابقة هذه راهي تمس كل الشرائح الاجتماعية، يعني عنا فائزين اللي هما معناها دون عمل، اللي هما متقاعدين، اللي هما يعني كل الكاتيجوري يعني الاجتماعية، كل الأصناف الاجتماعية موجودة، اللي هما هذم يمثلوا رواد المكتبات العمومية اللي هي معناها منفتحة على كل يعني الفئات الشرائح.
0: نعم، شو المعايير المعتمدة سيدة ليلى السلمي مديرة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب، المعايير المعتمدة لاختيار الفائزين والمكرمين في هذه المسابقة؟
1: هو المعايير يعني باش نكونوا عادلين بالطبيعة ومعناها وتكون فما يعني كما نقولوا عناصر لتقييم يعني الفائزين هذو، أكيد أقدمية الاشتراك، يعني كونه المشترك يكون مواظب على واستمراريته، يعني كونه يكون عنده أقدمية في الاشتراك في المكتبة ومستمر. يعني إيش معناها مستمر؟ يعني كل سنة يتم تجديد الاشتراك، هذا يعني هذه يعني هو يسمى محافظ على استمرارية الاشتراك في المكتبة من غير انقطاع، يعني على الأقل مدة زمنية معناها متواصلة اللي هو يكون فيها مشترك. بتبيع عدد الكتب المعارة، هذا أكيد يعني هذا كريتير مهم اللي هو عدد الكتب اللي تمت إعارتها. كذلك الاشتراك في النوادي، كونه يكون مشترك في النوادي والأنشطة اللي تنظمها المكتبة، هذا زاد يعني فيه أعداد تمثيلية يعني اللي يساهموا في الأنشطة وفي النوادي عندهم عدد يميزهم كذلك. وبتبيع الانضباط واحترام النظام الداخلي للمكتبة، هذيك معناها كيف حاجة اللي نشجعوا بها روادنا وتكون عندهم يعني أعداد تمثيلية في الموضوع هذا.
0: نعم، مهم جدا اليوم كل ما ذكرته أكيد سيدة ليلى. بخصوص هذه المسابقة، كيفاش ترى أنه ولا كيفاش تساهم هذه المسابقة في ترسيخ عادة القراءة بالنسبة للأطفال والشباب والفئات اللي ذكرتهم الكل، وخاصة بالنسبة للعائلة اليوم اللي تجتمع حول الكتاب في هذا العصر، في العصر الرقمي؟
1: هي المسابقة هذه فرصة كونه تباهي بين رواد المكتبات، وكذلك تباهي بين معناها المكتبات العمومية بصفة عامة، كونه مكتبة عمومية يربح منها أوفى مطالعين. يعني هذا يدل اللي يعني فما إقبال على المكتبة هذيك، فما يعني تشجيع على معنى إعارة الكتب ويعني مناولة الكتب. كيف يعني احنا خلال يعني المسابقة هذه اكيد فما جوائز تحفيزية بالطبيعة يعني وقت اللي نحكيه على فائزين لازم نحفزوهم بجوائز يعني هي في الحقيقة رمزية ماهيش يعني، لكن الهدف منها تشجيع، وهذا يتم خلال ملتقى وطني معناه يجتمعوا فيه فائزين هذو من مختلف معناه ولايات الجمهورية اللي يتقابلوا الكل مع بعضهم يتعرفوا على بعضهم، يعني تكون لقاء بين يعني أمناء المكتبات بين الفائزين بين العائلات في الملتقى هذا اللي يعني نحاول نغتنموا الفرصة كيف نعملوا فيه ورشات يعني تعليمية ومعناها تثقيفية، وإحنا على هامش الملتقى كذلك نكرموا المكتبات العمومية اللي أحرزت أكثر عدد مشتركين خلال السنة.
0: يعني مهمة ذي
1: سواء يعني في المكتبات الجهوية أو المكتبات العمومية القارة والمكتبات المتنقلة، يعني يتم تكريم المكتبة اللي أحرزت أكثر عدد مشتركين، هذا كله الهدف منه باش نستقبل أكثر ما يمكن من الرواد للمكتبات، وهذا الدور معناها الأساسي والمهم للمكتبة العمومية في محيطها.
0: نعم، هالتكريم هذا يكونش مصاحب زادة بربما دعم لهذه المكتبات حتى يكون أدائها حتى تطور أدائها. اليوم نحب مكتبات عمومية تكون قادرة أنها تستقطب كذلك هالفئات هذه، فئات الشباب وفئات الأطفال.
1: أكيد هذا هو هذه استراتيجية وزارة الشؤون الثقافية العناية معناها بالمؤسسات الثقافية وبما فيهم يعني المكتبات العمومية، هذا برنامج وطني كامل قاعدين يعني بدينا فيه توا وقاعدين يعني مواصلين فيه، هو فيه تهيئة وصيانة، خاطر تعرف أنت المكتبات العمومية هي بناءات يعني قديمة ويعني عريقة يعني نوعا ما، أكيد يعني البنية التحتية بمرور الزمن تهترئ، هذاك علاش معناها قاعدة كل سنة ترصد ميزانية لعناية بالبنايات وتهيئتها وصيانتها ومشاريع كذلك توسعة، مشاريع معناها توسعة للمكتبات اللي فيها يعني قاعة واحدة، كذلك عنا البرنامج الوطني استثمار في ثقافة الأطفال واليافعين. هذا البرنامج اللي هو يتكون خاصة من بحث فضاءات جديدة في المكتبة العمومية، الفضاءات هذه من دورها باش تساهم في تغيير وجه المكتبة، احنا حاليا قاعدين نبعثوا في فضاءات في التربية الوالدية اللي تعنى بقسم سن ما قبل الدراسة، هذا الفضاء اللي مكوناته كلها تستقبل الأم وطفلها في السنوات الأولى يعني قبل التمدرس، كيف فما فضاءات المطالعة الرقمية، هذه الفضاءات اللي تستقطب اليافعين خاصة والشباب اللي فيها يعني نجموا يتعلموا التكنولوجيات الحديثة الآمنة بالطبيعة، كيفاش يستعملوا الانترنت الآمن، كيفاش يدخلوا ويعملوا بحوثهم، وكيفاش يعني هما كيف يعملوا ابتكاراتهم وكرياسيون معناها من عندهم نتيحوا لهم يعني المجال باش يبدعوا في المجال هذا. كذلك عنا المكتبات الصوتية، هذه المكتبات الصوتية اللي في الحقيقة موجهة سواء كان معناها القراء العاديين والرواد العاديين المكتبة أو كذلك ذوي الاحتياجات الخصوصية من ضعيفي وفاقدي البصر اللي يلقاوا على ذمتهم كتب صوتية وتجهيزات يعني معينة تمكنهم من قراءة الكتاب بطريقة سمعية.
0: نعم واضح. حبيت نسألك اليوم هذه فكرة حول هذه الدورة 34 للمسابقة الوطنية لأوفى المطالعين الخاصة بسنة 2025، اليوم شنو الاستعدادات المزمع تنظيمها بالنسبة للدورة المقبلة والعمل اللي بشي يتم القيام به؟
1: احنا توا كنا اعلنا يعني بداية الاسبوع على نتائج دورة 34 اللي هما معناها فائزين 10 فائزين في كل فئة عمرية، هذا بالطبيعة بعد ما اللجنة يعني على مستوى وطني اختارت يعني هالعشرة فائزين في كل فئة عمرية، لأنه يعني كما نعرفوا هما يترشحوا عن كل ولاية اثنين في كل فئة عمرية ومن بعد يخرجوا منهم 10 عن كل فئة عمرية. هذه بالطبيعة توا احنا بصدد الاستعداد للملتقى الوطني باش نكرموا هالمجموعة هذه ومع معناها نعطيوهم الجوائز نتاعهم.
0: وقتاش باش يكون الملتقى؟
1: ان شاء الله خلال شهر اكتوبر.
0: اكتوبر
1: اغلبيه تلاميذ وطلبه احنا نتحينوا زمن مناسب باش نجموا معناها نجمعوهم نشوفوا معهم وان شاء الله نشوفوا نختاروا وقت اللي نجموا معناها نجمعوهم فيه يكون مناسب للعائلات والفنزين.
0: تقريبا لو كانت تقرالنا هكا النتائج مش بالاسماء ولكن تقرالنا مثلا انا هي الجهات الاكثر منها كانوا فائزين والا المكتبات اللي اعطتنا اكثر فائزين في هذه المسابقه.
1: والله في الحقيقة هي معناها بريسك الولايات الكل يعني ولاية السقس القيروان زغوان تونس مدنين قفصة الكيف قصرين المهدية المنستير جندوبة توزر منوبة سيدي بوزيد قفصة ما نعرفش قلتها ولا بن عروس يعني هذه الكل معناها الولايات اللي معناها تكرموا منهم فائزين كذلك بالنسبة للفئات يعني المهنة معناها عنا أكيد التلاميذ والطلبة أساتذة جامعيين فما أساتذة متقاعدين فما عاملة خياطة مثلا فما عامل يومي مدير مدرسة متقاعد أستاذ جامعي متقاعد فلاح
0: متنوع يعني المشهد متنوع
1: عنا معناها موظف عنا مصالح المالية متقاعد يعني هذوما اللي العائلات عنا معناها عائلات اللي متكونة من 5 أفراد عائلة متكونة من 4 أفراد وعائلة ثالثة كذلك متكونة من 4 أفراد فما عائلة اللي ربت البيت هي يعني أمهم هي ربت بيت فما عائلة أخرى اللي الأب هو سائق سيارة أجرة يعني هذوما العائلة الثالثة موظف يعني الأب هذوما مختلف يعني الشرائح المجتمع اللي موجودين واللي معناها احنا فرحانين اللي العائلة واعية بأهمية المطالعة في التنشئة أهمية المطالعة في معناها تربية أولادنا.
0: نعم احنا نهنيوهم الفائزين الكل ونتمنيو أنه تتواصل هذه المسيرة مع الكتاب ومع المطالعة. الاستعدادات ولا خليني نقول الرؤية للدورة 35؟
1: في الحقيقة احنا كل يعني دورة أكيد يعني تقييم ونشوفه معناها شنو كان ممكن نعملوا إضافة كان ممكن نزيدوا جائزة أخرى كان ممكن نزيدوا معناها تكريم آخر هذا الكل معناها بتشجعوا بطبيعة أكيد هذا يتم بالتشاور مع معناها المكتبات وكل نشوفوا معاهم خلال الملتقى شنو مقترحاتهم شنو ما هم رؤيتهم شنو ونتشاوروا مع بعضنا وأكيد يعني عند الإعلان عن منشور الدورة القادمة بطبيعة معناها نحكيه يعني على الجديد هذا أكيد.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل حول المسابقة الوطنية لأوفى المطالعين الدورة 34. كانت معنا سيدة ليلى سالمي مديرة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب. تحية لك وبالتوفيق للعمل اللي قاعدين تقوموا به. شكرا لك ويومك سعيد. شكرا لك. هذا ضيفتنا اليوم اللي حاولنا معها أن ناخذ فكرة حول هذه المسابقة الوطنية لأوفى المطالعين اللي تحتفي بالقراء الأكثر مواظبة على المطالعة واللي تم تكريمهم خلال الملتقى الوطني لأوفى المطالعين اللي تقولنا سيدة ليلى باش يتم تنظيمه خلال شهر أكتوبر 2026 10 فائزين في كل فئة عمرية بالنسبة لهذه المسابقة الوطنية لأوفى المطالعين. بالنسبة للناس اللي فاتهم أنه يسمعونا في المباشر ينجموا يلقاو مختلف الفقرات متاعنا واستضافاتنا على صفحتنا صفحة إذاعة تونس الثقافية على شبكة التواصل الاجتماعية. مش خليكم بعد شوية مع مسارات تشكيلية اللي سامي بن عامر قبلها أكيد ولا نسمعوا بعدها أغنية ولا قبلها حسيروا مش خلي سهير تتصرف. بالنسبة لينا نقولكم ما بقالي كي مش نقولكم شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. شكرا سهير زين كانت معنا من أمام الأجهزة التقنية, كذلك كوثر حجري, هدى ترابلسي, حنين فرجيني من أمام الميكروفون. يومكم سعيد ومتابعة طيبة لبقية برامجنا. إلى اللقاء.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية, قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية, حيث نواصل الاقتراب من تجارب فناني جماعة مدرسة تونس خلال الخمسينيات من خلال تذكيك مواقفهم الاستيتيقية. بعد أن رأينا في الحلقتين السابقتين كيف تتحرك التجارب بين إعادة بناء الواقع وتفجير الشكل, نتوقف اليوم عند تجربة أخرى داخل نفس الإطار تفتح اتجاها مختلفا, تجربة صفية فرحات. ولدت سنة 1924 وتكونت بمدرسة الفنون الجميلة بتونس, حيث تحصلت على شهادة التخرج سنة 1952 قبل أن تنخرط في جماعة مدرسة تونس وتساهم في تشكيل مسارها. لكن ما يميز تجربتها هو أنها لا تقف عند حدود اللوحة, فإذا كان بعض فناني الجماعة قد اشتغلوا على الموضوع أو على الشكل, فإن صفية فرحات توسع السؤال نفسه ليشمل مجال العمل الفني في حد ذاته. فلا يعود السؤال ماذا نرسم أو كيف نرسم, بل أين يكون الفن؟ وإذا توقفنا عند هذا التحول أمكن أن ندرك أن صفية فرحات لا تغير وسيلة التعبير فقط, بل تغير طبيعة العلاقة بالعمل الفني. فاللوحة التي كانت تشاهد من الخارج تصبح عندها جزءا من فضاء يعاش من الداخل, والمتلقي لا يبقى مجرد مشاهد, بل يدخل في علاقة مباشرة مع المادة ومع البنية التي يتشكل منها العمل. وبهذا لا يعود الفن صورة, بل تجربة مكانية تغير طريقة الإدراك نفسها. وهنا تنتقل التجربة من اللوحة إلى الفضاء. في أعمالها في مجال النسيج لا تتعامل مع الخامة كوسيلة تقنية فقط, بل كمجال للبناء التشكيلي. الخيط يصبح خطا, واللون يتحول إلى مادة حية تساهم في تشكيل الفضاء. وبهذا لا نكون أمام عملا يعلق فقط, بل أمام بنية تدخل في العلاقة مع المكان. وفي هذا السياق تأخذ تجربتها بعدا مختلفا داخل جماعة مدرسة تونس. فبينما سعى بعض الفنانين إلى إعادة تمثل الهوية أو إلى تجاوزها نحو التجريد, تختار صفية فرحات أن تعيد تعريف مكان الفن نفسه. وهنا لا تظهر الهوية في الموضوع ولا في الشكل فقط, بل في العلاقة بالمادة وبالمكان وبالاستعمال. فالعمل عندها لا ينفصل عن الحياة, بل يدخل فيها, ولعل هذا ما يجعل تجربتها تقدم وجها آخر من وجوه جماعة مدرسة تونس, وجها لا يقف عند اللوحة بل يتجاوزها. وهنا نعود مرة أخرى إلى نفس السؤال, كيف يمكن للفن أن يكون مرتبطا بواقعه دون أن يتقيد بحدوده؟ في تجربة صفية فرحات يتخذ هذا السؤال شكلا آخر، حيث يصبح الفن جزءا من الفضاء ومن الحياة نفسها، وهذا ما سنواصل الاقتراب منه مع تجارب أخرى لنرى كيف اتسعت الأجوبة وبقي السؤال واحدا. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
4: تونس الثقافية،
5: صوت إرادة الحياة.
6: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
7: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
6: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
7: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
6: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
7: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
6: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
7: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
6: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
7: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
6: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
7: فكونوا في الموعد.
8: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. يصنف النقاد روبرت شومان واحدا من أكبر الموسيقيين في تاريخ ألمانيا الحافل بالعبقريات، وكانت موسيقاه ذات نغمة شاعرية رومانسية تشهد على رياح الحرية التي هبت على أوروبا آنذاك بعد الثورة الفرنسية. فالغرب كان في بداية القرن 19 في طوره لأن يشهد أكبر طفرة نوعية في حياته، وكانت طفرة فكرية وسياسية في آن معان. وينبغي العلم بأن الموجة الرومانسية كانت قد اكتسحت آنذاك ليس فقط الشعر والنثر والرواية والأداب عموما، وإنما أيضا فن الرسم والموسيقى. يكفي أن نذكر هذه الأسماء مثل جوت والشلير وفيكتور هوغو. ومنذ البداية أظهر شومان الاهتمام بالموسيقى والأدب في آن معان. نستمع لأنترميزو لإيرت البيانو المؤلف الموسيقي الألماني شومان كالعادة في برنامج لغة العالم على موجة إذاعة تونس الثقافية.

أرسلته أمه وهو في 18 إلى جامعة لايبزيغ لدراسة الحقوق والتخرج كمحامي أو كموظف في الدولة براتب ثابت. وفي تلك المدينة الكبيرة شعر شومان بأنه وحيد ضائع ولم يكن يحب إطلاقا مادة القانون الجافة التي لا طعم لها ولا رائحة، ولذلك فإنه راح يهمل دراستها ويتردد على البيئات الموسيقية في مدينة لايبزيغ. عندئذ كتب إلى والدته رسالة يقول فيها: لقد أوقفت دراسة الحقوق وانخرطت في دراسة الموسيقى. نستمع إلى الحركة الثالثة من الثلاثي رقم واحد لشومان للكمانجا والفيولونسيل والبيانو، أداء تريو ووندردر، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

عاد شومان إلى لايبزيغ لدراسة البيانو والتعمق في الموسيقى تحت إشراف أستاذه المذكور آنفا، ولكن علامات المرض النفسي ابتدأت تظهر عليه عام 1833، أي وهو في 23 من عمره. وفي إحدى اللحظات شعر وكأنه على وشك أن يفقد عقله، فقرر الانتحار عن طريق رمي نفسه من النافذة. ولكن لحسن حظه فإن مرمى السقوط لم يكن عاليا، فلم يصب بأذى يذكر. ثم استطاع التغلب على أزمته النفسية بقدرة قادر، وراح يكتب المقطوعات الإبداعية بكثرة عجيبة، بل ويؤسس مجلة موسيقية جديدة. ودعا عندئذ إلى إحداث القطيعة مع الموسيقى الكلاسيكية السابقة وتدشين عهد الموسيقى الجديدة التي تعبر عن العواطف المشبوبة بشكل أفضل.

كنا في الاستماع إلى كرنفال من فيينا لروبير شومان على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كان حبه لكلارا حبا رومانسيا جارفا مشتعلا، وقد ألهمته بعضا من أجمل مقطوعاته الموسيقية. ولكن لا يوجد حب كبير بدون عراقيل تقف في وجهه، وقد جاءت العراقيل من جهة والدها الذي لم يرغب في هذا الزواج، ربما لأنه لا يثق بالإمكانيات العقلية لتلميذه الذي يعرفه جيدا ويعرف نقاط ضعفه. وانفتحت عندئذ حقبة جديدة في حياة روبير شومان، فسعادته اكتملت بالزواج من الحبيبة الغائبة أو الممنوعة عليه طيلة سنوات، وراح ينخرط في حركة إبداعية جديدة تجمع بين الشعر والموسيقى، لأنه كان من أكبر محبي الشعر. عندما ازداد ضغط المرض عليه لم يعد يستطيع قيادة الأوركسترا، فابتعد عن الجمهور لفترة من الزمن، ولكن يبدو أن الحياة لا ترحم، فما تعطيه بيد خذه باليد الأخرى. وهكذا لم يترك له القدر فرصة الاستمتاع بمجده وعبقريته التي ملأت كل ألمانيا، واضطر إلى الاستقالة من منصبه بسبب هذا المرض الخطير الذي لا يتركه يرتاح لحظة واحدة.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وامتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
13: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في لقاءنا المباشر برنامج المشهد الثقافي ليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026. تحية سهير زين في الهند الصوتية، كوثر حجري في الديجيتال، وعبد اللطيف حجالي في صفحة إذاعة الثقافية، كوثر مورية في قناة اليوتيوب، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لحصة اليوم برنامج المشهد الثقافي مع مجموعة من الاستضافات والمتابعات الثقافية، بالإضافة إلى مجموعة من الاختيارات الغنائية. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة. البداية مع عمري كله حبيتك، وردة.

أهلا وسهلا، صباح النور، مرحبا بكل السادة المستمعين في لقائنا المباشر من المشهد الثقافي. فكرة عن المجمع التونسي بيت الحكمة. المجمع التونسي بيت الحكمة يقدم المحاضرة الافتتاحية للسنة الأكاديمية ل 2026-2027، ويقدمها الأستاذ الشاذلي العبدلي يوم 26 سبتمبر 2026 على الساعة 9 صباحا، حيث يفتتح المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة مواسمه الأكاديمية بمحاضرة افتتاحية تتناول إشكالية من إشكاليات القضايا العلمية والفكرية والإبداعية المختلفة، ويقدمها أكاديميون باحثون من تونس ومن رموز المشعة عالميا. وفي هذا السياق ينظم المجمع يوم 26 سبتمبر 2026 على الساعة 9 صباحا محاضرة حول الابتكار البيئي، ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، يقدمها الأستاذ الشاذلي العبدلي. وطبعا فكرة حول هذه المداخلة أو المحاضرة التي ستكون كما قلنا في للأستاذ الشاذلي العبدلي حول الابتكار البيئي، ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم التركيز على التحديات لاسيما على مستوى التغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، فضلا عن تزايد المخاطر الصحية. ولهذا وضعت تونس استراتيجية وطنية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، ويعد البحث والتطوير الموجهين نحو الأولويات الوطنية أحد الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية. طبعا يوم 26 سبتمبر 2026 تكون مداخلة ومحاضرة الأستاذ الشاذلي العبدلي حول الابتكار البيئي، ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة ببيت الحكمة. نواصل معكم لقانا، نسمو متى أشوفك محمد رشدي.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة. المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاءنا المباشر من المشهد الثقافي. ضيف الآن الممثل والمسرحي مراد غرسلي للحديث على إنتاج تحضيرات إنتاج العمل الجديد المسرحي. خلينا نكتشف معه صباح النور. أهلا وسهلا.
2: صباح النور فاتن، صباح الورد، تحية ليك وتحية لكل مستمعيك في الإذاعة الثقافية.
1: أعيشك، مرحبا بك. أنت الآن في القصرين مراد.
2: أنا في القصرين.
1: أيوة، عندك برشة تحضيرات لعمل المسرح الجديد.
2: بدينا قبل مدة في تحضيرات إنتاج مسرح جديد، مسرحية بعنوان جدران حمراء، تأليف الشاعر عادل الجريدي، إخراجي أنا، تمثيل معنا زوج ممثلين وديو، سي طيب مليكي والممثلة تقوى الفريدي، مع مجموعة من التقنيين طبعا تابعين مركز فن الحياة لهنا، اللي هو سبقوني تعاملت معهم بصراحة قبل في مركز فنون درامية في مسرحية تحت خط الحياة، كما السينوغراف منير السميعي، هم يمثلوني في الصون، في الصون شاكر القاهري في الإضاءة، مجموعة سبقوا أني نجحت معهم في عمل سابق تحت خط الحياة، لقيت روحي سنة نعاودوا في تجربة جديدة في عمل جديد. العمل هو مدعوم من وزارة الثقافة في الدعم الخيراني، دعم جديد. بدينا تقريبا التحضيرات عنا تقريبا شهر ما بين قراءة النص والاشتغال على النص، ثم انطلقنا في الركح عنا تقريبا 17 ولا 18 يوم أو 20 يوم، وإن شاء الله على قريب إن شاء الله يكون العمل جاهز يكون حاضر.
1: ممتاز. نعم، أول عمل ليك يجمعك مع الشاعر والكاتب عادل الجريدي؟
2: هذا أول عمل يجمعني الشاعر عادل الجريدي. الشاعر عادل الجريدي طبعا احنا تقريبا عنا زوز ولا كتا عمال مع بعضنا في البرنامج باش نقوموا بإنتاجهم. كانت عنا عمل اسمه احتمال، قدمناه السنة الفارتة وما قدرناش على إنتاجه، أجلناه، ولكن توا رينا أنه العمل هذا عمل وقته، عمل يحكي يعالج قضايا بحق معناها سبقناه على العمل الآخر ربما، وهما الزوز تقريبا في إطار البسيكودرام، من نوع البسيكودرام.
1: البسيكودرام مهم جدا. إذن جدران حمراء يعني عنوان لافت للنظر، لكن تعطينا فكرة على هذا الاختيار أو فكرة على الموضوع؟
2: والله شوف، هو

0: به إن شاء الله.
1: إذن عمل جديد في الانتظار، جدران حمراء قاعدين تشتغلوا عليه، وقتاش ربما يكون حاضر هذا العمل؟
0: ربما يكون حاضر ما بين 30 أكتوبر و7 نوفمبر، قبل شوية أكثر شوية، أما تقريبا يكون جاهز في الفترة هذه بحول الله.
1: يعني قريبا الموعد سيكون
0: قريبا. احنا نخدموا طوال صباح وعشية وليل، ونخدموا في تونس ونخدموا في الجسرين. عملنا تقريبا 15 يوم في الجسرين في تونس في مدينة الثقافة، وعملت طوال 15 يوم في الجسرين، وطوال رجعت القرية باش نرجع نكون من غدوة باش نعملوا برايف في تونس. وفي الأخير باش تكون 10 أيام الأخرانين في تونس، بعدها ديريكت العرض الأول إن شاء الله باش يكون في قاعة الفن الرابعة بحول الله.
1: إن شاء الله أكيد بالتوفيق لكم في أول عمل يجمعكم على الشعر. قلت لي إنه كان عمل احتمال وكنا حكينا عليه هذا العمل، ولكن ما تمش ولكن جات
0: هو نفسه. صح، هو كنا حكينا عليه عمل احتمال في فترة على أساس باش نخدموه، وصلنا معناها حتى باش نخدموه عمل ذاتي، ولكن ما سهلش ربي، ما صارش فيها خيرة. العمل مازال حاضر، ناويين باش نخدموه. جاء العمل هذا، النص هذا، قلنا نخدموه قبل ومن بعد نرجعوا للاحتمال.
1: ممتاز. مهم انه العمل حاضر تقريبا في لمساته الاخيره، يكون حاضر في بين اخر شهر اكتوبر وبدايه نوفمبر. ان شاء الله كل التوفيق. طبعا
0: يعيشك
1: جدران حمراء، سيناريو ولا نص لعادل الجريدي، اخراج مراد غلسلي، طبعا الممثل مش يكون طيب مليكي، وتقوى الفريتي. اي وطبعا
0: وانتاج الفضاء الثقافي فن الحياه اللي يديرها سي احمد النصر اللي هو المنتج، تحيه ليه. وبصراحه نحب نقول حاجه زاده في مركز الفضاء الجديد، فضاء الثقافي فن الحياه. فضاء مازال معناها احنا افتتحنا الفضاء هذا، فيه مسرح، فيه نادي للرسم، فيه نادي للموسيقى، فيه مكتبه، فيه مقهى ثقافي بحق مكسب جديد ينضاف لولاية القصرين في المدينة الجديدة بالحق. وحمد النصر اللي مش مجاملة السيد هذا، من القليل المنجين اللي تعاملت معهم اللي وفر لك كل شيء. تصور انت مازلنا ما خديناش حتى 60%، والراجل واقف على المسرحية ممن بينا، ممن بالعمل، ممن بالنص، ممن بنجاحنا، ومازال ما شاف حتى شيء. يعطي الصحة وبرافو سيد احمد.
1: نعم، كل التوفيق والنجاح. وبالنسبة للمسرح، بالنسبة للسينما، إذا أكيد عندك اشتغالاتك وتحضيراتك مراد.
0: أي إن شاء الله. قمنا بتصوير فيلم قبل مدة، مع ثلاث أسابيع، فيلم قصير إن شاء الله يكون حاضر أيام قرطاج السينمائية. الفيلم القصير عنوانه نسيته. الفيلم مستغل عليه المخرج ماهر حريزي، فيه تقنية الفي اف اكس مع سي فيصل البوعليكي. إن شاء الله فيلم قصير حلو، فكرة حلوة، إن شاء الله يكون حاضر في أيام قرطاج السينمائية. إن شاء الله
1: ما تذكرش العنوان. مش مشكلة. المهم الفيلم هذا باش يكون حاضر كما قلت في شركة قرطاج السينمائية قريبا، وتجارب أخرى ليك ربما في قادم الأيام، هذا بالإضافة إلى العمل المسرحي باش يكون من إخراجك. طبعا مش أول إخراج بالنسبة ليك مرات. طبعا
0: الحمد لله عندي تقريبا 36 مسرحية ما بين إخراج وتمثيل، وهذه تجربة جديدة تنضاف إن شاء الله يا ربي نوفقه فيها. والله تعرف فاتن، كل عمل جديد خاصة في المسرح كي تبدأ تتعامل مع النص وتتعامل مع التصور اللي تطور، نحس روحي كأني أول مرة باش نعمل إخراج، ولا نبدأ خايف منه على الأخر كأنه هذه أول مرة معنا باش نعمل إخراج على المسرحية. إن شاء الله ربي يوفقنا.
1: إن شاء الله كل التوفيق والنجاح. جولة في القصرين ثم تعودون إلى تونس في تعداد كبير لعمل جدران حمراء. شكرا لك مراد غسل على هذه المداخلة، كل التوفيق والنجاح.
0: شكرا على التشجيع والاهتمام.
1: وبعد ما تكون في تونس
0: قريب عليك فاتن،

0: نعرف
1: وعلى الإذاعة الثقافية. نعرف نعرف أنت من متابعين الأعمال الجديدة ومتابعين بصراحة حتى لي أنا وللمخرجين يعطيك الصحة، برافو.
0: هذا واجب وضروري. وطبعا بعد عودة بعد رحلتك إن شاء الله من قصرين إلى تونس، وحتى يكون حاضر المسرحية في لمساتها الأولى، تكون حاضرة معنا في الاستوديو نقدم تفاصيل أكثر حول هذا العمل أو غيره من الأعمال. شكرا لك، أعيشك نسمع نغم ثم نعود.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في لقائنا المباشر من برنامج المشهد الثقافي. أينما كنتم مرحبا بكم. مجموعة من الإصدارات الجديدة لعدد من الكتب التونسيين، ومهم جدا الإذاعات والمتابعة لعدد من الكتب والإصدارات الجديدة، خاصة وأنه نقترب من المعرض الوطني للكتاب ومع بداية سنة 2027 أكيد المعرض الدولي للكتاب. ويسعدني أن أستضيف معي الدكتور شفيع بزين. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا، صباح الخير استاذة فاتن، وشكرا على الاستضافة وتحية لجميع المستمعين.
1: نعم، لديك مجموعة من الإصدارات اللي تشتغل عليها، باش يكون لك مع دار الأمينة إصدار الجزء الثالث والجزء الرابع من سلسلة قراءات الأدب التونسي، وجزء الثالث حول قراءات في الكتاب القصصي التونسي، جزء الرابع قراءات في الشعر التونسي. قريبا سيكون موجود هذه الكتب في المعرض الوطني للكتاب، وطبعا معك فكرة حول هذا الكتاب.
2: شكرا مرة أخرى. بالفعل كما قلت، هو في الواقع سأسبق وأن الزر الجزء الأول والجزء الثاني من سلسلة سميتها سلسلة قراءات في الأدب التونسي. الجزء الأول كان يتعلق بقراءات في الرواية التونسية بعنوان التخيل والتأويل، ضر في معرض الدولي الكتاب قبل السابق، والجزء الثاني كان متعلق بكتابات الذات التونسية وعنوانه سرديات الذات، كان موجودا وصدر في معرض الدولي الكتاب الدورة الأخيرة. وطبعا يعني قريبا إن شاء الله بصدد الآن طباعة الجزء الثالث والرابع من هذه السلسلة. الجزء الثالث كما ذكرت يتعلق بقراءات في الكتابة القصصية، والجزء الرابع والأخير يتعلق بقراءات في الشعر التونسي. هذان الجزئان الثالث والرابع سيصدران طبعا أيضا عن دار الأمينة في النشر والتوزيع، وسيتوفران إن شاء الله في معرض الوطني للكتاب في ديسمبر.
1: مهم جدا. نعم، أيضا الجزء الأول والثاني صدر عن دار الأمينة كما قلنا، قراءات في الرواية التونسية، قراءات في الكتابة الذات التونسية.
2: نعم، هذان الجزئان في الواقع أنا أعتبر أن هذين الجزئين مهمان جدا، لأنه كان معناها ثمرة جهود وعمل متواصل في دراسة الأدب التونسي، في الاشتغال بالمدونة الروائية والكتابات الذات التونسية، وهي كثيرة ومتنوعة، وكان ثمرة مشاركات في ندوات ومشاركات في كتب جماعية ومقالات منشورة في مجلات وصحف، وجمعتها وبوبتها على أساس أن تقدم للقارئ التونسي والناقد بصفة عامة والباحث والمشتغل بالأدب بصفة عامة مرجعا أو دراسة أو إن شئنا مدونة نقدية يمكن أن تثري المدونة النقدية التونسية، وأن تسلط الضوء على جزء مهم من الإبداع التونسي في السنوات الأخيرة ما بعد الثورة، خاصة هذه الفترة عرفت زخما إبداعيا، وفي نفس الوقت كأن النقد لم يواكب جيدا هذا الزخم. ومن هنا هذه الدراسات مهمة جدا، لأنها ترصد التحولات التي طرأت على الكتابة والإبداع التونسي بعد الثورة، خاصة على مستوى المضامين والقضايا التي تطرحها، وعلى مستوى أيضا التجارب الفنية والجمالية والبحث عن أشكال جديدة في الكتابة تواكب أو تستطيع أن تستوعب هذه التحولات التي وقعت في الواقع.
1: نعم، مهم جدا هذه الإصدارات. أيضا الحقيقة هناك غزارة في الإنتاج على مستوى الكتب، إصدار ثاني أيضا باش يكون عند الكتاب تونس على نشر أعمال ندوة الكتابة والشر في ثلاثة أجزاء.
2: فعلا هو أنا بدأت التعامل مع سي الحبيب الزغبي مع دار كتاب تونس منذ المعرض الكتاب الدولي الدورة الأخيرة، لأني أصدرت في هذه الدار الكتابا مؤلفا جماعيا أشرفت عليه بالاشتراك مع الصديق عبدالله المتقي من المغرب، دراسات وقراءات في أدب محمد شكري، وأعتبر هذا عمل مهم. وجدت أنه ثم نوع من التعاون والتفهم من دار الكتاب واستعداد لي نشر والمساعدة في نشر دراسات من هذا النوع. فاتفقت معه في الواقع على أن ننشر في هذه الدار سلسلة من الندوات التي ينظمها دأب الملتقى الثقافي العربي على تنظيمها عن بعد، وإلى حد الآن نحن نظمنا ثلاثة ندوات دولية علمية. في الواقع يعني بدأنا بهذا العمل بهذه الندوة، ندوة الكتابة والشر، لأن وجدنا موضوع مهم جدا وراهن ويعبر عن الواقع والحاضر. فالأعمال كانت غزيرة جدا وحاولنا أن نختار منها الأفضل وجمعناها وبوبناها في ثلاثة أجزاء. أنا أرسلت الجزء الأول منه إلى دار النشر لأن الآن هو بصدد الطباعة، حول الرواية. الجزء الأول كان حول الرواية والشر، وهذا المحور هو الذي استقطب أكثر المشاركات والمقالات. الجزء الثاني سيكون ونحن بصدد تنظيمه الآن فقط حول الكتابة والشر في مجال الأداب والفنون، وسيكون الجزء الثالث حول الكتابة والشر في المجال الفلسفي والحضاري. ومشكور سي الحبيب لأنه قبل أن ينشر هذا الكتاب على رغم كثافته أو حجمه الكبير، لأنه ثلاثة أجزاء تقريب يعني بشكون كل جزء في حدود 300 صفحة يعني، وهذا يشكر عليه أنه دعم بهذا المجهود العلمي والفكري الذي يقدمه الملتقى الثقافي العربي كإطار معناها حاضن لهذه الندوات. وثم ندوة أخيرة نظمناها في آخر دورة اللي هي حول التخيل والذكاء، يعني هو موضوع أيضا مهم جدا كما تعرفين، ومعناها حالما نفرغ من إرسال المخطوط الجزء الثالث للنشر حول الكتاب والشر سنبدأ في العمل على إعداد الكتاب الثاني اللي هو التخيل والذكاء، مع فقط يعني كلمة شكر وتقدير للدكتور حسين المناصرة من فلسطين لأنه هو الذي يشاركني هذا المجهود وهذا الإشراف اللي يتطلب فعلا جهدا كبيرا وقتا كبيرا.
1: نعم، مهم جدا. أيضا سيكون نشر أدب الرسائل التي صدر مؤخر مؤلف رسائلي لندى الحاج ابنة الشاعر اللبناني أنس الحاج، وسيصدر هذا الكتاب عن دار الكتاب بتونس، وهو وأيضا مؤلف رسائلي لفاطمة بن محمود.
2: أشرت إلى هذه معناها الإصدارات وأنت مشكورة جدا مرة أخرى، لأنه هذا أنا ما أعتبره مشروعي الأساسي ومشروعي الأهم في حياتي ومسيرتي البحثية، عليه لأنه أول حاجة يدخل في باب الاختصاص بتاعي والاشتغال على أدب الرسائل وكتابة الذات بصفة عامة، باعتبار أنه تروح الدكتوراه كانت حول هذا العمل أو هذا النوع من الأدب. ومنذ مدة وأنا أشتغل على العمل على مساعدة الكتاب الذين لديهم رسائل بشكل يعني مخطوط أو مرقونة أو إلى غير ذلك، لساعدتهم على جمعها، على تنظيمها، على مراجعتها وتقديمها ويعني نشرها أو إصدارها في كتابي. لحد الآن تقريبا أصدرت أو صدر بإشرافي تقريبا 7 أو 8 أعمال رسائلية. مؤخرا كما قلت أضيف أو معناها زاد للمشروع هذا العمل هذا اللي شعر أنسي نداء أنسي الحاج ابنة الشاعر الكبير أنسي الحاج من لبنان، كانت مراسلات متبادلة مع الباحث المغربي فريد الزاهي.
1: عنوانها لا تنتظر ساعة البريد، وجميل هذا العنوان.
2: عنوان لا تنتظر ساعة البريد فعلا، وعنوان جميل جدا، والرسائل أيضا جميلة، وهي صدرت، هي صدرت بالفعل في لبنان، صدرت في لبنان، كانت ستصدر في تونس وكانت صدرت في لبنان. العمل الرسائل الثاني اللي نحن ربما نستبق الأحداث، وفاطمة بن محمود صديقتي هي تريد أن لا تريد أن نعلن عن هذا الكتاب قبل أن يصدر، لكن لا بأس يعني يستحق هذا الكتاب أن يذكر بخير، عندها كتاب الرسائل فاطمة بن محمود أيضا جميل جدا جدا، من أروع ما كتب في أدب الرسائل. وانظري حتى العنوان ستعنونه ما تقوله الوردة للمقص.
1: عنوانه ذكر
2: ما تقوله الوردة للمقص.
1: جميل.
2: عنوان طريف وجميل جدا، وهذا الكتاب سيصدر عن دار الكتاب تونس بالفعل قريبا، هو الآن تحت الطباعة. وكان لي أيضا شرف أن أراجعه مع الأستاذة فاطمة وأن أساعد وأساهم في تصميمه وجمالية إخراجه.
1: ممتاز، جميل، عدد من الكتب، البعض منها سيكون في المعرض الوطني للكتاب.
2: نعم.
1: والبعض الآخر في طور النشر، وهو مهم جدا أن يكون هناك عدد من الكتابات المتنوعة. أعتقد أنه هذه الكتابات تأخذ كثير من الوقت، عندما نتحدث تقريبا منذ ربع ساعة ونحن نتحدث على 4 كتب على الأقل.
2: إيه تأخذ الكثير، ثم كتب معناها تأخذ كثير كثير من الجهد، لأنه كما قلت هي معناها ثمرت معناها أعمال متواصلة واستغرقت يعني أوقات مختلفة وكثيرة، وهناك كتب تأخذ معناها جهدا يستغرق تركيز كبير، مثلا الإشراف على إصدار كتب تاع إشغال تاع ندوة علمية دولية مثلا، هذا يتطلب معناها كثير كثير من المراجعة والتدقيق والتصحيح والتنظيم والتعديلات وإلى غير ذلك، ثم وضع مقدمة ووضع فهرس ومعناها حتى على مستوى معناها التعاون والتعامل مع الباحثين والمشاركين، أحيانا فيها صعوبات كثيرة، ولكن نحن نؤمن بهذه المشاريع العلمية، المشاريع الفكرية، المشاريع الأدبية، واللي هي حقيقة تستحق منا هذه المجهودات، لأنه هذا دورنا أيضا وهذا واجبنا يعني الجامعي الأكاديمي، ما هوش دوره أنه يدرس الجامعة ويشرف على الرسائل الجامعية وكذا فقط، يعني هذا دور أساسي بالطبيعة، ولكن دوره هذا أنه يساهم في معناها نشر المعرفة ويساهم في إصدار الكتب الرصينة، الكتب المؤطرة، الكتب التي يشرف عليها مختصون. هذا هذا مهم جدا، لأن يعني الساحة الأدبية والساحة العلمية الفكرية في حاجة إلى مثل هذه المؤلفات حتى تبقى مراجع للباحثين وحتى تكون إضافة للإنتاج المعرفي والإنتاج الفكري والإنتاج الأدبي.
1: نعم فعلا مهم جدا، نذكر طبعا بالإصدارات التي ستكون البعض منها في المعرض الوطني للكتاب، سيكون الإصدار الجزء الثالث والجزء الرابع من سلسلة قراءات في الأدب التونسي، الجزء الثالث قراءات في الكتابة القصصية التونسية، والجزء الرابع قراءات في الشعر التونسي، وأيضا الجزء الأول والثاني صدر عن دار الأمينة، أول قراءات في الرواية، الثاني قراءات في كتابات الذات التونسية، وأيضا هناك عمل على نشر أعمال ندوة الكتابة والشعر في 3 أجزاء، وأيضا أدب الرسائل، صدر مؤخرا مؤلف رسائلي لندى الحاج ابنة الشاعر اللبناني أنسي الحاج، وعنوانها لا تنتظر ساع البريد، رسائل بين ندى أنسي الحاج وفريد الباهي، وأيضا رسائل لفاطمة بن محمود. مبروك طبعا هذا التحضير الإصدار، وقلت لي أن العنوان ما تقوله الوردة للمقص. نعم، في حوار جميل يجمع الوردة والمقص، أكيد أنه حكايات ورسائل تكون لطيفة ربما ومن نوع آخر. نشكرك دكتور شفيع بزين على هذه المداخلة،
2: ونشكرك بالطبيعة على هذه الاستضافة وهذه العناية والاهتمام المتواصل منك ومن برنامجك بالإصدارات التونسية خاصة وبالبحث وبالكتابة بصفة عامة. شكرا لك مجددا.
1: العفو، شكرا لك، يعطيك الصحة. نواصل لقاءنا المباشر، نسمع هذا النغم ثم نعود.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر من المشهد الثقافي، عودة لمجموعة من النشاطات الثقافية مع في شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر. حاضر معنا عبر الهاتف المخرج المسرحي عماد الميل، حديث على ورشة التفكير والبحوث المسرحية واستعداداتهم الجديدة لعنوان السنة الدراسية الجديدة 2026-2027. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي برنامج المشهد الثقافي، وشكرا لاهتمامكم بالثقافة والمسرح عموما.
1: عيشك يعطيك الصحة عماد. طبعا ورشة التفكير والبحوث المسرحية السنة الدراسية الفارطة قدمتم مجموعة من الأعمال المسرحية الهامة مع الطلبة واللي لاقت الاستحسان وأيضا تحصلت على عديد الجوائز المهمة، وهناك تحضيرات أيضا للسنة الجديدة.
2: طبعا فكرة على الورشة هي ورشة للتفكير والبحوث المسرحية بالمركز الجامعي للفنون الدرامية والأنشطة الثقافية في تونس، تابع لديوان خدمات الجامعية للشمال، وطبعا ينضوي تحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كمشرف على هذه المؤسسة. الورشة تأسست سنة 2015 بالمركز الجامعي، والهدف منها هي فتح الأبواب وفتح المجال للطلبة المغرمين بالفن المسرحي والذين يريدون اكتشاف موهبتهم في المسرح، وأيضا هؤلاء الطلبة هم طلبة من مختلف الاختصاصات الجامعية والمنتمون إلى المؤسسات الجامعية التي تنضوي تحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يعني المجال مفتوح لكل طالب يرى في نفسه أنه له بذرة تجاه الفن المسرحي ويريد التعرف عليها وتطويرها، و أيضا يريد أن يتعرف على الفن المسرحي عموما، وكذلك هو بمثابة مجال وأفق مفتوح لأي كان من هؤلاء الطلبة ليعيش لحظة ورحلة وفترة مسرحية تأخذه إلى عالم الفن المسرحي نظريا وتطبيقيا. يعني يأخذ فكرة شاملة على المسرح عوضا عن الفكرة التي تكون في ذهنه وربما تكون أيضا خاطئة، لأن الكثير يعتقد أن الفن المسرحي هو ما نشاهده من عروض الون منشو أو غيرها، أو ما فكرة مغلوطة عن التمثيل وكأنه نأتي للمسرح لنمثل. بالعكس،
1: نعم، هو المسرح المسرح مسارح. نعم، المسرح مسارح
2: طبعا، ولكن المسرح كفن له تاريخ يمتد من القرن الخامس قبل الميلاد مع تجربة المسرح الأغريقي كتجربة أصلية وتأسيسية، مرورا بعديد التجارب مثل المسرح الروماني أو المسرح الإليزابيثي أو الكوميديا مع مولير أو يعني المسرح الكلاسيكي الحديث مع كورنيه وراسين الى اخره، وصولا الى التجارب المسرحيه الحديثه والمعاصره، وهي تجارب متنوعه وعديده ولها مصادر انطلاق ومنطلقات مختلفه. قطع النظر على هذه اللمحه التاريخيه التي يتعرف عليها الطالب ويتعرف على الاسس واساسيات الفن المسرحي، يعيش تجربه مسرحية في علاقة بالجسد والحواس وفي علاقة بالصوت وفي علاقة بالذاكرة والخيال وفي علاقة أيضا بعناصر العرض المسرحي وتشكيل وبناء العرض المسرحي، وأيضا في علاقة بينه وبين ذاته، هو يعني اكتشاف للذات والدخول إلى الدواخل وثنايا ذاتية في علاقة بأحاسيسه ومشاعره وفي علاقة بذاته وبالآخر. يعني بإمكانه أن يحقق ثقة نفسه، بإمكانه أن يتواصل شفويا أو يتواصل بطرق تواصل المسرحي بينه وبين الآخر، بينه وبين الفضاء، بينه وبين الحكاية، بينه وبين الحواس. يعني المسرح كمجال لتطوير الذات وبناء قدرات تساعد الطالب أولا على الاندماج في محيطه الجامعي، وأيضا على الاندماج والتواصل مع الفضاء العمومي أو الفضاء المواطني خارج حتى أسوار الجامعة. يعني كيف يبني المسرح طالب سوي، طالب متوازن، طالب له ثقة في نفسه، طالب قادر على التواصل مع الآخر وقادر على النجاح والتوفيق، إضافة إلى أنه بإمكانه خلال السنة إذا كان مواظبا وكان موجود خلال الحصص المبرمجة لنشاط الورشة بإمكانه أن يكون ضمن مجموعة، وهذه المجموعة تشتغل على مشروع، وهذا المشروع يكون بشكل عرض مسرحي ليعيش اللعبة المسرحية كاملة من التكوين مرورا بالمعارف والنظرية والتطبيقية في الفن المسرحي وصولا إلى ذلك اللقاء اللي هو العرض المسرحي، اللقاء بين البيت والمتلقي. يعني كيف يعيش الطالب تلك اللحظات الجميلة والرائعة ويعبر عن أفكاره ويعبر عن يعني رؤاه الجمالية والفكرية، ويعيش المسرح بطرق وبمناهج ثلاثة وواضحة وعلمية وأكاديمية.
1: نعم، مهم جدا. طبعا كما قلنا السنة الفارطة أو حتى في بداية السنة هذه قد اشتغلتم على عمل مسرحي مهم، وأيضا ذكرنا باللي قدمتوه في السنة الفارطة واستعداداتكم للسنة القادمة إن شاء الله.
2: طبعا الورشة مثل كل سنة لها مخرجات في شكل عروض وتقدم في مناسبات جامعية أو مناسبات مسرحية خاصة بمسرح الجوية، لاعتبار أن المسرح الجامعي جزء من

0: من أن تتواصل هذه السنة لتقديم الإنتاجات السنة الفارسة في عديد المؤسسات على غرار التجربة التي قدمناها السنة الماضية في 9 أبريل. أيضا السنة الماضية كان لدينا عمل بعنوان فصول عن نصر للفنان معز التركي، وطبعا سينوغرافي وإخراج المشرف على الورشة المتكلم معكم الآن عماد المي، من تقديم الطالب حازم الحجري والطالبة أنس مصباح. كان هذا العمل قد فاز بجائزة أفضل عمل في مسابقة المسرح التي ينظمها ديوان الخدمات الاجتماعية للشمال، وقدم في أكثر من مناسبة. ولدينا دعوة حاليا لمهرجان القاهرة، وهو ملتقى دولي للمسرح الجامعي
1: ممتاز
0: أكتوبر. أيضا
1: ملتقى مهرجان القاهرة للمسرح ستقدمون عرض؟
0: نعم، تم قبول العمل وفصول الذي حدثت عني ضمن
1: فصول عرض فصول، نعم،
0: ضمن برمجة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. إن شاء الله نكونوا حاضرين، وإن شاء الله يقدم العمل بشكل جيد ويشرف التجربة المسرحية للورشة أولا، ثم التجربة المسرحية الجامعية في تونس. وأيضا كان لدينا عمل بعنوان حرارة بعنوان عودة الروح، ومن نص مونودراما عن تشيكوف قدم بمهرجان المونودراما بوتسوف بالجزائر، وتحصل على جائزتين، جائزة أحسن إخراج وجائزة أحسن سينوغرافيا. هذا العمل أيضا سيستمر هذه السنة في تقديمه في مناسبات تقوم المونودراما أو مناسبات أخرى داخل المؤسسات الجامعية. إضافة إلى عمل لم نقدمه السنة الفارسة نظرا لأنه لم نصل إلى العرض المقبول أو المعقول الذي نراه أن يقدم إلى الجمهور، وبالتالي سيقع الاشتغال عليه ومواصلة الاشتغال عليه على هذه السنة، وهو عرض عن نص لنور الدين الورغي، أيضا نص من مدونة مسرح الأرض، إضافة إلى عديد المشاريع الأخرى، منها نصوص تشتغل على نصوص فلسفية لفريدريك نيتشا، ونصوص أيضا أخرى أدبية لجبران خليل جبران. يعني الحقيقة حتى يأخذ السادة المستمعون ونأخذ فكرة عن الورشة كيف تشتغل، هو ننطلق في بداية السنة بمجموعة كاملة فيها كل العناصر المتجلين في الورشة، يتلقون تكوينا أساسيا في الفن المسرحي، إضافة إلى أعداد وتكوين الممثل صوتيا وجسديا، والاشتغال على الحديث وعلى الحالات المسرحية وعلى الفضاءات المختلفة وعلى وضعيات درامية متنوعة وعديدة. وعندما يحقق طلبة زاد معرفي ويؤهلهم ليكونوا في مجموعات، تقسم المجموعات وفقا لمسارات أربعة، وهي مسار أول مجموعات تشتغل على نصوص من المدونة التونسية، من النصوص المسرحية لكتاب مسرحيين غادرون أو على قيد الحياة، لتكريمهم ولتقديمهم للطلبة وتعرف الطلبة عليهم وإحياء تلك النصوص. أيضا الاشتغال على النصوص من المدونة المسرحية العربية أو من المدونة العالمية. ثم المسار الثالث هو الاشتغال على نصوص مستلهمة من اختصاصات أخرى غير مسرحية كالفلسفة وعلم النفس والعلوم الصحيحة وغيرها من المعارف والمجالات الأخرى، وهذا في لإبراز تقاطع الفن المسرحي مع مجالات أخرى والاستفادة منها. ثم المسار الرابع هو الكتابة الحرة للطلبة، بإمكاننا أن نجد طلبة موهوبين في الكتابة، وبإمكانهم أن تعطيهم يعني الورشة فرصة أنهم يكتبوا أفكارهم أو يكتبوا نصوص كمشاريع، يعني كتاب مسرحيين، وبالتالي يكتمل هذا المسار اللي هو المسار الرابع. وداخل هذه المسارات تكون هنالك مجموعات، وهذه المجموعات لها مشاريع تشتغل عليها تلك السنة. من ما يجهز منها يقدم للعرض ومن لا يجهز

0: يومنا يستمر في السنة التي تليها. وبالتالي هذه السنة نحن نفتتح يعني هذه السنة بدعوة إلى كل الطلبة المسجلين القدامى والجدد بالمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن يبادروا بالتسجيل ضمن هذه الورشة للاستفادة من ما تقدمه الورشة. التسجيل فقط يتطلب نسخة من التسجيل الجامعي وصورة شمسية حديثة العهد ويقدمها للمؤسسة ويسجل وينطلق في النشاط داخل الورشة.
1: مهم يعني جدا
0: علما وأن النشاط مجاني تقدمه الدولة مجاني، والمركز أيضا يقدم الكثير من الأنشطة الأخرى الثقافية والفنية والعلمية أيضا. يعني هو فضاء موجود تضعه الدولة على ذمة الطلبة ليمارسوا أنشطتهم الثقافية أيضا، وفيه مكتبة بإمكانهم أن يراجعوا وأن يدرسوا.
1: نعم مهم جدا. إذن هذه فكرة عن ورشة التفكير والبحوث المسرحية. قلت أنكم ستشاركون في ملتقى المهرجان الدولي للمسرح التجريبي بالقاهرة بعرض.
0: ليس المسرح التجريبي، هو ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.
1: المسرح الجامعي بالضبط.
0: نعم
1: بعرض فصول.
0: عرض فصول نصف الفنان معز التركي سينوغرافي وإخراج عماد المي.
1: معز التركي نص وإخراج عماد المي. شكرا لك عماد المي على هذه المداخلة، وإن شاء الله بالتوفيق لكم.
0: فقط أريد أن أذكر أن المركز الجامعي للفنون الدرامية والأنشطة الثقافية هو موجود في العاصمة خلف نزل الأفريكا وفي نهج 15 بزيان. مرحبا بكل طلبة للتسجيل وللالتحاق بالنشاط المسرحي وغيره من الأنشطة الموجودة في المؤسسة.
1: نعم شكرا لك المخرج نعم. المسرحي عماد المي على هذه المداخلة، وإن شاء الله بالتوفيق وكل ما يكون فما جديد. مرحبا بك يا عايشك.
0: شكرا.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار.

0: مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر من المشهد الثقافي، ومباشرة مع زميلنا محمد البوغاني للحديث عن اليوم العالمي للأوزون 2026، حيث تونس تسرع انتقال نحو تبريد مستدام. صباح النور، أهلا وسهلا بك محمد.
2: صباحين فاتن، تحية ليك، تحية لمستمعاتنا ومستمعينا على موجات الإذاعة الثقافية في خضم في قلب الحدث.
1: نعم،
2: اليوم العالمي للاحتفال بالأوزون. ككل سنة تونس تحتفل مع سائر بلدان العالم بهذا اليوم العالمي، وكبنا منذ الصباح على تجدون كل التفاصيل على الصفحة الرسمية لإذاعة تونس الثقافية. وهذه المداخلة معك زميلة فاتن.
1: نعم.
2: شعار تونس تسرع انتقالها نحو تبريد مستدام، هل سنعيش هذا الحلم أم لا؟ هذا هو شعار عمل عالمي من أجل كوكب أكثر برودة، طبعا نرجو أن يحقق هذا. وتونس كالعادة تجدد تأكيدها والتزامها بحماية طبقة الأوزون ومكافحة التغير المناخي. ملتقى وطني ينتظم في تونس العاصمة من طرف الهيكلة الوطنية لحماية المحيط من خلال الوحدة الوطنية للأوزون بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، من تقييم التقدم اللي أحرزته تونس في تنفيذ بروتوكول موريال وتعديل كيغالي، فضلا عن تحديد المراحل القادمة للانتقال نحو تبريد أكثر استدامة. إن شاء الله نعيش هذا التبريد أكثر استدامة، باعتبار أنه عشنا الصيف ساخن
1: جدا. نعم نعم، فعلا في كل العالم. نعم،
2: والاحتفالية هذه تكتسي طابع خاص هذا العام، حيث تصادف الذكرى العاشرة لتعديل كيغالي الذي ألزم المجتمع الدولي بالتخفيض التدريجي لمركبات الهيدروفلور كربون، ونعرفها اللي هي غازات دفيئة قوية، وفي الوقت اللي يؤدي فيه ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الطلب العالمي على التبريد، أصبح الرهان زميلة فاتن يكمن في تقليل
1: صحيح
2: المناخية لهذا القطاع، مع تحسين كفاءته خاصة في استخدام الطاقة والتنافسية الصناعية. معالي يوسف الهمامي، خذيناه مباشرة، أنت الآن مباشرة يوسف، كنت قدمتكم داخل يوسف منذ قليل، وكنت معنا على الصفحة الرسمية بعجالة، فكرة عن مداخلتك منذ قليل.
3: المداخلة متاعي هي تتمحور أساسا على ضرورة يعني انخراط جميع الفاعلين في قطاعي التبريد وتكييف من أجل الشروع في استرجاع ورسكلة وإعادة تطوير سواء التبريد. احنا في الليترادي قمنا بتركيز مركزين، واحد مركز في تونس عاصمة، مركز الشاقس لتقريب الخدمات، والهدف نتاعو كذلك من تقليص يعني واردات سواء التبريد الريئي اللي هي يعني عندها كلفة يعني مالية كبيرة، وكذلك هي يعني عندها أثر سلبية على طبقة الأوزون وعلى المناخ. وبالتالي كانت يعني تتمحور أساس المداخل نتاعي الدعوة ملحة للانخراط في هذا البرنامج اللي باش يوفر لنا يعني يوفر لنا عدة مميزات بيئية وكذلك اقتصادية.
2: شكرا سيوسف الهمام، يعطيك الصحة، المكلف بمتابعة برنامج طبقة الأوزون ببرنامج طبقة الأوزون بوزارة البيئة.
1: نعم فعلا مهم، موضوع مهم جدا اليوم، وطرح مهم جدا، واهتمام تونس كبير بهذا الموضوع، التسريع نحو انتقال من تبريد مستدام، خاصة كما قلنا في ظل التغيرات المناخية الكبرى وما يحدث في العالم. وأكيد أنه تونس تخطو خطى جيدة في تنفيذ بروتوكول وتعديل كيغالي كما قلت أنت، اللي نعم التي تركز على عدة اهتمامات ومراجع في حفظ طبعا وتعديل المناخ بصفة عامة.
2: نعم شكرا زميلة فاتن، يعطيك الصحة، إلى اللقاء.
1: شكرا لك محمد البوغانمي في إطار مواكبة للقاء اليوم صار حول اليوم العالمي للأوزون 2026، تونس تسرع انتقالها نحو التبريد المستدام. أجمل تحيات كوثر حجري، عبد اللطيف حاج علي، سهير زين، فاتن الصالحي، شيلا يونك عني، فاتن الصالحي، يقولكم إلى اللقاء.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تنس كل أجرب بيك خواف صح؟
5: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
6: يا خواف
5: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
1: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الاقتراب من تجارب فناني جماعة مدرسة تونس خلال الخمسينيات من خلال تفكيك مواقفهم الاستتيقية. بعد أن رأينا في الحلقتين السابقتين كيف تتحرك التجارب بين إعادة بناء الواقع وتفجير الشكل، نتوقف اليوم عند تجربة أخرى داخل نفس الإطار تفتح اتجاها مختلفا، تجربة صفية فرحات. ولدت سنة 1924 وتكونت بمدرسة الفنون الجميلة بتونس، حيث تحصلت على شهادة التخرج سنة 1952 قبل أن تنخرط في جماعة مدرسة تونس وتساهم في تشكيل مسارها. لكن ما يميز تجربتها هو أنها لا تقف عند حدود اللوحة، فإذا كان بعض فناني الجماعة قد اشتغلوا على الموضوع أو على الشكل، فإن صفية فرحات توسع السؤال نفسه ليشمل مجال العمل الفني في حد ذاته. فلا يعود السؤال ماذا نرسم أو كيف نرسم، بل أين يكون الفن؟ وإذا توقفنا عند هذا التحول أمكن أن ندرك أن صفية فرحات لا تغير وسيلة التعبير فقط، بل تغير طبيعة العلاقة بالعمل الفني. فاللوحة التي كانت تشاهد من الخارج تصبح عندها جزءا من فضاء يعاش من الداخل، والمتلقي لا يبقى مجرد مشاهد، بل يدخل في علاقة مباشرة مع المادة ومع البنية التي يتشكل منها العمل. وبهذا لا يعود الفن صورة، بل تجربة مكانية تغير طريقة الإدراك نفسها. وهنا تنتقل التجربة من اللوحة إلى الفضاء. في أعمالها في مجال النسيج لا تتعامل مع الخامة كوسيلة تقنية فقط، بل كمجال للبناء التشكيلي. الخيط يصبح خطا، واللون يتحول إلى مادة حية تساهم في تشكيل الفضاء. وبهذا لا نكون أمام عمل يعلق فقط، بل أمام بنية تدخل في العلاقة مع المكان. وفي هذا السياق تأخذ تجربتها بعدا مختلفا داخل جماعة مدرسة تونس. فبينما سعى بعض الفنانين إلى إعادة تمثل الهوية أو إلى تجاوزها نحو التجريد، تختار صفية فرحات أن تعيد تعريف مكان الفن نفسه. وهنا لا تظهر الهوية في الموضوع ولا في الشكل فقط، بل في العلاقة بالمادة وبالمكان وبالاستعمال. فالعمل عندها لا ينفصل عن الحياة، بل يدخل فيها، ولعل هذا ما يجعل تجربتها تقدم وجها آخر من وجوه جماعة مدرسة تونس، وجها لا يقف عند اللوحة بل يتجاوزها. وهنا نعود مرة أخرى إلى نفس السؤال: كيف يمكن للفن أن يكون مرتبطا بواقعه دون أن يتقيد بحدوده؟ في تجربة صفية فرحات يتخذ هذا السؤال شكلا آخر، حيث يصبح الفن جزءا من الفضاء ومن الحياة نفسها. وهذا ما سنواصل الاقتراب منه مع تجارب أخرى، لنرى كيف اتسعت الأجوبة وبقي السؤال واحدا. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الجامعة خارج المدرج.
4: الجامعة خارج المدرج.
3: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
5: خارج المدرج.
3: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
4: الجامعة خارج المدرج.
3: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
6: نص نهار وثمانية دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين والمتابعين، سواء على صفحتنا صفحة إذاعة تونس الثقافية أو على موقعنا www.radioculturel.tn. الجامعة خارج المدرج يرجع لكم من جديد في البرمجة الشتوية كما العادة وكما تعودت بنا في البرمجة الفارتة. معكم سيرين مقاس في الأعداد والتقديم، سهير زين في الإخراج، وكوثر الحجري في الإخراج الرقمي. إذن كما قلنا الموسم زي جديد في برنامجنا، أنه بش يكون ساعتين من نص نهار الماضي، ساعتين ما عادش ساعة واحدة، كبش نتوسع أكثر من خلاله على مختلف المؤسسات الجامعية وحتى كذلك دواوين الخدمات الجامعية اللي عندهم العديد من الأنشطة للطلبة بش نسلطوا عليهم الضوء خلال الموسم هذايا، وبش نحكيوا عليهم بأكثر تفاصيل. اليوم ضيوفنا بش يكونوا في ساعتنا الأولى، يدخل معنا عبر الهاتف زياد المسعودي مدير التكوين في منظمة التعليم من أجل التوظيف، نحكيوا معه على تظاهرة يوم التشغيل في جامعة جندوبة. وفي ساعتنا الثانية تكون حاضرة بحذينا في الأستوديو مدام جيهان غلام مديرة المركز الثقافي والاجتماعي بجامعة تونس، نحكيه معها على مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية بالجامعة، وكيف كيف نعطيكم مختلف الأخبار اللي تخص الجامعات. حصلوا العديد من الأنشطة اللي باش نحكيوا عليهم خلال البرنامج متاعنا. باش تكون عندنا فقرة الأخبار الجامعة اللي باش تكون فقرة قارة معنا، كل حصة باش منها زميل باش تتعرفوا عليه الأسبوع المقبل إن شاء الله يكون حاضر بحضنا في الأستوديو، باش أمننا الفقرة هذية اللي باش نعرفوا من خلالها شنو فما في مختلف الجامعات في كامل تراب الجمهورية. بعد شوية نستقبلوا ضيفنا إن شاء الله عبر الهاتف. مقبلا نخليكم مع أيمن لسيق، قلبي مع الثقافة.

نص نهار و 17 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، مازال مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين. إذن 78 ألف طالب جديد ينضم خلال السنة الدراسية الحالية 2026-2027 للمؤسسات الجامعية، وتنطلق حياتهم الجامعية وسط تحديات وأهداف رسموها منذ حصولهم على شهادة البكالوريا. لكن الحياة الجامعية ما هيش فقط قاعة الدرس، وإنما أنشطة مختلفة يخلقوها الطلبة في حد ذاتهم من خلال نوادي متعددة الاختصاصات تساهم في صقل جانب الشخصية متاعهم. الحاجة الباهية في هذا الكل إنه تكون الأنشطة هذية وكافة النوادي هذية بدعم من المؤسسات الجامعية اللي يقرأوا فيها من خلال المرافقة والدعم والتأطير، خاصة على مستوى بعض مشاريع شفناها تتواصل من بعد حتى بعد انتهاء المشوار الدراسي، وبهكا يكون الطالب صاحب مشروع، صاحب مؤسسة أو شركة من قبل ما يتخرج. وذوما أمثلة شفناهم حتى في الموسم الفارط من الجامعة خارج المدرج، العديد من الطلبة اللي كانوا حاضرين هنا بحذينا في الأستوديو عندهم العديد من الأفكار، يخلقوا المشاريع متاعهم، مشاريع مبتكرة خلينا نقولوا، مشاريع يلقوا بها حلول في العديد من المجالات، المجال الفلاحي، المجال الاقتصادي، المجال الصناعي، الذكاء الاصطناعي اللي هو من أبرز المجالات اللي قاعدين يخدموا عليها الطلبة اليوم، برشا زادة دورات تكوينية شاركوا فيها في المجال هذايا. اليوم الطلبة به برشا انه عندهم الوعي الكافي والوعي اللازم انه يعرفوا كيفاش يستعملوا الذكاء الاصطناعي. العديد من الطلبة اللي كانوا حاضرين بحثنا لهنا في الاستوديو يقولوا الذكاء الاصطناعي احنا نوجهوه مش هو اللي وجهنا، وهذا هو المهم والمطلوب، على خطر إذا كان مش نخليه أحنا الذكاء الاصطناعي هو اللي باش يوجهنا ما نجموش نوصله ونقدمه ونعمله الحاجة اللي أحنا نطمحولها وإلا يطمحلها الطالب في حد ذاته. كذلك الدواوين الخدمات الجامعية عندها دور كبير في الأنشطة هذية، وفيها العديد من النوادي، تنظم العديد من التظاهرات. نعرف أنه إحنا عندنا ثلاثة دواوين: ديوان الخدمات الجامعية للشمال بالوسط، وديوان الخدمات الجامعية في الجنوب. ديما يسعى والخلق أنشطة بالنسبة للطلبة الموجودين في المبيتات الجامعية، وهذا اللي يخليهم يحسوا وكأنهم وسط العائلة متاعهم، حتى انه يبدأ طالب في مبيت موش بشي روح بحث العائلة متاعهم تلقاها عنده النشاط متاعه اللي يبدأ يستنى فيه، يقول لك النهار ذيك عنا النشاط الفلاني، وإلا عنا باش نشطوا في النادي كذا. يعني كل طالب حسب الاختصاص متاعه ولا حسب الحاجة اللي هو يحبها، خاطر نعرفوا انه فما طلبة يقرأوا في مجال معين لكن تلقى هما دوي بحاجة أخرى. يعني نعرف فما طلبة في الطب اليوم تلقاه يحب الموسيقى، تلقاه ينشط في نادي الموسيقى، ينشط في نادي الرقص. هذه معناتها أنه يكون عندهم في الأخر تكوين في العديد من المجالات، يبدأ طبيب ويعزف في نفس الوقت. إذن كل الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية مهمة جدا في حياة كل طالب، لأنه التعليم وحده ما يكفيش حتى يكون صاحب مشروع وصاحب قرار. هذا كل باش نكتشفوا باش نزيدوا نعرفوا خلال الموسم هذايا اللي باش يكونوا حاضرين فيه معانا العديد من الضيوف، الطلبة كذلك بدرجة أولى. الطالب اليوم هو اللي لازم يكون موجود بحضنا لهنا في الأستوديو، نسمعوا صوته، يوصل صوته كذلك، ونشوفوا تشوفوا معانا وتسمعوا أنه برشا طلبة اليوم عندهم قدرات رهيبة، أنه عندهم أفكار كذلك عديدة، قادرين أنهم يكونوا زادة يعاونوا حتى في شركات اليوم قائمة الذات، نجم يكونوا معناتها موجودين في الشركات هذه ويلقوا الحلول ويعطيوا الإضافة، يعطيوا الإضافة اللازمة اللي يبحثوا عليها اليوم أصحاب المؤسسات.
يلا بعد شوية باش يكون معانا عبر الهاتف ضيفنا زياد المسعودي باش نحكيه معاه على تظاهرة تم تنظيمها في جامعة جندوبة تم التوظيف بالنسبة إلى المتخرجين الجدد من جامعة جندوبة. لكن قبلها البارح كان حفله في قرطاج، كان فما تفاعل كبير من الجمهور، تفاعل هو كذلك مع الجمهور. كايروكي أمير عيد كما هذا هو الاسم، أمير عيد، ولكن المجموعة الكل هي مجموعة كايروكي. نخليكم مع أنا نجم ورجعيني.

0: حمزة نميرة، وصلنا نص نهار ونص على موجات إذاعة تونس الثقافية، مواصلين معاكم في الجامعة خارج المدرج حتى الماضي ساعتين. إذا نحكيه على تظاهرة احتضنتها جامعة جندوبة الأسبوع الفرد، موجهة لخريجي الجامعات والباحثين عن شغل، وذلك في إطار مشروع سيتي أجيال اللي تنفذ منظمة التعليم من أجل التوظيف تونس بدعم من مؤسسة سيتي فونديشن وبالشراكة مع مؤسسة SEBN تونسي. إذن مش ناخذوا أكثر تفاصيل حول التظاهرة ذي، معنا في المباشر زياد المسعودي مدير التكوين في منظمة التعليم من أجل التوظيف. أهلا وسهلا، مرحبا بك زياد.
1: مرحبا، عسلامة وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك على قبولك دعوتنا. إذن خلينا نحكي أول حاجة على المنظمة، منظمة التعليم من أجل التوظيف، لو كان ناخذوا عليها فكرة قبل كل شيء ومن بعد نحكي على التظاهرة.
1: منظمة التعليم من أجل التوظيف هي منظمة تونسية متواجدة من 2012، هي في نطاق ريزو انترناسيونال موجود في عدة بلدان عربية، في المغرب، في الأردن، في الجزائر، في مصر، فلسطين، المملكة العربية السعودية، الإمارات، لبنان، في العديد من البلدان العربية. هي منظمة موجودة تخدم على تشغيلية الشباب، على التشغيلية معناها تقريب فرص العمل والمهارات العملية للشباب وتقريبهم لسوق العمل، وكذلك نخدم على المبادرة، المبادرة الخضراء. عندنا مشاريع في المبادرة ودعم المبادرين وليزانتربرونور.
0: يعني هي موجودة في العديد من الدول، يعني هل أنه من بعد التشغيل يكون معناتها بالشراكة، مثلا يجيوا ناس يخدموا في تونس من بلاد أخرى يمشيوا تونس يخدموا في بلدان ذوما ولا لا؟
1: لا، هي المنظمة موجودة في عديد الدول، أما ديما نخدموا على الشغل في
0: المستوى المحلي،
1: المستوى الوطني. احنا خدموا مع عديد المشغلين في تونس في عديد الاختصاصات، صناعات السيارات الكهربائية، الإعلامية، صناعة الغذائية، مع عديد المجالات، صناعة مدينة الصحة، ميدان الصحة. موجود تخدمنا في من 2012 اليوم، كون أكثر من 25,000 شاب، وساهمنا في تشغيل أكثر من 10,000 شاب اللي توجدنا في تونس 2012. دونك منظمة عريقة تخدم برشا على التوظيف وتشغيل الشباب في تونس.
0: باهي، نرجع للتظاهرة اللي احتضنتها جامعة جندوبة الأسبوع الفارط. خلينا معناها نعرفوا نحن الهدف الأساسي أنه إيجاد مواطن شغل للخريجي الجامعات والباحثين عن شغل. المخرجات متاع التظاهرة اللي صارت انهارتها، لأنه كيفاش كانت يعني نقولوا نحن الحوار بينهم وبين أصحاب المؤسسات، كيفاش كان اليوم هذايا؟
1: هو حب نرجع اليوم هذا، هو اليوم هذا كما قلت هو ساعة كان في من عن طريق مشروع سيتي أجيال المدعم من فونداسيون سيتي، وهو كما قلت يهدف لتقريب خريجي جامعة جندوبة وخريجي الشمال العربي من مؤسسة SEBN اللي هي من مؤسسة كبيرة في صناعة السيارات، اللي عندهم العديد من كما نقولوا نحن مواطن شغل جديدة لخريجي التعليم العالي. اللي عملوا عليهم ديزانترفيو مع مجموعة SEBN، معناها نحن حضرنا الولاد هذوما قبلها على انهم يحضروا CV بتاعهم، وعندنا حتى منصة رقمية تعلموا فيها مهارات لينة ومهارات إعلامية كما اليوم الذكاء الاصطناعي، اليوم كيفاش يستعملوه، تعلموا حاجات على الكوميونيكاسيون، حاجات على كيفاش يحضروا باش يعمل مقابلة عملية. معناها خدمنا معهم من هذيك اليمين على المنصة وعلى زادة في وسط جامعة جندوبة على تحضير الإيفينمون هذا. وفي الإيفينمون هذا جاو المسؤولي تشغيل في SEBN، عملوا ديزانترفيو مع الشباب اللي حضر الكل اللي نحن اخترناهم من قبل، قد صارت سيليكسيون معناها على أكثر من 80 شاب. العديد من الفرص الموجودة في شركة SEBN، وجابوا مشكورين مسؤولي SEBN، عملوا ديزانترفيو مع الشباب هذوما، خذوا السيرة الذاتية نتاعهم، السي في نتاعهم، عملوا

0: الشهاده بتاع الشاب.
1: نعم
0: هذيك اهم حاجه زي طبعا شويه اللي عنده اكثر خبرات يمكن هو يكون عنده اكثر فرص من خبراته. هون هم فرص للشباب اللي متخرج جديد معناه انه يكون عنده خبره كبيره مش باش تكون حاجه تنقص من
1: نعم
0: لي شونس نتاعو من الفرص انه يكون متواجد ان شاء الله يعني انه ياخذوه في الاخر.
1: نعم وقتاش يعرفوا يعني اللي عملوا الانتروتيان هذايا انهم هما تقبلوا وقتاش يجاوبوهم ولا في الوقت؟
0: لا مش بالوقت هو خاطر يعمل كيما نقولوا المرحله الاولى من التقييم من الانترفيو ومن بعد يرجعوا يقارنوا ما بين خاطر كيما نقولوا مثلا ياخذوا مختص في الاعلامي يمكن عندهم 10 ولا 15 واحد هما حاجه واحد ولا اثنين باش يقيموا شكون ما بين ال 15 ل 14 اللي عادوا نتوجه يعني باش ياخذوا تبقي شورت يختاروا خمسه يزيدوا يعملهم مرحله ثانيه من التقييم وبعد ياخذوا لكن المرحله هذه تاخذ جينيرالمون ما بين اسبوعين شهر معناها لين يوصلوا لاخر مرحله من الاختيار وان شاء الله يبداوا في الشغل الجديد مع السوبيان.
1: المره هذه اللقاء كان مع مؤسسه اسوبيان تونسي، اكيد فما لقاءات مع مؤسسات وشركات اخرى، كيفاش تكون اللقاءات هذه يعني دوريه؟ فما بريود معينه خلينا نقولوا انه المتخرجين الجدد معناتها تعلمون باش يعملوا لي انترفيو هذوما، والا تكون اللقاءات دوريه كل مره اختصاص كل مره شركه تجي تكون موجوده؟
0: هو ديما نمشيو نحن على الفرص معناها تجي تجي شركه تقول لنا عندي فرص مش معناها
1: حسب الاحتياجات
0: في فتره زمنيه معناها هي انت واحتياجات الشركه تجي تقول شركه عندها مارشي جديد سوق جديد خذيته باش تستحق انها تدخل عبيد جدد دونك تطلب انها نعاونوها في نطاق مشاريع كما سيتي اجير ولا مشاريع اخرى انه ننظموا دورات كيما هكا في اختيار شباب للفرص هذيا.
1: واضح. فما برامج اخرى تقدموها للطلبه اللي مازالوا ما تخرجوش؟ يعني فما طلبه مازالوا ما تخرجوش مازالوا يقراوا لكن يحبوا ياخذوا فكره على سوق الشغل شنو فيه، فماشي هكا برامج تعملوها في الاطار هذايا ولا فقط للمتخرجين واللي لوجوا على خدمه؟
0: هو نحن ديما نخدموا على الشباب اللي بنخدموا على الزوزة اللي مازال طالب واللي والشباب المتخرج.
1: نعم.
0: ديما الاولويه هي ديما تمشي لاكثر الشباب المتخرج
1: اللي كملوا
0: في مشاريع اخرين كانوا عندنا تكوننا برشا شباب على مهارات اللينه مثلا سوفت سكيلز في مشاريع اخرى قبل مع الجامعات في عده جامعات في تونس في جندوبه في صفاقس في مستير في سوسه في تونس العاصمه في قفصه في الجنوب كذلك معناها قبل كان عندنا مشاريع مع دي بي دو فور اللي خدمنا على تطوير مهارات الشباب وهو في وسط الدراسه واليوم نحاولوا انه كل ما نحن نحاولوا ديما انه نوفر اكثر فرص للتكوين وللدعم التشغيلي نتاعهم في العديد المشاريع اللي نحن نقوم بها في تونس.
1: بروشينمون ما تفهميش حاجه باش تخدموا عليها؟ فماش مشاريع اخرى تقدموها للطلبه نجموا نعرفوها؟
0: والله توا نحن في المشروع هذا ان شاء الله العام الجاي باش نكون على معرض تشغيل اخر مازلنا ما حددناش المده نتاعو وقتاش ومع شكون ان شاء الله نخدموا عليها باش يكون ان شاء الله فما فرص اخرين العام الجاي مع سواء مع المشغل الاسيوبيين ولا مع مشغلين جديد باش نعملوا معرض التشغيل. هذه مازلت ما حددناش الفتره الزمنيه العام الجاي ان شاء الله في باش نوفر الفرص كيما هكا
1: ان شاء الله.
0: وعندنا مشاريع اخرين زاد كل ما تصير معناها فما فرص تشغيليه والا حاجه نحن نقوموا معناها نعبطوها على الريزو سوسيو نتاع في تونيزي والا نتاع المشغل ونحاولوا باش ننشروها لاكثر عدد ممكن من الشباب على الفرص هذوما في جهه معينه ولا مع مشغل بعينه.
1: واضح موافقين إن شاء الله، وهذا مهم جدا إنه يكون فما دعم سواء للطلبة وإلا المتخرجين الجدد، إنه فما طرف يعاونهم إنهم يلقاو يعني شغل ويكونوا موجودين في سوق الشغل. حاجة بيا برشا إنه باش ما يقعدش هكا تخرج قاعد يستنى شنو باش يعمل، يدور يمشي من

0: بس الكل لهنا منظمة التعليم من أجل التوظيف يظهر لي دعم كبير منها هي للطلبة هذوما والمتخرجين جدد سيزيات.
1: هو ذاك هو مدعم، شكرا. نحن نحاول ديما راهو من عن طريق المشاريع اللي ناخذ فيها التمويلات انه نحاولوا باش نعاونوا الشباب في التكوين نتاعو، في تقليب فرص الشغل، في دعم مساره المهني، وكما برشا منظمات اخرين زاد نخدموا في تونس. اما نحن نحاولوا انه ديما عندنا علاقات ممتازه كسوا مع وزارة التعليم العالي ولا وزارة التشغيل مع علانيتي، نحن مع العديد من الوزارات في تونس في الإطار هذايا، وكل مرة عنا مشاريع تدعم تشغيل الشباب في العديد من المهن والفرص الشغلية.
0: واضح، شكرا لك زياد المسعودي مدير التكوين في منظمة التعليم من أجل التوظيف، شكرا على كل ما أفدتنا به زياد.
1: شكرا
0: سيداتي وشكرا على الاستضافة. شكرا لك، وجبنا. شكرا لك. إذن مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين في الجامعة خارج المدرج. بعد شوية تكون بحضنا ضيفتنا في الأستوديو جيهان غلام مديرة المركز الثقافي والاجتماعي بجامعة تونس، نحكيه معها على الجديد وعلى النوادي اللي موجودين في جامعة تونس وعلى كل ما يقدمه المركز الثقافي والاجتماعي للطلبة. خليكم مع أنغام، راجعين.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
2: توانسة،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا.
0: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
10: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
11: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي،
12: عسلامة مدام.
11: مرحبا،
12: بارك الله فيك على الاستضافة هذه. أنا فرحان اللي قابلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
13: إن شاء الله.
12: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء الكل. امشي في الفضاء، حاوصوا. امشي امشي امشي.
11: زينب اختم معاهم.
12: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
11: يلا.
12: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
14: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
15: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: تونس الثقافية،
8: صوت إرادة الحياة.
0: الجامعة خارج المدرج،
1: الجامعة خارج المدرج،
0: الجامعة خارج المدرج، من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج،
16: خارج المدرج،
0: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
17: ماذي ساعة ودقيقتين على موجات إذاعة تونس الثقافية، مازلنا مواصلين معاكم في الجامعة خارج المدرج حتى الماضي ساعتين. كما قلنا موعدنا الأسبوعي في البرمجة ذي بشي ولي ساعتين، ما عادش ساعة واحدة من نص نهار الماضي ساعتين. في ساعتنا الثانية كما قلنا لكم مقيد باش نستقبل ضيفتنا الموجودة بحثينا في الأستوديو مدام جيهان غلام، مديرة المركز الثقافي والاجتماعي بجامعة تونس. أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام جيهان.
18: مرحبا يا عيشة، مرسي.
17: شكرا على قبولك دعوتنا وانت بنت الدار. هذا
18: اكيد
17: عندنا مع بعضنا موسم ثري خلينا نقولوا بالأنشطة عم ناول، وبرشا طلبة وضيوف كانوا حاضرين بحذنا لهنا في الاستوديو. انت بيدك كنت بحذنا لهنا وحكينا في برشا حاجات، والعديد من التظاهرات اللي احتضنتها جامعة تونس السنة الفارطة، ورجعنا السنة يظهري باش نلقاو فما جديد. اكيد كل عام باش تكون فما العديد عديد من الأنشطة الثقافية والرياضية زادة كذلك، والعلمية بما فيها الذكاء الاصطناعي. هذا الكل باش نحكيو فيه معاك مدام جيهان. خلينا نبدأ بالمركز الثقافي. ذوري فما تحضيرات على قدم وساق بمناسبة العودة الجامعية، بالمناسبة إن شاء الله عودة موفقة لكل الطلبة والتلاميذ كذلك اللي رجعوا المقاعد الدراسة. فما قاعدة فما تحضيرات للأنشطة، على خاطر نعرفوا مش كان يرجعوا القراية كهو يرجعوا للأنشطة نتاعهم زادة الثقافية والاقتصادية والرياضية والعلمية. إذا مشهد ثري خلينا نقول المشهد الجامعي ما فيش كان القراية فيه برشا حاجات اللي نجم الطالب يسقل فيها المواهب نتاعه خلينا نقول، خاطر كل طالب عنده موهبة وعنده ما يوري ويقول في وعنده ما يقول في روحه كذلك. إذا معك أنت مدام جيان، خلينا نعرفوا آخر التحضيرات، شنو محضرين لنا، شنو باش نلقاو جديد السنة. نبداو مع المركز وبعد نمشيو مع مختلف الفروع الأخرى اللي يعني تتبع جامعة تونس وفيها العديد من الأنشطة. نبداو بالمركز الثقافي والاجتماعي بما أنك مديرة المركز.
7: شكرا على الاستضافة سيرين. أول حاجة نحب نقول إن شاء الله جامعة إن شاء الله سنة جامعية موفقة لكافة الطلبة والأساتذة والإداريين بجامعة تونس وعلى رأسهم سيد سليم دريس رئيس الجامعة.
17: تحية لي.
7: تحية لي. نحب نقول اللي السنة الجامعية الفارطة كانت مكلة بعدة نجاحات وعدة أنشطة ثقافية وعلمية، تكلت بآخر السنة يعني بتتويج للطلبة وبما فيه يعني نقولوا يوم العلم. دونك السنة هذه السنة إن شاء الله قاعدين نحضروا في عدة برامج كنس الكل، دونك بما فيها الأنشطة الثقافية والأنشطة الموسيقية والأنشطة الرياضية والأنشطة العلمية كذلك. دونك نبدأ احنا توا في بداية السنة بدينا باللانسمون تاع الأنشطة الرياضية. دونك الطلبة إن شاء الله قدرة ربي يبدأوا الأنشطة الرياضية في المركز بداية من 21 سبتمبر.
17: أي
7: سنين إن شاء الله حطوا الوزارة حطت على ذمتنا أساتذة الرياضة.
17: أي
7: دونك مشكورة باش يكونوا مرافقين للطلبة اللي عندهم أنشطة رياضية في مختلف مؤسسات جامعة تونس. كذلك فما أنشطة رياضية معناتها حرة، اللي حاب يجي يمارس الرياضة معناتها بطريقة حرة.
17: نعم
7: بيان سور افيك كوتش ولا سان كوتش بيان سور، ما عنده كان يعمر استمارة في المركز. اي طالب رجع بالنظر لجامعة تونس يعمر استمارة في المركز ويعبر عن
17: رغبته انه
7: رغبته في ممارسة الرياضة والبيبان المحلولة. مرحبا بهم الناس الكل.
17: الاوقات كيفاش
7: حسب طلب حسب جدول الاوقات نتاعهم.
17: معناتها حتى ولو انه فما طالب واحد طلب انه باش يكون موجود في الوقت هذاك يبدا على ذمته وحده ما يسيرش.
7: احنا نحاولوا باش نوفروا الراحة للطالب ويمارس النشاط الرياضي في اوقات خارج مدارس الجامعة. دونك من نهار الاثنين حتى نهار السبت ان شاء الله باش يكون الاكثريه ماذا بيه هما عندهم راحه يوم الاربعاء ويوم السبت. فما مبيتات جامعيه قريبه للمركز، يعني الطالب ينجم يجي في اي وقت مرحبا به. داكوردو سنه لي بي تعبرت عن رغبتها كبيره، كانت لينا زياره في اول شهر سبتمبر لسي حشيشه اللي هو ليه ديريكتور البريزيدون دو كاليتي، وعبر عن رغبته في استيحاب الطلبه يعني بصفه جديه ورسميه يعني للمركز لممارسه الرياضه.
17: نعم
7: وعمل ندوه افتتاحيه في الخصوص وقام بزياره هو وزملائه للمركز في انتظار باش يعمل زياره اخرى.
17: نعم.
7: ان شاء الله في الايام القادمه مع عديد من الطلبه باش يجي بعد عديد من الطلبه. كذلك الأنشطة لو كور دو لونيفرسيتي يبدا نهار السبت ان شاء الله ممارسة أنشطته. عندنا الكلوب دو سينما ان شاء الله زاد كيف كيف باش يبدا ان شاء الله الاسبوع القادم.
17: اي
7: توا في التحضيرات في العودة الجامعية، دونك مازالت الامور ماهيش جدية 100%. ان شاء الله الاسبوع القادم تكون صورة اوضح.
17: نعم
7: بالنسبة هذه بالنسبة الأنشطة الموسيقية في انتظار رغبات تسجيل رغبات الطلبة. يعني هو المركز على ذمتهم.
17: المسرح
7: ألعاب فكرية، السينما، رقص، كيف عروض للفنون الجميلة يعني. هو وفما أنشطة أخرى إن شاء الله بيئية اللي هي توا باش تكون فما نوادي حول البيئة في المؤسسات جامعة تونس. الآن اللي عبروا على جدية العمل اللي هما ليسيك ولانسيت. دونك باش يكون فما برنامج نتاع زرع أشجار كذا، وفما متطوعين باش يجيو عنا بارتي فيرت في السنتر نتاعي.
17: أيه.
7: نحبوا الطلبه هما اللي يقوموا بزراعه الاشجار بتاثيثها.
17: نعم.
7: اقامه لي بوتاجي الكل.
17: بالنسبه للطلبه اللي مغرومين بالبيئه
7: فوالا هذا زاد في برنامج التنميه المستدامه. يعني فما عدة برامج توا في الإبان قاعدين نخدموا فيها اون كور، مازال ما سجلناش يعني حاجة توا ملموسة يعني.
17: نعم.
7: لقينا الموافقة ولقينا الاستجابة من عديد المؤسسات ومن الطلبة.
17: بالنسبة للأنشطة الأخرى معناتها
7: الأنشطة الأخرى عندنا دي زيفينمون توا بيان سور، عندنا البوليتيديون انتربرونور بقيادة السيدة ألفا كمون. دونك عندنا البلانينغ نتاع 3 شهور. توا باش نبداو لو 7 و لو 8 و لو 9 عندنا البرمجه نتاع الفورماسيون اي اكومبانيمون لي 3ييم كوهورت.
17: هذوما باش يكونوا في المركز،
7: المركز الثقافي للنشاط اللي نحكي لك عليه راه في المركز،
17: كل شيء في المركز.
7: في المركز بيان سور. دونك باش يكون فما اكومبانيمون و فورماسيون شراكه مع اندا.
17: اي
7: عاملين معها احنا اتفاقيه. دونك وبعدين فما اللانسمون نتاع الكانديداتور نتاع الكاتريم كوهورت. دونك برنامج تاع 3 شهور بالنسبه للبوليتيديون، عندنا لو 7 لو 8 نبداو، ومن بعد شهر نوفمبر، شهر نوفمبر بحكم عندنا لي جورني كولتوريل سنه باش تكون فما برمجه جديده. دونك في نسخته الثانيه نسخه جديده كيف كيف جديده مخالفه للنسخه نتاع الاولى. باش يكون على مدى شهر.
17: معناتها شهر كامل باش يكون موجوده الايام هذه.
7: على مدى شهر. فما ايامات باش يكون الافتتاح والاختتام، وفما استضافات لسفارات اجنبيه. دونك كيما قلت تعدد الثقافات،
17: تلاقح الثقافات،
7: تلاقح وتعدد الثقافات. دونك باش يكونوا في المركز. الباقي باش نخصوا كل يوم اربعاء او اي تاريخ تختار المؤسسه يكون الاحتفال في المؤسسه،
17: مؤسسه جامعيه معينه.
7: الان عندنا المسرح، اقترح مسرحيه باش يكون يوم مسرحي في المسرح.
17: أي.
7: يوم موسيقي في الموسيقى. يوم تنشيطي ثقافي في بير البي. يوم يعني كل مؤسسه
17: باش تعمل يوم خاص بها،
7: يوم خاص بها لزبات الفنون الجميله كيف كيف. هذوما اللي عبروا توا على الموافقه والبرمجه حاضره. دونك حبينا نشاركوا المؤسسات الكل، حبينا نخرجوا الطاقات الطاقات الثقافيه والفنيه والمسرحيه في المؤسسات. نخرجوا من المركز ونخرجوا من الجامعه ونمشيوا للمؤسسات ونحاولوا يكون فما تلاقح، فما انفتاح.
17: نعم.
7: للمؤسسات، الطلبة تزور بعضها
17: بالضبط
7: وتكتشف أنشطة بعضها،
17: مهم جدا
7: صحيح فوالا. وشنو ما الإبداعات الفنية والمسرحية وكل ما هو يعني متعلق بالثقافة وبالفن وبالعلم، يعني الطالب معناتها يزم يعرف طالب الآخر في إطار آخر شو قاعدين يعملوا.
17: دونك جديد السنة في الأيام الثقافية لجامعة تونس أنه عملوا، يظهر لي كانوا قداش من نهار عملوا
7: أسبوع
17: كان أسبوع السنة. باش يولي شهر يعني في خلينا نقولوا باش نلقاو فيه كل شيء. طلب الكل يظهر يتنجم تشارك شهر كامل، بما أنه شهر كامل مش باش يقعد حتى طالب مش باش يشارك.
7: لا.
17: جديد كما قلت أنه باش يكونوا فما سفراء حاضرين.
7: إن شاء الله.
17: مثلين عن السفارات، وشكون السفارات اللي باش تكون موجوده معاكم؟
7: مبدئياً سفاره المانيا.
17: أي.
7: سفاره الهند. سفاره كوريا. ممكن سفاره فرنسا ممكن. مازال ما خديناش الموافقه، اما تحضيرات في الاتجاه هذا.
17: يعني باش تكون الايام هذه اللي يشاركوا فيها السفارات، يعني مثلا سفاره الهند باش يكون يوم على الهند،
7: على الثقافه في الهند،
17: على الثقافه الهنديه. فما يعني اللبسه، العادات التقاليد، الماكله الهنديه،
7: النشر،
17: الموسيقى، خلينا نقولوا الرقص اللي هما معروفين به، باش يكون موجود هذا.
7: المنشورات، المنشورات الأكاديمية والثقافية والفنية، عروض. فما عروض، عروض للمنشورات لجامعة تونس زادة كيف كيف. دونك باش يكون ان شاء الله فما في الابان، يعني
17: ان شاء الله يشاركوا طلبه من الهند ولا فقط الممثلين تاع
7: السفارات؟ ان شاء الله نشوفوا ان شاء الله احنا نتمنيو فما طلبه، يكون الطالب هو طالب وطالب.
17: اي هذا هو المطلوب، لانه الطلبه خلينا نقولوا يفهموا بعضهم معناتها من نفس الجيل معناتها باش تلقى هو متشوق انه يعرف الثقافه هذيك والعكس كذلك
7: معناتها كيف يعني متشوق حاب يتعرف على ثقافات جديده على ثقافات جديده على تقاليد جديده على ثقافات جديده دونك هذا اش حابين حابين نوسعوا شويه دونك هذا هو اي وبيان سو هذه توا عموميات يعني
17: شو نشوفوا بعد التفاصيل
7: بعد التفاصيل بيان سو شكون مع مدام امنه مع الزملاء
17: اكيد اكيد باش نكونوا حاضرين
7: فات يعني
17: اكيد اكيد باش نكونوا احنا حاضرين وانتم مع بعضنا زاد
7: عندنا زاد الجورني سيانتيفيك ان شاء الله نهار ندوه علميه نهار 21
17: سبتمبر ولا
7: اكتوبر نهار 21 اكتوبر باش تكون على الذكاء الاصطناعي هو يوم مميز زاد كيف كيف باش نراو فيه برشا برشا
17: باقي نحكيو في المركز
7: ندوات فوالا على ليكول دكتورال الانشطه العلميه فما شكون فما دي بروبوزيسيون فما لجنه الانتقاء احسن عمل شكون جايزه الاحسن عمل جايزه الاحسن بحث دونك زاد كيف كيف ان شاء الله في الابان يكون حاضر معنا سي رشيد الغربي نائب رئيس الجامعه وجمال بالحاج مدير الهايد اللي باش يكون في الهايد ماشي باش يكون في
17: مش المركز
7: بيان سور باش يكون في الهايد دونك كيف كيف هما اكثر مني نجموا يوضحوا معناتها يحكيوا على الجورني سانتيفيك هذيا
17: ان شاء الله يكونوا حاضرين بحضنا ونحكيوا باكثر تفاصيل التظاهرات هذوما الكل يعني الطلبه الكل تنجم تشارك خاصه في الندوه العلميه هذه بتاع الذكاء الاصطناعي مفتوحه الدعوه للجميع مش فما جامعه بعينها هي اللي
7: مفتوحه هي هي المشاركه الاكاديميه باش تكون بيان سور مخصصه لطلبه جامعه تونس لي دكتوران طلب جامعة تونس بيان سور الندوة مفتوحة لجميع الطلبة للنقاش هناك مائدة مستديرة للنقاش باش يكون فما معناتها حضور قيم وتدخلات قيمة يعني في الابين قلت لك سي رشيد يحكي عليها
17: ان شاء الله ان شاء الله يكون حاضر بحضنا لهنا في الاستوديو بخلاف اللي باش يكون في المركز شنو باش نكونوا فما موجودين فما المكام فما الكاتسي فما نعرفوا
7: برشا الكاتسي مازال ما عطاوناش العروض نتاعهم مي المكام بيان سور هو سنتر دو ريشيرش ديتود افونسي سور لو ماغريب هذه ديريكسيون على فوا تونيزي والماند دونك يولو
17: شراكه تونسيه
7: المانيه دونك في الجانب الالماني فما يوليوس وفي الجانب التونسي فما مدام امنه بلطيف اللي هي فيس ريكتور في جامعه تونس
17: نائبه رئيس جامعه تونس
7: استقبلنا 12 بورسي طالب متمتع بمنحه
17: من المانيا
7: من الجنسيات مختلفه دونك فما الماني الجنسيات الالمانيه ايطاليه فرنسيه انجليزيه وفما طلبه توانسه
17: موجودين في الجامعه لهنا في جامعه تونس اي
7: قاموا بزياره بيان سور استقبلهم السيد رئيس جامعه تونس وكان لقاء زاد مثمر بين الطلبه وبين ممثلي عن جامعه مغبوغ ممثلي عن جامعه مالبوغ وممثلي عن جامعه تونس دونك هذه تدخل بيان سور في الشراكه الاكاديميه الدوليه دونك كيف كيف حتى المكام عنده انشطه زاده في الايام الثقافيه
17: اي
7: باش يقدم نشاط عنده اون جورني وباش يقدم نشاط قاعد يقدم كيف كيف فما منشورات فما سي تان بروجي اللي هو بيان سور مدعوم من الوزاره دونك قاعد ينشط معنا وموجود في جامعه تونس تان بروجي تونيزو المونت
17: بالنسبه للمهرجان الرياضي كالعاده في زغوان
7: لا احنا قعدنا سنين ان شاء الله باش يكون كل مره في بلاصه
17: اي
7: مازلنا ما اخترناش المهرجان الرياضي باش يكون بيان سور في التاريخ في شهر افريل
17: اكيد كيما العاده
7: مازلنا ما حضرناش البرنامج اما بتيتر نختاروا مؤسسه اخرى احنا نحمد بين المؤسسات الكل تشارك
17: نعم
7: زغوان كان مهرجان ناجح جدا مشكورين كل المتدخلين في زغوان ولا جامعة تونس أسرة جامعة تونس سنين إن شاء الله نشوف مؤسسة أخرى مازلنا ما حكيناش فيه الموضوع مازال فما نشوف مؤسسة أخرى تكون إن شاء الله تكون مؤسسة يعني نقول أنا إحنا تو كان عنا كنز زغوان البرة
17: اي
7: دونك عنا كل مؤسسات جامعية هنا في تونس
17: موجودين في تونس اي
7: بحكم تو رجوع أسد الرياضة بما همش برشا هما ثلاثة ولا أربعة دونك نخمو إن شاء الله المؤسسة اللي فيها أنشطة رياضية أكثر
17: هي اللي
7: نتوجه لها أكثر فوالا ومن بعد نشوفوا نشوفوا.
17: وأكيد باش تكون فما برشا فقرات في المهرجان ذي
7: كما شفنا كما شفنا الأسادة المتميزين اللي قريب التقاعد زي كيف يحبوا نعملوا دي جورني. فما عدة أفكار، فما نحبوا نعملوا استقبال مديري عدة مراكز ثقافية واجتماعية للإطلاع، نحبوا نعملوا إن جورني معناتها في البرمجة نشوفوا الأنشطة الثقافية مثل في مستير في سوسة، فهمت؟ نعم. إذا بينا نخرجوا شوية على تونس ونتعرفوا على سوس على مستير، خاطر عندهم أنشطة ثقافية وزرتهم عندهم أنشطة ثقافية مزيانة برشا سختو في ميدان الفنون.
17: يعني متاح أن يكون فما شراكات مع جماعات أخرى، مع جماعة تونس مش كما قلت مع جماعة سوسة مستير،
7: توسع أكثر.
17: أي
7: توسع أكثر الاتجاه، خاطر اتجاه الوزارة أنك تكون منفتح على محيطك الثقافي والجامعي، الطلبة محتاجين يكتشفوا أعمال بعضهم كما قلت لك. الجامعة ما هي جامعة للتكوين الأكاديمي بركة كهو، فهمت؟ دونك هك تشوف تويكا ما شاء الله، فهمت؟ فما بعدة مشاريع قاعدة تطرح، مازلنا ما الحقيقة كل شيء مازال في البرمجة، فهمت؟
17: بالنسبة للنوادي الجامعية نعرف أنه كل مؤسسة جامعية تنضوي تحت جامعة تونس الطلبة يقوموا ببعث نوادي موجودة في العديد من الجامعات. حسب تقريب قديش عندنا من نادي في جامعة تونس موزع على المؤسسة؟
7: 34 نادي 34 نادي قاعد ينشط في 15 مؤسسة جامعية راجعة بالنظر لجامعة تونس والكلها تنشط ما شاء الله. انت ريت عم ناول معناتها
17: في كل الاختصاصات
7: يتسابقوا باش يحبوا يعرفوا، وهذا هو الهدف معناتها. احنا ماذا بينا الطالب يعرف بمشاريعه ويعرف بطموحاته ويعرف بأعماله كسوا كتاب تكتب او مسرحية او غناء. مرحبا بالناس الكل. فما والله في اليوم العلم اكتشفنا برشا أنشطة مزينة برشا، اللي يجي عندهم كورال زادة مزينة على الأخر. تونس هكذريتو معناتها لكور دو لونيفرسيتي ما شاء الله حقق نجاح كبير. الكل معناتها تكتشف ديك فرص وتكتشف اللي برشا حاجات موجودة في جامعة تونس وما زلت مراتش النور، فهمت؟ إن شاء الله سنة نسلطوا الأضواء أكثر على الأنشطة العلمية والثقافية وتكون في برمجة أكثر موسعة يعني.
17: أكيد. ونتصور زادة أنه الـ 34 نادي هذوما قابلين أنهم باش يكونوا أكثر. أكيد فما طلبة جدد سنة وانضموا لجامعة تونس، وأكيد فيهم شكون عنده أفكار أنه يبعث نادي في في في مجال معين،
7: وهذا اللي توا قاعدين نسعاو عليه. اش قلت لك أنا توا في البرمجة توا قاعدين بعثنا دي زيميل مراسلات المؤسسات باش اللي عنده برنامج اللي عنده فكرة اللي عنده سنين إن شاء الله معناتها من أول العام تتبلور ونعاونوهم باش يحققوها، فهمت؟
17: مهم جدا أنه معناها ممكن يبدأ فما طالب عنده فكرة لكن مخليها عنده حاشم يقول لك كان أول عام في الجامعة كيفاش باش نبادر وكيفاش باش نتكلم وكيفاش باش نوصل أنا الفكرة متاعي. مهم جدا أنه المؤسسة هي اللي تطلب من الطلبة هذوما يعطيني إيش عندك أنا باش ندعم دعمك خلي فكرتك ترى نور. هذا المطلوب
7: هذا اللي صار في البيت. قلت لك البيت عملوا اجتماع يوم نهار 1 سبتمبر بيان سور المدارس التحضيريه يدخلوا
17: اكيد نهار 1 سبتمبر
7: عملوا بهم اجتماع وقعدوا يحكيوا لهم على المركز. والله فرحت برشا معناتها، فهمت؟ وقاعدين يحثوا فيهم على الانشطه خلف الدراسه، معناتها يحثوا فيهم على الانشطه الثقافيه. وقلت لك معناتها قاعدين معناتها يسعوا باش ينميو الكوتي الثقافة والفن والإبداع في الطالب معناتها، فهمت؟ تفاجأت الحقيقة وقام قلت لك قام بزيارة الأستاذ حشيشة بزيارة المركز هو وسيدة درصاف مشكورين حبوا يعرفوا شو فما موجود وشنو ينجموا يعملوا فهمت كوسيط بين المؤسسات والمركز والمركز بيان سور جامعة تونس اللي هي جامعة تونس. دونك هذه حاجه همزه تواصل، هذه حاجه تفرح برشا. دونك التواصل موجود
17: أكيد.
7: بين المؤسسات موجود، فما تواصل بين المركز والمؤسسات وقاعدين نحثوا فيهم، فهمت؟ مشكورة زيادة السيدة أمنة بالطيف، قاعدة تبع في الزمايل وقاعدة من أول العام وكل شيء. إن شاء الله قلت لك معناتها طونك نهارت لي تكون عندنا حاجة جديدة بيان سور.
17: أكيد إن شاء الله. أكيد ديما عندنا إحنا جديد السابق بتاعنا في الإذاعة الثقافية. أحكينا على الأيام الثقافية اللي باش تكون شهر زي من الحاجات الجديدة اللي سنة في جميع تونس، مش حاجة أخرى جديدة تحب تقول عليها مدام جيهان؟ خلينا هكا ناخذوا فكرة ونعرفوا على شنو هكا نستعدوا، على شنو اللي قادم وموجود في مختلف الأنشطة الموجودة في جميع تونس.
7: والله هذا
17: على مستوى مثلا شراكات مع يعني نقولوا نحن أليش الانترناسيونال حاجة هكي عملي، وشفنا شراكة مع الجزائر إنه كانت مهمة جدا زادة كذلك.
7: شراكة في بول مهمة جدا ومثمرة، يعني إن شاء الله تتجدد السنة مع الكاتريم كوهورت إن شاء الله. فما في البرنامج برشا حاجات، فما زادة مشروع أني قلت لك التهيئة متاع الفضاء
17: المركز
7: من ديلي بالنسبة للبيئة، باش يكون فما دي تابلو دو بانتور على الحيط، باش تكون فما اون انيماسيون كبيره معناتها، باش تكون فما حلقه اللي هي بالاطباء بالاخصائيين النفسيين زيد كيف باش نعملوا برمجه للتوعيه النفسيه والرعايه الصحيه في البرنامج، باش نعملوا يوم مع وزاره الصحه. هذه مهمة جدا للطالب بيان سور. حكينا على الثقافة وحكينا على الفن وحكينا على الإبداع،
17: الصحة النفسية مهمة جدا.
7: الصحة النفسية مهمة جدا جدا في التكوين، يعني الأكاديمي للتعاون برشا، وهي مرافقة نفسية، نقول أنا مرافقة نفسية وتكون جدا. دونك خممنا في يوم، قلنا يوم باش نعمل يوم مع وزارة الصحة، يوم توعوي مع وزارة الصحة، ويوم كذلك نخصوه زاد كيف نحبوا زاد الأخصائيين النفسيين يعطيو واش عندهم.
17: مهم جدا على خاطر الصحه النفسيه
7: يعني في المركز والمقر نتاعهم في المركز، وقاعدين يشطوا بصفه ما شاء الله مشكورين. نشكروهم كيف دونك زيدا كيف يزمنا نعاونهم في الكوتي هذا، يزمنا فما زيدا كيف برامج في المركز.
17: مهم جدا لانه الصحه النفسيه بالنسبه للطالب لازم يكون فما متابعه، نعرفوا انه طالب اليوم يعيش وحده الا مع زملاء وهذوكم هما العائله نتاعو.
7: الجامعه تولي اهميه كبيره للرعايه الصحيه للطالب.
17: نعم مهم جدا، وهذه من بين الحاجات اللي تدعمها الجامعة تقدمها للجامعة للطالب كدعم على مستوى النوادي. نعرفوا انه الدعم مثلا يكون خلينا نقولوا نحن التشجيع والكل، شو اخر تقدم جامعة تونس للطلبة اللي عندهم نوادي اليوم؟
7: نجم يكون مواد لوجستية، نجم تكون كوميونيكاسيون كيما حضورهم في حصتك بيان سور، الاشعاع والتفتح وكل يكونوا على الاقل هما معروفين. الفضاء مخصص لكل طالب، حتى للاساتذه انا وصلوا عامنا وللاساتذه معناتها قاعده تعمل في الانكادرمون في المركز.
17: استنفضاء
7: مهم جدا يعني بالنسبه لي انا، طلبه قاعدين يجيو واساتذتهم قاعدين يتلقاو في معناتها في الانكادرمون في القاعه عندي، فهمت؟ دونك ان شاء الله فما حاجات جديده تهيئه. احنا تو نخمو في باش نهيئ لوجستيا ونفسانيا واطاريا يعني من حيث المكان، دونك هو مخصص لهم. هذا هو يعني
17: مهم جدا، وان شاء الله نستناو مختلف الانشطه باش نحكيوا عليها في الحصص المقبله نتاعنا مع
7: الضيوف. اكيد بيان سور
17: اكيد كيما عودنا مدام جيهان،
7: اكيد فما حاجات باهل الاختصاص يجيو بيان سور يجيو يحكيوا اكثر، كيما في البول لي ستوديون كذا، البرامج الانشطه الثقافيه بالنسبه للي كلوب الطالب يجي يعبر على نشاطه.
17: المهم انه الطالب يكون صوته مسموع ويكون حاضر بحضنا لنا في الاستوديو، خليه يعبر على رأيه ويحكي ويعطينا الافكار نتاعو حتى نحن ناخذ منهم الافكار.
7: احنا باش نكونوا همزه تواصل باش نعاونوهم ان شاء الله. انت يعطيك الصحه في البرنامج معناتها صوت الجامعه خارج المدرج معناتها عنده معنى كبير ياسر، معناتها انت عطيت فرصه للطالب باش يعبر على نفسه، فهمت؟ ومساحه معناتها كريت الطلب طلب ولا بالتليفون يتصل بيك مدام راه نحب مدام كذا، دونك معناتها الهدف ما كان ما وصلنالوش آه 90% وصلنا له آه 70%. وترى سنين المساحة مشكورين
17: أكثر أوسع.
7: مساحة أوسع دونك باش تكون فما أكثر أنشطة وأكثر إبداعات وأكثر
17: هذا هو المطلوب
7: في قادم أي. الأيام بيان سور كما قلت أنت فما طلبة جدد فما اكتشافات جديدة
17: أكيد
7: دونك فما أعمال أي. جديدة واللي يخدم مع مناول ماذا به يحسن ويزيد بي ويضيف ويعطي حاجه جديده دونك حلينا له شهيه دونك مرحبا بالناس الكل ان شاء الله سنه جاي معي موفقه للناس الكل
17: وان
7: شاء الله احنا زاد كيف كيف نستجيب لطلبات الطلبه والاساتذه الكل
17: اكيد
7: وان شاء الله كما يقولوا فيها سنه جامعيه موفقه للناس الكل
17: ان شاء الله امين. هذا كل ما نتمناه لكل الطلبه والتلاميذ اللي مازالوا على وقع العوده المدرسيه مازلنا في الايامات الاولى فما شكون ديجا توا عنده جمعتين كما قلنا السنوات التحضيريه من نهار 1 سبتمبر التحضيريه مش راهو اللي في الروضه
7: الدراسات
17: الهندسية التحضيرية يعني البريباراتوار خلينا نقول بلغة الطلبة
7: بلغة الطلبة
17: نقرأ بريباراتوار هذوكم الناس الكل ترجع نهار 1 سبتمبر كلكم وإن شاء الله موافقين وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق يا رب. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين. شكرا ليك مدام جيان غلام مديرة المركز الثقافي والاجتماعي بجامعة تونس انك كنت حاضرة معنا اليوم. نستناوك في الحلقات المقبلة ونستناو الطلبة كذلك انهم يكونوا موجودين
7: بحضرنا ده هما اللي باش يحكيوا على انشطه نتاعهم وعلى نواديهم وعلى افكارهم الجديده
17: ان شاء الله. شكرا ليك مدام جيان غلام. احنا مازلنا مواصلين كما قلنا في الجامعه خارج المدرج حتى الماضي ساعتين بعد شويه نعطيكم ابرز الاخبار في مختلف الجامعات. اليسا لو ما تجي رجعي.

تامر عاشوري. وصلنا الماضي ساعة 45 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، وقيت نعطيكم أخبار تخص عدد من الجامعات ومواعيد كذلك لاحقة تستناكم أنتم كطلبة في قادم الأيام. ونبدأ بجامعة قفصة اللي تنظم الأيام العلمية لنظرية الابتكار والإبداع اللي باش تكون نهار 1 أكتوبر 2026، ودعوة موجهة لكل الطلبة والباحثين وطلبة الدكتوراه. نمشي جامعة كارتاج واللي دعات طلبة للمشاركة في المسابقة الدولية 26 للخطابة البيئية بين الكليات والجامعات اللي باش تتنظم من 23 ل 26 نوفمبر 2026 في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وتعد المسابقة ذي اللي باش تكون باللغتين العربية والإنجليزية حضوريا أو افتراضيا فرصة هامة للطلبة للتعبير على أفكارهم وتبادل الآراء والمساهمة في الحوار حول أبرز التحديات البيئية والتنمية المستدامة. تهدف المسابقة ذي لتعزيز مهارات التفكير التحليلي والبحث العلمي لدى الشباب وتشجيعهم على تحمل المسؤولية تجاه البيئة والمجتمع. ويشارك في المسابقة ذي مجموعة من الطلبة المهتمين بالبيئة والاستدامة وعندهم مهارات في الخطابة والتواصل والحلول المبتكرة للتحديات البيئية، وتشمل كذلك مواضيع تتعلق بالاقتصاديات الداعمة للطبيعة والزراعة المستدامة ومستقبل بالطب والرعاية الصحية المستدامة، إلى جانب إحياء التربة وتغير المناخ. وحسب جامعة قرطاج يمكن الاطلاع على القواعد واللوائح التنظيمية عبر الرابط الموضوع على الصفحة الرسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. نمشي لجامعة صفاقس اللي أعلنت أنه تم اختيار تمويل 4 مشاريع لبناء القدرات في مجال التعليم العالي في إطار برنامج إيراسموس بلس. 4 مشاريع. المشروع الأول تحت عنوان أديل، وهو عبارة عن مناهج تعليمية رقمية حول الصحة العامة اللي تتناول تحديات المناخ والهجرة في الجامعات التونسية. المشروع الثاني اسمه كورتكس، وهو عبارة عن مشروع لتطوير المناهج الدراسية المتقدمة في هندسة روبوتات في مصر وتونس. المشروع الثالث اسمه إيناس، مشروع حول الابتكار وريادة الأعمال من أجل حلول مستدامة. والمشروع الرابع وعنوانه سمارت، وهو تعليم قائم على الذكاء الاصطناعي في مجالات الطاقة والعلوم البيئية. هذه أبرز الأخبار اللي تهم الجامعات. إذن اللي باش تلقاو كل حسب تكون عندنا فقرة قارة في الأخبار اللي تخص الجامعات، حتى نكونوا غطينا كل الجامعات تقريبا الموجودة في الجمهورية التونسية. فقرة ذي بشي أمنه لكم انطلاقا من الأسبوع المقبل. زميلنا عمر الهمامي باش يكون بحثنا لهنا في الاستوديو ويعطيكم مختلف سواء مواعيد تنتظر الطلبة في مختلف الجامعات أو أخبار تخص الجامعات. نعرفوا أنه كل جامعة عندها الأخبار متاحة، كسوسوا فما مشاركة في تظاهرات خارج تونس داخل تونس، مسابقات عالمية كما كنا نحكي وتويك على جامعة قرطاج، مسابقة في دبي في الإمارات العربية المتحدة. كذلك فما طلبة زاد قاعدين يشاركوا في مسابقات حتى لهنا داخل تونس بين الجامعات الموجودة في تونس. ومن بعد المشاريع اللي قدموها أحسن مشروع ياخو الجائزة. هذا الكل باش تلقاه معنا موجود في حصتنا. وإحنا نعرفوا أنه في تونس عندنا 14 جامعة اللي تنضوي تحت مؤسسات أخرى. 14 جامعة، فما جامعة الزيتونة، جامعة تونس، جامعة تونس المنار، جامعة قرطاج، منوبة، جندوبة، سوسة، المنستير، القيروان، صفاقس، قفصة، جابس، جامعة تونس الافتراضية، والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. هذه 14 جامعة، وكل جامعة تنضوي تحت مؤسسات جامعة
الجامعية والمؤسسات هذه فيها العديد من الطلبة، وكل طالب عنده فكرة متاع مشروع، وكذلك نوادي نلقاهم موجودين وموزعين على كل الجامعات، كما كانت بحثنا قبيلة مدام جيهان غلام عن جامعة تونس تقول أنه 34 نادي موجود في جامعة تونس، وقابل العدد ذا للارتفاع. نعرف أنه 78 ألف طالب جديد اليوم موجود في الجامعات في تونس، وكل طالب يجي أكيد محمل بالأفكار والمشاريع، يحب يكون عنده مكانته في الجامعة التونسية، لا فقط في الدرس وإنما من خلال مشاريع أو نوادي تم بعثها في المؤسسات الجامعية. كما قلنا حصتنا باش تكون ساعتين كل نهار، أربعة من نص نهار الماضي ساعتين، باش تلقاو فيها العديد من الأنشطة اللي نقدموها من خلال نقولوا نحن المواضيع الآنية اللي تكون موجودة في الجامعات التونسية. احنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليوم، تحية لسهير زيان كانت معنا في الإخراج، كوثر الحجري في الإخراج الرقمي، أجمل تحيات سيرين بن قاسم، صبر ربيع عز الحبايب، شيء طيبه.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
6: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر،
7: جماليات،
8: تونس،
9: فيلوسوفيا،
6: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
10: لغة العالم،
11: عيون الكلام،
12: على صعيد الرفض،
6: جرائد من العالم،
13: حديث السينما،
14: أرخبيل المسرح،
15: عربي أنا،
16: عربي أنا،
0: الثقافة الإيكولوجية،
6: محاضرات فكرية،
17: وثائق وحقائق،
6: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
6: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
5: 20 عاما،
6: من الإبداع،
5: من الحوار،
6: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
5: في تونس والعالم.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
18: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
19: أمي شبي بنت؟
18: عندي ما نقول.
19: هي يحكي هالناس ما فيك.
18: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
20: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: تونس، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
21: مرحبا بكم، موعد جديد من برنامج توانسة على إذاعة تونس الثقافية. كالعادة نسلط الضوء على المجتمع التونسي والدولي من خلال عدسة العلوم الإنسانية والاجتماعية. اليوم موضوع مهم، اليوم يرافقنا فيه أستاذ التاريخ، ولكن هذه المقاربة أو ما يسمى أنثروبولوجيا التاريخ، جغرافيا ثقافية. تنشوفهم بعد مع ضيفنا شنية المقاربة أو الباراديغم المعتمد في كتابه، كتاب جديد، كتاب مهم، يحكي على كيف تتشكل صورة الآخرة وكيف تبنى ثقافيا اجتماعيا تاريخيا صورة الآخر. كتاب مرايا متناظرة، من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط 1492-1914، وهي آخر إصدارات الأستاذ عادل النفاتي، باحث في التاريخ الثقافي المغاربي والمتوسطي وأفريقيا جنوب الصحراء، وأستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية العلوم الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صفاقس. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة. تو بعد شوية ناخذوا فاصل ومن بعد ندخلوا لماذا اختيار أولا هذا الباراديغم أو هذه المقاربة، وأنت أستاذ في التاريخ، غالبا الكتابات التاريخية معروفة، ولكن هذه المرة قراءة كيف يبنى الآخر أو كيف تتشكل صورة الآخر من خلال رحلات الاستكشاف، أدب الرحلات وغيرها من مراحل التاريخية اللي ذكرتها أنت في كتابك، ثم بعد بأكثر تفاصيل. وربما باش نتعصف عليك شوية، نحب نركز على الجانب التونسي. أنت حكيت برشا محاور وأبواب في كتابك على تونس والمجتمع التونسي. فاصل قصير ثم نعود.

0: مرحبا مرحبا، مواصلين معكم في برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية. اليوم مع الأستاذ أستاذ التاريخ بقسم التاريخ كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة تونس، الأستاذ عادل النفتي. باش نحكيه على آخر إصداراته، وهو كتاب مرايا متناظرة، من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط 1492-1914. بالطبيعة كي نحكيه على التاريخ ولا يتابعوا فينا، يقولون غالبا ما تستضيفوا أنثروبولوجيين أو اللي يشتغلوا في الفلسفة أو في علم الاجتماع، ما علاقة ذلك بهذا الكتاب اللي يحكي على التاريخ أو الجغرافيا الثقافية؟ يعني ما هي المقاربة المتبعة في هذا الكتاب؟
1: شكرا مرة أخرى سي إيهاب على الاهتمام بكتابنا الأخير. مثل ما تفضلت، هو عنوانه من الرحلة مرايا المتناظرة، من الرحلة للاستطلاع بين ضفتي المتوسط 1492-1914. الكتاب هو صدر منذ بضعة أسابيع وصدر في بيروت عن دار المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وفي إطار أنه فاز بجائزة ابن بطوطة الأدب الجغرافي في الصادرة في أبو ظبي عن مركز ارتياد الأفاق، وهذا يمثل بالنسبة لنا شرف شخصي وأيضا شرف للجامعة التونسية والتونس عموما. يعني نلقى تونس ممثلة في هذه الجائزة، 64 مشارك، وتمكن كتابنا من الفوز بالمرتبة الأولى.
0: ممتاز.
1: والمرتبة الأولى في التحقيق زاد من تونس، نوجه له تحية، الأستاذ محمد الزاهي. أيضا تحقيق مخطوط. الكتاب 320 صفحة،
0: 9 فصول أو أبواب،
1: 9 أبواب نعم. وقدم له هذا الكتاب أستاذي سي لطفي عيسى بنص طريف، وسمه من الاكتشاف إلى استكشاف سورة الآخر بين التواصل والقطيع.
0: تنجيهم بعد شوية تفاصيل شنو كتب اللي هو حكي على الكتاب، معناها تقديم الكتاب.
1: الكتاب مثل ما تفضلت قد يدو للوهلة الأولى لبعض المتابعين، أنه ما علاقة المواضيع المبحوثة في هذا الكتاب من نوع سورة الآخر، الجغرافيا الثقافية، هذه المباحث يعني تطرح ربما بصفة مشابهة في الصيغة أو في المعاني في تخصصات أخرى متناهجة مع علم التاريخ، مثل ما تفضلت الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع أو الفلسفة وغير ذلك. طبعا يعني في منذ عقود هناك تجديد في المباحث والبراديغم في الجامعة التونسية حقيقة، يعني هناك قراءات مجددة، هناك أطاريح بصيغة أخرى تواكب الحراك الذي يحدث في المباحث العلوم الإنسانية بصفة عامة في الجامعات، وخاصة الجامعات الغربية بما فيها الجامعات الأنجلوساكسونية، وهذا يعطينا أفاق أرحب لاستيعاب عديد القضايا التاريخية التي كنا نظن أنها تم منها محسومة أو حسمت، ولكن بتغيير إذن المناهج والباراديغم إذن تصبح لنا رؤية أخرى، وأيضا بتنويع المصادر. فالمؤرخ لم يعد، أقول جيد المؤرخ، لم يعد ذلك الباحث الذي تكبله الأرشيفات والمدونات المعروفة.
0: يعني تقصد فما آليات بحث جديدة، فما مقاربات جديدة.
1: نعم.
0: ونحكي توا حتى على الاي اي، معناه ينجم يستكشف ويرجع لك للتاريخ ويعاود يجسد لك أحداث وأشياء وصور اللي ربما ما كانتش متاحة قبل سنوات.
1: صحيح. إذن في المباحث الجديدة الموجودة في الجامعة التونسية، وأنا كنت تكونت بندين أستاذي الجليل نحترمه اللي يتبع ياسر أيضا في قلت المباحث الغربية، وهو بوابة أو التجسير ما يقع في العالم الغربي، هو الذي نبهني منذ 2010 إلى مباحث الجغرافيا الثقافية. وكلما سافرت إلى الخارج وقدمت مداخلة في هذا الجانب، إلا قد وجدت إلا الترحاب والاهتمام من زملائنا وأصدقائنا في الجامعات، خاصة المغربية أو اللبنانية. إذن قلت المؤرخ هو مدعو قبل كل شيء.
0: قبل ما نحكيه على المؤرخ، وحكيت أنت على تقريبا مسيرتك الأكاديمية وشكون تأثرت، خلينا نذكره اللي تابع فينا شكون ضيفنا اليوم، اللي هو الأستاذ عادل نفاتي، باحث في التاريخ الثقافي المغاربي والمتوسطي وإفريقيا جنوب الصحراء، أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صفاقس. تدور محاور اهتماماته البحثية حول الصورة الثقافية المتبادلة بين الشعوب والثقافات في الفترتين الحديثة والمعاصرة وسياقات إنتاجها. حتى في كتابك هذا باش تحكي زادة أيضا على سياقة إنتاج هذه الصورة، وأنت من خلال مسيرتك مهتم جدا بكيف تبنى وتتشكل الصورة من خلال الآخر. من أبرز الكتابات المجتمع والجغرافيا الثقافية، وماذا بينا من بعد تفسرنا شنية الجغرافيا الثقافية اللي تبعوا فينا، لبلاد المغارب، حفريات في أدب الرحلة اللي هو مبحثك زاد حتى في التاريخ، رغم اللي نحكيه على أدب الرحلة أنت حفريات أنثروبولوجية، ومن بعد زاد لو كان تسلطنا الضوء على المبحث هذا، حفريات في أدب الرحلة في الهوية والتدين والثقافة، والجغرافيا الثقافية لأوروبا القرن التاسع عشر في متخيل الرحالة العرب، كتاب مرايا متناظرة بين ضفتي المتوسط والحائز على جائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي دورة 25-26، يعني توتو اللي كنت تحكي عليه انت. ايضا له عدد من المساهمات في مؤلفات جماعيه، ومنها ادب الرحله، جدليه الانا والاخر في عالم متغير، التاريخ وادب الرحله، مساءله الانتماء من منظور المباحث التاريخيه التونسيه، وعدد من المقالات المنشوره، ومنها نظام الحكم الفرنسي من منظور رواد النهضه العربيه الطهطاوي والشدياق وخير الدين نماذج، وعديد من الكتب والمقالات البحثية وغيرها والمحكمة في مجلات محكمة. وأيضا أستاذنا وضيفنا عادل النفاتي شارك في عديد الندوات الدولية وحكم عديد المقالات والمؤلفات في تونس والخارج، هذا بملخص سيرتك الذاتية.
1: يعطيك الصحة، شكرا.
0: إذن الجغرافيا الثقافية والمبحث هذا.
1: الجغرافيا الثقافية يعني هو من المباحث قد تبدو جديدة على المجتمع التونسي، لكن هي قديمة موجودة منذ حتى الثمانينات القرن الماضي. ظهرت في الجامعات الأنجلوساكسونية، وهو امتداد طبيعي لما حدث أيضا من نتائج مدرسة الحولات الفرنسية. احنا في العادة انه المؤرخ هو من يهتم بدراسة فعل الإنساني في الزمن وتطور هذا الفعل في الزمن،
0: في العادة،
1: في العادة. والجغرافي هو من يتعامل، من يدرس فعل الإنسان في المجال. فالجغرافيا الثقافية في المباحث التاريخية هي تجمع بين فعل الإنساني في الزمن وفي المجال، وقد تم تداول هذا الأمر يعني منذ سبعينات القرن الماضي في الجامعات الفرنسية، وبعد يعني صدور نتائج المؤرخ الفرنسي المعروف هو برودال. إذن وكأن الجغرافيا هنا علم الجغرافيا يقدم الحلول إلى علم التاريخ كي يخرج من زاوية ضيقة وهي فعل الإنسان في الزمن، وهذا ما يعطينا إلى دراسات مكررة لا تعطينا الإضافة. فنحن الفعل الأساسي هو الإنسان، وطالما الإنسان هو الفعل الأساسي وهو موضوع العلوم الإنسانية فبالتالي فندرسه إذن في الزمن وندرسه في المجال، أي بمعنى الجغرافيا الثقافية تهتم بفعل الإنسان أو تطور فعل الإنسان، هناك المبحث الزمني تطور فعل الإنسان في المجال، ما هي منتجاته الثقافية عبر العصور. وهذا شنو يعطينا؟ يعطينا نقفز على الحواجز الإجرائية، التاريخ القديم والتاريخ الوسيط والتاريخ الحديث والتاريخ المعاصر. يعني أنت عندما تكون بحوثك في التاريخ الثقافي وتتم بالجغرافيا الثقافية، فأنت في حاجة إلى الاطلاع على فعل الإنسان في الفترة القديمة، في الفترة الوسيطة، وفي الفترة الحديثة. فإذن هذا امتداد. فالجغرافيا الثقافية تعطينا يعني تكسير هذه الحواجز، تعطينا بحوث جديدة ولها القدرة على فهم فعل الإنسان بصفة مباشرة. لا يبقى المؤرخ في ذلك الركن، وظيفته الأساسية هو تصحيح الأخبار من عدمها. فيصبح إذن شغله الشاغل هو مثل الفيلسوف، مثل عالم الاجتماع، مثل الأنثروبولوجي، وظيفته الأساسية ليس أن يبقى في عزلة عن إنسان الراهن ويدرس إنسان الماضي، بل هو يحاول أن يفهم إنسان الحاضر بمنجزاته وبما توصل إليه منتجات ثقافية بصفة عامة عبر الأزمنة.
0: ممتاز. الإنسان الحاضر، الفرد الفاعل في المجتمع وفي التاريخ، يعني مقاربة تفاعلية أكثر من أي مقاربة الوثائق، وكأنه الإنسان خارج هذا الفعل. هذا مفهوم، وهذا اللي حبيت تتعمق فيه وتحكي عليه كثيرا في مرايا متناظرة من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط. وكانت فما مسألة مهمة ومحورية في كتابك الكل، هي صورة الآخر، كيف تتشكل وتبنى اجتماعيا صورة الآخر. صورة الآخر بين التواصل والقطيعة، مفهوم الصورة الذهنية وآليات تشكيلها على الأقل من خلال المقدمة أو الفصول الموجودة في الكتاب هذه تتكرر المصطلحات والمفاهيم هذه، معاني الصورة والتمثلات التي وضعها الأوروبيون عن غيرهم من إفريقيا إلى أمريكا الإسبانية، الاستطلاع والتمثيل ورسم الصورة، هذه كلها مفاهيم راهو موجودة من خلال هذا الكتاب، تعارض التمثلات العاكسة لصورة الآخر بين ضفتي المتوسط، الاشتغال على صورة الآخر من خلال الاستكشاف ومن خلال الاكتشاف ومن خلال الرحلات والنص. يعني لماذا الاهتمام بصورة الآخر؟ نعرف كثيرا خاصة في الرسم الاستشراق الآخر، هذا الآخر خاصة نحن العرب والشرق وشمال أفريقيا وأفريقيا، ووجد أيضا الآخر وأهمية الاشتغال على الآخر خلينا نقوله في الأفلام الهوليودية في فترة ما، الاتحاد السوفيتي والاشتغال على الآخر وشيطنة الآخر. لكن هذا المدخل اللي حكيت عليه أنت تقريبا لأول مرة نشوفه في تونس، إذا كان من انشغالت أنت صحح لي.
1: صورة الآخر يعني بإيماني أن المؤرخ يجب أن يلاحق راهنه، أن يتابع راهنه. يعني احنا منذ سنوات نحن نلاحظ ماذا يقع في الشأن الدولي.
0: يعني وهي في الشأن الدولي راه العركة متاع صورة، راه كيف نرى الآخر،
1: هذا هو
0: وغزة هي معنا
1: محور
0: أهم
1: يعني يعني تتبع في المتابعة الإعلامية بسيط الإعلام الغربي، يعني أمور مؤسفة ومحزنة. يعني نهرت اللي يموتون أكثر أقل من 200 فلسطيني، فننتظروا قلنا تو ثماش ما الأمور تحسن شوية. لكن كنشوفوا في الضفة الشمالية في أوكرانيا وحنا نحبوش القتل حتى واحد في على وجه البسيطة، كيموت شخص ولا زوز تقلب الدنيا وعقوبات دولية والعالم كل يقف.
0: صحيح،
1: هذين تبعوا فيه تقريبا نفس المشهد هذي متكرر يعني أكثر من نصف قرن. نفس الشيء حتى في إفريقيا جنوب الصحراء، يعني أوبئة أو أمراض، حقل تجارب متاع أدوية ومتاع كل الأفارقة اللي يستحقوا المساعدة وخارج المساعدات الدولية، مساعدات ظرفية، فيعني هي شعوب مهددة بالإبادة. إذن هذه خلينا الإنسان يفكر يبحث ما هي أسس هذه الصورة. ذاك ما دفعني في النبشي والحفري في بدايات تشكل الصور الثقافية، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لماذا المتوسط؟ فالمتوسط له من الأهمية في العالم. في الكتابات القرن 19 وكتابات القرن 18 مثلا كناخذ الطهطاوي، يسمي المتوسط بي يسميه بي هو بحر يتوسط الدنيا القديمة، على اعتبار أن العالم كان ينظر إليه في ثلاثة قارات، إفريقيا وأوروبا وآسيا، يعني يتوسط هذه، وهو بحر نابض بالحياة منذ القدم، نلقاه تتشكل من حوله ثقافات مختلفة اللي من بعد الأوروبيين أبارتير دو كانزيام سيزيام سيكل ولاو يسميه بتكروا مصطلح الغرب والشرق
0: عصر النهضة، معنا بداية من عصر النهضة.
1: نعم، خاصة يعني بعد القضاء على الحضور السياسي الإسلامي في الأندلس بدأ يتشكل مفهوم الشرق والغرب، وكلها مفهوم الشرق والغرب صاحبه جهاز من المفاهيم والصور الجاهزة والمتناقضة. بمعنى الشرق
0: جاهزة
1: نعم بطبيعة الحال هي جاهزة
0: اللي عملها الغرب،
1: عملها
0: باش نفتح قوس. انت حكيت على أوكرانيا وغزة وأفريقيا جنوب الصحراء، أنا بالاطلاعي على أهم النقاط في الكتاب هذايا وحكينا على غزة وأوكرانيا خاطر يتبعوا فينا في بنا نحكيوا في التاريخ ومش فاهمين التاريخ هذاك راه قاعد يتعاود ويزمك تفهمه باش تفهم الحاضر نتاعك اللي أول جملة بديت فيها أنت يزم أن نلاحق راهن نتاعنا.
1: طبعا
0: تقريبا الصورة، هل تعتقد وأنت باحث هل تغيرت صورة الغرب للشعوب الأخرى مقارنة باش اللي
1: شفتوها؟ الصورة الذهنية التي سؤال تحته موضوحين أنت، ما معنى الصورة الذهنية؟ الصورة الذهنية هي مزيج بين معطيات قد تبدو متصلة بالواقع ولكن فيها أحكام، تمثلات، قراءات وجدانية، أديولوجية تتفاعل مع الواقع وتلبس بهذا لتعطينا تصور معين، أحيانا حتى تم لها بغلاف علمي لتخدم أديولوجية السياسي، فيوظف تلك الصورة لتحقيق مآربه، وهذا صار مع تاريخ الاستعماري والتوسع أوروبا إلى غير ذلك. الصورة من ميزاتها أن لها قدرة على الثبات والتواصل عبر العصور. لماذا؟ لأن عندما تبنى الصورة تصبح في محض الحقيقة العلمية ويتم توريثها بنفس الشاكلة. أما مجالات التغير أو حدود التغير يكون بصفة بسيطة، بصفة بطيئة غير مواكبة. أعطيك مثال، صورة الغرب عن الشرق بدأت تتغير. أقول لك ما هو دليلك؟ أقول لك منذ سنتين الحراك في الجامعات الأوروبية والأمريكية مناصرة لقضية غزة. أليس هذا يندرج في استيعاب القراءة ما بعد الكولونيالية والتي ظهرت كباراديغم في نظرة البوست كولونيال
0: أمريكا اللاتينية
1: قبل أمريكا اللاتينية في الجامعات الهندية،
0: الجامعات الهندية
1: وجنوب آسيوية وإيران. وإذا ظهرت قراءات تعتمد على تفكيك الخطاب، فضمن مضامين الكتاب هناك دعوة إلى تفكيك الخطاب. قد يكون صاحب الخطاب أوروبي غربي أو يمتد إلى العصور القديمة الفلاسفة الأغريق، كما يكون أيضا طالما الكتاب هو مرأي متناظر قد يكون بنية فكرية مصدرها عربي إسلامي أيضا لابد.
0: ما ترى زاد في بداية التغيير اللي تحكي لي أنت في تشكل أو بناء الصورة الغرب للشرق، زاد مرة هذه في حرب ضد غزة، الحرب الإبادة اللي الإعلام لعب دور، لأن ولينا نشوفوا إبادة على المباشر، معناه
1: طبعا
0: تأثير مباشر
1: طبعا
0: اللي ما صارش قبل في الحرب العالمية الأولى أو الثانية.
1: من يحرك الإعلام هو رأس المال، والإعلام هو تجارة، وهو يعني يعني الإعلام هو انفستيسمون بالفرنسية يعني استثمار. وبالتالي يجب أن الإعلام مثل المعرفة، المعرفة في العلوم الإنسانية، أن توجه الرأي العام إلى ما يريده الساعي للتواصل والاستعمار. وهذا ما حدث في القرن 19 مع الأنثروبولوجيا الأحيائية. الأنثروبولوجيا الأحيائية عندما ظهرت في القرن 19 بررت العمل الاستعماري وتحدثت عن هرمية بين البشر، فهناك الشعوب الراقية وهناك الشعوب الدنيا، ووظيفة الشعوب الراقية هي أن تأخذ بيد الشعوب الدنيا. لكن هل أنصتنا إلى خطابات
0: فيه تو ترامب؟ يا أخي ترامب فاش قاعد يقول تو تقريبا
1: نعم يعني أكثر من ذلك. عندما يتحدث عن الأيديولوجيا الدينية أن نتنياهو هو رجل مبارك فهذا مقبول منه، أن عندما هناك أطراف أخرى في الشرق أو في العالم الإسلامي يستعملوا الأيديولوجيا الدينية أنتم متخلفون تعبشون للعصور الوسطى. إذن يعني كيف هذه المقارنة؟
0: خلي اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا، علاش فتحنا القوس؟ لأنه صحيح احنا نحكيه على كتاب تاريخ مرايا متناظرة من الرحلة للاستطلاع بين ضفتي المتوسط، لكن بصدد التفكيك كيف تتشكل هذه الصورة وكيف تشكلت باش نعرفوا الآن الراهن الحديث
1: فعلا
0: كيف نتعامل مع هذه الصورة المسبقة التي للغرب. على أنت حكيت على المتوسط، حتى في المتوسط فما اختلافات كبيرة بين جنوب وشمال المتوسط
1: طبعا،
0: وهذا موجود في كتابك.
1: نعم، مرايا متناظرة، يعني كيف نظر الغرب إلى الشرق أو كيف نظرت الضفة الشمالية منذ الفترة القديمة، الفلسفة الإغريقية إلى الشرق، ثم في عصر النهضة الأوروبية، ثم الفلسفة الأنوار الأوروبية، وأيضا كيف نظر الشرق وكيف كون صورته حول أوروبا في أزمنة معينة، ما يسمى في زمن الاندفاعية الإسلامية، بمعنى يعني زمن تطور المباحث العلوم والجغرافيا في العصر الدولة العباسية، ثم كيف تم استيعاب تلك القراءة في القرن 19 ما يسمى بالنهضة العربية عندما ازدهر دب الرحلة، وتم تسيير حوالي أكثر من 30 نص رحلي من جنوب المتوسط نحو الشمال بغاية أسئلة طرحته بكري بغاية الاستكشاف وليس بغاية الاكتشاف. بغاية الاستكشاف بمعنى ما معنى الاستكشاف؟
0: ما معنى
1: يعني تحيين الصورة المتوارثة عن أوروبا. هل هي نفس الصورة التي كتبها ابن فضلان في القرن 11 أو من قبل كتبها المسعودي أم أمور أخرى؟ طبعا هي أمور أخرى، لأن العرب في حينها إذا هناك احتلال الجزائر، قبلها حملة نابليون، قبلها يعني هزائم الجيوش المغربية أكثر عدد أمام القوات الإسبانية، إذن هنا الخطر داهم، وطالما الخطر داهم فهناك أمر ضروري لابد من تغيير وجهة الارتحال. العرب قديم العرب كانوا يرتحلون من جميع منطقة العالم الإسلامي، ما هو المركز الجاذب؟ هو بلاد الحجاز للحج، وبالتالي ما هو موجود في طريق الحج فهو يستحق الاهتمام، ما هو خارج طريق الحج لا يستحق الاهتمام، وبالتالي كانت أوروبا شبه مغيبة عن أدب الرحلة وعن جغرافية أو ما يسمى بأدب المسالك والممالك. القرن 19 إذن النخب العربية انتبهت أن هناك أمر ما يجب الانتباه إليه إلى أوروبا، لكن كيف سنصيغ صورة أوروبا؟ هل بالمنظور
0: أنت وصلنا كيف للعرب في القرن 19 سوف يصيغون صورة أوروبا. لكن لو كان نرجع قبل أوروبا، كيف شكلت صورتها على الشعوب الأخرى من نعم. بداية
1: الصورة
0: خاطر يظهر المراحل أو الحقب التاريخية والصورة قاعدة تتغير
1: طبعا
0: هذا موجود في الكتاب متاعك.
1: هو الرسم صورة عن الآخر. ما الآخر؟ ما هو الآخر؟ هو المختلف الذي يختلف عن صورة الذات في اللغة أولا، العادات، السلوكات، التدين، النظرة إلى المستقبل، غير ذلك. فكل ثقافات الشعوب مهوسة، أقول مهوسة، برسم صورة عن المختلف. والحديث عن الآخر هو لإثبات الذات. لولا وجود الآخر لما كنت أنا
0: موجود.
1: نعم. وبالتالي يجب أن تكون هذه الذات في مرتبة عليا مقارنة بالآخر المختلف. نجد هذه المباحث نجدها في الفلسفة الإغريقية. من المعلوم أن أثينا والمدن الإغريقية الأخرى كانت يعني في زمن ازدهارها ومسمى بالزمن الكلاسيكي، خاصة في القرنين الرابع والخامس والرابع قبل الميلاد. إذن أثينا كانت نقطة معرفية مهمة في المتوسط، وبالتالي كان هناك انشغال. الفلاسفة كانوا وجدوا أنفسهم يحاولون الإجابة لسؤال من هو الآخر. أرسطو في كتاباته اهتم بصورة الآخر وأعطى تعريف، قال الآخر هو من لا يتكلم اللغة الإغريقية، والإغريق هم أكثر الشعوب حكمة في المتوسط. إذن سؤال ما هي الحكمة؟ قال الحكمة ظهرت في الشرقي، يعني يقصد في آسيا، ثم مالت إلى الغربي إلى أوروبا، ثم قدمت وكان إذن واستقرت في مدينة أثينا. وماذا عن باقي الشعوب الأخرى؟ الشعوب خاصة في إفريقيا، قال أن إفريقيا هي تعيش في الظلام الحالك، يعني لا زالوا في الظلام الحالك، وبالتالي يعني إفريقيا خارج اهتمامات إيرودوت الجغرافي والمؤرخ.
0: وتواصلت يعني إفريقيا طبعاً خارج الاهتمامات حتى في مراحل متقدمة
1: طبعاً
0: من التاريخ.
1: طبعا طبعا يعني الصورة التي رسمت عن الشعوب الإفريقية لو ترجع لكتاب التواريخ لإيرودوت تجد صورة بين ظفرين مقززة عن الأفارقة، يعني هم شعوب يعيشون في مرحلة لم يبلغوا مرحلة الأدمية بعد، هم مرحلة الحيوانية. ولماذا في مرحلة الحيوانية؟ قال هي منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، منطقة جدباء قاحلة، شهدت تعايش غريب بين الإنسان والحيوان، يجتمعون حول مصادر الماء النادرة، ووقع تزاوج بين الكائنين الإنساني والحيوان، وأنتج حيوانات، يعني أنتج كائنات لا هي إنسانية ولا هي آدمية، لا ليس لها قدرة على التفكير، ليس لها قدرة على الاعتقاد، وتمثل العالم المجرد. الشغل الشاغل للأفارقة منذ القدم حسب كتابة إيرودوت يعني هو البحث عن السبيل إلى تلبية نزواته وحاجاته اليومية بكل الطرق وبكل الأشكال. لم ينجح في إنتاج نواميس، في إنتاج ثقافة، في إنتاج أعراف، إلى غير ذلك. يعني هذه الصورة. وحتى عن
0: ثم تحدث أنت أيضا أمريكا اللاتينية.
1: نعم.
0: والإسبان عندما اكتشفوا أمريكا هو تقريبا نفس السيناريو
1: مثل ما رسم لإفريقيا جنوب الصحراء رسم لأمريكا اللاتينية. تقول لي ماذا تحدثوا عن مصر وقرطاج؟ لم يستطيعوا أن يدحضوا في مكانة مصر وقرطاج. هو درس في مصر في الإسكندرية، لا يمكن أن ينعت الحضارة الفرعونية بأمور كذا. ونفس الشيء أرسطو الذي مجد دستور قرطاج لا يمكن أن يتحدث
0: بقرطاج في إفريقيا
1: طبعا لا هناك
0: يعني استثناء. هذا تناقض.
1: هناك استثناء، قال باستثناء قرطاج ومصر فبقية إفريقيا لا تستحق، لا يوجد فيها ما يستحق أن يكون بعلاقة بالإنتاج الثقافي للإنسانية.
0: أرسطو هذا
1: أرسطو نعم. وإيرودوت نفس الشيء. وحتى بعد في جغرافيين في أوروبا الفترة الوسيطة مش معروفين كما ميلا ولا كما إتيكوس دي إسغي، نفسهم أظن الكل أعطونا تقريب نفس الأفكار. نقدر نستنوا حتى يكشف القرن 16 شو وقع القرن 16
0: ثم بعد ذلك القرن 19 اللي العرب انتبهوا إلى هذه المسألة
1: في القرن 16
0: معناها كأن بحث عكسي.
1: نعم.
0: معناها لمدة زمنية طويلة هما قاعدين الغرب بين ظفرين يحبوا يعرفونا شكون احنا، امريكا اللاتينيه، افريقيا، او صحيح. شعوب العالم الثالث او كيما تحب تسميه. القرن 19 احنا انتبهنا اللي احنا زاد لازمنا نعرفوا كيف ينظروا الغرب لنا. طب انا القرن 16
1: القرن 16 نقطه محوريه هو ما يسمى بالنهضه الاوروبيه اللي بدات كما تعرف سيادتك في المدن الايطاليه. إذن كيف عرفوا أن ما ورثوه من معارف جغرافية وما بني أنه بين ظفرين يعني مجانب للصواب؟ لما أقول وأثبت بطلانه وهي صورة معطوبة عن الأفارقة وسكان بلاد المغارب. الذي صحح لهم الصورة هو الحسن الوزان الفاسي، هو جغرافي ودبلوماسي عربي من أصول مغربية لكنه ولد في الأندلس، ثم قام بسفرته 9 سفرات في إفريقيا، وتم أسره بجوار جزيرة جربة في 1518 وقدم هدية إلى البابا ليون العاشر. وعندما اكتشف فان هذا الرجل له دراية بإفريقيا وفي عصر النهضة الإيطالية في روما، طلب منه أن يكتب كتابا عن إفريقيا لقاءنا لحريته، فكتب كتاب وصف إفريقيا وتحدث فيه عن كامل إفريقيا. عندها انتبه الأوروبيون أن ما دون عن الجغرافيا وعن الإنسان الإفريقي يجب إعادة النظر فيه، ثم تم اعتماد كتاب وصف افريقيا في من طرف اساس الاوروبيين. بعد ذلك اذا تم توجيه الرحلات الاستكشافيه الجديده عبر جامعه الجغرافيه نحو افريقيا لتحديد اذا اقسام افريقيا وطبيعه السكان وغير ذلك. بدات الصوره تتغير شيئا فشيئا تزامنا مع تراجع الكنيسه، وتعرف الكنيسه يعني تصنف العالم الى صنفين، المؤمنون وغير او الاتباع وغير المؤمنين، ثم اذا يدخل الراس المال.
0: انت سامحني في الفهرس في كتابك حكيت على حسن الحسن الوزان الفاسي، وصف إفريقيا للحسن الوزان الفاسي قراءة مجددة لإفريقيا، فيها وصف إفريقيا من حسن الوزان إلى ليون الإفريقي. ثانيا المشاهد الطبيعية والبشرية والثقافية، هذا من كتابك بتباع أحد الفصول في وصف إفريقيا. إفريقيا أرض الخصب والخيرات، سكان إفريقيا من أقدم سكان المعمورة، المشهد الثقافي في وصف إفريقيا. وفي خاتمة هذا الفصل بعد الفصل الثاني عين على تاريخ مدينتي تونس وفاس بعيون غرناطية. بعد قلت من الأول متعصف عليك شوية، نحب نعرف كيفاش العيون الغرناطية شافت مدينة خاصة تونس وفاس. وسنة القرن العرب انتبهوا إلى هذه المسألة قبيلة قلت لها شوية، القرن 19.
1: نعم، يعني إذن أصبح النخب السياسية والاقتصادية والعلمية تنبهت أن الخطر أصبح محدقا بهذه الكيانات بالعالم بالممالك أو المخازن في الضفة الجنوبية المتوسطة في العالم العربي. إذن هنا ضرورة من إعادة اكتشاف هذا الآخر الذي ظهر بالمدافع وبالطباع، يعني بالقوة العسكرية وبالمعرفة بالطباع. نابليون
0: كيبشيل، لو احنا معناها احنا العرب ولينا نحب نعرف الآخر
1: طبعا
0: بعد حقب

0: أقرأ كتب. أنا اشتغلت على 10 رحلات عربية، هم الرحلات العربية في القرن 19 نحو أوروبا حوالي 32 رحلة، اطلعت على معظمها وخاصة على 10 مصادر مغربية تونسية مصرية لبنانية. هذه الكتابات إذا تحدثت عن كان شغله الشاغل هو التفكير في من هو في من هو الآخر بالنسبة للعرب، يعني من هي أوروبا المعاصرة القوية. وتم التثبت في جميع تفاصيل الحياة، الاقتصاد، الفكر، تاريخهم، عاداتهم، تقاليدهم، ثقافتهم، ارتيادهم للمسارح، مكانة المرأة عندهم، يعني كل مجالات الحياة، وسائل النقل، علاقتهم بالكنيسة، كل تم تدارس جميع التفاصيل في رغبة تقريب هذه الصورة إلى القراء العرب حتى تبينوا من هي أوروبا. يعني ما عاشك الصورة الضبابية حول ذلك، كمثل ما قلت ماذا وردت أن الصورة ما ذكرها ابن فضلين من قبل أو المسعودي من قبل صورة أصبحت يجب
1: تغييرها،
0: تحيينها،
1: تحديثها وتحيينها. نعم. لكن اللي فهمته من كلامكم رأي متناظرة في الكتاب هذا، خلينا نذكره يتبعوا فينا، من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتواصل الأستاذ عادل النفاتي، أنه في نهاية الأمر سوء الفهم، سوء فهم هذه الصورة هو سوء فهم متبادل.
0: طبعا
1: الغرب شكل صورة وبنى صورة حسب تمثلاته هو لإفريقيا والآخرين، شعوب أمريكا اللاتينية وغيرها من الشعوب، وحتى نحن في ربما أمريكا اللاتينية والعرب والمشرق أيضا شكل صورة للغرب ربما تكون مغاير على الواقع. يعني السوء فهم متبادل في سياقات متعينة.
0: نعم.
1: معينة.
0: العرب عندما بنوا صورة في الفترة الوسيطة أيام الدولة العباسية حول جوانب من من من ثقافة أوروبا، لأن أوروبا لم تنتج في ذلك إلى ذلك الوقت باستثناء الحضارة الإغريقية أو الحضارة الرومانية، لم تنتج ثقافات كبرى مساهمة في ما يسمى بالإبداع الإنسان كوني. يعني كان العرب اهتمامهم ببلاد فارس، بالهند، بالصين، بنوا صورتهم حتى على الصين وعلى الهند، لكن سمي يمكن نسميه بالآخر القريب. لم تكن صورة بنفس الـ الـ الـ بنفس الدناءة ونفس التصور السلبي مثل ما كان بالنسبة لحول أوروبا.
1: فقط دناءة أو توصيف للتاريخ، مع توصيف علمي، معناه مش
0: طبعاً. يعني صورة الدنيا
1: هاي مش سبة ولا ثلبة،
0: لا لا لا.
1: فقط يتابعوا فينا
0: يعني صورة الدنيا كشعوب دنيا بعكس قلت الصين والهند. بالنسبة للأوروبي عندما بدأ يؤسس صورة على شعوب أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية، المقصد هو استعماري توسعي بدون شك، يعني هذا مما لا شك فيه.
1: وفهم علماء الاجتماع مشاوا للمناطق هذه واشتغلوا على الشعوب المحلية من أجل الأعداد للدراسات للاستعمار.
0: كل تقريب تخصصك الفلاسفة علماء الاجتماع الأنتروبولوجيا والتاريخ الأوروبيون صاغوا هذه الصورة، شكلوا هذه الصورة، لهم يد في هذه الصورة الذهنية التي قلت لها قدرة على الثبات بطبيعة الحال لتحضير المشروع الاستعماري في القرن 19.
1: ممتاز. طبعا نجيو للفصل عين على تاريخ مدينتي تونس وفاس بعيون غرنتي. والله أثرت انتباهي قلت في الفترة العباسية، لأنه احنا حتى كنا قرأوا في تاريخ الفترة العباسية ما جيش البانة أساسا أنه في الفترة العباسية كما قلت أنت فما أفراد وفاعلين قاعدين يفكروا في الآخر. احنا حتى في بين الفترة العباسية العباسيين فقط معنا فك المحيط الجغرافي الضيق
0: هو أدب المسالك والممالك أدب المسالك هو أدب في الجغرافيا لمعرفة الطرق والتقسيمات السياسية والشعوب التي تعيش داخل مجال العالم الإسلامي أو الدولة الإسلامية والمجاورة لها. طبعا وهناك مراسلات وهناك وفود. ابن فضلين هو عندما ذهب إلى شرق أوروبا إلى الشمالية هو موفد من الخليفة العباسي. إذن يعني هناك المسلمون لم يكن معزولين عن العالم المجاور لهم، كان هناك متابعة.
1: لكن ربما ما نعرفش الدراسات، ربما الإعلام ما يسلطش الضوء على الآخر في الفترات هذيك، تسلط الضوء على الدولة الأموية، الدولة العباسية، الإمبراطورية العثمانية، فهمت شنو هو التسليط على الآخر، معرفة الآخر في الدراسات الأكاديمية والإعلام ما تجيش فماش حكا حاجة عميقة على الأقل اللي نشوف فيه إعلاميا.
0: هو المعلومة متى انكفأ العرب عن أنفسهم عن ذواتهم، انكفأوا أي لم يعد منشغلين بمجريات الأحداث خارج عالمهم بعد نهاية الحروب الصليبية، وهو سؤال محوري. المسلمون نجحوا في طرد الصليبيين من أو المسيحيين أو الأوروبيين

0: من القدس ومن الشرق، ولكن بعد ذلك إذا دخلوا في مسار عكسي، مرحلة الانكفاء، بعكس الأوروبيين الذين عملوا على الاستفادة من القراءات والتفادي المثقفة والاستفادة من الجغرافيا العربية وبنوا على ذلك لتطويرها. وهذيك نلقاهم بعد سامحني ماركو بولو نلقاو كريستوف كولومب.
1: ماركو بولو كريستوف كولومب، ما زلت لنا 7 دقائق في باش نحكيو على جوانب من الثقافة المادية لمدينة فاس وتونس اللي هي في موجودة في كتابك، عرض تاريخي للمدينتين، زخم عمراني لمدينتين عظيمتين، طعام أهل فاس وتونس ولباسهم اشتغلت عليه أيضا، لباس أهل فاس وتونس، طعام أهل فاس وتونس، مجتمعات المغارب في تمثلات مارمول كربخال. دونك اشتغلت انت حتى على الماكله ولباسهم
0: طبعا هذا ما كتبه حسن الوزن الفاسي ومن بعده مارمول كربخال في القرن 16، يعني المتوسط في ذلك الوقت يعيش في صدام بين المسلمين والمسيحيين، بين العالم الإيبيري من جهة في الغرب والدولة العثمانية أو حتى قبل العثمانيين الحفصيين في تونس والوطاسيين ومن بعدهم السعديين في المغرب. إذن كان هناك اهتمام أوروبي وخاصة إيبيري يعني إسباني وبرتغالي أو حتى في إيطاليا، ماذا يقع في شمال إفريقيا؟ يعني ما يسمى ببلاد المغارب في الكتابات الأوروبية لبغباغي ببلاد البربر، حتى الترجمة يقولوا بلاد البربر وهي أو بلاد المغارب. إذن ماذا يقع هناك؟ وكأن حسن الوزير الفاسي ومرمول كربخال هذونا، شكونهم هذونا؟ الحسن الوزير الفاسي عرفته منذ حين وقدم كتب كتابه في روما 1526 أنتهى من الكتاب. مرمول كربخال هو ضابط إسباني جاء في حمل شارلوكا على مدينة تونس 1535 معروفة، وابن بدينار سماها خطرة الأربعة، يعني عندما قامت الإسبان دخلوا إلى تونس ودخلوا جمع الزيتونة وتلك يعني الوقائع المعروفة حول إذن حرق الكتب إلى غير ذلك وأخذوا عدد كبير من التوانسة كأسرى. إذن مرمول كربخال قدم، هو ضابط في الجيش الشارلوكي، قدم إلى تونس وفي كتابه إذن إفريقيا سيتحدث عن مدينتين كبرتين هي
1: فاس وتونس.
0: فاس وتونس يعني كبرى المدن في جنوب المتوسط، عن فاس في المغرب تضاهيها مدينة تونس، يعني هناك تقريب يشتبهان في عديد الخصائص كما تونج من حكيم مثل باريس لندن
1: به،
0: فهمتني؟ إذن نتجه لتونس، فإحنا كمؤرخين معناش كتابات تتحدث على مدينة تونس في القرن 16. إحنا نعرف الأرشيفات التونسية بدأت يعني في بداية القرن 17، ما معناش يعني أرشيفات تتحدث على مدينة تونس في الفترة ذيك. وآخر الكتابات كتاب الدولتين للزركشي في نهاية القرن 15، يعني بداية القرن 16 معناش شو على تونس. إذن فقدم صورة واضحة في جميع
1: طعام اللباس،
0: في أولا ساعة العمارة، الأسواق، الحمامات، لباس الجند، لباس عامة الناس، الأطعمة، الاحتفالات، المعمار، المواجن لتخزين الماء في الدور في المنازل. لماذا؟ لأن تونس إلى اليوم تعاني من شح الماء، وبالتالي منذ القدم إذن قاموا ببناء المواجن ويكون سقف المنزل على اتجاه يكون إذن هناك ميلان، بعكس أسقف منازل في فاس. فاس هناك نهر فاس كبير وإذن منطقة ثرية وهناك مياه غير ذلك. بعدين تونس تعاني من قديم زمان من شح المياه، وتحدث على وظيفة بالدرجة سموه القرباجي يجيب الماء، وهناك أبار وحدثت مواقع هذه الأبار خارج أسوار مدينة تونس، وكيف أن هذا السقاط يبيعون الماء، الصوفية، الحضرة، الدراويش، كل هذا
1: يعني تقريبا فما خارطة موجودة على فاس ومدينة تونس،
0: استعادة نمط الحياة وحياة مدينة تونس في بداية القرن 16. ولعلمك أغلب الكتابات كتبت من بعد يحكيوا على أزمة مدينة تونس وما وقع في مدينة تونس. هو تحدث وهو شاهد عيان وقدم إلى تونس، وقلت شارك في حملة يعني اسمه شارلوكان، ولكن تحدث وكأن حدث الأزمة في نصف الأول من القرن 16 لم تصل مدينة تونس. الناس يعيشون بشكل طبيعي من حيث الغذاء ومن حيث نمط العيش.
1: سؤال أخير، يعني ما هي الأهمية لاستعادة أو التفكير أو البحث أو التفتيش أو التمحيص في هذه الجوانب الثقافية من مدينة فاس وتونس الآن؟
0: هو القراءة الأولية لهذا الكاتب مرمول كربخال أو من قبل حسن الوزن الفاسي هو تقديم صورة حول الحياة اليومية لمدينتين عريقتين. طبعا. وهذا يخلينا ايضا احنا كسكان مدينه هذه مدينه تونس نعتز بالانتماء لهذه المدينه، وندرك جيدا ان يعني كان فيها انتظام وحياه يوميه اقل من فوضى ما ربما نعيشه اليوم. كان هناك يعني تفاعل، هناك انسجام، وهناك يعني المهتمين بشان المدينه نجحوا في استيعاب تناقضات المدينة، وهذا معناها يخلي الأمور تكون في الوقت الحالي كما كانت قبل تنجم تكون أفضل من ما هو موجود.
1: وما هي الآليات اللي خلت فما انسجام؟ ما هي الآليات وقتها في القرن طبعا نحكيو احنا
0: 15
1: القرن 16، ما هي الآليات اللي خلت هالتناسق هالانتظام وللآن غير موجودة؟
0: أمرين. الأمر الأول هو التسامح، فمعروف تاريخيا تونس عندها قدرة والتونسي عنده قدرة على استيعاب المختلف. ففي مدينة تونس كان يعيش المسلم واليهودي والنصراني، وبالتالي وكانت إذن هناك علاقة انفتاح مدينة تونس على المتوسط والتجارة، وتعرف التجارة تخلي يعني سكان المدينة يعني تأتيهم ثقافات متنوعة وتعطينا قدرة على قبول المختلف. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية ربما هو الانضباط إلى مؤسسات كانت تنظم حياة الناس، فالانضباط للمؤسسات والقوانين والأعراف ربما يخفف من حدة الفوضى التي قد نجدها بين الحين والآخر. هذا حسب رأيي الخاص.
1: حسب رأيك وما تقريبا معناها حابين تقول بصفة غير مباشرة انه هل العنصرين هذوما الان ربما ما عادش برشا متجذرين في المجتمع التونسي، والكتاب بيستحق اكثر من ساعة، كتاب ثري، كتاب عميق، قراءة ومقاربة وباراديغ مختلف على الكتابات التاريخية الكلاسيكية. الأستاذ عادل نفاتي باحث في التاريخ الثقافي المغاربي والمتوسطي وإفريقيا جنوب الصحراء، وأستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة صفاقس. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات حول كتاب الذكر مرايا متناظرة من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط 1492 1914.
0: بارك الله فيك. أولا نشكرك على هذه الدعوة، ولقيت يعني فصحى للحديث بأكثر رياحية.
1: شكرا لك. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله نتقابل في مواعيد أخرى. إلى اللقاء.

0: توانسة توانسة خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
1: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
2: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر،
3: جماليات،
0: توانسة،
3: فيلوسوفيا،
2: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
2: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
2: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
2: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
2: أنغام من كل مكان،
10: مدارات،
2: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
1: 20 عاماً،
2: من الإبداع،
1: من الحوار،
2: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
1: في تونس والعالم.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
12: يا أخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفة كان نحكي نعمل له مشكلة.
13: أما زادة كان تحكي راك تنجم تعاون.
12: لشكون باش نحكي؟
13: نعرفش، نحكي لأمك لبوك، ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
14: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
1: مع سفيان العرفاوي،
2: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج ندوات. وفي كل مرة نحاول أن نقدم محاضرة كانت قد قدمت في سياقات ثقافية مختلفة. اليوم نستضيف الدكتور الأستاذ جليل مبروك المناعي، وسيقدم محاضرة حول موسيقى الشعر، وقد قدمت هذه المحاضرة في بيت الحكمة. متابعة طيبة.
3: شكرا لكل زملائي في بيت الحكمة، وزملائي في الكلية وفي التعليم العالي بصفة عامة في مختلف المؤسسات. شكرا لأصدقائي وقدماء طلابي وزملائي الحاليين، وشكرا للضيوف في هذه الجلسة.
4: الموضوع الذي أقترح عليكم أن أتحدث فيه عنوانه الأصلي، العنوان الذي أعلن هو موسيقى الشعر، وأسارع إلى القول أنني لن أتحدث عن الموسيقى في الشعر، الموسيقى والشعر فذاك موضوع آخر. الموسيقى والشعر موضوع يختلف عن الموضوع الذي سأتحدث فيه، موسيقى والشعر أو الشعر والموسيقى. إنما سأتحدث عن موسيقى الشعر أي عن المظاهر مختلف، مظاهر ما أشار إليه الأستاذ حمد السمود بلفظ التنغيم، مختلف مظاهر التنغيم الذي ينتجه الكلام الشعري الذي يتم إنتاجه من داخل الشعر، والذي له صلة بطبيعة الحال بالموسيقى، ولكنه ليس من طبيعة موسيقية بالمعنى المعياري للكلمة. وهذا كلام يعرفه شعراء، منهم من هو موجود بيننا مثل الأستاذ مصر المزغني، الأستاذ فتح النسري، والأستاذ حسين العوري، زملائنا الذين جمعوا بين قرض الشعري والبحث فيه ودراسته وتدريسه، وكذلك زميلنا الغائب الحاضر مصر الوهيبي. الموضوع إذن هو في الحقيقة عنوانه الأصلي أنغام الكلام، أنغام الكلام أو موسيقى الشعر. ونعني به نعني بهذا بهذه بهذا الموضوع التنغيم أو البعد النغمي، أي المقوم الموسيقي للشعر. ونعني بذلك ثلاثة عناصر دلالية، أولها طبيعة المادة الصوتية، طبيعة المادة الصوتية وكيفيات استخدامها ضمن الشاغل الفني الشعري وتوظيفها فيه ضمن سعي الشاعر إلى إغناء طاقة الإغراء في شعره وضمان وظيفة النجاعة له. وثاني هذه العناصر تصريف المادة الصوتية بهدف الدلالة والإسهام في إنتاج المعنى وتكييف ملامحه. وثالث هذه العناصر أنواع الكماليات الصوتية التي يحدثها الشاعر في خطابه، وأصناف المفاجآت النغمية التي يزين بواسطتها كلامه ويأتي بها في تفاعل بين مقتضيات المقام وإمكانات الكلام. ولما كان الجهد التنغيمي في الشعر يتهدده، على ما تفضل بذلك منذ حين الأستاذ سمود، يتهدده على ما هو معلوم من الجميع خطر الإخفاق الناتج عن المبالغة أو الكامن في المبالغة وتجاوز الحد، يعني أن المسألة مسألة التنغيم، والتنغيم المطلوب والتنغيم الناجح أو الناجع الشعر هي مسألة قائمة بين حدين، حد التفريط يعني الإخفاق في وضع خطة تنغيمية منتجة للفن في الكلام، وحد الإفراط بمعنى المبالغة وتجاوز ما هو ضروري وما هو محبذ ومقبول ذوقيا. إذن لما كان الجهد التنغيمي في الشعر يتهدده خطر الإخفاق الكامن في المبالغة وتجاوز الحد والمفضي إلى التشبع والتصنع، فإن شاغلنا هنا إنما هو البحث الموسيقي المنتج للأثر الفني والذي يدعم به عمل العدول الصوتي والاحتفاء بالمؤثرات الموسيقية، جهود البحث في شعرية الشعر وأغناء النظرية الأدبية.
3: ما يمكن أن نسمى قياسا على العدول التركيبي والعدول التخييلي أو التمثيلي والعدول المعجمي الذي هو حدث أسلوبي حاسم لإنتاج الأثر الفني في الكلام، سنضيف إلى ذلك ما يمكن أن نسميه مظاهر العدول الصوت أو العدول النغم.
4: ولئن كان التعدد هاما من أبعاد الخطاب الأدبي عموما يلابس الشعر مثلما يلابس النثر، ويبدو في أنواع بعينها من النثر الأدبي أبرزها الخطبة والمقامة، لأن كان في النثر البعد النغمي في النثر أو حتى في النثر مطلبا فنيا بارزا، فهو مقوم أساسي في الشعر ولا سيما في الشعر العمودي، وهو كذلك هاجس أساسي في شعر البدو وفي شعر المبتدئين واليافعين وفي شتى ثروب الخطاب الوجدي الانفعالي الساعي إلى سد الخلل والنقص والفقد في حياة الإنسان وإلى مساعدته على النهوض من كبواته وتجاوز أزماته، مما يظهر قبل الشعر في التعاويذ والرقاة والأدعية وكلام العزامين والعرافين والمتسولين وغيرهم، ويرجعنا إلى وظائف الشعر القديمة ويذكرنا بماضي الشعر أي بماضي الاستخدامات السحرية للكلام، ويعقد بين خطاب الشعراء وخطاب الكهنة والسحرة صلات متينة. ونظرا إلى أهمية البعد التنغيمي أو المكون التنغيمي في الخطاب الوجدي الانفعالي عامة والشعر أكمل صوره، فقد بدا التنغيم لنقاد الشعر والعلماء به منذ القديم أول عنصر تمييزي ممحض لخصوصية الشعر محدد لماهيته، وهو مرجع التعريف الذي أثر عن قدامة بن جعفر ثم ترسخ بعده، وهو قولهم الشعر كلام موزون مقفى، وهو أيضا مستند قول بن رشيق القيرواني في العمدة عن الوزن، قوله إنه أي الوزن أعظم أركان الشعر وأولاها به خصوصية. ونجد عند القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني حكما عم من هذين الحكمين، لأنه لا يقصر التنغيم على الوزن والقافية، قوله منزلة الأصوات إن منزلة الأصوات من الأشعار
3: بمنزل نوامر من الأبصار، وقد أكد ابن خلدون كون الوزن والقافية أساس الشعر، ولكنه أضاف إليهما المقوم التخيلي أو التمثيلي، وذلك عبر تعريفه الشعر بأنه الكلام المبني على الاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء الكفقة في الوزن والروي. وأكد الباحثون المحدثون أهمية التنغيم في الشعر تأكيدا يظهر في مثل بحث إبراهيم أنيس في كتابه موسيقى الشعر ولا علاقة لعنوان كتاب ابن إبراهيم أنيس بعنوان هذه المحاضرة، لكن في كلام ابن أنيس ما يتقاطع مع
4: هاجس جزئي لا محاله من هذه من كلامنا، ولا سيما في اعتباره الموسيقى بين مزدوجين ابرز صفات الشعر، وفي قوله ليس الشعر في الحقيقه الا كلاما موسيقيا تنفعل لموسيقاه النفوس وتتاثر به القلوب. انتهى كلام ابراهيم انيس. كما يظهر التأكيد ذاته في مثل بحث محمد الهادي الترابلسي زميلنا في كلية الأداب كما هو معلوم، بحثه في خصائص الأسلوب في الشوقيات أحمد شوقي، ولا سيما في قوله فإذا كان في الشعر عنصر قار لا بد من الانطلاق منه فإن
3: هذا كلام الهادي الترابلسي. هذه حقيقة قديمة شرقية، حينئذ شرقية غربية بما حديثة تؤكدها المقارنة اللبقة التي أقامها الشاعر الناقد بول فاليري بين الشعر والنثر، وشبه في نفسها النثر بالمشي والشعر بالرقص، وهو قوله الذي قد يمكننا تعليمه قوله لا بويزي ات على بروز سو كو لا دانس ات على مارش، ان صله ما بين الشعر والنثر كصله ما بين المشي والرقص. وذهب بول فاليري الى ان الشعر كالرقص لا يقصد اي وجهه وانما يجد غايته في ذاته، وهو تعريف أو حكم نقدي يحتاج في تقديرنا إلى كثير من التنسيب.
4: كل مقومات الشعر لا محالة، ولكنه يعني يشمل المقومات التي تتجاوز ما هو صوتي أيضا، ولكنه ينطبق على المكون التنغيمي أو الصوتي بشكل يبدو لنا أوضح من انطباقه على سائر المكونات. ثم إن بول فاليري قد عرف القصيدة بأنها تردد مطول بين الصوت والمعنى. Le poème est une longue hésitation entre le son et le sens. وهو ما استوحى منه جوال، ما استوحى منه جون مولينو وجوال تامين، جوال جارد تامين، رأيهما القائل بأن الشعر جدلية بين الوزن والإيقاع الطبيعي للغة، وصراع بين التنظيم اللغوي والتنظيم العروضي للخطاب. ولميشونيك، أنري ميشونيك، رأي أبعد من هذا، يتمثل في أن التنغيم أو موسيقى الشعر ليس مجرد زخارف وحلا أو محسنات صوتية، وإنما هو من صميم تنظيم المعنى ذاته، ومن مقومات حركة العبارة التي تصل أو تعقد صلة بين الذات المتلفظة ونظام اللغة التركيبي. والإيقاع الشعري في مظهره الصوتي يتعالى على العروض كي يغير اللغة ويعبر عن ذات متكلمها ويسهم في إنتاج الدلالة. ولعل حاصل فكرته، فكرة ميشونيك في هذا الصدد، أن الشعر يغير اللغة بواسطة الإيقاع، بما يجعل الإيقاع مقترنا عنده اقترانا لا فكاك له بالحياة وبالفكر. ولا إن كان الوزن والقافية أهم مظاهر التنغيم في الشعر، الشعر عامة، وفي الشعر في مظهره أو في تحققه أو إنجازه العربي تحديدا، فإن القصيدة لأن كان ذلك كذلك فإن القصيدة العمودية أبرز مجالات تجليهما، وتعويلها عليهما يعني الوزن والقافية تعويلها عليهما كامل ظاهر ظهورا واضحا في تنظيم النص وتنضيد عناصر الخطاب داخله وترقيم وحداته بشكل دقيق صارم تروض في نطاقه اللغة ترويضا. ولئن كان الوزن في نسيج القصيدة لحمة وكان عمله أفقيا فإن القافية سدا وعملها عمودي، وهما معا أي الوزن والقافية أوضح مظاهر الإيقاع بما هو توظيف جمالي للمادة الصوتية في الشعر يظهر في تردد وحدات صوتية في السياق النصي على مسافات مقدرة مدروسة. على أن الفرق بين الوزن والقافية يتمثل أيضا في أن الوزن توقيع صامت والقافية توقيع سائط، وفي أن الوزن معطى كمي والقافية معطى نوعي. والملاحظ في هذا الصدد أن بحور الشعر العربي أو أوزانه خلفيات تنغيمية جاهزة متاحة لجميع الشعراء مشتركة بينهم، وهي تشكل شبكة اختيارات نغمية محدودة نسبيا أو محدودة ظاهريا، يعني 16 اختيار أو أكثر قليلا، بما من شأنه أن يوهمنا ويوهم غيرنا بضيق مجال الاختيار التنغيمي أمام الشعراء. ولكن البحور أطر أو مناخات تنغيمية إطارية يشبه كل منها خلفية اللوحة في فن الرسم التشكيلي، وتبقى لكل شاعر داخلها إمكانات إنشاء مناخه التنغيمي الخاص على خطاطة البحر العامة. كلمة خطاطة ترجم بها هنا كلمة شما، ومعلوم أنه توجد مصطلح ترسيمة يستخدمه زملائنا في المشرق خاصة، بينما نستخدم نحن مصطلح الخطاطة. إذن وتبقى لكل شاعر داخلها داخل الإمكانات الأوزان المعروفة إمكانات إنشاء مناخه التنغيمي الخاص على خطاطة البحر العامة الغائمة حتى في الحالة القصوى، وهي الاشتراك، حالة الاشتراك، اشتراك شاعرين أو أكثر من شاعر في نفس البحر، مما يجعل لكل قصيدة واسمها التنغيمية المميزة لها أو شخصيتها النغمية النوعية، بحيث تتشاكل القصائد وتتشابه ولكنها لا تتماثل أبدا، وهو ما تجسم المعارضات والنقائد الشعرية شواهده النموذجية. ومعنى هذا أن وحدة البحر ووحدة القافية إنما هي قيد وحرية في الوقت ذاته، هذا فضلا عما منحته أنواع الشعر المغايرة للقصيد، أنواع الشعر الأخرى، لأن القصيد وإن كان أكبر الأنواع وأشهرها فهو ليس النوع الشعري الوحيد، بل توجد على الأقل 6 أنواع أخرى مضافة إليه. إذن قلنا هذا عما فضلا عما منحته أنواع الشعر المغايرة للقصيد، وخاصة المصمت والموشح والدوبيت من فرص أخرى لحرية التنغيم، ومن فتح أمام الشعر الحديث من إمكانات تصرف إضافية من أبرزها التصرف في توزيع التفعيلات على أسطر النص الشعري، مثلما يظهر في قول بدر شاكر السياب من أنشودة المطر، قول معروف: كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم، وقطرة فقطرة تذوب في المطر، وكركر الأطفال في عرائش الكروم، ودغدغت صمت العصافير على الشجر، أنشودة المطر، مطر مطر مطر، تثاءب المساء والغيوم ما تزال تسح ما تسح من دموعها الثقال. وليس بل والملاحظ أيضا أن اجتماع الوزن والقافية ليس أمرا حتميا، إذ يمكن للإنسان أن ينشئ شعرا بالاكتفاء بأحدهما بالوزن أو بالقافية، بل ويمكنه أن ينشئ شعرا بالتخلي عنهما كليهما، أي بالتخلي عن المكون التنغيمي جملة والاقتصار على المكون التمثيلي وحده، أي الصورة الشعرية. ذلك مثلا قول محمد المغوط، أو محمد المغوط هو في تصوري أقدر شعراء على ما سمي قصيدة النثر. يقول مغوط في كلام في شعر ليس فيه لا اهتمام بالبحر ولا اهتمام بالقافية: عكازك الذي تتكئ عليه يوجع الإسفلت، فالآن في الساعة الثالثة من هذا القرن لم يعد ثمة ما يفصل جثث الموتى عن أحذية المارة. يا عتبة السمراء المشوهة، لقد ماتوا جميعا أهلي وأحبائي. انتهى كلام محمد المغوط. ويمكن للشاعر أن يعول على التمثيل والتركيب فحسب، كما هي الحال في مثل قول محمود درويش: يجيئون أبوابنا البحر، فاجأنا مطر، فاجأنا لا إله سوى الله، فاجأنا مطر ورصاص، هنا الأرض سجادة والحقائب غربة. ولكن الشعر، الشاعر أو الشاعر الذي هو جدير في اعتقادي بهذه التسمية، يحتاج إلى مقوماته التي ذكرنا جميعا متضافرة متكاملة متى قدر الشاعر على ذلك، وإلا فما أمكن منها وصلح للتأثير البليغ. فإذا نظرنا في خصائص القصيدة العربية العمودية القديمة أولا في ضوء هذه الاعتبارات، لاحظنا أن أوضح مظاهرها استخدام الشعراء صيغا وقوالب وزنية ثقيلة الإيقاع غنيته، وهو ما يظهر في غلبة البحور الفخمة، وخصوصا الطويل والوافر والبسيط والكامل، موزعة توزيعا ثنائيا مشبعا هدفه تمكين التوازن الضروري للتلقي ضمن عقد إنشاد أصله شفوي، يقدح التنغيم فيه نوعيا ويثبته ويمكنه في الغالب التصريع في أول الأبيات، أول أبيات القصيدة، وهو كما تعلمون تقفية الصدر والعجز، ويعضده اتحاد القوافي آخر الأبيات، بما ينتج عنه إغناء المطالع بالتنغيم وإغناء الأعجاز بالتماثل، وذلك لضمان الارتكاز وتثبيت المناخ التنغيمي منذ مطلع القصيدة، أي منذ البيت الأول، عبر إحداث إشباع نغمي وقرع صوتي تنبيهي لافت للانتباه، ضامنا مبدئيا للانخراط في السماع، لا سيما إذا تذكرنا أجواء المشافهة التي كانت هي إطار شعر في الأصل عند العرب وعند غيرهم. ومما من شأنه أن يدعم هذا الفهم دلالة مصطلح الاستهلال. كلمة الاستهلال في أصل استعمالها، وهي المصطلح الذي تتسمى به بدايات القصائد، هي كلمة لها صلة بناحية التنغيم، بمسألة التنغيم هذه، ذلك أن معنى الاستهلال هو الانطلاقة الصائتة أو الصارخة، هذا معناه في اللغة، إذ هو في معاجم العربية بين مزدوجين هكذا يعرف صوت المطر عند أول هطوله، وهو الصوت الوليد عند خروجه إلى الحياة، وهو أيضا رفع الصوت بالتلبية أول الحج. هذا معنى الاستهلال، فهو حينئذ الابتداء الصائت أو المصوت أو الصائح. ويستفاد من إمعان النظر في القصيدة العربية القديمة أساسا المتأثرة بالطور الشفوي للشعر، ثم فيما تلاها من استمرار هذا التأثير حتى خلال عصور الشعر الكتابية، أن هذه الظهرة التي سميناها القرع الصوتي التنبيهي لا تقتصر على المطلع أو الاستهلال وإن كانت فيه أكثر اضطرادا، وإنما تتكرر في مراحل محددة من القصيدة كلما شعر الشاعر أو أحس الشاعر بتراخي حبل الإنشاد، فيستخدم التصويت القارع والتنبيه الصارخ وتنغيم المثير بواسطة الأمر، أسلوب الأمر أو الاستفهام أو النداء أو بهذه الأساليب معا أو بغيرها من أساليب الإنشاء في المطالع وعند التخلص من مرحلة من مراحل القصيدة إلى غيرها. وكلما خشي حدوث فتور أو ضعف في انتباه لدى جمهوره المتلقي لشعره، هذه الظاهرة كثيرة التواتر في الشعر، ووجودها يبدو لنا أنه ليس من طبيعة تاريخية فحسب، وإنما هو من طبيعة تاريخية وأنتولوجية أيضا، بحيث تبدو الظاهرة من لوازم الشعر ومن مقوماته المحددة لطبيعته، يعني المحددة للشعر من حيث هو شعر، على أن ارتباطها بالماضي أوضح باعتبار الماضي هو الإطار الأصلي للشفوية. ولكن الشفوية ترجمة لأوراليتي أو مقابل المصطلح أوراليتي، ولكن الشفوية تشكل كذلك كثافة أصلية من كثافات الشعر، لأن طبيعة الشعر وذاكرته أنه خطاب شفوي، حتى إذا نشأ في عصور الكتابة وفي أجواء ثقافية كتابية، الشعر أصلا خطاب شفوي، ولا معنى لقراءة قصيدة على منبر، فالقصيدة ينبغي أن تقال، وهذا مفهوم في تقاليد الشعر. يقول كتبت قصيدة، مستحيل، حتى في عصور الكتابة إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، قلت لا يكتب الشاعر وإنما يقول. وحتى في العامية التونسية وفي البوادي وفي شعر البوادي الشاعر يقول لا يكتب، الشعر أصلا كلام شفوي ونجاعته مربوطة بشفويته أو بطابعه الشفوي، والشعر عندما كل قائل مطلب الشفوية يمكن أن نطلبه من الشاعر الذي يقول قصيدته الآن. لكن ماذا نفعل بالقصائد القديمة التي قيلت منذ مئات سنين؟ هذه القصائد عندما إذا أردنا أن نفهمها على حقيقة ما هي أو على وضع يقربها من حقيقة ما هي، ينبغي أن نعيد تشفيهها، يعني أن نعيد إليها وضع تشفيه جديد بطريقتنا. لا نستطيع أن نحيي طريقة التشفيه الأصلية ولا هيئة قول الشاعر الأصلية، لأن الشاعر في الماضي لم يكن يقف أمام جمهور ويأخذ ورقة ويقرأ، وإنما كان يقول شعر في أوضاع فيها جانب مسرحي، وفيها في بعض عندنا بعض الأخبار عن إلقاء الشعراء القدامى لأشعارهم، كان البعض منهم يصعد سرحة أو شرف بمعنى ما، وكان أقل ما كان يفعله أنه يمتشق سيفا أو يمتشق عصا ويستعمل العصا، والعصا نفسها داخلة في الطقس أو طقوس الإنشاد. وسنعود ربما إلى مسألة الإنشاد في إشارة موجزة بعد حين. فمن شواهد القرعة التنبيهي القديمة ما نلاحظه على سبيل المثال في معلقة إمرأة القيس، حيث تتتالى مظاهر هذا القرع في بداية كل مقطع من القصيدة وتوجد في مقاطع متباعدة منها. في البيت الأول نجد قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قرع بالأمر وبالندى أو أمر وندى. بيت الثاني عشر، ألا رب يوم لك منهن صالح. البيت 25، أفاطمة مهلا بعد هذا التدلل. بيت 45، ألا رب خصم فيك ألوى رددته. بيت 48، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بسبح. بيت 73، أصاحي ترى برقا أريك وميذه كلمح اليدين في حبي مكلل. ومن شواهدي نفس الشيء نلاحظه في القصائد التي سميت معلقات وفي غيرها من الشعر القديم، مما يوجد في المفضليات وفي الجمهرة وفي كتب الحماسات المختلفة. ومن شواهد اتصال الظاهرة نفسها في الشعر الحديث قول مظفر النواب في قصيدته أقسمت باسمك يا عراق. قول مظفر في قصيدة غير منشورة ضمن أعماله الكاملة، متجها إلى الإنسان العربي، هو إنسان متوجه إلى أي مواطن عربي، وهو يسميه في النهاية قحط، قحط ابن جدي، لكن التسمية هذه تحيلنا على أمور أخرى. يا موجعا رئة بما أسندت ظهرك للبنادق والبراري، خوض لا يفزع عنك أنه ليل تكعب واستباحتك الضواري، خوض خوض فقبلك خوض الأجداد في دمهم لتسلم رملة عجفاء يابسة اللهات تشف في عطش السحاري، واقحم فإن لم تقتحم سيخيفك المتخاوفون بأشباح هنالك في الضباب وفي الغبار. أكذوبة أكذوبة أتخاف يا قحط ابن جدب أن تموت وأنت عاري. انتهى كلام مظفر النواب. ذلك أن الشعر ولا سيما الشعر التعبئة الحماسية لا بد له من استخدام هذه التقنية، لأنه كلام حي ساخن طافح بالشفوية، معول على التأثير بطاقة الصوت تعويلا، على أنه من خصائص ما سميناه القرعة التنبيهي أيضا أنه عمل تنغيمي. بدلنا من خلال النظر في شعرنا العربي أنه يقع عادة في أوائل الأبيات ويوقع القصيدة توقيعا مقطعيا، ويحدث منها في منطقة الصدور بالخصوص. تعرفون أن القصيدة توزع ثنائي توزع توبوغرافيا توزيعها الثنائي العمودي، وهذا معنى القصيد اصلا، الكلام الشيء المقسوم على اثنين مقسوم قسمه متساويه، هذا اصل التسميه او من اهم المعاني التي تفسر بها التسميه، القصيد بمعنى اسم المفعول، المقصد يعني المقسوم قسمه ثنائيه قائمه على التعادل التام. وعندما نقسم القصيده هذه بهذا على هذا النحو تتضح لنا منطقتان تنغيميتان، منطقه الصدور ومنطقه الاعجاز، يجمع بينهما ان كلتيهما موقعه توقيعا وزنيا، ولكن تختلف منطقه الاعجاز عن منطقه الصدور بانها محظوظه بالقافيه لانها غنيه جدا من الناحيه التنغيميه، في حين ان المنطقه الاخرى منطقه فقيره نسبيا ليس لها من من من من عنايه التنغيم الا ما هو افقي، إذن إلا ما هو وما هو صامت وهو الوزن. إذن على أنه قلنا من خصائص ما سمينا القارة به أيضا أنه عمل تنغيمي يقع عادة في أوائل الأبيات ويوقع القصيدة توقيعا مقطعيا ويحدث منها في منطقة

متوقع على عكس الوزن. ويتمثل هذا الإجراء بإحداث الشاعر أصداء سمعية أخرى غير القافية وجعلها تنتشر في النص ولا سيما في منطقة الصدور. أما على هيئة يتكرر فيها نغم مقطعي في شكل لفظ بعينه أحيانا أو صيغة تركيبية أحيانا أخرى في مواضع من البيت والأبيات ذات قيمة بنيوية وتنغيمية، مع أن تمكن القصيدة من التنامي وتحقق لها تجانسا تنغيميا وإيقاعيا، أو في شكل صوت يتكرر على هيئة يفيض معها نغم القافية على موسيقى الحشو وينتقل فيها شاغل التنغيم من الأعجاز إلى الصدور. وتجسم الصنف الأول ظواهر أغلبها معروف ضمن عن البديع أو المحسنات اللفظية، مثل ظاهرة الجناس على ما يرى في قول أبي تمام الشهير: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. وظاهر التشطير بل وظاهرة التشطير عفوا أو القافية الداخلية كما في قول مسلم ابن الوليد مادحا أيضا: موف على مهج في يوم ذي رهج، كأنه أجل يسعى إلى أمل. أو في قول أبي تمام الآخر: تدبير معتصم بالله منتقم، لله مرتقب في الله مرتغب. وهو مدح من قصيدته في مدح المعتصم. وكذلك ظاهرة الترديد كما في قولي عنترة: يا طائر الباني قد هيجت أحزاني وزدتني طربا يا طائر الباني. وكما في قول مالك بن الريب: فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شركاب لياليا، لقد كان في أهل الغضا لودن الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانيا. الغضا نوع من الشجر. وظاهرة الموازنة كما في قول بشار: وكأن رجع حديثها قطع الرياض سين زهرة، وكأن تحت لسانها هاروت فيه سحرة. وظاهرة الترسية كما في قول المتنبي: في شانه ولسانه وبنانه وجنانه عجب لمن يتفقد. تلاحظون العناية أين انصرفت. وغير ذلك من ظواهر البديع مما لم نذكر وهو كثير. ويجسم الصنف الثاني الذي هو ليس معروفا بكثرة أو ليس معروفا ربما، ونعني به الاحتفاء بتنغيم الحشو عبر نبر التكثيف، أي إغناء صدور الأبيات صوتيا، مثل قول عبد الله بن عنمة، هذا شاعر مخضرم، قوله في صاحبته في نطاق النسيب: ليالي يا ليلى، هي المرأة اسمها ليلى، ليالي يا ليلى إذ هي الهم والهوى، ليالي يا ليلى إذ هي الهم والهوى، يريد الفؤاد صيدها فيصادها. أو قول عمر بن أبي ربيعة في الأخوات الثلاث اللواتي شبب بهن في قصيدته: هيج القلب مغانا وصير، دارسات قد علىهن الشجر. في هذه القصيدة يقول: بينما يذكرنني أبصرنني، بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميلي يعدو بالأغر. العناية منصرفة إلى الصدر، والشغل التنغيمي منصرف إلى الصدر. بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بالأغر. ومثل قول أبي فراس الحمداني مخاطبا الحمامة من نفذة سجنه:
وهو في خرشنة.

0: سجن الروم، معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. تعالي تري روحا، تعالي تري روحا لدي ضعيفة تردد في جسم يعذب بال. وكذلك الكثير من صدور أبيات المتنبي من قبيل لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، ورمى الدرب بالجرد الجيادي، رمى الدرب بالجرد الجيادي إلى العدا، ومن قبيل حسان التفني ينقش الوشي مثله، حسان التفني ينقش الوشي مثله على أجسادهن إلى آخره. والجدير بالذكر أنه لا يقوى على هذا الإجراء سوى المقتدرين من الشعراء، هؤلاء هم الذين يضيفون إلى تنغيم منطقة الأعجاز وهي موضع عناية الكافة، تنغيم منطقة الصدور بما يحولها من منطقة فقيرة موسيقيا إلى منطقة غنية غناء مثيلتها، ويحول القصيدة كلها إلى لوحة موسيقية منسجمة معجبة. وهذا مظهر بارز من مظاهر الشاعرية. تبين لنا من النظر في الشعر العربي أن المتنبي ربما كان أبرع الشعراء فيه وأقدرهم عليه قدرة، فقد بدا لنا من شعره بكامل الوضوح حرصه على توزيع كميات صوتية على ما يمكن أن نسميه منطقة الظل في القصيدة العربية، حتى تصبح غنية بإيقاع التجانس غنى المنطقة الثانية، منطقة الأعجاز، مغرية إغراءها. وتوضح هذا المظهر من احتفاله بموسيقى الشعر صدور من أبياته كثيرة شهيرة، من بينها فضلا عما سبق أن أشرنا إليه: من يهن يسهل الهوان عليه. بعدين يعني شغل في الصدر فقط، شغل تنغيمي في الصدر، لأنه بعد يعول على أشياء أخرى. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. شغل النغمي في البداية لأنه هو الذي يريد أن يشتغل عليه، الآخر مضمون. من يهن يسهل الهوان عليه، أو همام إذا ما هم أمضى همومه. بعدين يقول بأرعن وطئ الموت فيه ثقيل، ما عاد في حاجة إلى التنغيم. عيد بأية حال عدت يا عيد، بعدين بما مدى أم لأمر فيك تجديد شيء آخر. عيد لهم هو المنطقة الأولى، بناها فأعلى والقناة يقرع القناة وموج المنايا حولها متلاطم، ويمشي للصورة، يمشي للصورة. لك يا منازل في القلوب منازل، فرت أنت وهن منك، منك أواهل، يمشي للصورة. لك يا منازل في القلوب منازل، الخيل والليل والبيداء تعرفني. وثم جانب آخر من المسألة يتمثل في كون الكثير من الاصطلاحات البلاغية والعروضية الواسمة للشعر ذات هوية تنغيمية ومن تبعة تنغيمية، من ذلك مصطلح القصيدة الذي أشرنا إليه، فهو معطى تنغيمي، لأن القصيدة توقيع دوري قائم على تقطيع ثنائي منتظم لكمية صوتية واحدة يزيدها التصريع ووحدة القافية انسجاما نوعيا. ثم مصطلح الاستهلال الذي أشرنا إليه، وهو البداية الصاخبة على ما تبين آنفا، وكذلك مصطلح الإنشاد، إنشاد وهو مصطلح مركزي في ما نحن فيه، وهو أي الإنشاد رفع الصوت بالكلام والترنم به، وهو قريب من الغناء. وعلاقة الشعر بالغناء علاقة أصلية ووتيدة، ذلك أن الشعر في الأصل يغنى، يقال مثل ما قلنا منذ حين، ولكن أيضا ينشد أو يغنى. وشعراء القدامى الذين عاشوا قبل أن يقنن العروض، قبل أن يقنن العروض كانوا يتغنون بالبيت وبالأبيات، ولا يقبلونه تقبله تقبله ذائقتهم قبولا نهائيا إلا إذا تأكد بالسماع، وهو معنى قول حسان بن ثابت ناصحا غيره من الشعراء وناصحا ابنه الذي أصبح شاعرا هو نفسه: تغنى بالشعر إما أنت قائله، تغنى بالشعر إما أنت قائله، إن الغناء لهذا الشعر مضمار، مضمار الشعر الغناء. ويمكن أن نضيف إلى تكييف الصوت للقصيدة، إلى تكييف الصوت للقصيدة أنه ظاهرة تمكنها موسيقى الإطار، ثم تمكنها موسيقى الإطار أي حاصل البحر والقافية، وتحتد بواسطة موسيقى الحشو وشتى ذروب النبر التكثيفي التي أشرنا إلى البعض منها. ولئن كان كل بحر اختيارا تنغيميا فإن بعض البحور يحمل في تسميته شاغل التنغيم، ويجسمه في إيقاعات في إيقاع تفعيلاته أكثر من غيره، ونعني بالخصوص الرجز والخفيف والهزج والرمل والخبب أو المتدارك. فهذه بحور تتسم حتى في حالات استخدامها تامة، بلها مجلوءة تتسم بنغمية عالية وإيقاع سريع يجعل القصيدة ذات قابلية للغناء، وترتفع معه درجة غنائيتها بأبسط وسم إضافي يحدثه الشاعر فيها. ومن أمثلة هذا قول عمر بن فارض، عمر بن فارض الشاعر، شاعر التصوف المعروف، اسمعوا هذا الكلام: حادي الأضعان يطوي البيد طي، حادي الأضعان يطوي البيد طي، منعما عرج على كثبان طي، وتلطف وجري ذكري عندهم علهم أن ينظروا عطفا على إلي. قل تركت الصب فيكم شبحا ما له مما براه الشوق في، يا أهيل الود أن تنكروني كهلا بعد عرفان فتي. هل سمعتم أو رأيتم أسدا صاده لحظ مهات أو ضبي؟ هذا يعني لا لا لا الشعر باره مادة خام.
1: حي كيف تنكروني كهلا بعد عرفان فتي؟
0: أن
1: فق وجري ذكري عندهم علهم أن يبتروا عبد
0: إلي. من قصيدة طويلة، من قصيدة طويلة جدا مثل ما هو شأن قصائد ابن فارض يحب على
2: صحيح.
0: ومن ذلك قول علي الحسري، علي الحسري القيرواني: يا ليل الصب متى غدوه أفيام الساعة موعده. تعرفون القصيدة معرفة جيدة، وهي قصيدة في المدح، والكلام الذي اشتهر هو المقطع، مقطع النسيم فقط، لأنه يختم المقطع هذا بقوله: بعد نسبت رقد السمار فأرقه أسف للبين يردده، نسبت عيناي له شركا في النوم فعز تصيده. بعد الحب يتخلص الحب عفو ذويه، أنا غيري بالباطن يفسده، كالدهر عز بنيه أبو عبد الرحمن محمده. قصيدة ذن تخلص، وهو من أبرع، إن لم يكن أبرع تخلص في الشعر العربي من النسيب إلى المدح، وهو تخلص تونسي يعني إن أرد. ناهيك أن هذه البحور، البحور التي أشرت إليها الآن، يمكن أن تخفف، أي يمكن أن تستخدم مجزوءة أو مشطورة أو منهوكة فيزداد تزداد غنائيتها، مثل ما في قول أبي نواس من مجزوء الرمل: اسقنيها بسواعدي قبل تغريد المناد، من كميت بلغت في الدن أقصى مستزاد، فهي فيها كل ما يبلغ مطروح الفؤاد، فشربنا شرب قوم عطشوا من عهد عاد، ثم لما مزجوها وثبت وثب الجراد، ثم لما شربوها أخذت أخذ الرقاد، إلى آخره. ومثل قول ميخائيل نعيمة من المشطور المتدارك، قصيدة ممتازة جدا حفظناها من اللي احنا في الابتدائي: سقف بيتي حديد ركن بيتي حجر، تعصي في يا رياح وانتحب يا شجر، من سراج الثقيل استمد البصر كلما الليل طال، والظلام انتشر. ومن أدوات تنغيم الشعري تنغيما لافتا بوسمه، استخدام صيغ صرفية بعينها كصيغة المؤنث السالم أو صيغة المثنى. وسأذكر لكم مثالا واحدا من استخدام من جهوزية أو جاهزية الصيغ الصرفية للاستخدام التنغيمي الناجع. مثال أعرف يعني مثال من أمثلة كثيرة جدا من المتنبي. قال يقول المتنبي في من مقطع نسيج: بئا بالشموس الجانحات غواربا، اللابسات من الحرير جلابب، المنهبات عقولنا وقلوبنا وجناتهن الذاهبات الذاهبة، الناعمات القاتلات المحييات المبديات من الدلال غرائب. هذا مثال من استخدام الجمع، جمع المؤنث السالم. وأمثلة استخدام المثنى كثيرة جدا وممتازة فيما يمكن أن ندعوها لديها للشهادة عليه في هذا المقام. مثال من قصيدة عروة بن حزام وهو من شعراء القرن الأول الغزلين: خليلي من عليا بلال بن عامر بصنعاء، عوج اليوم فانتظران، متى تكشف عني القميص ستبين بي الذرة من عفراء، يا فتيان ألا يا غرابي دمنة الدار، بينا أبي الهجر من عفراء تنتحبان، فإن كان حقا ما تقولان فاذهبا بلحمي إلى وكريكما فكلان. قصيدة نلاحظ كيف أن هذا التنغيم أثر في كل شيء، أثر في التركيب وأثر في المعجم وأثر في الصورة الشعرية وأثر في الدلالة بطبيعة الحال. وعلى غرار ما في قول مطيع بن قصيدة مطيع بن إياس، مطيع هذا عنده قصة، كان متزوج بجارية جميلة جدا كان يعيش معها في خراسان، لكنه فجأة افتقرها، كان يحب هذه الجارية حبا جما كما يقال، لكن افتقر فجأة واضطر إلى أن يعود إلى بغداد، فباع الجارية حتى يجد يعني ما يصرف في الطريق. ولكن في الطريق ندم ندما شديدا على ما فعل. ويقال إنه على كل حال قصة القصيدة أو ظروف قول القصيدة تقول إنه فيما كان في مدينة أو قرية اسمها حلوان، وهي بين خراسان وبغداد، لا علاقة لها بحلوان المصرية، رأى نخلتين متلاصقتين فقال قصيدة فيها، تذكر فيها كيف كان هو وحبيبته. إذن قال في هذه القصيدة: أسعداني يا نخلتي حلوان، وابكياني من ريب هذا الزمان، واعلم أن ريبه لم يزل يفرق بين الألاف والجيران، ولعمري لو ذقت ما ألم الفرقة أبكاكم الذي أبكاني، أسعداني وأيقنا أن نحسا سوف يلقاكما فتفترقان. وقول المعري المشهور: عللاني فإن بيد الأماني فنيت، والظلام ليس فاني، ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جماني، وكأن الهلال يهوى الثريا فهما للوداع معتنقان. وقول أحمد رامي في الزمن الحديث: على غرسون البان عصفورتان تتناول، على ذفاف الغدير عذب الخرير تتساقيان، على بساط الزهور تمر الهوى والحنان. ومن ظواهر التنغيم ظاهرة أخرى يمكن أن نسميها التكييف المقامي لموسيقى الشعر، ولها فيما بدا لنا مظهران. أحدهما يتجلى منصوصا بعينها، تقال في أجواء أو مقامات بعينها تؤثر في هويتها النغمية. من هذا الصنف قصيدة أبي نواس السينية التي قالها أثناء سهرة أو في أواخر سهرة كانت له مع الأمين امتد سهر خلال هذه الليلة حتى تقدم الليل ونام الأمين. فجاءت القصيدة هامسة مستوجبين معبرة عن حرص الشاعر على أن لا يستيقظ نديمه المرموق. قصيدة: نبه نديمك قد نعس، يسقيك كأسا في الغلس، صرفا كأن شعاع في كف شاربها قبس، مما تخير كرمها بعانت أو اغترس، تذر الفتى وكأنما بلسانه منها خرس. والملاحظ هنا أن الشاعر قد أنشأ مناخا صوتيا ذا طبيعة نوعية يهيمن فيها الهمس، وتم له ذلك عبر تكرار جرس السين وتحويله إياه إلى خلفية نغمية عامة، بما يتضح منه أن المعطى التنغيمي في الشعر ليس مجرد حلية شكلية، وإنما له إسهام حاسم في دعم دلالة النص وتمكينها وتكييفها. ومن هذا القبيل كذلك قصيدة علي الحسني القيرواني القافية، وقد نظمها في رثاء ولده عبد الغني. والحسني أوج تطور شعر رثاء الأبناء في الأدب العربي كما هو معلوم. من هذه القصيدة: لا شفاني الدمع إلا بالشرح.
2: هكذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج ندوات، وقد قدمنا خلالها محاضرة للأستاذ الجليل الدكتور مبروك المناعي، وقد كانت تحت عنوان موسيقى شعر. نلتقي في لقاءات إذاعية قادمة مع تحياتي سفيان العرفاوي.
3: ندوات على الأثير.

0: نسكولا جرب شبيك خويف صح؟
1: نسبة صغيرة ديتها نسكول اللي بمخه يبعد على الخطر.
2: يا خويف
1: منش خويف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: الماء يبقى ماء، سواء قدمته بأكواب من ذهب أو بأكواب فخار، فكن أنت أيضا كالماء، لا تتأثر بالمظاهر، كن أنت جوهر ذاتك.

0: في حضرة الماء يعود القلب طفلا يلهو متطهرا بدموع الغيم، فرحا مثل عاشق نال قبلته الأولى. في حضرة الماء تخف حمولة الجسد، ينسى العالم كأنه لم يكن، تستحم الروح بالذي جعل منه كل شيء حي.
1: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.
2: أكوا testo di Euskarma, canta Nino Mario.

0: moro più preziosa dell'oro.
1: قال الماء للزيت: كيف تعلو علي وقد أنبت شجرتك؟ أين الأدب؟ فقال الزيت للماء: أنت نشأت بين الأنهار رضاضة، وأنا على العصر والقهر صبرت، فالصبر يعلو على القدر، فاصبروا قليلا فبعد العسر تيسير، وكل أمر له وقت وتدبير.

صدق شفت النهر بس ما شربت الماي، اتوسل على القطرات رادوني، وصدق ضكني البعد بس ما شفيت الحال، قلت بعد على حطه وذاك معوني، وسمت روح بغلا ما رخصيت الروح، وصرت جمره بكواغد ما يضموني.

لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي.

والمياه في الحقيقة لها خاصيات عجيبة أوي، تختلف بيها عن أي سائل وعن أي مادة على الإطلاق، وتنفرد بيها تماما. يعني مثلا نلاقي المياه هي السائل الوحيد اللي ممكن يتوجد في حالاته الثلاثة في نفس الوقت وفي نفس المكان. يعني ممكن تلاقي مياه في حالة صلبة وحالة غازية وحالة سائلة في نفس الوقت في نفس المكان. وانت بتشرب كوباية مياه فيها تلج وعلى سطحها تلاقي البخار بيتكسر، ثلاث حالات حوالين نفس الكوباية وجوه نفس الكوباية.

0: y bien profundo.
1: بغير الماء يا ليلى تشيخ طفولة الإبريق، بغير خطاك يا امتماعي يموت جمال ألف طريق، بغير سماك يا جنحتي يجف بريشها التحليق. أنا الصوفي والشهوان عشاقا ومعشوقا، سير بقلب قديس وإن حسبوه زنديقا، وحين أحب سيدة أحولها لموسيقى.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
3: فرقة الإذاعة التونسية
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: تأليف ابن حكيم.
2: سينما.
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
2: موسيقى وحوارات.
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
7: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
8: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
7: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
8: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
7: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
8: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
7: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
8: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
7: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
8: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
7: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: فكونوا في الموعد.
9: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
10: الخير، مساء النور، مساء الورد مستمعينا ومستمعاتنا على موجاتنا ومتابعينا ومتابعاتنا اللي اخترتوا موجات صوت ردة الحياة. أهلا بكم إلى الصالون الثقافي من الآن وإلى حدود الساعة 8 ليلا، رفقة منصف المراحي في الهندسة الصوتية، وهذه عروسية معكم من أمام المسطح. لقاءنا ينطلق الآن متواصل إلى حدود الساعة 8 ليلا في مجموعة من المتابعات والاستضافات. أولاها تجمعنا بالأستاذة راضية تواتي مدير دار ثقافة بالقلعة الكبرى، ومعها سنتحدث عن تتويج وترشح نادي المسرح للمرحلة الإقليمية أو المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية سوسة بتتويج مسرحيتي الأخيرة وإلا بالفن. هاتفين يكون معنا الأستاذ عادل عسكري مدير دورة تاسعة لمهرجان الغربوز بابن خداش من ولاية مدنين، معه نتحدث عن هذا المهرجان، عن جديد الدورة والإضافة أو الأهمية التي يكتسبها هذا المهرجان بالنسبة للمنطقة المستويات عدة منها السياحي التنموي الفلاحي والاجتماعي. عن المشروع الوطني لريادة الأعمال النسائية وتيسير التسجيل في منصته الرقمية، تحدث عن مشروع رائدات اختارت حنان العريض اليوم في الفقرة الخاصة التي تعدها أسبوعيا، اختارت أن تستضيف لنا السيدة إنصاف عباسي عن الإدارة العامة للمرأة والأسرة. في الصالون كذلك استضافة هاتفية للدكتورة زهور الزردية الأستاذة الجامعية الباحثة الكاتبة والفنانة التشكيلية المختصة في فن النسيج المعاصر والمنسوجات الحائطية، مع تحدث عن جديدها الفني وعن معرضها الفردي تبع الغرزة الذي سيكون بدار ثقافة الجزيرة الإقليمية بتونس العاصمة قريبا. وقفة على بعض المواعيد الثقافية على الساحة الوطنية ومجموعة من الأغاني المختارات اللي إن شاء الله تنير رضاكم وتلقى استحسانكم، هذا ما لدينا اليوم في الصالون الثقافي. البداية مع وردة الجزائرية وراجعين، خليكم معنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: أنتم دائماً على موجات صوت ردة الحياة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسمعتنا على موجاتنا، موجات صوت ردة الحياة إذاعة تونس الثقافية في الصالون الثقافي. المهرجان الجهوي لنوادي الثقافة ونوادي المسرح عفوا بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية سوسة كشف عن الأعمال المتوجة على المستوى الجهوي والتي ترشحت للمستوى الإقليمي. ونادي المسرح بدار الثقافة بالقلعة الكبرى يحقق التميز بترشح عملين مسرحيين عن هذا النادي. نتحدث عن مسرحية الأخيرة ومسرحية إلا بالفن، إذن عن نادي المسرح بدار ثقافة بالقلعة الكبرى. سعيدة جدا باستضافة الأستاذة راضية تويتي مدير دار ثقافة مساء الورد. أهلا وسهلا بك أستاذة راضية. إذن وألف ألف مبروك هذا التتويج الجديد لنادي المسرح بدار ثقافة بالقلعة الكبرى.
2: مساء الخير مرة أخرى أختي عروسية، وشكرا جزيلا لاهتمامكم. شكرا على الاستضافة أنتي وباقي الفريق، ومعذرة على رداء الصوت هذه المرة في هذا اللقاء.
1: سلامتك، المهم أنك تكون بخير سيدة راضية رغم الحالة الصحية. أنك وافقت طبعا، نحب نوصل المعلومة لمستمعيكم لجمهور إذاعة تونس الثقافية لمحبي ورواد ومتابعي نادي المسرح بدار ثقافة بالقلعة الكبرى. فأردنا أن نكونوا حاضرين وأنه نفرحوا طبعا شباب وشابات النادي اللي اشتغلوا واجتهدوا وطبعا توجوا في هذه المرحلة من المهرجان، أحسن عمل في فئتين مختلفتين، مسرحية إذن إلا بالفن ومسرحية الأخيرة. في البداية هات نذكروا بالنادي المسرح بالأستاذ المشرف عليه بالمجهود الكبير اللي يبذلوا فيه طول السنة، ثم نمشي إلا بالفن والأخيرة.
2: طبعا هذا صحيح. إذا المهرجان الجهوي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية يقام بطبيعة الحال تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية سوسة في مرحلته الجهوية. كالعادة دار ثقافة القلعة الكبرى شاركت فيه بعرضين من خلال نادي المسرح الذي يشرف عليه الأستاذ مروان الرزقي. العرضين هذوما تمثل في عرض مونودراما مونولوج إلا بالفن اللي قام بأداء الشاب مأمون المرزوقي، وأيضا عرض مسرح الشارع أو عرض الفضاءات البديلة اللي يتمثل في الأخيرة، مسرحية الأخيرة.
1: الأخيرة
2: طبعا من خلال هذا العرضين حصدنا مجموعة من الجوائز ما شاء الله. جائزة أحسن عمل في مسابقة الأداء الفردي عرض إلا بالفن إخراج مروان الرزقي وأداء شاب مؤمن المرزوقي. جائزة أحسن عمل أيضا في مسابقة مسرح الشارع من خلال مسرحية الأخيرة، كذلك هي تأطير وإخراج الأستاذ مروان الرزقي. إلى جانب هذين التتويجين هناك جوائز فردية. جائزة أحسن ممثل واعد في الأداء الفردي حصل عليها مؤمن المرزوقي. جائزة أحسن ممثلة واعدة في الأداء الجماعي مسرح الشارع للشابة ميساء خنيتش، وأيضا وأخيرا جائزة أحسن ممثل واعد في الأداء الجماعي اللي هي تحصل عليها الشاب فرج دردوري، ما معناها الأداء الجماعي في مسرح الشارع.
1: الشارع
2: يكون بذلك قد اجتزنا معناها المرحلة الجهوية من المهرجان الجهوي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية.
1: نعم. إذا نادي المسرح نادي نشيط وفي كل مرة يحقق التميز الحقيقة تقريبا مشاركته كل يعني نورونا نوروا الأهالي الشباب هذوما اللي ينشطوا في إطار النادي نادي المسرح من النوادي النشطة من النوادي اللي في حركية دائمة بدار الثقافة بالقلعة الكبرى وثمرة هذا النشاط الدائم هذه التتويجات وهذه الجوائز. لنتحدث اليوم من المسرحيتي إلا بالفن والأخيرة في المهرجان الإقليمي على ولاية سوسة طبعا بالإضافة لعمل مسرحي بدار ثقافة بحمام سوسة وأعتقد القلعة الصغرى
2: وأيضا نعم. القلعة الصغرى فيما نعم. يخص مسرح الموجه للأطفال
1: أش حضرتوا لنا إذن الاستعدادات لهذه المرحلة حظوظ ربما سيدة راضية المسرحيتين هذوما في المرحلة الإقليمية؟
2: والله هو الأكيد أنه عندما قمنا باختيار المواضيع الخاصة بالمسرح حبينا معناها ندخل في تجربة جديدة. احنا في العادة نقوم بتحضير معناها عرض خاص موجه للكهول هذه المرة اخترنا أن نقوم بعرض موجه مسرح شارع وأيضا عرض مونولوج باعتبار وأنه دائما وأبدا ما نحبوش نخرج على ما تدعو أو توصيات وزارة الشؤون الثقافية معناها لابد من أن نتناول مواضيع خاصة حول السكات المحفوفة بالمخاطر وهذا طبعا متمثل في مسرحية أو مونولوج المونودراما التي قام بها الشاب مؤمن المرزوقي واللي تتحدث عن مخاطر المخدرات تجربة شاب تعاطى المخدرات كانت مونودراما رائعة وشدت الجمهور وأيضا هو معناها المشكل الساعة بالنسبة لشبابنا هذا فيما يخص العمل المونودراما. فيما يخص العمل الجماعي في مسرح الشارع اخترنا أن يكون الموضوع حول أبائنا أو أجدادنا العلاقة بين الأبناء والأجداد سلوكاتنا تجاه أجدادنا هذا طبعا كان من خلال الأخيرة وكان
1: سيدة راضية
2: إليهما موضوعين مهمين في
1: يبدو أنه الخط ما هوش واضح سيدة راضية إذا كمازل تسمع فيها ومازال صوتي وصلك نواصلوا معك الحديث عن العملين هذوم وعن اختيارات نادي المسرح بدار ثقافة بالقلعة الكبرى. نعم سلمتك
2: أنا أسمعك على نعم. 5 على 5
1: والصوت واصل 5 على 5 كذلك الآن. نعم نواصل
2: قلت أنه معناها طريقة اختيار الموضوع كانت معناها فيما يخص المونولوج حاولنا أن تكون يعني موضوع المونولوج خاص معناها يعني خاص بالسلوكات المحفوفة بالمخاطر واخترنا له قضية المخدرات اللي هي قضية الساعة في قضية الساعة معناها
1: في مجتمعنا التونسي وفي المجتمعات الكل تقريبا ولكن في بلادنا وخاصة احنا مع انطلاقة سنة دراسية جديدة مهم جدا مثل هذه الأعمال اللي فيها جانب توعوي. نعم في تناول هذا الموضوع
2: كانت من خلال المونولوج إلا بالفن. فيما يخص العمل الثاني معناها مسرح الشارع اخترنا موضوع أيضا موضوع آخر حساس وهو أجدادنا وسلوكاتنا نحو تجاه أجدادنا يعني العلاقة بين الأبناء والأجداد هذا فيما يخص عرض مسرح الشارع بطريقة كوميدية بطريقة تكشف عديد المواضيع عديد السلوكات داخل العائلة وأيضا في دور المسنين دونك رأينا أن نتناول ذلك الموضوع معناها عن قرب من خلال عرض مسرح الشارع اللي كان بعنوان الأخيرة
1: الأخيرة هو العمل الثاني المتوج المرشح للمهرجان الإقليمي إن شاء الله الأعمال هذه تلقى نفس النجاح أيضا اللي حقوه أفضل إن شاء الله في الدور الإقليمي أو في المهرجان الإقليمي مع طبعا الشكر موصول للأستاذ مروان الرزقي مؤطر المجموعات هذه
2: لكل الأعضاء النادي أيضا المنشط الأستاذ مروان الرزقي اللي تعب مع المجموعة لأنها مجموعة جديدة معناها نحاول معناها تكوينها أيضا الشكر أيضا موصول لمندوبية الشؤون الثقافية بولاية سوسة، لأن الدورة أو هذه الدورة من مهرجان كانت بالفعل دورة استثنائية في التنظيم وفي في الفقرات المؤسسة للمهرجان. حبيت أيضا نقول إنه ترشحنا هذا معناها جي من خلال معناها عمل جماعي في دار الثقافة، الأستاذ، الأعضاء، أعوان دار الثقافة، كلهم معناها ساهموا في نجاح هذين العملين المتوجين. وحبيت نقول أيضا إنه من خلال مشاركتنا في المهرجان هو الهدف ما هوش نيل الجوائز بقدر ما هو ما تكون معناها تمثل مشاركة متاعنا في هذا المهرجان فرصة لتلاقي أبنائي أبناء دار الثقافة القلعة الكبرى لمتابعة المهرجان للاكتشاف تجارب الآخرين. وأيضا وهذا معناها يعني وهذا الهدف الرئيسي الواضح، لكن هناك أهداف معناها أعمق من ذلك، إنه نطمح من خلال

0: نعم.
1: في هذا الموضوع تسعى جهدها من أجل يعني تعميق الوعي بخطورة المخدرات وتأثيرها على أطفالنا وعلى شبابنا، وخاصة
0: نعم.
1: في المحيط المدرسي خاصة نعم والجامعي
0: نعم.
1: أيضا. وبعيدنا عن هذه الآمال ونخليه نادي المسرح يحضر روحه للمهرجان الإقليمي
0: إن شاء
1: نعم إن شاء الله يا رب
0: الوطنية
1: إن شاء الله يا رب من الإقليمي إن شاء الله باش نترشحوا إن شاء الله للمستوى الوطني، وأكيد إن شاء الله يا رب إن شاء الله نرجعوا بتتويجات أكيد تشرف النادي وتفرح المشتغلين فيه اللي منخرطين في هذا الجهد وفي هذا يعني المجهود التوعوي من أجل شبابنا اليوم ونشأتنا ومن أجل أطفالنا. دار الثقافة القلعة الكبرى ماهيش نوادي فقط، نعرفوا برشا نوادي
0: نعم.
1: فما رسم فما برشا نوادي ناشطة ما شاء الله كامل أسبوع
0: نادي نعم. المسرح هناك أي. أيضا نوادي أخرى لا هي معناها العمود الفقري طبعا لنشاط المؤسسة نوادي الاختصاص فما نادي الفنون التشكيلية للدافعين والشباب إشراف الأستاذة إكرام عجلود، أيضا نادي الرسم والبراعات اليدوية وموجه للأطفال نفس الأستاذة تشرف عليه، ثم نادي الخزف اللي نشرف عليه معناها شخصيا أيضا هناك نادي المسرح الخاص بالأطفال موجه للطفل اللي يشرف عليه الأستاذ نجيب زقاب
1: زقاب. نعم تحية لكل المشرفين وليك أنت أيضا سيدة راضية في هذا الإشراف والتأثير في مختلف هذه النوادي. نأتي الآن إلى برمجتكم الثقافية، وإحنا طبعا وانتم على أبواب موسم ثقافي جديد فيه طبعا الخطوط الكبرى المواعيد القارة السنوية اللي عودتونا عليها، وأكيد فما أنشطة مستحثة كما عودتنا سيدة راضية. هات نبدأ بأهمها للأنشطة اللي إن شاء الله ننتظروها.
0: أقرب هذه معناها الفقرات أو التظاهرات الخاصة بالثلاثية الأخيرة من سنة 26 واللي هي تكون معناها مفتتح الموسم الثقافي 26-27. إذن آخر شهر أكتوبر إن شاء الله مش نكونوا مع تظاهرة ثقافية جديدة تحمل عنوان تانسو بلس اللي هي تظاهرة ثقافية بالأساس، ومن خلالها سيكون معناها الإعلان عن بعث صالون الفنون بحول الله.
1: أيوة.
0: هذه التظاهرة الأولى. التظاهرة الثانية وهي موعد قار بطبيعة الحال سنوي يتمثل في قلعة المسرح يكون بحول الله في آخر شهر نوفمبر. أيضا هناك محطة أخرى موجهة للأطفال هذه المرة تحمل عنوان الخضراء من أجل بيئة سليمة هذه ستكون في بداية عطلة الشتاء
1: إن شاء الله.
0: طبعا إلى جانب بقية المواعيد القارة اللي معناها تستثنى بها أو الخاصة بمؤسسة دار ثقافة القلعة الكبرى الخاصة بسنة 27
1: إن شاء الله
0: اللي هي ملتقى أحباء الكاريكاتير
1: نعم
0: سهر التراث الخزاف الصغير وغيرها كثير
1: المواعيد مع الشعر والفرصة اللي خاصة بذوي وذوات الإعاقة نعم.
0: إن شاء الله هذيك ستكون في شهر جانفي
1: في جان 2017 إن شاء الله
0: فسحة
1: أمل وهذه هذه هي نعم من أبرز أيضا الحقيقة تظاهرات اللي تنظموها في دار الثقافة
0: نعم.
1: بالقلعة الكبرى
0: ومختصة بذوي لينا
1: نعم والأكيد.
0: على كل حال شكرا للإذاعة لإذاعة تونس الثقافية دائما في الموعد مواكبة كل تظاهراتنا الثقافية
1: إن شاء الله دائما سنكون كذلك سيدة رالي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق والأكيد إن شاء الله مع هذه المواعيد الكبرى خاصة إن شاء الله نكونوا حاضرين ونتابعوكم ونوصلوا صوتكم وصوت المبدعين والفنانين والمؤطرين والأساتذة والباحثين كل مرة تتعاملوا معهم في مختلف هذه التظاهرات والفعاليات الثقافية والعلمية و التوعوية كذلك نعرفوا اللي هي متعددة طبيعة الأنشطة اللي تقوموا بها. هذا كان إن شاء الله في كل مرة نكون حاضرين معكم ونوصل صوتكم على أثير تونس الثقافية. تحية لكم كل مستمعين وسمعاتنا بالفن نهنيكم على الجوائز اللي تحصلتوا عليها في خلال هذه المرحلة الجهوية مهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية سوسة. احنا مازلنا مكملين معكم وخليكم على موجاتنا راجعين بعد قليل لنحدثكم عن مهرجان اخر من المهرجانات في بلادنا العزيزة باش نمشيو المدينة لابن خداش بالتحديد وحديث عن مهرجان الغربوز. شنو الغربوز؟ بعد شوي نجاوبكم خليكم معنا.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
11: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. الصالون الثقافي،
13: الصالون الثقافي،
1: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة،
13: مع عروسية بوميزة.
14: ومنصف المرايحي ونفيس العشري، فريق لقاء هذا المساء على موجاتنا، موجات صوت ردة الحياة. أهلا وسهلا بكم دائما على موجاتنا ومستمعنا ومستمعاتنا اللي اخترتوا أنكم تتابعونا وتتفاعلوا معنا على 71-844-600. وصلوا مع استضافتنا ولقاءاتنا، واستضافتنا الثانية في هذا اللقاء تجمعنا بالأستاذ عادل العسكري، والأستاذ عادل العسكري رئيس جمعية صيانة الكسور والمحافظة على التراث بابن خداش، ومدير الدورة 9 لمهرجان الغربوز. الغربوز تسمية يعني أمازيغية، وربما اللي يسمعها يقول شنو الغربوز، اللي هو موجود على كامل تراب الجمهورية وموجود تقريبا في أغلب عاداتنا الغذائية. أهلا وسهلا بك سي عادل، مساء الورد، مرحبا بك.
15: مرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بكم.
14: سعاد، نحاول انك تكون في مكان يكون الصوت فيه اوضح، لانه وقت اللي اتصلنا بك صوتك واضح، الان فما شويه هكا تغطيه شبكه ممكن مش هي. الاستاذ عادل العسكري قلت اذا هو رئيس جمعيه صيانه القصور والمحافظه على التراث بابن خداش، ومدير دوره 9 لمهرجان الغربوز. والغربوز نبداو من هنا سي عادل، شنو نقصد به الغربوز؟
15: الغربوز هي تسميه يطلقت من خلال تسمية تسجد لمنتوج الإلهي بيرو ليش تورقنا أكبر جزء. التسمية هي يبدو أنها مدرسية قديمة، هي دي تين المجفف.
14: التيل المجفف، نعم التيل المجفف، احنا بالدرجة التونسية نقولوا الكرموس الشيح، فمش كون يسميها الشريحة هكا ولا
15: هي التسمية المحلية للثمرة هذه. ليش ما حبينا أنها تكون الأصل التجاري يعني محلية؟
14: أستاذ عادل، أستاذ عادل أسمحك، تنجم تغير المكان اللي أنت واقف فيه أو اللي جالس فيه؟ لأنه نوعية الصوت مش واضحة. أنا نجم نفهمك لخاطر قريب الصوت في أذني، لكن مستمع عن طريق الراديو ممكن ما نجمش يفهم الكلام اللي قاعد يتقال. نذكر احنا نحكيه على مهرجان الغربوز بابن خداش، الغربوز اللي هو التين الشايح اللي هو الشريحة في بعض المناطق، التين بكل بساطة اللي نشيحوه واللي نستغلوه في برشة يعني اختيارات غذائية، فمش كون يكلوا كيكة، فمش كون يغمسوا في الزيت، فما مع البسيسة برشة استخدام الخدمات، لكن التسمية المحلية في ابن خديش هي الغربوس.
15: بالضبط، التسمية المحلية في ابن خديش هيك صوت خير
14: هكا أفضل برشا طبعا. ساعة تفضل.
15: باهي، التسمية هي تسمية محلية كما قلت، اللي هي متورثناها عن جد، واللي هي تسمية قديمة يبدو أنها تسمية أمازيغية.
14: أمازيغية حسب الرائج. نعم
15: بالضبط. وإحنا حبينا أنا في الأول كانت ثم اختيارات مختلفة حول أن نسموها مهرجان سينا المشفق وألا نسموها التسمية المحلية، فقرر الرأي على أن تكون التسمية المحلية استغلال الاسم هذا كأنها أصل تجاري لمنطقة ابن خديش، باعتبار أن الثمرة هذه موجودة برشا في منطقتنا، بشكل أنك وقت اللي تقول ابن خديش شنو هي الثمرة الموجودة في ابن خديش، هي مباشرة أي إنسان موجود في الجهة هذه يعرف أنها هي الغربوس.
14: الغربوس. إذن التين اللي موجود برشا، التين اللي يخدم يعني النشاط الفلاحي والدور الاقتصادي والتجاري في المنطقة، التين هذا المجفف اللي يميز أيضا الماء في ابن خديش والخصائص الغذائية في ابن خديش. المهرجان يثمن هذه الثمرة وهذا المنتوج ويخدم المنطقة في نفس الوقت.
15: بالضبط، المنتوج هذا هو في الأمانة احنا هي مع حكاية معناها الوقت اللي بدأت الفكرة في 2016 في 2016 وقت اللي حبينا أن نتوجه من هي اسم الجمعية جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث.
14: نعم.
15: في من 2000 وهي تأسست الجمعية في 2001. ليل 2013 اعتنينا بالقصور والترميم وغيرها. في 2013 حبينا أن نعتنوا بالتراث بشكل عام، يعني هو التراث المادي والتراث المادي، فتوجهنا إلى أهم حاجة موجودة في الإخداش اللي هي التراث الغذائي والنباتي اللي هو الدين هذية. فأنشأنا كتاب في البداية كان مع البنيد حول ثمرة الدين اللي سميناها إحياء ثقافة الدين، وتم إصدار الكتاب هذا في 2013، ومن ثم كانت الانطلاقة. من 2013 إلى 2017 مشينا في جانب التوثيقي العلمي الدراسات إلى غير ذلك. في 2017 مع المرحوم سيد عبد الرؤوف الحسيني واللي هو موظف في مندوبية بيت الفلاحة في مدنين، تخيرنا أن نتوجه للجانب الإشاري التسويقي باش نعاود نحكيو الشجرة هذه في المنطقة اللي هي بفعل التغيرات المناخية وبفعل الانخفاض الأسعار الفلاح بعد عليها، وشفنا أن الثمرة هذه والموروث هذا باش يضيع. فمشينا في التوجه هذا، التوجه التسويقي، التوجه الإشاري، وعطاء أكلام. بدينا بالمهرجان في دورة الأولى، الدورة الثانية الأسعار الثمرة هدية ارتفعت بحكم الإقبال عليها، بحكم برشا ناس كانت شنو تعرف ما تعرفهاش ولا تعرفها. شيئا فشيئا رجعت الشجرة هذه لابن خديش وعاود تحيط من جديد وحيط ثقافة التين من جديد، وولت الناس تحكي على حاجة اسمها الغربوز اللي كان اسم هذية مش نواجه ليش الاسم هذية شنو كذا، الناس اكتشفته وعرفته وولى في الموائد التونسية من جنوبها لشمالها في عديد الأماكن.
14: نعم. اليوم إذا تعرفنا على الغربوز وهذا المهرجان مش يكون إن شاء الله من 26-31 أكتوبر القادم، ومع ذلك الاستعدادات حثيثة والبرمجة تقريبا واضحة، خطوتها الكبرى، المعرض، الجولة السياحية وبرشة تفاصيل أخرى باش نرجعوا لها معاك سيد عادل عسكري مدير المهرجان ورئيس جمعية سيانة القصور إذا وتراث بابن خديش، باش نستسمحك عنا فقرة قارة المكتبة الثقافية ونعود معها مباشرة أو بعدها مباشرة معك لنواصل الحديث عن هذا المهرجان اللي نذكر أنه يوصل سنة دورته التاسعة، وفما اشتغال كبير وفما سياسة ترويجية وتسويقية المهرجان بديتوا فيها منذ أيام، واللي يحب يفهم كلامي نجم يدخل صفحتكم على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ويفهم ايش قاعد نقول. يعني طريقة متميزة مختلفة شوية في الترويج لفقرات هذا المهرجان، للأفكار اللي قاعدين تشتغلوا عليها خلال هذه الفترة. التفاصيل هذه كل نرجع لها خلال لحظات معاك أستاذ عادل، خليك معنا على الخط، أنت دائما على موجات صوت رد الحياة، وأنتم كذلك مستمعين وسمعتنا نستمع إلى مكتبة الثقافية على موجاتنا هذا الموعد وهذا الركن القار اللي لابد نحترمه توقيته، ثم نواصله مع ضيفنا على موجاتنا. خليكم معنا، أنتم دائما في الصالون الثقافي.
7: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
10: مكتبة الثقافية.
16: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان جذور الاستعمار الصهيوني بفلسطين، وهو من تأليف المؤرخ التونسي علي المحجوبي، وقد صدر في 196 صفحة عن دار سيريس للنشر والمعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر ضمن سلسلة مراجع سنة 1990. وتضمن هذا الكتاب 6 فصول، أضيف إليها ملحق وثائق غطت تقريبا نصف صفحات الكتاب لفترة تمتد من 1897 تاريخ تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية إلى انتصاب الكيان الصهيوني بفلسطين سنة 1948. وتمحور الفصل الأول حول الوضع بفلسطين والأطماع الإمبريالية فيها أواخر العهد العثماني، حيث ذكر المؤلف بأن فلسطين كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية ولكن لم تكن لها وحدة إدارية، بل كانت منقسمة إلى 3 سناجق، هي سنجق القدس الذي كان يشمل معظم أجزاء فلسطين وسنجقاء عكا ونابلس. كما تطرق المؤلف إلى الأزمة الاقتصادية بالبلدان الرأسمالية والبحث عن حلول لها، وإلى الأهمية الاستراتيجية والدينية لفلسطين، وذلك في ظل تدهور الدولة العثمانية الموصوفة بالرجل المريض الذي كانت القوى الأوروبية ولاسيما بريطانيا وفرنسا تعمل على تقاسم تركته خصوصا ولاياته العربية، حتى إلى الأمر خلال الحرب العالمية الأولى إلى اتفاقية سيكس بيكو سنة 1916. أما الفصل الثاني من الكتاب فاهتم فيه علي المحجوبي بدراسة الأطماع الصهيونية في فلسطين، بدءا بالجذور التاريخية الحركة الصهيونية التي أرجعها إلى الإمبريالية كسياسة توسعية استعمارية، وإلى ظهور اللاسامية أو معاداة سامية الدينية والاقتصادية والسياسية في أوروبا. بحث في نشوء الحركة الصهيونية مبرزا بالخصوص السياسة اللاسامية بروسيا القيصرية وتأسيس جمعية عشاق صهيون سنة 1882، وقضية دريفوس بفرنسا التي واكبها وتأثر بها كمراسل صحفي تيودور هيرتسل المجري اليهودي الذي اعتنق الفكرة الصهيونية ليؤلف كتابه الدولة اليهودية سنة 1896، ويلعب دورا بارزا في تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية المنبثقة عن المؤتمر الصهيوني الأول. ولعل من أبرز مقرراته أن غاية الصهيونية هي خلق وطن للشعب اليهودي بفلسطين، والعمل على استعمار فلسطين بواسطة المزارعين والحرفيين والعمال اليهود، وتنظيم الجاليات اليهودية في مختلف البلدان عبر جمعيات صهيونية تابعة للمنظمة الصهيونية العالمية، وتغذية الوعي القومي لدى اليهود لتيسير هجرتهم إلى فلسطين، وكسب ثقة الدول الكبرى حتى توافق على تنفيذ أهداف الصهيونية. وتلك هي الشروط الملائمة لتأسيس الدولة اليهودية في منظور هيرتسل الذي توقع فترة 50 عاما لتحقيقها، وهو ما تم فعلا مع الأسف. وفي نفس السياق أشار الكاتب إلى الأدوات الصهيونية لاستعمار فلسطين، ولاسيما منها النشاط الاستيطاني من خلال تشكيل لجنة الاستعمار التي أقرها المؤتمر الصهيوني الثاني في 1898، وإنشاء المصرف الاستعماري اليهودي ليكون الأداة المالية للمنظمة الصهيونية. وأحدث المؤتمر الصهيوني الخامس في 1901 الصندوق القومي اليهودي لشراء الأراضي وتدعيم الاستعمار الزراعي الصهيوني لفلسطين. ووضح المؤلف أن ركائز العقيدة الصهيونية قامت على العرق بدعوى تزعم وجود رابط قومي يجمع بين اليهود المنتشرين عبر العالم، وهذا لا أساس له علميا. كما حاولت الاستناد إلى التاريخ القديم وإن لم يكن اليهود السكان الأصليين لفلسطين، واعتمدت الحركة الصهيونية كذلك على الدين لتبرهن وجود أمة يهودية. وفي الفصل الثالث من الكتاب اهتم المؤلف بدراسة مراحل استيطان الصهيوني بفلسطين قبل وعد بلفور سنة 1917، ثم في ظل الانتداب البريطاني، وخصص الفصل الرابع لإبراز العلاقة بين الصهيونية والإمبريالية والاستعمار، معتبرا أن طبيعة الحركة الصهيونية أنها حركة استعمارية، مفندا بذلك مزاعم الصهاينة بأن حركتهم اشتراكية. وتمحور الفصل الخامس من الكتاب حول المقاومة الفلسطينية للاستيطان الصهيوني والانتداب البريطاني، مبرزا التناقضات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنهما كإفقار الفلسطينيين، وبين بروز الوعي الوطني العربي بفلسطين في نطاق الحركة القومية العربية التي تبلورت في بداية القرن العشرين. كما ذكر الكاتب بنكث بريطانيا العظمى لعهدها مع العرب واستقلالهم ووحدتهم ضد الدولة العثمانية وخداعها لهم، وألمح إلى أن ركود المقاومة الفلسطينية بين 1922 و1929 لم يمنع عودة احتدادها وقيام الثورة الفلسطينية الكبرى من 1936 إلى 1939 لمواجهة نمو هجرة اليهود إلى فلسطين وتأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن المقاومة الفلسطينية دفعت الحكومة البريطانية لتوضيح موقفها من نزاع العربي الصهيوني والإعلان عنه في شكل كتاب أبيض 3 مرات. أما الفصل 6 والأخير من الكتاب فقد خصصه المؤلف للحرب العالمية الثانية وقيام الدولة الصهيونية بفلسطين، وتطرق خلاله إلى تغير تكتيك الحركة الصهيونية ومواجهتها للسياسة البريطانية بفلسطين وتبديل تحالفاتها باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من مؤتمر بالتيمور سنة 1942. كما قدم المؤلف نبذة حول الحرب العربية الصهيونية الأولى التي اندلعت مباشرة إثر الإعلان عن قيام دولة إسرائيل في 15 مايو 1948 بعد رفض الشعب الفلسطيني والدول العربية لقرار الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود. وحرص الكاتب على تفسير أسباب الهزيمة العربية التي سميت النكبة. وخلص الأستاذ علي المحجوبي في خاتمة كتابه المرجعي الموسوم بجذور الاستعمار الصهيوني بفلسطين إلى أن اللاسامية قد خدمت الحركة الصهيونية وأضرت بالقضية الفلسطينية، ولذلك ليس من صالح الوطنيين العرب وفق تعبيره الخلط بين الصهيونية واليهودية، أي بين العداء لحركة سياسية استعمارية وعنصرية وبين العداء المطلق لليهود. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
10: مكتبة الثقافية.
17: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
18: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
14: وعلى أثير هذا وصل هذا اللقاء من الصالون الثقافي مع نفيسة العشري منصف المراحي وعروسية معكم في هذه الفسحة المسائية المتواصلة غاية الساعة 8 ليلا. كنا قبل مكتبة الثقافية نتحدث عن دورة 9 لمهرجان الغربوز بابن خديش، ووضحنا شنو الغربوز اللي هي التسمية يقال إنها أمازيغية وتعني محليا التين المجفف الشريحة في بعض الأماكن، الكرموس الشيح أيضا في بعض المناطق الأخرى في تونس. التسميات مختلفة لكن الثمرة واحدة واستخداماتها متعددة طبعا حسب العادات الغذائية. المهرجان لا يثمن فقط هذه الثمرة ولكن يخدم المنطقة ككل بني خديش من خلال طبعا الجمعية المنظمة لهذا المهرجان اللي هي جمعية صيانة القصور التراث بابن خديش. مهرجان يخدم الجانب السياحي، الجانب الفلاحي كما قلت، الاقتصادي والتجاري، الاجتماعي، كله مع بعضه. منطقة كل تحيا خلينا نقول وهي مثل المهرجان بفضل مختلف الفقرات اللي قاعد يشتغل عليها هيئة التنظيم منذ فترة. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عادل، أهلا وسهلا بك. أستاذ عادل، وكأنك رجعت دخلت وإحنا اتفقنا أنه باش نبقاو في الفضاء المفتوح اللي يخلي صوتك واضح لمستمعيك على أثير تونس الثقافية. أستاذ عادل.
15: ولا شوية نسمى نرجع المكان
14: الفضاء الخارجي نستحملوه شوية باش نوصلوا الصوت وتكون الصوت والصورة واضحين لجمهوركم ولمتابعيكم والمهتمين بهذا المهرجان. ذكر هو ينتظم من 26 ل 31 أكتوبر 2026. وين وصلنا في الإعداد بعد الاجتماعات، بعد الاقتراحات، شنو الحاجات اللي ممكن نحكيوا عليهم في هذه المداخلة أستاذ عادل، وإنها من شاء الله تم الاتفاق حولها وسيتم إذن برمجتها في الدورة 9؟
15: بالنسبة للمهرجان كما ذكرت ينطلق من 26 ل 31 أكتوبر. المهرجان هذا يمر بخمس أيام من الاحتفال والتظاهر والتظاهرات. البرنامج الأولي عندنا يوم الاثنين 26 نهار 26 الاثنين يكون يوم إعلامي. بشدعاء يتم دعوة الصحفيين والمدونين وصناع المحتوى في اليوم الانطلاق هذا. اليوم الانطلاق الفعلية للمهرجان باش يكون يوم نهار 27 مع 9 صباحا باش يتم افتتاح المهرجان تحت اشراف السلطة المحلية والجهوية والشركاء اللي مساهمين في المهرجان هذايا في ساحة كبيرة مخصصة للغرب وسط بنفتيش. تليها تنشيط فن تنشيط الشارع ثم افتتاح المعرض الفلاحي والتجاري. الجديد سنة في المعرض الفلاحي والتجاري هو التوسعة. للأمانة في السنوات السابقة في الدورات السابقة حافظنا 8 دورات على نفس المكان اللي هو في معرض فلاحي وصناعات تقليدية. المكان بيتزايد الطلب وبشهرة المهرجان شيء فشيء ولا ضيق على العرض وضيق على المشارك يعني على الزائر.
14: الزائر.
15: فسيرنا سنة أن نتوسع فخرجنا برا من القرية الحرفية وفتحنا المجال للجانب التجاري علاش مخصص فقط للجانب الفلاحي التقليدي. باش يشمل ايضا المعرض التجاري في مكان مفتوح يتسع على الجميع وتتفرهد فيه العباد ويكون معها مكان فيه متسع من التنقل للعرض والزائر كيف كيف. في المساء باش تكون ثم فقرات الاطفال وفي الليل عندنا مسرحيه خيال جميل
14: اي لمحمد لخص وبقيه العرائس.
15: بالضبط. قبل انطلاق مسرحية خيال جميل سنة باش نعمل فقرة جديدة اللي هي الاحتفال بإضاءة جبل تسمية محلية جبل
14: زنزن
15: اللي هي أعلى قمة في بني خليش باش تتم
14: في سلسلة جبال الظاهر طبعا بالمنطقة.
15: بالضبط هي أعلى نقطة في سلسلة جبال الظاهر واللي هي موجودة في وسط بني خليش باش تتم إضاءتها بالطريقة المعينة.
14: ذكرنا في التسمية لهذه الجبل التسمية المحلية
15: جبل مزنزن.
14: مزنزن.
15: هي تسمية بربرية.
14: بربرية.
15: أمازيغية. ثم كل حد يشكر يقول جبل اللامع أما يقول الصبر إلى غير ذلك. هذه
14: وهي حسب الصورة التقريبية اللي نزلتوها على صفحتكم شكون منظر سحر يعني لو كان تم يعني الاشتغال عليها بالطريقة التقنية يعني نقصد معناها شكون منظر ولا أروع يعني.
15: بالضبط. هذيك الأمور اللي مش يشتغلوا عليها من تقنيين مختصين في الجانب هذايا وباش تكون صورة رائعة ما يضاهي إضاءة برج خليفة في
14: الإمارات. نعم.
15: اليوم الموالي يوم الأربعاء 28/10/26 باش تكون كيفية التواصل المعرض الفلاحي كالعادة والتجاري ثم باش بعدها باش تكون ثم ندوة علمية حول فنون التسويق مع ثلة من المختصين والخبراء في الجانب هذا باش يعتني بالتعليب وبالتسويق الإلكتروني وخاصة بالعلامة المثبتة للأصل AOC اللي هي خدمة عليها الجمعية نتاعنا لفترة طويلة وهو السنة الثالثة. دخلنا في السنة الثالثة اللي هي سنة باش نكملوا فيها العمل هدايا بشراكة مع مجموعة من الكمال المندوبية الفلاحة وعديد الشركاء الأخرين اللي هي شهادة مثبتة للأصل لغربوز بن خديش. ناخذ بها الشهادة اللي تدخل لنا أن نقتحموا الأسواق العالمية والمحلية والجرون سيرفاس وغيرها بشهادة مثبتة للأصل اللي هي لوسي وهذا ينجم يكون كسب للجهة إضافة إلى المهرجان
14: ان شاء الله. علاش لا. ايوه
15: باهي. ثم بعد باش تكون معها بالتزامن ثم رحله سياحيه تحت عنوان اكتشف المعالم الروحيه الحفريه في بني خديش.
14: في بني خديش.
15: بني خديش مشهوره بمعالمها الحفريه الامانه معناها فيها كل ما هو امازيغي قديم حفري وايضا في الثقافه العربيه الاسلاميه اذا اعتمدوا الجانب الحفري. باش تتم زياره المعالم الروحيه الحفريه في بني خديش كما جمع علولة. جمع علولة هذه عنده قصة اللي هو سجلته الجمعية متاعنا في منظمة الأيسيسكو في سنة 2021 ثم أيضا باش نزوروا الجامع الأرضي وسيدي المحراب. إذن هذه كلها مساجد تحت أرضية حفرية. هذه بيكون معها في الأثناء ورشات ميدانية لكيفية جمع الطين المجفف معناها اللي باش يمشوا معنا في الرحله السياحيه هذه باش نعبروا بهم بيعات فلاحيه نسموها الجسور احنا في بنجلاش باش يشوفوا كيفاش يتم جمع التين المجفف من تحت شجرة التين وكيفاش يتم تجفيفه بطريقة تقليدية على الحنفاء وإلى قي ذلك الصبار فارم متاع الأجداد. ثم باش تريها فقر الأطفال وفي الليل سهرة فنية. هي يوم الأربعاء. يوم الخميس بعد تواصل المعرض السلاحي والتجاري عندنا رحلة سياحية ثانية باش تكون على الأقدام كما معنا في شكل روندوني تحت عنوان اكتشاف قصور بنخدش مع تنشيط سياحي ورشات داخل الحقول حول كيفية تشريح التين المرة هذه وتحويله إلى رب ومربع مع مواد تذوق باش تكون موجودة في وسط الحقول بين الأشجار السائح كيف نحبوها ما يجيش للمعرض يقتني البربوز والشريحة ويروح فقط نحبوه يقتني أيضا معها كيف يخدم معها حكايتها حكاية تاني معنا فقر الأطفال وفي الليل عندنا مسرحية من إنتاج جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث اللي هي طبل الطويف طبل الطويف اللي هي طويف غبونتن واللي شاركت الجمعية مع بقية الشركاء في تسجيلها مؤخرا في اليونسكو باش تكون المسرحيه هذه تحت طبل الطويف جاء من مموله من وزاره الثقافه ومن انجاز جمعيتنا اللي هي جمعيه صيانه القصور فيها منح من رحله قبائل غبونتن واستقرارهم في المنطقه. ذكرنا اليونسكو وذكرنا المسرحيه ونسيت ما ذكرتكمش ان جمعيه صيانه القصور المحافظه على التراث هي الجمعيه الوحيده الى حدود السنه الفارطه المسجله في اليونسكو كعضو مراقب. ولدورتين سابقتين حضرت في الباراغواي في سنه 2024 وحضرت في دلهي في الهند في سنه 25 سنه ان شاء الله في السنة. المفيد به يوم الجمعة 30/10 عدنا رحلة سياحية تحت عنوان اكتشاف المعالم الحفرية بنخداش اللي هي زيارة دور الضيافة الحفرية مع تنشيط سياحي ورشات ميدانية حول تعليب مادة الغربوزة مرة هذه مش تكون ورشات حول التعليب في الحقول وكيفية تعليبها بالطريقة التقليدية اللي تجمع ما بين الفلاحي وما بين الصناعات التقليدية في عدة سهرة فنية واليوم السبت هو اليوم الأخير حفل الاختتام وتوزيع الشهادات والتكريمات هذه تقريبا البرنامج المبدئي لمهرجان الغربوز نجم نقول 80% هذه البرنامج
14: نعم 80% تقريبا البرنامج جاهز في انتظار بقية الاجتماعات وما يتم اتفاق عليه من فقرات لمزيدة أثاث هذا المهرجان اللي كيف ما قلنا ينطلق من 26 إلى 31 أكتوبر والافتتاح الرسمي يكون نهار 27 أكتوبر وين إن شاء الله هيكون عندكم جديد وين ما يتم الكشف النهائي عن كل فقرات المهرجان. أهلا وسهلا بكم معنا المصدح مفتوح على ذمتكم باش تعرفوا أكثر بهذه التظاهرة الثقافية اللي تمن موروثنا الغذائي التونسي الحقيقة مش فقط في من منطقة بنخداش كيف ما قلت الغربوز أو التين المجفف أو الكرموس الشايح أو الشريحة اللي تسميتها كثيرة ومختلفة لهذه الثمرة موجودة تقريبا في تونس الكل حتى في الشمال في الساحل المعروفة يعني خدمة الموروث الغذائي هذا مش فقط يعني مش محسوب على بنخداش فقط لكن يخدم هذه الثمرة على كامل تراب الجمهورية يخدم موروثنا الغذائي الوطني التونسي ويخدم هذا المهرجان بنخداش لأنها تستحق أنها تكون عليها العين هنقول وإحنا الزوم وتكون وجهة سياحية بخصوصيتها المعمارية بالمعالم المحفورة هذه كما جوامع أو أيضا القصور بجبالها المزيانة تابعة سلسلة جبل الظاهر المنطقة هذه متميزة جدا طبعا وفيها الكثير من الخصوصيات إن شاء الله موافقين وإن شاء الله ناجحين في هذه الدورة الجديدة اللي هي الدورة التاسعة لمهرجان الغربوز بابن خديش، طبعا مهرجان من تنظيم جمعية صيانة القصور وحماية التراث أو تراث بابن خديش. شكرا لك أستاذ عادل العسكري رئيس الجمعية ومدير المهرجان على قبول دعوتنا اليوم على موجات صوت رادة الحياة. كل التوفيق إن شاء الله في هذه الدورة الجديدة، نذكروا من 26 إلى إذن 31 أكتوبر المقبل. شكرا لك وإلى اللقاء. احنا مش وصلوا مع الأنغام وراجعين، خليكم معنا.
19: يا مرحبا وأهلين بالسمحين، نسلم عليكم يا حبايب عيني. يا مرحبا يا ورد يا ياسمين، يا ناس يا نوار يا سمعيني، ناجيتكم جايب نغم حنين وجايب كلامي يقول لي غنيني. كلامي من الدنيا لميتها من عند الناس، الفقرة والغنية القراية وجلاس الكاس وزوار الولية اللي معاهم كاحل لنعاس، اللي لبست ملية وحطت العجار على الراس، عجار النوار اللي في طرفة مطروزة وردة ومعصم بالنار يغربل ويكسكس للزرده.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: حاضرين، اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهية،
3: عالسلامة مدام. بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدموا خدمة باهية مع بعضنا.
4: إن شاء الله.
3: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
2: زينب اختم معاهم.
3: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
5: يلا.
3: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
6: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
9: ومنصف المراحي ونفيس العشري، منصف المراحي اليوم ليس فقط في الهندسة الصوتية، شكرا على الدعم من الجانب الرقمي اليوم صديقنا منصف مساندنا في الإخراج الرقمي لهذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم جميعا، أنتم دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية وتتابعون الصالون الثقافي. الفقرة هذه طبعا كما عودناكم أسبوعيا تقريبا كل أربعة، حنال عريض تأمن أعداد هذه الفقرة ونقترحوها عليكم على موجاتنا. هذه الحصة اختارت حنان أن تسلط الضوء على موضوع يهم وزارة المرأة التي تواصل سلسلة الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية وتيسير التسجيل في منصته الرقمية، واختارت أن تكون ضيفة اللقاء الأستاذة إنصاف عباسي عن الإدارة العامة للمرأة والأسرة. مساء النور أستاذة إنصاف، أهلا وسهلا بك.
10: النور لكافة المستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية.
9: أهلا بك إذن معنا سيدتي على موجات صوت رد الحياة في هذه الفقرة التي تعدها أو أعدتها الزميلة حنان العريض، نقترحها على مستمعينا ومستمعاتنا من أجل الحديث عن الأيام الجهوية وسلسلة الأيام الجهوية التي تنظمها وزارة الأسرة للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية وتيسير التسجيل في منصته الرقمية. هذا البرنامج الوطني ومنه يكون المنطلق سيدة إنصاف، ما هو هذا البرنامج؟
10: البرنامج الوطني ريادة الأعمال النسائية هو برنامج خاص بريادة الأعمال النسائية لتمويل المشاريع، سواء معناتها المشاريع متناهية الصغر وإلا المشاريع المتوسطة والصغرى. البرنامج هذايا هو لدعم ريادة الأعمال النسائية. كل امرأة لديها فكرة مشروع أو الرغبة في إحداث مشروع أو توسع متاع المشروع، البرنامج هذايا يوفر لها التمويل، يوفر لها خاصة المرافقة القبلية في عند إحداث المشروع وبعد إحداث المشروع. يعني لا فقط هو التمويل فقط، بل مرافقة شاملة أكيد بالشراكة مع الهيكل المساندة والبنوك الشريكة للبرنامج. البرنامج هذا يقع تنفيذه مع ثلاث بنوك شريكة عنا البنك التونسي للتضامن وعنا البنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
9: نعم، هذه البنوك العمومية الثلاثة التي تساند هذا المشروع ذي الأهداف الكبرى اللي في ظاهرها خدمة المرأة، لكن الحقيقة كان خدمنا مشاريع نسائية ومشاريع رائدة، فنخدم اقتصاد البلد واقتصاد الوطن ونخدم فئة كبيرة من المجتمع التونسي. لنبرز أكثر الأهداف الكبرى لهذا المشروع سيدة أنصاف.
10: هو احنا تطبيقا للاستراتيجيه الوطنيه ريادة الاعمال النسائيه في افق 2035 ينطبق البرنامج هذايا للرفع من نسق ريادة الاعمال النسائيه في تونس. حاولنا في من خلال البرنامج هذايا توفير كل الامتيازات، كل من خلال الامتيازات، من خلال الشروط، حاولنا نوسع اكثر في الفئه العمريه، حاولنا نقدم أكثر إضافات للشابات خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني. حاولنا كل امرأة عندها شهادة مرحبا بها في البرنامج هذايا للتمويل وتمويل المشروع متاعها.
9: نعم، المشروع هذا مدى انطلق سيدة إنصاف وفي أي مرحلة نحن الآن؟
10: هو أكيد البرنامج انطلق منذ سنة 2022 ووقع تمويل لأكثر من 6000 مشروع وأكثر من 12000 مورد رزق وفر البرنامج هذايا موطن شغل يعني ويتواصل سنة 2022 عن طريق البلاغات. احنا توا مؤخرا تم فتح باب الترشح في 15 سبتمبر 2026 ويتواصل الى غاية 5 اكتوبر 2026. الترشح هذايا يكون بالتسجيل وجوبا على المنصة الرقمية اللي هي www.raidat.in. واحنا في اطار التعريف بالبرنامج وفي اطار تسهيل التسجيل في المنصة الرقمية هذه نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أيام الجهوية رائدات اللي هو انطلق اليوم الحقيقة بكافة الولايات الجمهورية التونسية. انطلق اليوم وعندنا زادة 30 سبتمبر زادة كيف الجاري الأيام هذه صارت معتبش تصير بشكل موازي بالمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل. وكنا نحكيو على المراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل اللي موجودة بكل ولاية، الهدف منها هو مرافقة

0: الملائمة للتسجيل بالبرنامج.
1: نعم، إذن الأيام انطلقت اليوم كما قلنا، وما زال عندنا موعد يوم 30 سبتمبر الجاري. شنو فما جديد نهار 30 سبتمبر؟ شنو مثلا ما صارش اليوم أو كانت فيه صعوبات أكثر ربما باش تواصلوا توضحوه أكثر يعني للنساء هذوما يوم 30 سبتمبر؟ فما برمجة خاصة وإلا لا؟
0: أكيد أكيد. احنا توا الحقيقة جوست باش نوضح جوست حاجة، اللي اليوم هذايا انطلق اليوم بالمراكز الجهوية الإعلامية الموجهة للطفل بمختلف الولايات. عندنا استثناء 5 ولايات تم تغيير المكان نتاع الأيام الجهوية. ولاية أريانا اللي تم تنظيمها بمراقبة الطفولة حي التضامن، ولاية الكاف بمراقبة الطفولة الكاف الغربية، ولاية زغوان بدار الثقافة زغوان، ولاية القصرين بمراقبة الطفولة يعقوب وعزيزي بالكافرين، وولاية سيدي بوزيد بمراقبة طفولة حي أولاد بالهادي. احنا اليوم انطلق يوم 16 سبتمبر الأيام الجهوية بكافة ولايات الجمهورية التونسية. الهدف كما قلنا تسهيل تسجيل النساء بالمنصة. اليوم حضروا العديد من النساء والحمد لله كان الإقبال الحقيقة كبير بالنسبة للمراكز الجهوية. ثم نساء ما زالوا ملفاتهم ما وقعش معناتها الاستفاء الملفات نتاعهم، هي فرصه نهار 30 زاده باش يكونوا موجودين. كل الاسئله وبالحق واحنا قاعدين نخدموا على التعريف بالبرنامج هذايا، دونك حتى قبل 30 سبتمبر باش يكون العدد اكثر واكثر نهار 30 سبتمبر بالمراكز الجهويه. البنوك الشركه باش تكون موجوده، والاطارات المختصه لمساعده النساء باش تكون موجوده. اللي سجلت وما عرفتش كيفاش تصب الملف نتاعها احنا على ذمتها. بالنسبه للملفات بحضور اليوم البنوك حاولوا فسروا لهم اكثر شنو الوثائق المطلوبه، شنو الخصوصيه نتاع كل خط تمويل لدى البنك باش يكون نهار 30 ان شاء الله استكمال حتى الوثائق بالنسبه لها هي.
1: نعم، ذكرت ان البنوك ثلاث داعمه لهذا المشروع، وزاره المراه اكيد يعني صوت الاشراف واللي هي صاحبه المبادره. هل هناك شركاء اخرين دعموكم في هذا المشروع سيده نصر؟
0: اكيد اكيد. احنا الصحيح البرنامج يوفر التمويل من خلال البنوك الشريكه، اما اكيد ونعاود نرجع لاهميه المرافقه. المرافقه هي قبل احداث المشروع، اثناء احداث المشروع، وبعد احداث المشروع. كي نحكيو على قبر فما العديد من النساء اللي ما عندهاش فكره نتاع مشروع، والا عندها فكره نتاع مشروع ما زالت ماهيش محدده. دونك فرصه احنا في اطار الانصات والتوجيه نبعثوهم للمعتقد توجيههم الى الهيكل المسانده كما فضاء المبادره كما مراكز الاعمال، دونك لتحديد فكره المشروع، لكذلك دراسه المشروع نتاعها، لانه المهم جدا المبلغ القرض اللي هي طلبته يكون مدروس من خلال دراسه فنيه وماليه للمشروع نتاعها باش تكون هي نتمكن اكثر بالمشروع نتاعها. اكيد عندنا الجانب التقني دونك مع البنوك الشريكه لتوضيح الخصوصيه نتاع الخطوط التمويل هذيا، حتى يكون الاختيار والقرار نتاع المراه لفكره المشروع لقيمه القرض ما بعد احداث المشروع، خاطر احنا الهدف نتاعنا في الاخير هو ديمومه هذه المشاريع وتوفير اكبر عدد ممكن من موطن شغل.
1: نعم، هذه من الأبرز الأهداف وهذا يعني تسعوا عليه يعني كوزارة وكشركاء داعمين لهذا المشروع. قلت لنا سيدة أنصاف أنه تم فتح باب الترشح للدفعة الثانية خنقوله لهذه اللي يحبوا يعني ينخرطوا في هذا المسار من 5 سبتمبر، والأجل ما زاد مفتوح إلى يوم 5 أكتوبر. نعم، عبر المنصة نذكروا اللي هي www.raidat.tn. نجموا نبسطوا شويه ربما المعلومه، هذه العنوان سهل، لكن فمش خطوات نجموا نسهلوهم على الرائدات هذوما، على النساء اللي صاحبه المشاريع او اللي عندهم مبادرات او عندهم افكار مشاريع؟
0: هو مرحبا بكل امراه عندها فكره نتاع مشروع. هو الانطلاق من 5 سبتمبر الى غايه 5 اكتوبر، المعطيات والا التسجيل على المنصه معناتها ماهيش معناتها هي اتباع عندي خطوات معينه. حاجه معناتها من النصائح النجم احنا نفيدوها للمراه، ان عمليه التسجيل هو اكيدا مصحوب بالملف نتاعها، لانه كل ملف منقوص والا كل تسجيل ما فيش ملف والا خارج الاجال يعتبر لاغي. دونك انا من النصائح ديما نقولوهم للنساء عند التسجيل

0: الملف ضروري في الكونت نتاعها، هذه مهم جدا. في الاجال هذه من 5 سبتمبر الى غايه 5 اكتوبر تصير عمليه التسجيل، ما بعد 5 اكتوبر يعتبر لاغي الملف نتاعها. حاولنا في البلاغه حطينا كل ما هو الوثائق، وهذه مهم جدا باش يكونوا موجودين الوثائق كامله، ماهيش تقعد تلوج على الوثائق نتاع كل خط تمويل، دونك تنقر على اليان هذايا ويعديلها ديريكتومون للوثائق، هذا مهم جدا في عملية التسهيل. احنا حاولنا زادة حتى الومضة التحسيسية للبرنامج عن طريق فيديو موجودة بالمنصة الرقمية رائدات باش تعاونها بصفة مبسطة على التسجيل وعلى اتباع المراحل متاع التسجيل من خلال المنصة، من خلال الأيام التحسيسية. عندنا كذلك نقاط اتصال بكافة الولايات الجمهورية اللي هم المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة على ذمتهم لكل الاستفسارات.
1: نعم طبعا في انتظار انكم توصلكم الاستفسارات، احنا نحاول يعني بقدر ما نقدر نوضح الصوره للمستمعات اللي تبعوا فينا الان على اثير تونس الثقافيه واللي يهمهم الامر، ونعود نذكرهم بشروط ومعايير الترشح للانتفاع ببرنامج رائدات ما دام الفرصه مازالت متاحه لغايه يوم 5 اكتوبر. خلينا نعرف اكثر تفاصيل، خلينا نعرف شنو الوثائق المطلوبه مني. صحيح قلت عبر الرابط هذا ممكن نلقاو شنو الوثائق المطلوبه، لكن هات نعطيو فكره فما الشروط مخصوصه ممكن تركز عليها في هذه المداخلة سيدة نصاف.
0: احنا يمكن نحب نركز اكثر على خطوط التمويل والتوضيح مع المرأة تقول انا مش نختار في برنامج رائدات خط بنك تونسي للتضامن او بنك الوطني الفلاحي او بنك تمويل مؤسسات الصغرى والمتوسطة، شنو هو الفرق اللي بيناتهم باش انا نجم نحدد ان هي البنك باش نجم ننتقل الى الوثائق ونحضر الوثائق نتاعي. احنا البنك التونسي للتضامن عنده 3 خطوط تمويل، عندنا اللي تحت 10,000 دينار اللي هما بدون ضمانات بدون فائض بدون تمويل ذاتي ومدة إمهال تقعد 6 أشهر، هذوما بالنسبة للمشاريع الكلفة نتاعها لأقل من 10,000 دينار. فوق 10,000 دينار حتى 200,000 دينار المقدار عندنا 80% اللي هي تنطبق على حسب المعمول به لدى البنك، عندنا 20% بدون فوائض، يعني هي اللي تخلصهم عليها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن طريق برنامج رائدات، تتبع بدون ضمانات وبدون تمويل ذاتي وفترة إمهال زادة تقعد 6 أشهر. هذا ينطبق للنساء من 18 إلى 59 سنة، وسنة 2026 أضفنا خط تمويل جديد لإحداث مشاريع لفائدة خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني، هذوما بالنسبة للفئة العمرية اللي بين 18 و 25 سنة واللي يكون سقف التمويل 15,000 دينار بدون فائض. يعني هي فرصة للخريجات اللي تخرجوا وعندها فكرة المشروع تنجم تنخرط في البرنامج رائدات وتتمتع ب 15,000 دينار بدون فائض. هذه من الخطوط التمويل الجديدة لسنة 2026. البنك الوطني الفلاحي من المشاريع نسميهم احنا من المشاريع متناهية المشاريع الصغرى والمتوسطة اللي تفوق الكلفة نتاعها 100,000 دينار ولا تتجاوز 300,000 دينار، يعني بين 100,000 دينار و 300,000 دينار، هذوما بالنسبة للمشاريع الفلاحية المشاريع الصناعية ومبالغ مبلغ الاعتماد. دونك عندنا 20% كلفة المشروع اللي هو من موارد خط التمويل برنامج رائدات و 80% من كلفة المشروع هو في شكل قرض لدى مع البنك الوطني الفلاحي. شنو اللي يميز البرنامج رائدات لدى البنك الوطني الفلاحي اللي هو مدة تسديد القرض اللي هي معناتها الأقصى نتاعها هي 12 سنة ومدة الإمهال 3 سنوات. احنا نعرف المشاريع الفلاحية خاصة اللي المردودية متاحة ما هيش في عام ولا في عامين باش نجم نرقاو الأثر وإلا الدموع متاع المشاريع، ما تحب لها وقت أكثر. هذاك علاش
1: أحيانا بعض المشاريع تحتاج 5 سنوات فما فوق،
0: يعطيك الصحة. هذاك علاش احنا حطينا مدة إمهال 3 سنوات وحطينا مدة تسديد 12 سنة. معناتها هذية حاولنا مشينا أكثر في الموضوع هذية وكيف بين 18 و 59 سنة كل امرأة دونك المشاريع هذية تنجم تنخرط بالبرنامج. وبالنسبة لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عندنا 25% من موارد خط التمويل ببرنامج رائدات بدون فوائد الوظائف يعني تخلصهم عليهم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وعندها هي 5% كهو البعثة باش تعطي المبلغ الاعتماد نتاعها، و70% في شكل قرض بشروط معمول بها لدى البنك. الحاجة الباهية في البنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الكلفة التمويل بين 100 و3000 دينار كيف كيف، وتنجم كما هي بصفة فردية كما زادة بصفة جماعية، يعني نجم يتمول مشروع متاعها إذا كان فما باعثتين أو أكثر يحبوا يعملوا مشروع، مرحبا بها في إطار خط التمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تكون موجودة في خط التمويل هذا، يعني مش بضرورة في إطار معناتها تمويل فردي.
1: نعم.
0: التمويل الجماعي زاد كيف كيف. وبالنسبة لمدة التسديد لا تتجاوز 10 سنوات دونك الحد الأقصى، ومدة إمهال كيف كيف 3 سنوات. يعني هذوما من الامتيازات اللي البرنامج الرائد يتوفرها عن طريق البنوك الشريكة.
1: نعم، هذه البنوك الشريكة هل يقتصر دورها على الدعم المادي فقط، أنهم هما باعتبارهم شركاء معكم يساهموا معكم في الأيام الجهوية هذه ويقدموا الإضافة معكم؟
0: هما أكيد شركاء فاعلين الحقيقة في تنفيذ البرنامج، من الانطلاق من الأيام التحسيسية موجودين معنا للمقابلات الفردية حتى مع الباعثات قبل ما تصب الملف نتاعها. يعني المرافقة راهي القبلية مهمة جدا، وهذا اللي قاعد يوفرها لتو البنوك شريكة معنا بشراكة معنا في إطار احنا عنا برامج سنوية مع بعضنا في البنوك شريكة لمساعدة البعثة باش يكون المشروع متاحة، وإلا التمويل متاحة نحاول بأقدر المستطاع باش يقع تمويلها وقبول الملفات متاحة. بالطبيعة عملية مرافقة من الفكرة متاع المشروع، أيام تحسيسية، مقابلات جماعية مع الباعثات لتحديد فكرة المشروع، وخاصة دراسة المشروع متاحة هي هذه الكل قبل هي ما تقرر قديش قيمة المشروع، قيمة القرض اللي باش تاخده للمشروع متاحة.
1: وهل يمكن لإحدى يعني للرائدات لإحدى النسوة ذوما النساء الرائدات أنها تجمع مثلا في التمويل ما بين 3 مؤسسات هذوما، ولا بالضرورة يكون واحد منهم فقط؟
0: هو برنامج واحد، تختار واحد من بين الامتيازات الخاصة بالخطوط التمويل، هو كل واحد والخصوصية متاعه. البنك التونسي للتضامن الحقيقة كل المشاريع في فهم الخدمات، كل المشاريع خاصة متناهية الصغر اللي تنجم حتى من الخياطة اللي تحب تحل مطبعة، اللي تحب كل امرأة دونك تنجم تكون موجودة مع البنك التونسي للتضامن. المشاريع المتناهية المشاريع الصغرى والمتوسطة اللي 100,000 دينار فما فوق، عندنا المشاريع الفلاحية، المشاريع الصناعية، كل مشروع معناتها فوق 100,000 عندها الخط التمويل متاحها مع البنك الوطني الفلاحي والبنك مؤسسات بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
1: نعم.
0: هذا هو.
1: طيب قلنا أنا فتاة ربما متخرجة صاحبة مشروع صاحبة فكرة، دخلت سجلت في هذه المنصة، حضرت في الأيام الجهوية هذه وتم قبول الملف متاعي، المسار اللي باش ندخل فيه بعد هذا تم قبول الملف متاعي، اخترت منظومة يعني التمويل عن طريق أحد هذا البنوك، اخترت خط من الخطوط الثلاث هذوما، أم بعد كيف سيتم متابعة فكرتي أو مشروعي أو منجزي، كيف سيتم مرافقتي، كيف سيتم يعني مساندتي حتى إنجاز هذا المشروع إن لم يكن يعني موجود سابقا، أو كيف سيتم مرافقتي ودعمي ربما ومساندتي حتى يتم إنجاز هذا المشروع على أرض الواقع؟
0: هو أكيد بعد إسناد الإشعار الموافقة للباعثات ثم من بين هو موجود حتى في وسط البلاغ، هو باش يصير تنظيم حصص جماعية لصاحبات المشاريع المقبولة ببرنامج رائدات دونك للتعريف بالإجراءات الإدارية، تعريف بالإجراءات القانونية في مجال بعث المشاريع. أكيد هدية ماهوش وحدنا بالتنسيق مع البنوك الشريكة، لأنه فما وثائق بشقة استكمالها من بعد، فما حاجة أخرى زادة بالنسبة لكل ما هو الباتي المسانده كلها، ولرين هدومه كلهم من بين الاوراق اللي احنا نفسه حتى مع الهياكل المسانده للتعريف بهم شنو الاجراءات اللي تنجم تقوم بهم. عندنا هياكل المسانده زاد اكيد جدا بالنسبه لوزاره التشغيل والتكوين المهني زاد شريك فاعل معانا في تعزيز القدرات نتاع السيدومه. فما حتى دورات تكوينيه تكميليه في الجانب الفني، تكميليه في الجانب كيفاش تتصرف في المشروع نتاعها، كيفاش تدير المشروع نتاعها. دونك هذوما من بين الدورات التكوينيه التكميليه اللي تقوم بها هياكل المسانده بعد احداث المشروع. يعني احنا حتى دورنا اللي هو التنسيق على حسب الطلب زاد والحاجه نتاع البعثه، فين هي عندها الاشكاليه احنا دورنا في الانصات للبعثه والتوجيه نتاعها، واحنا اللي نسقوا مع الهيكل المسانده ومع البنوك الشركه.
1: منذ انطلاق هذا المشروع سيده انصافي لحد الان، هل يمكن تقديم ربما معطيات في شكل ارقام يعني عن المنتفعات بهذا البرنامج او حول المشاريع التي تم انجازها الى حد الان في المرحله الاولى من هذا المشروع الوطني؟
0: احنا
1: البرنامج الوطني،
0: هو البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات اللي هو قلنا انطلق منذ سنة 2022 إلى غاية الآن، معناته هو متواصل. احنا قلنا أكثر من 6000 مشروع تم تمويله من خلال البرنامج هدايا، أكثر من 12000 موطن شغل تم إحداثه من خلال البرنامج هدايا. احنا متواصلين من خلال سنة 2026، العدد قاعد يكبر وفي المدوق ان شاء الله بالكل ما هو الاحصائيات ان شاء الله نكملوا الدفعه الثانيه لسنه 2026 ونعطيكم اخر الاحصائيات للبرنامج. اما الاكيد اللي قاعد العدد قاعد معناتها يتزايد والاقبال على التسجيل معناتها قاعد يتزايد من يوم الى اخر، واحنا نحاولوا قاعدين تقريب الخدمات تقريب المعلومه من المنطقه الى وين هي موجوده المراه عن طريق المنصه بالومضات التوضيحية، النقاط الاتصال متاعنا على 24 مندوبية عن طريق مصالح شؤون المرأة والأسرة، نحاول بقدر المستطاع توفير المعلومة تقريب الخدمات، توفير خاصة جولة المرافقة لديمومة هذه المشاريع.
1: نعم، نقول هذا البرنامج رائدات، نقول تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة التونسية والحد من البطالة، لكن نعرف أنه إحنا في بلادنا الوضعية تختلف بالنسبة للمرأة من الشمال للجنوب، في الريف في المدينة مش نفس الوضعية، مش نفس الإحصائيات. هل هناك ربما تمييز بين ظفرين إيجابي لجهات معينة في إطار الوصول بهذا البرنامج الوطني؟
0: هو اكيد احنا الهدف نتاعنا حتى في اطار كيفاش الوصول الى الادارات الجهويه، احنا العمل على تعريف البرنامج وتقريب الخدمات لهذا البرنامج قاعد عمل مستمر الى مدار كامل السنه. احنا انطلقنا في مبادره وطنيه لتوحيد مسار رياده الاعمال النسائيه اللي انطلق في اوت 2026 ويتواصل على مدار السنه كامله، يعني كل شهر تنطلق فريق عمل من وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن ومع هيك المساندة الكل معناتها من الإدارات الجهوية الكل البنوك الشريك الكل، وينطلقوا من معتمدية إلى معتمدية للتعريف ببرامج البرامج الإدماج الاقتصادي بالبرنامج رائدات، ومش حتى كان برامجنا احنا كافة برامج الإدماج الاقتصادي الموجودة لتوضح الفكرة ونخليه احنا القرار للبعثة باش تختار انه هو البرنامج اللي تحب تنخرط فيه ولي كل برنامج شنو الشروط وشنو الأوراق اللازمة. معناتها هو برنامج مشترك بين كافة الهياكل المساندة اللي قاعد يصير كل شهر، وهي فرصة اليوم زادة باش نحكيه اللي نهار 25 سبتمبر باش ينطلق ثاني النشاط للمبادرة الوطنية لريادة الأعمال النسائية. 25 سبتمبر باش يكون موجود في كافة ولايات الجمهورية التونسية، وفي كل ولاية يتم اختيار معتمدية للتنقل لها بكافة الهياكل المساندة والبنوك الشريكة للتعريف ببرامج الإدماج الاقتصادي، برنامج كذلك رائدات وخدمات البرامج الإدماج الاقتصادي.
1: نعم سيدة انصاف، نعرف أحيانا فما مشاريع وأفكار تتعطل بسبب الملفات، بسبب الملفات بمعنى بسبب بعض الوثائق المطلوبة الأوراق. يعني احنا اليوم في 2026 وللأسف في إدارتنا ما زلنا نطالبوا بكم هائل من الوثائق الورقية، يعني حتى لما تقوم بتسجيل عن بعد أو يعني استعمال البريد الإلكتروني أو غيره، لابد من بعد فما مرحلة يكون فيها اتصال المباشر وتكون فيها الوثيقة أو الوثائق ورقية. هل هناك يعني مساعي لتبسيط العمليات هذه للرائدات هذوما، للنساء هذوما صاحبة الأفكار والمشاريع؟ هل هناك ربما تسهيل لاستخراج بعض الوثائق اللي توما يعني طالبينهم يتوفروا في ملفاتهم؟ هل سيتم يعني مراعاة هذا الجانب؟ فما وثائق يعني تستحق فقط 24 ساعة باش تكون يعني يتم استخراجها. احنا للأسف يعني، وهذا طبعا ما ينطبقش على كل الإدارات، لكن في بعض الإدارات وثيقة ممكن تاخذ منك 4-5 أيام في الوقت اللي هي ما تستحقش أكثر من 24 ساعة أو حتى ساعة زمن. يعني هالصعوبات هذه ممكن تواجه صاحبات المشاريع هذه، فكرتوا فيهم ولا لا؟ لأنه الأجيال، أنت قلت 5 أكتوبر، يعني الأجيال ساعات تحرم بعض الفتيات هذوما والنساء هذوما من فرصة في الحياة، لأنه إدارة ربما تكون قد تكون قصرت مثلا.
0: هو راهو البرنامج رائدات، علاش احنا نحكيه على المنصة الرقمية www.raidat.ca وما ينص عليه البلاغ. احنا حاولنا في البلاغ نحط ما هي الوثائق المطلوبة موجودة، وحطينا حتى قلنا اليوم مثلا للمطلب لتعمير المطلب هو بصفة رقمية، يعني ماهيش ما فماش تنقل البعثة من معناتها للمندوبيات الجهوية لإيداع الملف، هو بيصير كله بصفة رقمية. يعني هذه تسهيلها هي وين هي موجودة، نجم تصب الملف نتاعها على المنصة بدون التنقل للإدارات لإيداع الملف. يعني حتى اللي احنا اللي نستقبل الملفات ناخذوهم من المنصة، معناتها بهذه التسهيل لها هي، باش ما نقعدوش كل مره الورقه ناقصه او ورقه، معناتها نجيب ورقه والا ناقصه ورقه. هذه مهم جدا، لانه كل ملف البعثه باش يقع ايداعه رقميا على المنصه. هي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، على حسب البلاغ احنا حطينا اليا يمشي ديريكت للمطلب، يعني المطلب شقع تعميره، معناتها ماهوش معناتها الاوراق مبسطه جدا بالنسبه للوثائق الخاصه بالقروض. ما فماش معناتها وثائق اللي تستحق 3 أو 4 أيام والا 5 أيام، اللي كيما حكيت انت كيما حكيت سيادتك، معناتها مطالب نسخه من بطاقه التعريف، يعني
1: ما فماش وثائق اللي ربما تعطل او تسبب مشاكل
0: وقت. يعطيك الصحه. حتى مخطط الاعمال اللي مطلوبه هي باش تنقر على كليان هذاك ويقع تعميره، معناتها ماهوش ما فماش حاجه اللي تستحق اللي معناتها وقت كبير لتكوين الملف. حتى تكوين الملف كما قلنا بشقة إيداعه على المنصة في الكونت نتاعها، معناتها ماهيش باش تستحق التنقل وعناء التنقل معناتها لإيداع الملف ورقية.
1: نحب نقولوا سيدة انصاف، يعني العملية ماهيش معقدة، العملية مبسطة وكل شيء ممكن وميسر على هذه المنصة.
0: هذا شنو مراه ومسهل، واحنا حاولنا بقدر المستطاع في هالشهر من 5 سبتمبر الى 5 اكتوبر توفير المعلومه والمرافقه، نعاونوها في التسجيل من خلال الايام الجهويه هذيا. احنا اليوم انطلقت واحنا فرحانين بالحق بالاقبال الكبير نتاع الانساء للايام الجهويه هذيا، اللي تحب تسجل واللي حتى كي سجلت لقات صعوبه لقات شكون اللي معاها يرافقها لاكمال الملف نتاعها. فما اللي مازالت مش عارفه انا هي البنك كانوا البنوك حاضرة لتوجيهها في نوعية على حسب نوعية المشروع متاحة. حاولنا في قدر المستطاع يكونوا هالأيام الجهوية هي حافظ لها هي باش تعاونها للتسجيل بالمنصة،
1: للتسجيل بهذه المنصة وللتشجيع أكثر يعني صاحبات المشاريع والمبادرات هذه. شو نجم نقوله سيدة إنصاف للي يرغبوا في مزيد الاستفسار والتواصل معكم؟ شو نجم نقول لهم؟ كيفاش من نجم يتواصلوا معكم عن بعد؟ يعني الإدارة المركزية في تونس وأنا مثلا خزافة في سجنين عندي مشروع ونحب نتواصل معكم، فمش خط أخضر، فمش خط مفتوح، فمش وسيلة تقربني لكم معناها للاستفسار بطريقة مباشرة؟
0: احنا عندنا المندوبيات الجهويه لشؤون المراه والاسره اللي هما بالتحديد مصالح شؤون المراه والاسره، هما على ذمتهم نسال لكل الاستفسارات. احنا موجودين، كل مندوبيه وعندها رقم الهاتف نتاعها، تنجم حتى تتصل هاتفيا بالمندوبيه الجهويه لشؤون المراه والاسره، مصلحه شؤون المراه والاسره، اللي تاخذ كل الاستفسارات، الاجابه على كل الاستفسارات والمعطيات اللي هي تستحق لها. هذه ما ننساوش نهار 30 سبتمبر احنا باش نكونوا موجودين معناتها هما أيام جهوية، معناتها في كل ولاية على ذمتها الحواسيب في المراكز الإعلامية وفي المراقبات على ذمتها للتسجيل وإيداع الملف نتاعها. كيف كيف حتى قلنا الومضة اللي موجودة على المنصة www.raidat بصفة مبسطة كيفاش باش تسجل على المنصة. حاولنا بكل الأساليب، حاولنا بكل الآليات نوفروا المعلومة ونسهلوا عملية التسجيل.
1: إن شاء الله هذا احنا ما نرجوه، أنه تكون العملية سهلة من غير تعقيدات ومن غير حتى أدنى تعطيل، حتى ينجح المشروع ويحقق أهدافه في نهاية الأمر. يعني البرنامج هو ذي عام من أجل أنه ينجح ومن أجل أنه يحقق أهدافه لفائدة هذه الفئة من صاحبات المشاريع والرائدات في بلادنا في مختلف الاختصاصات. هذا المشروع يخدم كل مرأة في تونس اللي تنجم تنخرط في هذا المسار. طبعا البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية، وهذه الأيام الجهوية الهدف منها هو تيسير التسجيل في منصته الرقمية. نذكروا بالمنصة سيدة أنصاف www.raidat.tn. هذا إذن المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات. هذا البرنامج طبعا اللي أطلقته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن منذ 2022 وما زال متواصل، وإن شاء الله يتواصل وإن شاء الله يكبر ويحقق أهدافه، وإن شاء الله كل رائدة وكل صاحبة مشروع وصاحبة مبادرة تلقى يعني سبيل في هذا البرنامج وتنجح من خلاله وتساهم بطريقة أو بأخرى في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة التونسية سواء كان في الجهات أو في المدن الكبرى. البرنامج هذا مفتوح للجميع ومن حق الجميع طبعا، المهم هي فكرة المشروع تكون قابلة للتحقيق والإنجاز واللي يتناسب معها واحد من خطوط التمويل الثلاثة. إن شاء الله موافقين سيدة أنصاف، وإن شاء الله نهار 30 سبتمبر يكون الإقبال هام وكبير وتوصل معلومة للناس لكل النساء اللي مهتمات طبعا بهذا البرنامج ويهمهم أنهم يخرطوا في هذه ويسجلوا في هذه المنصة الرقمية للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية. شكرا لك الأستاذة أنصاف عباسي عن الإدارة العامة للمرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. شكرا على قبول دعوة حنان العريض وعلى قبول دعوة إذاعة تونس الثقافية في هذا المساء على موجاتنا. موافقين إن شاء الله ونشوفكم في مشاريع قادمة بإذن الله. شكرا لك سيدة أنصاف.
0: شكرا يعيشك.
1: شكرا ليك. كنت معنا إذن سيدة أنصاف عباسي إذن عن الإدارة العامة للمرأة صلبة وزارة الشؤون وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وكنا معها في حديث عن الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية وتيسير التسجيل في منصته الرقمية. مرحبا محمد أمين بوباكر يبشي كمل معنا المشوار من الجانب التقني. نفيسة عشر دائما معنا في تنسيق العام روسية دائما معكم من أمام المزدح. نمشوا نغم أمين، نمشوا نغم وراجعين. خليكم معنا مستمعين وسمعتنا على موجاتنا، موجات صوت ردات الحياة.

0: حبيبك المضطهد مخلص لك وللأبد.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة
2: ومحمد أمين بوبكري ونفيسة العشري، ثلاثي لقاء هذا المساء على موجتنا. أهلا وسهلا بكم دائما على أثيرنا وفي فسحتنا المسائية الصالون الثقافي. بعد قليل تكون معنا الأستاذة الجامعية الفنانة التشكيلية والرسامة والباحثة زهور الزردي للحديث عن معرضها الفني الفردي الذي ستحتضنه دار مدينة الثقافة الشيخ الإقليمي بتونس العاصمة قريبا إن شاء الله، معرض تبع الغرزة. التفاصيل بعد قليل مع ضيفتنا على أثيرنا، لكن الآن هذه أمينة فاخت وراجعين، خليكم معنا.

أقوى أقوى شوية أقوى شوية على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.

0: عدنا إليكم على موجات صوت يرد الحياة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا دائما موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، واخترتوا ترافقونا في الصالون الثقافي فيما تبقى من الوقت. تقريبا نصف ساعة تفصلنا عن نهاية هذا اللقاء اللي أمنه لكم تقنيا في هذه الساعة الأخيرة محمد أمين بوبكري نفيس العاشر في تنسيق العام لهذا اللقاء، وعروسية معكم من أمام المزدح. إلى عوالم الريشة أو ربما تقنية أخرى في عالم الفن التشكيلي، إلى عوالم تأخذنا إليها فنانة تشكيلية باحثة أستاذة جامعية، وبالأساس كما قلت فنانة تشكيلية مختصة في فن النسيج المعاصر والمنسوجات الحائطية، فنانة تستعد لتنظيم معرض فردي بمدينة الثقافة الشاذي الإقليمي بتونس العاصمة يحمل عنوان تبع الغرزة. ما قصة الغرزة في معرض زهور الزردية للسيدة الجامعية والفنانة التشكيلية؟ مساء النور دكتورة زهور، أهلا وسهلا بك.
1: بيك وبأحباب السادة المستمعين، شكرا على الدعوة.
0: أهلا بك سيدة زهور. ذكروا زهور العربي هي أستاذة جامعية، هي باحثة الزردي، عفوا زهور الزردي هي أستاذة جامعية باحثة وكاتبة فنانة تشكيلية مختصة في فن النسيج المعاصر والمنسوجات الحائطية. ليس المعرض الأول وليست الرحلة أو التجربة الأولى، لكنها تجربة جديدة ستحمل الكثير ربما من التميز والمفاجآت في فن التعامل مع الغرزة خنقوله وتفاصيل أخرى نكتشفها معك تباعا. في البداية لنذكر بأبرز محطات مسيرة الفنانة التشكيلية زهور الزردي.
1: أستاذة جامعية متحصلة على الدكتوراه من سنة 2000، ودرس حاليا بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. قمت بسبع معارض غير المعرض الثامن. اشتغلت كثيرا حول النسيج، تقنية النسيج والخامات. أطرت العديد من الطلبة في هذا المجال، مذكرات تخرج سنة رابعة وسنوات سنة ثالثة إجازة. وقمت بهذا المعرض لربط بين صلة بين التراث العائلي والتراث بصفة عامة وتثمينه مع الفن المعاصر النسيج والنسيج الأختكستيل الفن النسيج المعاصر. استعملت عدة مراحل. الفكرة لهذا المعرض كانت منذ فترة، كانت موجودة يعني كفكرة، ثم هناك مراحل، هناك صعوبات، هناك يعني حلول، وفي كل فترة نتعرض ونطور العمل ونمزج ونربط بين النظري والتطبيقي.
0: نعم، الربط بين النظري والتطبيقي في علاقة وبصلة شديدة ربما بالذاكرة، بالتفاصيل التي قد تبدو بسيطة يعني في حياتنا اليومية، لكنك تثمنها وتعطيها بعد آخر من خلال أعمالك الفنية زهور.
1: نعطيها أبعاد يعني فيها رموز، فيها دلالات. يعني هون عنوان تبع الغرزة، يعني هناك رموز، هناك دلالة، هناك معنى لأهمية الغرزة، ليس كتقنية فقط، ولكن عندها أبعاد تشكيلية وأبعاد رمزية، أبعاد استيتيكية أيضا. يعني اشتغلت على العديد من المفاهيم مثل التلقائية، الهندسي، الحساب، الشفاف، الفراغ والملآن، التقاطع، الربط، الفتق والرتق، وعملت كثيرا الحفاظ على تراثنا وموروثنا، التثمين وإحيائه. كل هذا يعني هو من أهداف المعرض الذي سيقام في مدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بتونس العاصمة في فضاء كونسبت ستور، وفضاء زرته وأنا قمت بزيارته لدراسة يعني كيفية العرض اللوحات، وفضاء معاصر يعني يقتضي إلى المعارض المعاصرة الحديثة، يستحق يعني أنه نشارك فيه ونقوم بمعارض فيه لأنه ممتع كفضاء يشد الانتباه ويشد الزائر. هنا دعوة يعني لأنه نزور هذه الفضاءات وأننا نشتغل على هذا الفن التشكيلي من ناحية الإعلام ومن ناحية يعني وزارة الثقافة يعني تواصل في دعمها. مشكورة سيدة مديرة هذا الفضاء التي يعني اتصلت بي لقيام بهذا المعرض، وكانت يعني تشجع وعندها أفكار جيدة في هذا المجال.
0: نعم، الفنانة والباحثة زهور الزردي في تعاملها مع التراث ويعني بوصفه مادة ربما تستلهم منها أعمالك الفنية، يعني كيف تعيدين قراءة هذا الموروث ومنحه دلالات جديدة فنيا وعبر هذه اللوحات؟
1: نعم، استعملت العديد من الأساليب، وكان هناك مزج بين الرسم والتطريز، يعني أدخلت طريقة حتى على طريقة الفنان التشكيلي المعروف عالميا جاكسون بولوك في طريقة الرسم والتلقائية واستعمل الألوان ومزج الألوان مع بعضها، تناسق، بحث كثيرا على التناسق وربط الفكرة والألوان مع بعضها البعض، يكون تدرجات، هناك تباين في الألوان، هناك ألوان أولية، هناك ألوان ثانوية، استعملت التدرجات بأنواعها، الألوان الحارة، هناك التباين في الألوان أيضا. من ناحية الشكل هناك أشكال التي نجدها والرموز دولات من الأشكال الحيوانية والأشكال النباتية الموجودة بكثرة في التطريز، وهي عندها جمالية على مستوى الشكل اللين، الشكل الهندسي. عندنا غرزة نابل، غرزة بوند كروا تقاطع، غرزة الشفاف فيها يعني يكون شبكة شفافة، غيشلو وتقولوا تم زاد أيضا غرز عندها نتوءات يعني تخرج على السطح، هناك تدعونا إلى اللمس، تدعونا إلى حاسة اللمس وحاسة البصرية، يعني التناسق البصري والتناسق اللمسي.
0: نعم،
1: هذه هي يعني العناصر التشكيلية التي يشتغل عليها في هذا المعرض.
0: هذا المعرض نذكره يحمل عنوان تبع الغرزة، وتبع الغرزة هذا لأنه ربما فيه الكثير من الأعمال اللي اعتمدت فيها التريزة بالمفهوم يعني أو التطريز
1: نعم.
0: تبع الغرزة هو عنوان يعني يذكرنا، يعني احنا نقول تبع الغرزة يذكرنا بمثل شعبي يخلينا نفكروا يعني شو مش نلقاه في المعرض هذا، الغرزة وين مش تاخذنا، وين مش توصل بينا يعني. زهور طبعا من خلال هذه الأعمال اللي ستقوم بعرضها.
1: صحيح، هناك يعني دعوة إلى المشاهد أنه بشي يخلوها يكتشف في يوم المعرض هذا المسار، هذه الطريق الذي بشي يكتشف فيه العديد، واللي سيكون يتبع من خلال اللوحات وسيكتشف العديد من الأشياء خليه هو يكتشفها. يعني هنا دعوة للمشاهد أنه سيصبح عنصر في العمل، يعني هو بنفسه سيصبح مشارك في العمل الفني، ليس مشاهد فقط، بل هو سيكون يعني مشارك في إطار هذا الإنجاز التشكيلي.
0: نعم، والغرزة بالنسبة لك ليست فقط يعني حرفة ربما أو ممارسة تقليدية، يعني الغرزة هنا تحولت إلى لغة تشكيلية قائمة الذات في هذه الأعمال الفنية.
1: نعم، الغرزة هنا هي عنصر تشكيلي مثل اللون، مثل التركيبة، مثل هذه العناصر التشكيلية. الغرزة هنا هي عنصر أساسي، هناك أنواع من الغرز، والغرزة عندها هناك أسلوب التناظر، هناك أسلوب التلقائي في الغرزة. نستطيع الغرزة لا تكون يعني هندسية بحتة، في بعض الأحيان تخرج الغرزة ويكون هناك فتق ورتق، وهناك مرة نجد الغرزة كاملة لكن هي في التخفيف، ومرة أخرى يمكن الغرزة أنها تتحرر وتصبح أكثر يعني هناك تلقائية في الخيط وفي طريقة، وهو طريقة جديدة يعني غير متداولة، يعني هناك تفكير في تشكيلي في علاقة الأرضية بالشكل، في علاقة الخيط وطريقة النسج والتطريز.
0: تبع الغرزة يعني هذا المنطلق وهذا المفهوم، هل هي مجرد يعني كما قلنا تقنية ربما وسيلة لإنجاز الأعمال الفنية، أم إحنا أمام أثر يعني يتتبع شيء ما ربما شيء من الذاكرة، حكاية ما، يعني مكان ما، يعني ما الذي يعني تدعون إليه هذه الغرزة سيدة؟
1: في كل إنجاز، في كل لوحة هناك قصة، هناك عديد، هو المعرض كان فيه عديد من المراحل ومن من الأسباب التي جعلتني أقوم بهذا المعرض، ومن الدوافع ومن المراحل ومن الأسرار ومن

0: وبين هذا التراث اللي هو ذكرى، لأن هي قطاع عندها قيمة في التراث العائلي، واستوحيت منها يعني ابتكارات معاصرة، ووظفت الخصائص التشكيلية لخدمة هذه الأفكار وهذه الإنجازات.
1: وكيف نعم.
0: وهو المعرض قام يعني في خلال بعد يعني العودة للموسم الثقافي، مناسبة العودة للموسم الثقافي، فكان يعني نتيجة انطلاق هذا الموسم في شهر أكتوبر، سيقام يوم ثلاثة، هو من يوم ثلاثة إلى 24 أكتوبر،
1: أكتوبر. نعم.
0: فضاء كونسبت ستور كما أذكرت منذ حين.
1: نعم، هل إلى أي حد يمكن أن يكون هذا المعرض الجديد امتداد ربما أو تطوير لتجربتك في معارضك السابقة اللي هما 7 معارض أعتقد سابق؟
0: نعم. هو يختلف هذا المعرض عن المعارض السابقة لأنه فيه رؤية وتقنية جديدة، ولكن ثم خيط رابط يربط بين المعارض من المعرض الأول إلى المعرض الأخير. هناك نعم. هو النسيج، هو الخيط، هو التقاطع، هو التقاطع بين الخيوط. هو الشفافية، هي المفاهيم التي اشتغلت عليها التلقائية. هناك لعبة في الخيوط، لعبة في التراث، التراث والفن في صيغة، في أشكال، في أسلوب معاصر، يعني في صيغة جديدة. يختلف تماما هو على حقيقة على المعرض السابق، لأن التقنية اللي نستعملها، أنا استعملت النسيج العمودي، غرزة قيوان وغرزة الكليم في المنسوج في المعرض السابق، ولكن في المعرض هذا استعملت قطعة من التطريز وطرست، يعني أني نطرس يعني فكان هناك التطريز والخيط والنسيج هو كمحمل يعني نسيج بالباسديس، يعني بالنسيج الأفقي. وهناك يعني تلاعب، وأدعوكم إلى زيارة، لا أستطيع أن أتحدث كثيرا عن اللوحات والمنسوجات. هي الفن التشكيلي يعني يجذب النظر إليه، وقراءتي بصريا ولمسيا، أنه ستدعوك إلى اللمس في المعرض، يعني هذا هو الأحاسيس التي اللي يتلقاها المشاهد يوم المعرض.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم. وهذا المعرض سينتظم في مدينة الثقافة، مدينة الثقافة اللي هي جمهورها متنوع، جمهورها كبير مختلف، في الصباح تلقى جمهور، في النص النهار تلقى جمهور آخر، في آخر العشية وبداية السهر تلقى جمهور مختلف. اللي باش يزور هذا المعرض ماذا تنتظر منه زهور الزردي كفنانة؟ إلى أي حد يمكن تتوقع أنه هذا الجمهور سيميز ما بين الحرفة اللي هي التطريز وما بين هذه الممارسة الفنية؟
0: أنا زرت الأسبوع الفارط يعني على عين المكان أنا للفضاء، وطرحت هذا يعني السؤال، وعن بحثت شوية على نوعية، شفت بعيني يعني نوعية الفئة اللي تجي للزور، وقيت اللي ثم تنوع فيها شباب من كهول من اختصاصات مختلفة. قلت أنا هما مش يستفيدوا، وأنا أيضا مش نستفيد من هذه اللقاءات وعرفة هذه المشاهدين، وأنا أستعد الآن يعني في طريقة العمل متاعي، أني يعني كيف سأتعامل، وشني نوعية الأزلة، باش كم الوقت باش نقضيه معها، يعني باش نعمل برنامج، باش يكون هناك لقاء، هناك يعني ليفردور باش يسجلوا فيه، باش يشوفوا، باش نشوف ردة فعلهم، كيف باش يراو، كيفاش باش يلمسوا، كيفاش باش يجني الاسئله، نوعيه الاسئله. وانا على ضوء هذا ايضا اتعلم منهم، هم يتعلموا مني واجيب على هذه الاسئله. واعتقد انه حسب احساسي الان انه سيكون معرض جيد جدا، وستكون هناك يعني باش يفهموا مليح الرساله يعني مررها في هذا المعرض، وباش يتفاعلوا تفاعل جيد، لانه نحس اني خدمته يعني بروح جميلة،
1: روح جميلة وروح متحدية ربما أيضا زهور، روح متحدية لفنانة.
0: كان المتعب ولكن عمل لذيذ.
1: نعم، عمل لذيذ، عمل متعب، وانت قلت الكلمة، وفيه تحدي كبير اليوم في وقت اللي الذكاء الاصطناعي ولا مسيطر على برشا ممارسات فنية، في الفن، في السينما، في برشا ممارسات. اليوم انك انت كفنانة

0: كلية يعني تعتمد على اليد وعلى الغرزة وعلى التطريز باش تنشأ هذه اللوحة الفنية، يعني إلى أي حد يمكن تكون هالممارسات هذه يعني صامدة أمام التوغل اللي نقوله أو سيطرة الذكاء الاصطناعي اليوم وإدماجه تقريبا في جل ممارساتنا اليومية اليوم؟
1: هناك يعني نقاط قد تكون هناك نقاط تقارب، رغم أن التقنية تبدو أنها بعيدة كل البعد، ولكن على مستوى الفكرة، على مستوى العرض، على مستوى هناك عديد من يعني نقاط التشابه، ولكن الصناعي يبقى يعني
0: الذكاء. نعم نسمع فيك زهور. أي تفضل.
1: الذكاء الصناعي هي الآلة يعني الماشين، الصيح الماشين يعني
0: في اليوم التطريز الآلة صغيرة تنجم تكون بعملية تطريز، يعني خذيت مكان اليد يعني في هذه الحرفة.
1: أي يعني التطريز الصناعي وثم معارض، أنا حضرت في معارض متاع التكستيل يعني ثم آلات بالأسيستير دي زورديناتور اللي دي زورديناتور اللي هما يخرجوا كمية كبيرة من النسيج ويطرزوا
0: يشتغلوا على الكمية مش على قيمة الأثر
1: الكمية والله، ولو يشتغلوا حتى على النوعية يعني نجد الألوان والتطريز جيد تطوروا فيه، ولو حاجات جميلة ودقيقة وأبدعوا أيضا، ولكن تبقى الروح نتاع الإنسان يعني على مستوى المفاهيم، على مستوى تميز
0: أكيد. الأكيد ممارسة اليدوية
1: نعم. عندها الخصائص، عندها
0: روحها وعندها نكهتها الخاصة. في هذا المعرض يعني تبع الغرزة، من لوحة الأولى قديش من لوحة باش نتبعها في هذا المعرض؟ أنا باش نلقى رسالة زهور الزردي، قديش من لوحة باش تكون معروضة؟
1: المعرض يضم 21 لوحة.
0: 21 لوحة.
1: 21 لوحة نعم. كل لوحة كما قلت هي قائمة بذاتها، يعني هي فيها ستجد يعني فيها خصائص، فيها غرز معينة وتعطي هي في حد ذاتها رسالة، هي في حد ذاتها أنت كي تقراها باش تتبع باش تقرا يعني خاصية معينة، ولكنها في طريقة أيضا عرضها ما بين العمل والعمل باش تزيد تفهم، باش تزيد تتبع أكثر الغرزة، باش تزيد تفهم أكثر الغرزة بأنواعها برموزها بدلالاتها بطريقة علاقتها باللون بعلاقتها مع التركيبة، يعني ستكتشف عدة أشياء وتحس بأحاسيس مختلفة وباش تكتشف.
0: احنا مع اخر سؤال، مع اخر سؤال زهور، مع اخر سؤال نساله لك، تبع الغرزه لو كنت تلخصه في جمله فقط نختم بها هذه المداخله وهذه المصافحه، في جمله واحده فقط، وتخلي الباقي للجمهور اللي مش يتبع هذا المعرض ويزوره في مدينة الثقافة بفضاء كونسبت ستور من 3 إلى 24 أكتوبر. تبع الغرزة في جملة واحدة ترى
1: تحسس، يعني تحسس وتذوق وتمتع بالألوان وبالخيط.
0: تحسس وتمتع ده جميل الشعار هذا. زهور مش كون حاضرة في مع معرضها مع لوحاتها، مش كون موجودة يعني لو كان فهم مثلا زملاء أو طلبة الفنون الجميلة أو غيرهم يكونوا حاضرين نجموا يلقاوك يعني في فترة معينة في هذا المعرض؟
1: أي باش نعمل برنامج باش نكون موجودة 3-4 أيام في خلال الأسبوع. نعم يوم السبت ويوم الأحد أكيد بموجودة، ويوم الجمعة إن شاء الله العشية نكون موجودة.
0: إن شاء الله. للي يحب يقابل الفنانة طبعا زهور الزردي ويسألها أكثر على هذه التقنيات اللي تستخدمها في بناء أعمالها الفنية وهذه اللوحات 21 لوحة باش يكونوا حاضرين في فضاء كونسيبت السور في مدينة الثقافة. هذا الفضاء القريب المكشوف الجميل اللي حتى وانت عابر تنجم تشد انتباهك هذه اللوحات المعروضة في هذا الفضاء. زوروا إذن من 3 إلى 24 أكتوبر هكا؟
1: نعم، من 3 إلى 24 أكتوبر في فضاء كونسيبت ستور. مرحبا بكم.
0: مرحبا بك أنت أيضا زهور بأعمالك الفنية التشكيلية بهذه الأفكار اللي فيها الكثير من التجديد واللي تنبع من روح التراث والموروث. تبعوا الحكاية في تبع الغرزة في هذا المعرض إذا للفنانة زهور الزردي الأستاذة الجامعية والباحثة والفنانة التشكيلية المختصة في فن النسيج المعاصر والمنسوجات الحائتية. شكرا زهور على قبول دعوتنا اليوم على أثير تونس الثقافية. موفقة إن شاء الله ونلتقيك في معارض قادمة ومشاركات قادمة إن شاء الله، وعلاش لا حتى في أثار مكتوبة قادمة أيضا. نعرف اهتمامك بالموروث الثقافي خاصة في مجال النسيج، وش نرجعوا لك إن شاء الله في استضافة قادمة في هذا الاختصاص في مجال البحث والاشتغال على الموروث الثقافي هذا. شكرا لك مرة أخرى إذا زهور الزردي الفنانة التشكيلية لقبول دعوتنا اليوم. شكرا أمين أبو بكر كنت معنا في الهندسة الصوتية. شكرا نفيسة العشري. نغم الختام إذن على أثيرنا عبد الهادي بالخياط، هكا اخترنا باش يكون صوت مسك الختام اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حدود الثانية ظهرا على أثير تونس الثقافية في موعد جديد يحمل عنوان هي تونس. أهلا وسهلا بكم، تصبحون على خير.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تنس الكل أجرب شبيك خويف ساه؟
5: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
6: يا خويف
5: منش خويف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
9: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
10: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
9: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
11: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
9: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
12: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش، مع وصال كسراوي.
13: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الثقافة الإيكولوجية. تحية إلى كل مستمعينا داخل تونس وخارجها، من شمال البلاد إلى جنوبها، على موجات إذاعة تونس الثقافية. متواصلين معكم كالعادة، كل مرة نحكيه على موضوع من المواضيع البيئية والإيكولوجية. لأن الأسبوع اللي فات كان فيه برشا أحداث، وخاصة حدث مؤلم جدا، وهو الحريق الكبير اللي شهدناه وشفناه وتابعناه في جبل برقوش. نحكي عليه بأكثر تفاصيل ولكن بعد الفاصل. قبل ما نخرج فاصل نسلم على زميلتي في الإخراج إيمان سليماني، في التقديم والإعداد وصال كسراوي. راجعين بعد قليل.

0: متواصلين معاكم، تحية لكم مستمعينا. كما قلنا في بداية الحصة، تحية لكل من التحق بنا حاليا، انه الحصة هذه باش نخصوها لجبل برقو اللي احترق الاسبوع اللي فات، واللي شفنا مجهودات كبيرة برشا من الجيش، من الحماية المدنية، من إدارة الغابات، من السكان المحليين، من الناس الكل حاولت انها تساعد في اخماد الحريق اللي تواصل على مدى ايام، واللي خلف خسائر كبيرة وتداعيات مش باهية بالكل على المنطقة وعلى التنوع البيولوجي وعلى النسيج الغابي وعلى سكان زادة المحليين وعلى البلاد الكل عموما. باش ناخذوا أكثر تفاصيل ينضم لنا عبر الهاتف أحمد الغربي، المكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا، مختص في الغابات. أحمد الغربي، مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة.
1: صباح الخير السادة المستمعين، شكرا على الاستضافة، مرحبا بكم.
0: مرحبا بك. إذا نحكيه على الحريق اللي شفناه أخيرا، واللي وجعنا الناس الكل توجعنا كي شفنا مع ألسنة الهب، وشفنا الامتداد متاع المساحات الكبيرة والحريق اللي كلاب برشا مساحات من غابة جبل برقو.
1: نشوفوا الحرائق اليوم بالنسبة للصائفة هذه، خاصة أخيرا في جبل برقو، هو باش نعرفوا به شويه، هو جبل في ولايه سليانه من معتمدية برقو.
0: نعم.
1: ينتمي لجبال الظهير التونسي، يبلغ الارتفاع تقريبا لل 1266 متر. يتميز بتضاريس وعره وعلى على تربه كلسيه، ويتميز تنوع بيئي كبير اللي يخلي تنوع بيولوجي، من غابات صنوبر حلبي، من سنديان أخضر، ومن غطاء شجيري آخر، من كليل، من عرعار، من خروب، من زيتون بري، ويعني وحيوانات أخرى اللي تمثل ثروة حيوانية طبيعية في جبالنا التونسية.
0: للإشارة فإنه المعطيات المتداولة رسميا حول الحريق هذا كان اندلاع ليلة 30 أوت في منطقة الجبل بولمان بمعتمدية برقو، امتد على مناطق أخرى مع اقترابه من مساكن وأضرار عائلات، اضطرار عائلات إلى مغادرة المنازل والإجلاء متاحة. ساهمت الرياح زادة في إعادة اشتعال جيوب نارية، وتم تطويق الحريق الفجر نهار 2 سبتمبر مع استمرار عمليات التبريد، ونفذ الجيش تقريبا 25 طلعة جوية للإطفاء أيامات 31 أوت و 1 سبتمبر. فزاد كيف فما ناس على ذمة التحقيق، تقريبا تم إيقاف زوز موجودين في السجن، مع بقاء التحقيقات والأبحاث الفنية جارية في ما يخص الموضوع. وما نجموش معناتها نعطيه تفاصيل حول العملية، إن كانت معناتها مفتعلة وإلا صدفة وما نعرفوش، هذايا خليه للتحقيقات وللأبحاث. ولكن نحن نحكيه على الأضرار، نحكيه على التنوع البيولوجي اللي تضر، نحكيه على المنطقة عموما، وبعد نحكيه على الغابات عموما في تونس، لأنه عنا مساحات كبيرة متاع غابات وننتفع منها، وفما سكان محليين يعيشوا من الغابات ويقتاتوا منها. ف شنو النجم نحكيه على خصوصية منطقة برقو وجبل برقو؟
1: خصوصية هو بالنسبة للحريق، هو اندلع في جبل بولمان 27 أوت نهار الخميس، في الليل الفاصلة بين 30 و 31 أوت تجدت النيران يعني وتسعة رقعتها بسبب الرياح القوية وصعوبة التضاريس، اللي هما زوز عوامل كبار في انتشار الحريق الغابات، اللي الرياح تتسبب في اتساع رقعة الحريق واللي يعني يولي صعيب السيطرة عليه. بالنسبة للعائلات، هو كما حكيت صار إجلاء حوالي 20 عائلة من المناطق القريبة اللي يعني من سكان الغابات، وامتدت المشكلة إلى الحريق، امتد حتى إلى يعني ولاية القروان يعني من منطقة الوسلاتية. هذا الكل بسبب الرياح القوية اللي تخلي حتى إذا كان طفي النار، الجيوب النارية تعاود تتشدد وتعاود يعني تشتعل وتعاود تنتشر. اللي في 2 سبتمبر يعني تمكنت فرق الغابات، الحماية المدنية والجيش الوطني وكذلك التجهيز والمصالح الجهوية من تطويق الحريق. كما حكينا، الأكثر حاجة في اتساع رقعة الحريق هو قوة الرياح وعرض التضاريس اللي تتميز بها جبال الظهير التونسي في المجال الشبه الجاف. وعرض التضاريس تخليك مرات ما توصلش حتى للبلاصه باش تطفيها، وما تخليش حتى يعني السيارات والا الشاحنات من دخول المنطقه هذيك، مما يدعو يعني تدخل الجيش الوطني بطلعات جويه عبر الطائرات ليعني اخماد الحريق. كي حكينا في المنطقه فيها تنوع بيولوجي كبير، حتى كذلك حكينا على الأشجار والحيوانات، فما الخنزير البري، فما الثعلب، فما الأرنب البري والقوارض، فما الصقور والنسور نادرة جدا والطيور الجارحة اللي يعني تعيش غادي واللي تضرت واللي ما عادش ترجع لنا كثروة، واللي موجودة يعني في منطقة شمال أفريقيا فقط، حيوانات نادرة محمية يعني بسبب الحريق يعني خسرناها. كذلك مش حتى الثروة الحيوانية والنباتية، كذلك الانجراف التربة، انجراف التربة اللي هو خطر كبير من بعد حريق الغابات، إن فوت تصير تعرية التربة يكون الانجراف سهل، من بعد يتسبب في فيضانات بعد سنين، مما يسبب يعني في تربة غير قابلة لا للإنتاج وكذلك غير خصبة بالمرة، اللي تخلي أضرارها يعني عبر الزمن كبيرة وكبيرة برشا.
0: لهنا نحب نسألك سيد أحمد، كي قلت أنه فما نوع من الحيوانات النادرة اللي خسرناها، هل أنه معناتها معش موجودين وإلا الأعداد تقلصت، ولا شو معناتها خسرناها؟
1: هذه لكن نحكيه بالنسبة لمساحة الحريق في انتظار المعطيات الرسمية، هو عبر نظم الاستشعار عن بعد والمعلومات الجغرافية، هو تقريبا في يمكن يعني في انتظار المعلومات الرسمية في 2000 هكتار. 2000 هكتار هذم نتصوروا احنا كموائل حيوانية، يعني كموائل ثروة حيوانية اللي يعيشوا فيها يعني نومبر كبير وعدد كبير خسرناه. هذا بالنسبة للحيوانات. بالنسبة للأشجار راهو إذا كان فقدنا شجرة اليوم باش نعود نوصلها في نفس المرحلة اللي هي يعني تحرقت فيه، حبلنا من 30 إلى 50 عام. بالنسبة للتجدد راهو نبدأ نلاحظوه في بعد 3 سنوات هكاك في مراحل صغيرة، لكن باش ترجع للغابة كيف ما هي راهو نحكيه على 50 سنة وما أكثر، في ظل هالتغيرات المناخية، في ظل يعني الجفاف الكبير، وفي ظل يعني الانجراف التربة اللي نعيشه فيه، يكون التجدد صعيب ياسر. يعني هذاك علاش ضرورة المحافظة على ثروتنا هذه، راهي كنز، يعني كيما إنسان عنده كنز زادة عندنا في تونس كنز، وعندنا ثروة هذيك الإيدونتيتي نتاعنا، وهذيك يعني بطاقة تعريفنا، وهذيك تاريخنا، وخاصة جبل البرق ويمثل يعني تاريخ كبير، ويمثل يعني ثروة تاريخية كبيرة لتونس، يعني لازمنا نحافظوا عليه ككنز، ولازمنا نشوفوه من المنظور هذا. لذلك عليش نركزوا على جانب الوعي اللي الإنسان من صغره لازمه يكبر، اللي الثروة الغابية لازم نعطيها أهمية كبيرة، ولازم يعني نتلهو بها كيف ما نتلهو يعني بالثروات الأخرى.
0: لهنا فما عبارة أو لفظ استعملته أحمد الغربي، وأنت مكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال أفريقيا، جبد أو جلب انتباهي، اللي هو سميته الجيوب النارية، اللي قلت أنه حتى كي يخمد الحريق راهو الجيوب النارية ذات نجم تعاود، معناتها تعاود تشعل الحريق. شو معناتها بالضبط لو كنت تفسر لنا هالجيوب النارية فيما تتمثل؟
1: الجيوب النارية إلى كان يعني في عملية إطفاء الحريق يبقى يعني الدخان من يعني من جذع الشجرة، وإلا من بعض يعني يعني من جذع من يعني من جذع الشجرة يعاود يشتعل كيما الكانون نحكيه، إذا كان بالريح ومع المنحدر نتاع الجبل يعاود هذاك يولي يعني شرارة، ويعاود يكون حريق وحده، يزيد يعاود ينتشر. يعني هذاك علاش نشوفوا أعوان الحماية وأعوان الغابات يبقاو أيامات من بعد الحريق باش يطمنوا اللي كل شيء يطفى، يعني عملية التبريد صار يعني طفى أي بلاصة دخان وإلا أي بلاصة تعاود تشتعل.
0: معناتها حتى كي يتم السيطرة على الحريق فانه اعوان الحمايه يقعدوا ايامات يقوموا بعمليه التبريد اللي هي اطفاء الجيوب الناريه هذه.
1: اي اعوان الغابات واعوان الحمايه المدنيه يبقوا يتبعوا انا هو اللي يعني البارتي اللي بقات تشعل.
0: معناتها بلاصه تبدا طالع منها دخان.
1: اي بلاصه طالع منها دخان والا اي بلاصه فيها اشتعال صغير اللي هي نجم تتعاود بسبب الريح. هذيك يمشيوا يعاودوا يبردوها باش يقضيوا عليها يعني نهائيا. هذا العامل
0: معناتها ما يغادروش مباشره بعد السيطره على الحريق.
1: ما يغادروش مباشره، يبقوا بعض ايامات يعني حتى يطمنوا اللي ما عادش تعاود الحريق.
0: بما انك انت تقني ومختص، نحب نزيد نتعمق معك اكثر ونفهم، هل انه يمكن للنيران تحت سطح التربه معناتها تحت التراب نجم تكون موجودة وتنتقل عبر الجذور والأوراق الجافة وتعاود تظهر، معناتها هل هذا معناتها شو معناتها جوبنارية وإلا عندها مفهوم آخر؟
1: الجوبنارية عندها مفهوم اللي هي فوق سطح التربة، يعني فوق التربة
0: أي؟
1: من جذوع وإلا يعني ما طفتش، ولكن التربة يعني في عوامل اللي التربة جافة عادة في الجذع ما يكونش في كان التربة جافة، زاد حتى لراسين يمكن يمثلوا يعني اشتعال،
0: معناتها ينجموا الجذور نتاع الاشجار والنباتات معناتها يشدوا النار هكا،
1: يشدوا النار يعني الجذوع الترون كامل
0: تحت الارض تحت التراب
1: يشد النار.
0: ايه معناتها وارد هذا موجود،
1: الاوراق يعني كي يطيحوا علاش فما البوا مور يعني فما اللي هو الخشب الميت
0: في
1: التربه هذاك يعاود يتسبب في اشتعال مره اخرى، ولا الاوراق نتاع الاشجار كي عاودوا يطيحوا على التربه هذوكم يمثلوا عامل نتاع اشتعال مره اخرى.
0: هذاك الغطاء النباتي الجاف اللي يبدا مطيش فوق
1: النباتي الجاف هذاك يزيد يمثل يعني
0: اشتعال
1: سبب في الاشتعال مره اخرى.
0: اها باهي، هات نرجع معك شويه على الاسباب، شنو الاسباب المباشره والغير مباشره في الحريق بالطريقة هذه، معناتها يتسمى حريق كبير برشا، خاصة أنه ما شفناش كان في بارغو، شفنا في عديد المناطق وفي عديد خاصة المناطق الحدودية، شفنا أيضا معناتها في الشقيقة الجزائر وانت تخدم على شمال أفريقيا حرائق كبيرة وخسائر بشرية وحيوانية وغيره، معناتها وغطاء نباتي خسروه، شفنا في إيطاليا كندا فرنسا في أوروبا، معناتها هل اشتعال هذية وهالأسباب هل إنها مناخية هل إنها معناتها بشرية المصدر أو سبب، كيفاش تنجم تفسرها أحمد الغربي؟
1: بالنسبة للاشتعال متاع بالنسبة للأسباب في بالنسبة لتونس 96% من الحرائق هي يعني مفتعلة لغاية يعني منها يعني مباشرة وغير مباشرة، ثم كذلك يعني الغاية الإجرامية للاستحواذ على ملك الدولة الغابي ويعني للقضاء على الثروة الغابية.
0: شنو يعني شو معناتها شو معناتها القضاء على الثروة الغربية؟ علاش يحبوا يقضيوا يعني على الثروة الغربية؟
1: لغاية إجرامية يعني بعدها
0: تبديل صبغة الأرض و
1: الله غالب عنا يعني اللي هما يعني عاقب عليها المجلة الجزائية وتعاقب عليها مجلة الغابات اللي يعني من تخوي له نفسه يعني للإضرار بالثروة الغابية التونسية واللي يعني هي جريمة يعاقب عليها القانون. بالنسبة للمنطقة المتوسطية هي شهدت يعني ارتفاع في درجات الحرارة في فترة جويلية، الحرارة مع أي سبب ولا مع أي تنسيل ولا مع أي شرارة صغيرة يكون يتسبب في حريق كبير، إذا يعني في الفترة اللي تكون فيها الحرارة مرتفعة أي شرارة ولا أي سبب يساهم في اشتعال يعني الغابات.
0: لهنا الخبراء في الغابات كيفاش ينجموا يحدوا نقطة بداية الحريق واتجاه انتشاره؟ مثلا إذا كان اندلع حريق أكيد أنهم يستعينوا بالخبراء، كيفاش ينجموا يحدوا معناتها سرعة انتشار الحريق وفي أي اتجاه وين ماشي وكيفاش باش ينجموا يسيطروا عليه؟ هذوما ما نعرفش أنا الإجراءات.
1: نتعداو بنمذجة الحريق، هو فما مرحلتين من الحريق، فما اندلاع الحريق وحده وتصير له نمذجة وحده يعني بلي كونديسيون كليماتيك يعني بال المناخ ظروف المناخية ويعني وظروف والتضاريس هما دي فاكتور يعني دي فاريابل يصير لهم نمذجة ونخرجوا بهم المناطق السوداء اللي يمكن يندلع فيها الحريق. بعض المناطق السوداء نتعداو لنمذجة انتشار الحريق، نمذجة انتشار الحريق تكون عبر يعني فرضيات عبر دي سيناريو، إذا كان الريح في اتجاه معين الحريق كيفاش
0: ينتشر،
1: إذا كان يعني الانحدار بدرجة معينة أكثر من 10% أين ينتشر، يعني نمذجة الحريق في اندلاعه في انتشاره هذم يعني زوز حاجات يعني تكون مرجع نظر بالنسبة لرجال الغابات.
0: ولهنا كيفاش نجموا تحدوا مثلا ما بين الفرق الحريق الناتج عن الإهمال والحريق المتعمد من الناحية الفنية؟ هل أنه معناتها سهل أنه نعرفه أو أنتم تعرفوا كخبراء هل أنه بفعل فعل وإلا معناتها إهمال وصار خطأ بشري غير متعمد؟ معناتها سهل التحديد
1: المصالح المختصة في التحقيق يعني في حريق الغابات هما يعني يعني الوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة هما اللي عينوا يعني يعني التحقيق في في في بلا حريق الغابات. يعني تبقى يعني مهنة الخبير هي متابعة حريق الغابات، توزيعها، انتشارها، نموذج انتشارها، ويعني وكذلك نجاعة التدخل. لكن نجاعة التدخل كذلك عندها دور كبير في القضاء على الحريق في دقائق الأولانية، على خاطر شاك مينوت كونت، ولا كل دقيقة عندها، كل ثانية عندها دورها في حريق الغابات. لكن تجمع التدخل السريع والناجع مع الإعلام السريع يكون القضاء على يعني حريق الغابات في الدقائق الأولى نتاعه، باش ما نخليوش ينتشر ويفوت 10 هكتارات وبعد 100 هكتار وبعد يعني هذيك يكبر يعني تكبر مساحة الحريق وتصعب السيطرة عليه. حريق الغابات ديما كخبراء غابات تكون السيطرة عليه في الدقائق أو الساعات الأولانية.
0: هو بعثوا لي أنا أهلنا في برجو بعض الصور اللي ما تنشرتها وكان تأثر كبير للناس بالصور هذية اللي هي الحقيقة مؤلمة جدا، الحيوانات محروقة، أشجار محترقة. لهنا علميا وأكاديميا باعتباركم خبراء وتقنيين، الأضرار هذية إلى أي مدى نجم معناتها يتم تجاوزها، ولا شنو نجم نعمله إحنا كمواطنين؟ هل إنه حملات التشجير نجم تكون حل؟ هل إنه ما نعرفش شنو نجم نعمله باش نحاول نخفوا من وطأة هالحريق؟
1: هو في يعني أراه في إعادة التشجير في هو نشوف يعني في يعني مبادرات تكون باهية في يعني ديزينيشاتيف باهين، لكن راهو التشجير ما يكونش يعني بعد الحريق ديريكتومون مباشرة، راهو نعطيه وقت لتجدد الطبيعي للغابات
0: وحدها،
1: نعطيها وحدها، راهي الغابات تتجدد كمنظومة راهي تتجدد وحدها.
0: قديش تبقى؟
1: تتجدد وحدها، نحكيه على بداية التشجير راهو أبرتير يعني من 3 سنوات نبدأ نشجره. تو إذا كان نشجره غابة محروقة راهي يعني غابة مريضة. كي نشبهها شوية بالإنسان اللي مريض بالمرض السكري عافانا وعافاكم الله، اللي أي جرح ولا أي حاجة يزيد عليه
0: يتعفن.
1: إذا نخليه يعني الاسترجاع المنظومات الغابية وحدها دي سيلا ريجينيراسيون ناتوريل. بعد ريجينيراسيون ناتوريل يعني في نحكيه على 3 سنين تقريبا حسب لنورم انترناسيونال، 3 سنين وقت نعملوا لرجاسيون ناتوريل أسيسي يعني الاسترجاع الطبيعي
0: المرافقة بالمرافقة،
1: لكن أسيسي بالمواطن يعني من تشجير ومن يعني وقبل التشجير راهو فما مش جيس نحطوا شجرة، راهو فما يعني سيستم تاع التحضير يعني بالنسبة للترو تاع الزربة فيهم تكنيك معينة، فيهم بروفوندور معينة، فيهم تحضير تربة قبلها، فيهم اختيار شتلات تكون صحية وملائمة للمجال هذاك. رغم ما نجموش نغرسوا أي نوع شجرة ومش أي شجرة تنجح، توا كي نعملوا شجرة مرات حتى بعد 5 سنين ما توصلش 1 ولا 2 متر. مشكل متاع تشجير كبير في التغيرات المناخية. إذا نلتجئوا لهنا بال يعني المصالح المختصة بالإدارة العامة للغابات من الريكومنداسيون تاعها مع المجتمع المدني اللي نتفاهموا يعني الموتيفاسيون اللي عنده، ولكن نخليه الغابات تتجدد وحده في مرحله اوليه ومن بعدها نحكيه على يعني
0: تغيير
1: الغابات
0: مرافق
1: استرجاع المنظومات هذه.
0: به احمد الغربي ممثل الفي في اف، احنا حكينا شويه على التنوع البيولوجي وبعض الاصناف النادره اللي ربما معناتها تاثرت ونخسروها، حكينا ايضا على الاشجار والنسيج الغابي اللي لازم برشا وقت باش يتجدد، يوصل حتى 50 سنة باش ترجع غابه كما كانت، لكن ما حكيناش على التربه سيد احمد. التربه ايضا تتضرر نتيجه الحرائق، كيفاش نعم. تتضرر التربه؟
1: نعم، التربه هي اذا كان يتعدى حريق هو الشجره هي يعني الفيكس، التربه هي اللي تشد التربه في مكانها.
0: اها،
1: اذا كان الحريق قضى على الشجره اللي هي تشد بلي راسين نتاعها التربه، التربه ما تلقاش يعني فيكساتور، بحيث يكون مع اول امطار صب يكون انجرافها سهل. انجراف التربة يتسبب يعني في نسموه يعني ديراسين دونيدي، وإلا يعني تعريف التربة اللي تخليها تعمل نوفازمون دي باراج، لي باراج نتاعنا يتسدوا، اللي هي ترجع للكلتير وإلا على المحاصيل الزراعية اللي هي موجودة اللوطة، اللي يعني تتسبب في ضرر لها، واللي تخلي التربة غير خصبة لاسترجاع المنظومات الغابية وإلا المحاصيل الزراعية. هذا يسموه يعني ليروزيون دو سول، وإلا ليروزيون إدريك دو سول، اللي هي انجراف التربة المتسبب من بعد باش تكون المطر هي ليليمون ديكلونشور نتاع الانجراف هذا. إذا كانت التربة تشوفوا نشوفوها معناها كي نتعداو شوية نشوفوا أنواع انجراف، هما ثم أورافين، ثم نشوفوا فراغات في التربة، يعني أونديري يعني المطر تحفر في التربة وتهز فيها معها فراغات في التربة، هذيك تولي تربة غير صالحة باش نشجروا فيها، حتى لكن نحكيوا على التشجير. التربة هذيك ضعيفة، تفقد لي زيليمون مينيرو نتاعها، الموارد المعدنية نتاعها، ما تخليهاش يعني صالحة لحد شيء من اللي سهل من بعد راهو الفيضانات وفقدان زاد الموارد المائية، على خاطر التربة مربوطة بالموارد المائية، مربوطة بالموارد الغابية، مربوطة بالأشجار، كل شيء هو في
0: مربوط ببعض، إيكو سيستيم كامل. به قبل ما نحكيه على الشابيت الأخرين متاعنا اللي هو الوقاية، صحيح أنه يؤلمنا نشوف حرائق ونسيج غابي معناتها نخسروه وغيره، ولكن يظهر لي أنه حسب الخبراء متاع الغابات في بعض الأحيان الحرائق تكون حاجة صحية للغابات، مش حاجة سيئة. هل هذا صحيح ما تنجموا نحكيه عليه وإلا لا؟
1: والله هو فما هذه الفرضية، هو في بعض يعني موجودة في اللي هي أبليكابل في بعض غابات، يعني في أمريكا في كندا، اللي هي كومباتر لو فو بار لو فو، يعني محاربة الحريق بالحريق،
0: وإلا نخليه محاربة النار بالنار،
1: فينومين صحي للغابة باش تسترجع نفسها. لكن بالنسبة للكام تاعنا، إذا كنا نشوفوا غاباتنا فيها ساكن متساكنين محليين للغابات، العامل البشري نعطيوه أهمية كبيرة
0: طبعا،
1: خاطر خسارة العمل البشري هذيك لغاباتنا اللي تتميز بها غابات تونس راهي غابات فيها متساكنين. إذا كان يعني أي حريق وإلا أي بالنسيج الغابي اللي عندنا حساس ياسر للحرائق واسترجاعه صعيب ياسر. نحكيه على ليفوري هذوك متروبيكال وإلا يعني اللي هو موجودين يعني الغابات الاستوائية هذيك، راهي في عام لازمنا نعرفوا يعني كمواطنين انواع الغابات الموجوده، راهي ثم الغابات البوريال، ثم الغابات اللي مختصه بروسيا، اللي الغابات الاستوائيه، اللي غابات في كندا، انواع وكل غابه راهي عندها كومبورتمون معين، عندها يعني عندها نوع
0: ونمط
1: هموم معين تتميز به. ما لازمناش نعملوا الخلط هذا، راهو غابات المتوسط، الغابات المتوسطيه مش كيما غابات الاستوائيه. غابات استوائيه العام الجاي تطلع لنا الشجره في طولها العادي لانه ديما فما مطر براتيكمون، معدل تمبيراتور فافورابل. الكام تاع الميديترانيان نشوفوا في تغير مناخي كبير، نشوفوا ما في جفاف كبير، يعني ما يساعدش اللي نحكيه على حرائق تسترجع المنظومات الغابيه. نحكيه اللي حرائق هي من اكبر المخاطر ومن اكبر يعني العوامل اللي تضرر، اللي تسبب في تضرر منظوماتنا الغابيه، وكذلك يعني في سبل العيش المتساكنين الغابات اللي يعيشوا فيها.
0: احمد غربي المكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعه في في اف مكتب شمال افريقيا، شنو عاده الانشطه اللي يخدموها او يعيشوا منها السكان المحليين عموما للغابات والجبال في المناطق من النوع هذا، شنو كيفاش يعيشوا باش يعيشوا، شنو الانشطه شنو يخدموا؟
1: شكرا على السؤال. هو بالنسبه لي يعني في كل منطقه تتميز بمنتوج غابي معين نسموهم لي برودوي فورستي، وتثمينهم ما نحكيوش على استغلال، خاطر كلمه اكسبلوتاسيون كلمه شويه تضر من
0: فيها جانب سلبي،
1: تثمينها اكثر
0: اي سلبي.
1: هو تثمين يعني المنتوجات والنباتات الطبيه والعطريه لي بلونت اروماتيك ميديسينال، عندنا الكليل، عندنا كذلك الخروب، عندنا كذلك الصنوبر الحلبي زقوقو اللي تشوف يعني سومو يوصل يعني سوم مهم في السوق التونسيه
0: في الشمال الغربي.
1: هادم يعني المنتوجات الغابيه اللي تكون من من من, من الغابه. ثم في مناطق اخرى يكون يعني انتاج الانتاج يعني اللياج الفلين بالنسبه لكبرودوي يتباع ويستعمل في الايزولاسيون ويستعمل في حاجات اخرى. بالنسبه لمنطقه سليانة عاده صنوبر حلبي لونجن زقوقو، الخروب، العرعار، الكليل، هذم الذرو، هذم المنتوجات الغابية اللي يقع تثمينها واللي يعني تمثل مصدر

0: كامل هو الاليرت بريكوس ولا الانذار المبكر في حرائق الغابات اللي تو دخل يعني طور التنفيذ من الاداره العامه للغابات عبر يعني برمجيات باش تكون حاضره في اللي تساهم في التدخل. ولهنا يعني عندنا الصندوق العالمي للطبيعه شمال افريقيا بالشراكه مع اداره العامه للغابات في تحضير منصه فوكوس اللي هي تساهم في يعني الابلاغ والاعلام الرقمي على الحرائق اللي تبان له في خريطه معينه وتبان له وين الديستانس وتبان له كيف يعني يوجه الشاحنات نتاعو للحريق. هذا يعني الجانب اللي نخدموا عليه يعني
1: وقتاش هذا يكون حاضر هالفوكس
0: في تسهيل التدخل وفي تسهيل الاندلاع.
1: اي وقتاش يكون جاهز ان شاء الله؟
0: هذا بإذن الله يكون جاهز كبيلوت لولاني على ما جهة يعني غرب ما في الشهر الجاي إن شاء الله يكون حاضر ك يعني نسخة أولية من من البرمجية هذه اللي باش يكون اعتمادها في قاعة يعني تحكم تكون في يعني
1: إدارة الغابات
0: في إدارة الغابات بغرب ما اللي هي بلاتفورم فوكوس.
1: ممتاز.
0: ان شاء الله باش تكون حاضره من هنا في غضون يعني شهر تكون حاضره.
1: باهي لهنا عندنا ما يكفي من المسالك الغابيه، خزانات المياه، نقاط المراقبه لتسهيل تدخل فرق الاطفاء معناتها على مستوى معناتها الانفراستركتور نتاعنا.
0: بالنسبه للانفراستركتور لهنا يعني الاداره العامه للغابات قبل موسم الحرائق تكون قوم بجرد على مستوى الجهوي بالنسبه للدوائر الكل على الاستعدادات منها يعني لوبرتير دي ترونشي بارفو لوبرتير دي بيست فتح المسالك تجهيزات الشاحنات وتقوم يعني بتقييم كامل يعني وشامل على مختلف الولايات بالنسبه للمسالك الغابيه بالنسبه لل يعني الشاحنات بالنسبه للعوان لي يعني لتسهيل بعدها يعني لموسم التدخل في وقت موسم الحرائق.
1: لهنا شنو اللي لازم نعملوه قبل كل موسم حرائق؟ لانه يبدو انه توعنا قديش من صيف المشهد يتكرر كما هو.
0: بالنسبه مش كل صيف بالنسبه اللي انا حسب يعني نمشيو بالاحصائيات. صيف السناء يعني مع السخانة ومع يعني يعني كي تسبب في حريق يكون سهل بالنسبة للغاية الإجرامية. العام اللي فات والعام اللي قبله سيتي فالوكا كانت يعني سيطر على الحريق وكانت يعني في ما كانتش الرقعة كبيرة برشا. هو لمويان نحكيه في تونس على 3000 هكتار في الصيف. هذيك عام اللي فات والعام اللي قبله ما والعام اللي عام اللي فات والعام اللي قبله ما فوتناهاش براتيكمون. ما فوتناش
1: السنة فوتنا السنة 2000 بركة في برقو.
0: اي السنة فوتنا لانه يعني الموجة الحر اللي تعدت مع الاسباب المفتعلة تخلي لك اتساع رقعة الحريق. لما كي نحكيو على العام اللي فات والعام اللي قبله ما ناش معناها ما ناش في بالعكس اوني دون لي نورم اون تيرم دو موين دو سوبرفيس.
1: اي لهنا شنو المطلوب بالضبط لازم يتعمل معناتها قبل كل موسم صيف؟
0: اكثر حاجه يعني كان ركزوا عليها احنا كصندوق عالمي للطبيعه شمال افريقيا هو الوعي وضروره الاعلام على الحريق في اللحظات الاولى من اي مواطن يشوف الحريق. ويعني والالتزام بسلوكيات معينه نشوف المواطن التونسي يتكيف سيجاره ويلوحه في اللوتوروت والا نشوفه بلاستيك تشوف معناه نفايات بارتو والمصبات
1: ولا دبابز يعني ولا يمشي ويقعدوا يعملوا بيكنيك وبعد طيشوا دبابز بالله
0: يعمل بيكنيك يعني التونسي هك كيف تشوف يعني مع يعني المواطن التونسي كيفاش السلوكيات. انا شخصيا معناه كي نشوف انسان يلوح سيجاره وتمشي في اللوتوروت في جويليا في منطقة غابية لازمك وعي هذيك من بعد تخمم العقاب السجائر اللي لوحتها هذيك شنو النتيجة نتاعها. وهنا جانب الوعي كبير برشا جانب الوعي لازم نخدموا عليه في تونس باش نلتزموا بسلوكيات معينة ما نلوحوش البولار ما نلوحوش البلاستيك ما نلوحوش عقاب السجائر ما نلوحوش النفايات. نعلموا على اي حريق ولا اي دخان شفناه ولا اي سلوك مشبوه لان عندنا ثلاثه نوام الرام نجموا نكلمون في كل وقت
1: على نظام
0: الحمايه المدنيه 198 عندنا الرقم الاخضر لوزاره الفلاحه 80 101 250 وعندنا الرقم الاداره العامه للغابات 71 297 842 نجموا نعلموا على اي حريق نشوفوه ويعني و

0: ونلتزموا بسلوكيات معينة وننشروا الوعي حتى لصغارنا وصغار صغارنا للحفاظ على الثروة الغابية هذه، باش نعطيوها أهمية أكبر. كذلك على مستوى المدارس، يعني أنا نوصي ب يعني الإلزامية لكل التلميذ من صغره متكون يعني في الحماية على الثروة الغابية، وشنية هي الغابة وكيفاش أنا نحمي الغابة من الحريق. هذا الكل يعني جانب كبير لازمنا نخدم عليه في تونس صراحة.
1: يعطيك الصحة أحمد الغربي، سعدت جدا باستقبالك عبر الهاتف وبكل المعلومات الثمينة والثرية اللي قدمتها للمستمعين. يعطيك الصحة، شكرا لك. شكرا أيضا لكل اللي يخدموا معاك في الصندوق العالمي للطبيعة على التعاون متاعهم، على الثراء المعلومة، على العمل والاجتهاد، على أيضا الشراكة مع الدولة ومع الوزارات المعنية، وزارة الفلاحة وزارة البيئة وكل المتدخلين في كل ما يهم الإيكولوجيا والبيئة. مشكور جدا سيد أحمد، شكرا لك أحمد الغربي.
0: شكرا ويسال.
1: العفو، مرحبا بك سيدي، نورتنا. شكرا لك.

رجعناكم من جديد متواصلين معكم، تحية لكم مجددا. إذا اليوم حلقتنا خصصناها بالتحديد للحرائق نتاع الغابات، وخاصة أنه برجو وجبل برجو خسرنا فيه معناتها أكثر من 2000 هكتار، وهي مساحة شاسعة جدا. ونعود نذكروا ببعض المعلومات اللي نشرتها وزارة الفلاحة وصندوق العالمي للطبيعة اللي كنا حكينا معهم قبيلة شوية، اللي هي فما حملة وطنية للوقاية من حرائق الغابات لسنة 2026، وين تدعو وزارة الفلاحة والموارد البشرية والصيد البحري بالتعاون مع الVVF شمال أفريقيا إلى المساهمة في حماية الغابات من خلال تجنب إشعال النار داخل أو قرب المناطق الغابية، عدم رمي أعقاب السجائر والنفايات القابلة للاشتعال، احترام التعليمات والإرشادات الخاصة بالوقاية من الحرائق، التبليغ الفوري عن أي دخان أو حريق يتم رصده، وعند ملاحظة أي حريق بادروا بالتبليغ فورا على الأرقام 71-297-842، كيف الرقم 80-101-250 والرقم 198. دونك الأرقام اللي ذكرناهم لكم تنجموا تتصلوا بهم، لأنه الغابات متاعنا ما هيش أشجار فقط، إنما هي موطن للتنوع البيولوجي ومصدر للحياة وحاجز طبيعي في مواجهة التغيرات المناخية، ومع بعضنا نجم نحد من الحرائق في الغابات ونحمي ثرواتنا الطبيعية. وصل صوتك. نحكيه أيضا من الغابات إلى الصحراء، ومن الأراضي الرطبة إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، وين شمال إفريقيا فيه تنوع مذهل من الطيور، ولكل طائر الموطن والدور متاعه في الطبيعة، وحماية هذه الموائل تعني الحفاظ على هذا التنوع للأجيال القادمة. إذا في صفحة VVF نلقاو فكرة على الطيور في شمال إفريقيا، نجموا تطلعوا على الصور والخصوصيات متاع هذه الطيور. هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا اليوم. شكرا شكرا جزيلا على اهتمامكم ومتابعتكم، متابعة طيبة لبقية برامج الإذاعة الثقافية، وشكر مجددا لزميلتي إيمان سليماني في الإخراج في الإعداد والتقديم، ويسال كسراوي تقول لكم ملتقانا الأسبوع القادم.

0: الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش، مع وصال كسراوي.
1: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
2: حبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
3: عالسلامة مدام.
2: مرحبا،
3: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
4: إن شاء الله.
3: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم.
3: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
2: يلا.
3: ها زينب، شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لين تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياه.
0: تونس الثقافية،
7: صوت إرادة الحياة.

بحبكم واحلف لكم بحبكم والله واحلف لكم وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب.

وخلي الدنيا تقول ويايا، سيبوني اغني واغني واغني، وخلي الدنيا تقول ويايا، سيبوني اغني واغني واغني، وخلي

عشان الناس وغنايا عشان الناس ده غنايا عشانكوا يا ناس ده غنايا عشانكوا يا ناس ده غنايا عشانكوا يا ناس ده غنايا عشانكوا يا ناس بحبكم وحدكم بحبكم والله وحدكم وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني أحب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني أحب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني أحب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني أحب سيبوني أحب

يا كل قلب في دنيتنا، يا كل فرحة في سكتنا، روحوا

احلى فلوكم وحياني ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احلى وحياني ما خلى قلبي

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
6: أمي شبي بنتي؟
5: عندي ما نقول.
6: هي يحكي هالناس ما فيك.
5: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
7: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات
9: تونس،
10: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
11: لغة العالم،
1: عيون الكلام،
12: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
13: حديث السينما،
1: أرخبيل المسرح،
14: عربي أنا.
0: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
15: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
8: 20 عاما،
1: من الإبداع،
8: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
8: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعينا.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية ياسمين على ليلة تونس. سهرتنا الليلة الأربعاء 16 سبتمبر 2026، السهرة اللي تنطلق الآن إن شاء الله نتأنسوا مع بعضنا مع باقة منتقات من أجمل الأغاني الترابية، أجمل أغاني الزمن الجميل، أغاني الموسيقى الكلاسيكية على موجات إذاعة تونس الثقافية إلى حدود منتصف الليل. سهرة الليلة اللي رافقني في تأمينها من أمام الأجهزة التقنية محمد أمين بوبكري، من أمام ميكروفون استديو 6 ترافقكم في هذه السهرة المباشرة شيراز شوالي. ونقولوا ألف ألف مبروك وإهداء يجي للمتألقة نور قريرة للحصول على شهادة الماجستير أو شهادة الماستر. هذه التهنئة جي من الأب سي شكري قريرة، والتهنئة أيضا جي من الأم صالحة قنوني والخطيب وسيم والأخت نادية وزوجها أمين. نقول لك ألف ألف مبروك يا نور، ونهديو لك هذا النغم حمود خضر دروب النجاح.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: من جديد نرحب بكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية ياسمين على ليل تونس العاشرة، ودرجين على موجاتنا سهرة ما زالت متواصلة. خليكم معنا، نغم يجينا بصوت ميادة الحناوي في الجونار.

ميادة الحناوي ثلج نار، هذا نغم ألحان بليغ حمدي، كلمات الكلمات ثلج نار إبراهيم موسى. 10:07 على موجات إذاعة تونس الثقافية، السهرة ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع أجمل الكلمات والألحان، ما زلنا مواصلين مع ملك العود فريد الأطرش.

0: أحبك أكثر.
1: إن حبتني أحبك أكثر، كان هذا صوت ملك العود فريد الأطرش في هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. ياسمين على ليلة تونس لحداش غير درج على موجاتنا، السهرة ما زالت متواصلة، ما زلنا باش نستمتعوا بأجمل الأصوات التربية. خليكم معها، أنا بستناك نجاة الصغيرة.

0: أنا بستناك رائعة مرسي جميل عزيز في الكلمات بليغ حمدي في التلحين صوت نجاة الصغيرة. النغم هذا يوصلنا على موجات إذاعة تونس الثقافية وفي هذه السهرة المباشرة للحداش وخمسة السهرة ما زالت متواصلة ما زلنا مواصلين مع وباش نستمتعوا بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.
1: هتردوا طبعا

على حسب وداد صوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في هذا النغم كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ألحان بالغ حمدي. نصل للغير أربعة تقريبا على موجات إذاعة تونس الثقافية. سهرة ما زالت متواصلة، مازالنا مواصلين مع صوت كوكب الشرق أم كلثوم ذكريات.

أحمد رامي رياض السنباتي كوكب الشرق أم كلثوم في ذكريات. بهذا النغم نصل إلى نهاية هذه السهرة ياسمين على ليلة تونس. ختاما لكم أجمل تحيات محمد أمين بوبكري وشيراز شوالي. إلى اللقاء.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
4: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر،
5: جماليات،
6: توانسة،
7: فيلوسوفيا،
4: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
8: لغة العالم،
9: عيون الكلام،
10: على صعيد الرفض،
4: جرائد من العالم،
11: حديث السينما،
12: أرخبيل المسرح،
13: عربي أنا،
14: عربي أنا،
15: الثقافة الإيكولوجية،
4: محاضرات فكرية،
16: وثائق وحقائق،
4: أنغام من كل مكان،
17: مدارات،
4: العيون الخصبة، لغتنا العربية. ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
3: 20 عاما،
4: من الإبداع،
3: من الحوار،
4: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
3: في تونس والعالم.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعينا.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. يصنف النقاد روبر شومان واحدا من أكبر الموسيقيين في تاريخ ألمانيا الحافل بالعبقريات، وكانت موسيقاه ذات نغمة شاعرية رومانسية تشهد على رياح الحرية التي هبت على أوروبا آنذاك بعد الثورة الفرنسية. فالغرب كان في بداية القرن 19 في طوره لأن يشهد أكبر طفرة نوعية في حياته، وكانت طفرة فكرية وسياسية في آن معا. وينبغي العلم بأن الموجة الرومانسية كانت قد اكتسحت آنذاك ليس فقط الشعر والنثر والرواية والأداب عموما، وإنما أيضا فن الرسم والموسيقى. يكفي أن نذكر هذه الأسماء مثل جوت والشلير وفيكتور هوغو. ومنذ البداية أظهر شومان الاهتمام بالموسيقى والأدب في آن معا. نستمع لأنترميزو لإيرت البيانو المؤلف الموسيقي الألماني شومان كالعادة في برنامج لغة العالم على موجة إذاعة تونس الثقافية.

أرسلته أمه وهو في 18 إلى جامعة لايبزيغ لدراسة الحقوق والتخرج كمحامي أو كموظف في الدولة براتب ثابت. وفي تلك المدينة الكبيرة شعر شومان بأنه وحيد ضائع ولم يكن يحب إطلاقا مادة القانون الجافة التي لا طعم لها ولا رائحة، ولذلك فإنه راح يهمل دراستها ويتردد على البيئات الموسيقية في مدينة لايبزيغ. عندئذ كتب إلى والدته رسالة يقول فيها: لقد أوقفت دراسة الحقوق وانخرطت في دراسة الموسيقى. نستمع إلى الحركة الثالثة من الثلاثي رقم واحد لشومان للكمانجا والفيولونسيل والبيانو، أداء تريو ووندردر، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

عاد شومان إلى لايبزيغ لدراسة البيانو وتعمق في الموسيقى تحت إشراف أستاذه المذكور آنفاً، ولكن علامات المرض النفسي ابتدأت تظهر عليه عام 1833، أي وهو في 23 من عمره. وفي إحدى اللحظات شعر وكأنه على وشك أن يفقد عقله، فقرر الانتحار عن طريق رمي نفسه من النافذة. ولكن لحسن حظه فإن مرمى السقوط لم يكن عاليا، فلم يصب بأذى يذكر. ثم استطاع التغلب على أزمته النفسية بقدرة قادر، وراح يكتب المقطوعات الإبداعية بكثرة عجيبة، بل ويؤسس مجلة موسيقية جديدة. ودعا عندئذ إلى إحداث القطيعة مع الموسيقى الكلاسيكية السابقة وتدشين عهد الموسيقى الجديدة التي تعبر عن العواطف المشبوبة بشكل أفضل.

كنا في الاستماع إلى كرنفال من فيينا لروبير شومان على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كان حبه لكلارا حبا رومانسيا جارفا مشتعلا، وقد ألهمته بعضا من أجمل مقطوعاته الموسيقية. ولكن لا يوجد حب كبير بدون عراقيل تقف في وجهه، وقد جاءت العراقيل من جهة والدها الذي لم يرغب في هذا الزواج، ربما لأنه لا يثق بالإمكانيات العقلية لتلميذه الذي يعرفه جيدا ويعرف نقاط ضعفه. وانفتحت عندئذ حقبة جديدة في حياة روبير شومان، فسعادته اكتملت بالزواج من الحبيبة الغائبة أو الممنوعة عليه طيلة سنوات، وراح ينخرط في حركة إبداعية جديدة تجمع بين الشعر والموسيقى، لأنه كان من أكبر محبي الشعر. عندما ازداد ضغط المرض عليه لم يعد يستطيع قيادة الأوركسترا، فابتعد عن الجمهور لفترة من الزمن، ولكن يبدو أن الحياة لا ترحم، فما تعطيه بيد خذه باليد الأخرى. وهكذا لم يترك له القدر فرصة الاستمتاع بمجده وعبقريته التي ملأت كل ألمانيا، واضطر إلى الاستقالة من منصبه بسبب هذا المرض الخطير الذي لا يتركه يرتاح لحظة واحدة.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات ومتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
8: مرحبا بكم، موعد جديد من برنامج توانسة على إذاعة تونس الثقافية. كالعادة نسلط الضوء على المجتمع التونسي والدولي من خلال عدسة العلوم الإنسانية والاجتماعية. اليوم موضوع مهم، اليوم يرافقنا فيه أستاذ التاريخ، ولكن هذه المقاربة أو ما يسمى أنثروبولوجيا التاريخ، الجغرافيا الثقافية. تنشوفهم بعد مع ضيفنا شنية المقاربة أو الباراديغم المعتمد في كتابه، كتاب جديد، كتاب مهم يحكي على كيف تتشكل صورة الآخرة وكيف تبنى ثقافيا اجتماعيا تاريخيا صورة الآخر. كتاب مرايا متناظرة، من الرحلة إلى الاستطلاع بين ضفتي المتوسط 1492-1914، وهي آخر إصدارات الأستاذ عادل النفاتي، باحث في التاريخ الثقافي المغاربي والمتوسطي وأفريقيا جنوب الصحراء، وأستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية العلوم الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صفاقس. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة. تو بعد شوية ناخذوا فاصل ومن بعد ندخلوا لماذا اختيار أولا هذا الباراديغم أو هذه المقاربة. وأنت أستاذ في التاريخ، غالبا الكتابات التاريخية معروفة، ولكن هذه المرة قراءة كيف يبنى الآخر أو كيف تتشكل صورة الآخر من خلال رحلات الاستكشاف، أدب الرحلات وغيرها من مراحل التاريخية اللي ذكرتها أنت في كتابك. ومن بعد بأكثر تفاصيل، وربما باش نتعصف عليك شوي، نحب نركز على الجانب التونسي. أنت حكيت برشا محاور وأبواب في كتابك على تونس والمجتمع التونسي. فاصل قصير ثم نعود.